0: إسرائيل وضع شروط واعتراضات جديدة تهدد بإبطاء مسار التفاهمات بالتوازي مع مواصلة عملياتها العسكرية المكثفة التي تحصد مزيدا من الضحايا وتوسع نطاق الدمار في القطاع. ورغم الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن خارطة طريق لإنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي، تشير مواقف الاحتلال إلى تمسكه بفرض تعديلات جوهرية على الاتفاق بما ينسجم مع مطالبه الأمنية والعسكرية، ويعكس استمرار محاولاته إعادة رسم شروط التسوية بما يضمن بقاء يده العسكرية طليقة داخل غزة. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، أبلغت إسرائيل مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود أساسية في الاتفاق، ويتمثل الاعتراض الأول في رفض الاكتفاء بجمع أسلحة حماس ووضعها تحت إشراف اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة، مطالبة بالنص صراحة على تدميرها وإخراجها نهائيا من القطاع. أما الاعتراض الثاني فيتعلق برفض منح دولتي قطر وتركيا دورا في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق والانتقال بين مراحله، في حين يتمثل الاعتراض الثالث في مطالبة إسرائيل بالاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية باعتبار ذلك شرطا أمنيا لا يمكن التنازل عنها. وتسلط هذه التحفظات الضوء على استمرار إسرائيل في رفع سقف مطالبها السياسية والأمنية مع كل تقدم يحرزه مسار التفاوض، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد المباحثات وتعقيد فرص الوصول إلى اتفاق نهائي. كما أن الإصرار على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل القطاع حتى في المناطق التي يفترض أن تنتقل إلى إدارة القوات الدولية يثير تساؤلات حول جدية الالتزام بإنهاء الحرب وإرساء ترتيبات مستقرة لمرحلة ما بعد القتال. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته وعمليات القصف والتدمير في مختلف أنحاء القطاع، رغم الإعلان عن التفاهمات في مشهد يعكس التناقض بين مسار المفاوضات على الطاولة واستمرار التصعيد العسكري على الأرض. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: تسلم سيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025، حيث جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. وأطلع اللواء الخطيب السيد الرئيس على محاور التقرير الشاملة التي تناولت نتائج الجهود الأمنية والاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات خلال العام الماضي والخطط الموضوعة من قبل قيادة الجهاز لرفع كفاءة الكوادر وتحديث أساليب العمل وفق المعايير والتشريعات الوطنية النافذة. وأشاد السيد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة وكافة منتسبيه، مثمنا جهودهم المتواصلة في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وصون السلم الأهلي وتثبيت أركان سيادة القانون وحفظ النظام العام. وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا أهمية رفع التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة في حماية المشروع الوطني وحفظ استقرار المجتمع. كما تسلم سيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى لعام 2025، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العواوي. واستعرض القاضي العواوي أمام السيد الرئيس أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات حققتها المحاكم النظامية والتحديات التي واجهت عملها، إضافة إلى الخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتسريع إجراءات التقاضي بما يسهم

0: في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد السيد الرئيس دعمه الكامل للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، مشددا على أهمية ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات. وأشاد سيادته بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين، مؤكدا مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أداء السلطة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين بها. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وخلال اللقاء وجه الشيخ من خلال السفير مزيان أصدق التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق لمناسبة الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، متمنيا للمملكة المغربية دوام التقدم والازدهار. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية وأحادية الجانب، مثمنا مواقف المملكة المغربية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية. وقع وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة والقنصل العام الإيطالي منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي المستمر. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف هذه المنحة عبر آلية بيغاسا الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية وعملية الإصلاح الخاصة بها، لتساهم بشكل مباشر في دعم الكوادر الطبية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن النظام الصحي، مما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة واستجابة أكثر فعالية للتحديات الطبية. تفقد وفد وزاري بلدات وقرى بيت فوريك وبيت دجن وسرة وتل بمحافظة نابلس، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى للاطلاع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وهجماتهم، وللوقوف على أبرز الاحتياجات والمطالب والتحديات.
1: في إطار سعي الحكومة لمتابعة قضايا المواطنين في قرى بيت فوريك وبيت دجن وتل وصرة التي تعرضت منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم إلى هجمة استيطانية تستهدف وجودهم، أجرى وفد اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة جولة ميدانية في قرى محافظة نابلس المتضررة، وذلك في إطار تكليف مجلس الوزراء بمتابعة أوضاع المناطق المتضررة والوقوف على احتياجات المواطنين. اللجنة الوزارية التي ضمت وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ووزير الداخلية زياد هب الريح ووزير النقل والمواصلات محمد الأحمد ووزير التنمية الاجتماعية سماح حمد ووكلاء وزارات أخرى وممثلي هيئات اطلعوا على أوضاع المواطنين المأساوية في ظل هجمات المستوطنين والتي أدت إلى ارتقاء 6 شبان في قريتي بيت فوريك وتل مؤخرا.
2: احنا هنا اليوم في زيارة دورية لمحافظة نابلس عبر اللجنة الوزارية للاهتمام بالشؤون الطارئة، بالتأكيد وفقا لتعليمات فخامة الرئيس أبو مازن، وأيضا بمتابعات مستمرة ودائمة من طرف دولة رئيس الوزراء. هدفنا أن نطلع على طبيعة المطالب والفجوات القائمة بهدف أن يتم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ موقف يتعامل مع كل النواقص الموجودة.
1: اللجنة الوزارية عقدت لقاءات مع المواطنين في هذه القرى، حيث استمعوا لشرح مفصل عن معاناة المواطنين واحتياجاتهم، وأكدوا حرص الحكومة على دعم صمود المواطنين والمزارعين.
3: زيارة دعم ومؤازرة

0: بطالة عالية، نتكلم عن وضع اقتصادي صعب، ولكن مهم جدا أن يكون هناك تواصل مع الناس ومن خلال المؤسسات التي نزورها.
1: معاناة كبيرة يعيشها المواطنون في قرى وبلدات محافظة نابلس مع استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين صعدوا من عدوانهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم من أراضيهم. هذا وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية دعم المؤسسات والمواطنين الذين تتعرض أراضيهم لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في خطوة تستهدف تعزيز صمود المواطنين على أرضهم. من بلدة زرة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
2: نبقى في نابلس حيث أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين هاجموا بلدة مادما وقاموا بقطع وإتلاف أعمدة الكهرباء هناك، ما أدى إلى إتلاف الشبكة في المنطقة الشمالية من البلدة وقطع الكهرباء عنها. في رام الله أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون شمال المحافظة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدمين وجرى نقله إلى المستشفى. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال شق طريق استيطاني لصالح المستوطنين في ضاحية الزراعة التابعة للمخيم. هذا وهاجم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة عين سامية شرق البلدة وأقدمت على رشق المركبات بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاج شاحنة أثناء مرورها من المكان. أصيب مواطن برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا. وقالت مراسلتنا إن المستوطنين أوقفوا مركبة مواطن بمسافر يطا واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، كما وحطموا مركبته. هذا وتتكامل أدوار جيش الاحتلال ومستوطنيه لتضييق الخناق على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم في مسافر يطا.
3: في مسافر يطا جنوب الخليل تتداخل هجمات المستوطنين مع اعتداءات جيش الاحتلال لتضييق الخناق على المواطنين. ففي واد ماعين أوقف مستوطنون مركبة مواطن واعتدوا عليه بالضرب قبل تحطيم مركبته. بالتزامن مع مطاردة جيش الاحتلال 10 عمال في طريق خشم الدرج انتهت باعتقالهم.
4: المواطنون يقومون يوميا باعتداءات على القرى والخرب، إما بمداهمة واقتحام القرى والخرب والاعتداء على المواطنين، وهذا ما جرى في العديد من المناطق. كان آخر حدث في منطقة خلة الحمص، حيث هناك قام المستوطنون بمهاجمة مسكن المواطن خيري أبو تحفي والاعتداء عليه وعلى عائلته. جيش الاحتلال الذي وصل للمكان قام باعتقال خيري أبو تحفي وأولاده الاثنين وقاموا بترك المستوطنين، وهذا ما يحدث على مستوى مسافر يطا. عندما يقوم المستوطنون بالاعتداء على المواطنين يتدخل جيش الاحتلال، يؤمن الحماية للمستوطنين ويعتدي على المواطنين، بالإضافة لتوسع كبير تشهده توسع كبير للاستيطان في مناطق مسافر يطا.
3: في مسافر يطا تتنوع الانتهاكات بين الاقتحامات الليلية للمنازل والكهوف وإحراق الممتلكات واستهداف مصدر الرزق الوحيد للأهالي عبر سرقة المواشي وتدمير آبار المياه والمزروعات، وسط حماية مشددة يوفرها جيش الاحتلال لعرقلة وصول الرعاة والمزارعين إلى أراضيهم.
4: الوضع في مسافر يطا كارثي، القرى والخرب أصبحت متقطعة الأوصال، المستوطنون يقطعون الطرق على المواطنين، أصبحت أيضا هناك أزمة كبيرة اقتصادية كبيرة لدى المواطنين في مسافر يطا نتيجة الاستيطان الرعوي، حيث أصبحت مواشي المواطنين محاصرة في داخل الحظائر، بينما مواشي المستوطنين التي يزيد عددها عن 20 قطيع من الأغنام والأبقار يتم إطلاقها بشكل يومي في محيط القرى في الأراضي الزراعية. تم السيطرة

0: سيطر على أكثر من 90% من الأراضي الزراعية سواء في مناطق مسافر يطا أو مناطق شرق يطا.
1: وفي إذن غرب الخليل هاجم مستوطنون المزارعين تحت حراسة جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة العشرات بالردود وحالات اختناق ضمن محاولات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة لتهجير المواطنين لصالح المخططات الاستيطانية. وعود سامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: أقام مستوطنون بورة استيطانية جديدة في منطقة العديسة التابعة لبلدة سعير شمال الخليل. وقال مراسلنا إن البورة الجديدة التي أقامها المستوطنون في المنطقة الجنوبية تفصل البلدة عن المنفذ الوحيد لها وعن بلدة بني نعيم المجاورة، لافتا إلى أن البلدة باتت محاطة بالاستيطان من كل الجهات. وأضاف مراسلنا أن البورة الجديدة ستفصل مناطق بلدة سعير عن مركزها، وبالتالي ستؤثر على تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في باقي مناطق البلدة. وسع مستوطنون البورة الاستيطانية التي أقاموها على أراضي بلدة بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة عبر إدخال آليات وجرافات إلى الموقع وتنفيذ أعمال تجريف جديدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أحضروا جرافات وآليات ثقيلة إلى المنطقة وشرعوا بأعمال تجريف وتسوية للأراضي في خطوة تهدف إلى توسيع البؤرة وتعزيز وجودهم الاستيطاني في المنطقة. وإلى قرية ياسوف في محافظة سلفيت، حيث تزايدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بورة استيطانية جديدة إلى الشرق من القرية.
3: في مشهد يعكس تسارع وتيرة التمدد الاستيطاني في محافظة سلفيت، تواجه قرية ياسوف هجمة غير مسبوقة تهدف إلى محاصرتها كليا وعزلها عن محيطها الجغرافي، وتأتي في صدارة هذا المخطط الخطير أطماع المستوطنين وقوات الاحتلال لتوسيع البورة الاستيطانية المستحدثة في منطقة النصبة لتتكامل مع طوق استيطاني خانق يلتف حول القرية من كل الاتجاهات.
4: خطرة جدا على البلد لأنها راح تقتطع أولا ما يقارب 250 دنم من مساحة النصبة، ثانيا قربها من المساكن مما راح يؤثر على المزارعين وعلى الأهالي من التجول أو حتى خروج من منازلهم. حاليا يفرضوا نوع من الضغط عليهم، ممنوع الخروج من منازلهم، وحاليا يوجد عدة بيوت في ضائقة لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، لا يستطيعون التحول التجول حول منازلهم. بالإضافة إنه هذا البؤرة الاستيطانية القريبة منعتهم من الوصول حتى إلى حقول الزيتون.
3: شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا ميدانيا تمثل في قيام المستوطنين تثبيت بورة استيطانية رعوية في منطقة النصب شرق القرية، ولم تقتصر خطورة هذه الخطوة على كونها امتدادا جغرافيا للمستوطنات القريبة، بل لكونها زحفت لتصبح على بعد أمتار معدودة من منازل المواطنين.
5: احنا في قريتنا نتعرض لهجمة استيطانية شرسة وقوية وقريبة على البيوت. حقيقة يعني احنا لا بننام لا ليل ولا نهار، بتبعد عن البيوت يعني تقريبا ابو 100 متر او اقل. والليل يعني كان في استهداف مباشر للاراضي وللبيوت من قبل المستوطنين واعدادهم ومن قبل جرافات الاحتلال. وهناك العيشة صارت يعني صعبة، على الرغم من كل هذا احنا ثابتين في ارضنا، ولو بنموت في بيوتنا ما بنطلع من ارضنا. يعني هجموا علينا اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، على الرغم من كل هذا احنا صامدين وثابتين.
3: وجود هذه البؤرة تحول الى كابوس يومي يعيشه سكان المنازل المجاورة، حيث يتعرضون لسلسلة متواصلة من الاعتداءات، والتي شملت اعمال ترهيب ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم. وبهذه البؤرة يكون الاحتلال قد أحكم حصاره على قرية ياسوف. الاحتلال طوقها من كل جانب وما زال يواصل عدوانه على أراضيها. من قرية ياسوف محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
2: يفرض الاحتلال واقعا صعبا على العائلات في خربة بزيق إلى الشمال من مدينة طوباس من خلال جملة من الانتهاكات والاعتداءات للمستوطنين، ما يهدد بترحيل المواطنين من مساكنهم قسرا.
6: تشهد خربة بزيق شمال طوباس واقعا بالغ الصعوبة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين التي تستهدف الوجود الفلسطيني، لا سيما عبر المداهمات المتكررة والتضييق على العائلات في محاولة لدفعها إلى الرحيل القسري.
7: الترحيل قسرا مش إجباري، الترحيل قسرا يعني بعد الاعتداء على بيوت مرة ومرتين ثلاث وتكسير البيوت وهدم بيوت وتخريب للطاقات الشمسية الخلايا الشمسية والخزانات وضرب أطفال وحجز أطفال، ما بين انه جيش اسرائيلي وما بين المستوطنين ونفس القضية، يعني هاي مضروبة في بعضها وكلياته، هي عبارة عن حكومة ماشي على منهج واحد انه تحت غطاء المستوطنين، بس بالعكس هذا يعني هو غطاء اللي هو للحكومة الاسرائيلية اللي بتغطي هذا النهج العنصري الاستيطاني.
6: وتتزامن هذه الانتهاكات مع تسارع مشاريع التوسع الاستيطاني في محيط المنطقة من خلال شق الطرق العسكرية وتوسيع البؤر الرعوية والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب فرض قيود مشددة على البناء والتنقل، ما يفاقم معاناة المواطنين.
8: والله إحنا هناك كنا ساكنين هناك وصار عنا تهجير هناك يعني من مضايقات المستوطنين، ويجون المستوطنين بلباس عسكري تحت غطاء وتحت غطاء عسكري وطرونا من هناك، واخر شيء انجبرنا يعني نطلع من هناك، جينا على البلاد هون وسكننا هون، مثلا هون سكننا هون في منطقة سلحب، ولانه برضو لحقونا هون يعني يوميا تقريبا المستوطنين في بذيالنا بضلوا.
6: ويحذر مختصون من ان استمرار هذا الواقع ينذر بانهاء الوجود الفلسطيني في الخربة ضمن سياسة تهدف الى تفريغ الاغوار وفرض وقائع جديدة تخدم مشاريع التوسع الاستيطاني. ما يحدث في خربة بزيق يشكل نموذجا لما يحدث في كافة خرب وتجمعات الاغوار الشمالية، بحيث تتسارع السياسة الاستيطانية والعسكرية لفرض تهجير قسري يهدد مستقبل الوجود الفلسطيني. من خربة بزيق للشمال من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بيت جالة بمدينة بيت لحم بحجة عدم الترخيص، تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذت آلية الاحتلال.
9: لم يكن الهدم هذه المرة مجرد جدران تتهاوى، بل حكاية أب وجد نفسه مضطرا إلى هدم حلمه بيديه. في مدينة بيت جالة أجبر مهند المعيل لأربعة أطفال على هدم منزله ذاتيا خلال مهلة لم تتجاوز يوما واحدا، بعد إخطار من سلطات الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص، تفاديا لدفع تكاليف باهظة في حال نفذت آلية الاحتلال عملية الهدم.
10: أنا بنيت هذا الطابق عشان أتوسع، أنا عندي أربع أولاد وبلشت أبني فيها يعني زي ما أنت شايفة، رفعت شمع وباقي جاييني قرار الهدم من يوم ما رفعت الشمع وخلوني تعكدها وألفها طوب، والهم نازلين علي الإدارة المدنية وعطوني أمر هدم في الشقة وعطوني يوم واحد، فما فيش يعني معاي وقت أجوهم يهدوا ويكلفوني تكاليف المعدات، فاضطريت أني أجيب باقر صغير وأبلش أشتغل في الدار.
9: كان مهند يأمل أن يوسع منزله ليمنح أطفاله مساحة أرحب للحياة رغم ظروفه الصحية الصعبة. تعرض قبل 14 عاما لصعقة كهربائية أدت إلى بتر أجزاء من أطراف يديه، وما زال يعاني آثارها حتى اليوم، ورغم أن المنزل أقيم بمساعدة وتبرعات من أهل الخير، فإن ذلك لم يشفع له أمام قرار الهدم.
10: الحمد لله رب العالمين زي ما انت شايفة يعني، وهيونا بلشنا نهد في الدار شوي شوي يعني عشان ما يجوش ويهدون الدار ويضرروا الدور التحت. بالنسبة للبيت هذا يعني في عدة ناس يعني ساعدونا فيه عشان يعني نبني وطلع توسع، واجوا اعطونا قرار الهدم هذا، وفوق كل هذا لسه بدهم يهدوا هم ويدفعونا 150 ألف شيكل. فاضطريت اني انا اهد في ايدي.
9: وبين قسوة الاصابة وضيق الحال ومسؤولية اعالة اسرته، انتهى حلم التوسعة الى ركام خلال ساعات قليلة.

0: ليلة منزل بني بالأمل والتبرعات، لكنه سقط تحت ذريعة عدم الترخيص ليبقى مهند وعائلته أمام واقع أكثر قسوة بعدما اضطر إلى هدم ما شيده بيديه رغم كل ما أثقل كاهله من معاناة.
1: بين قرار الهدم وقسوة الواقع تجبر العائلات هنا على هدم منازلها بأيديها في مشهد مؤلم يتكرر مع كل إخطار جديد. من منطقة بيت جالة، كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين.
2: هذا وأخطرت قوات الاحتلال بهدم 7 منازل في بلدة نحلين غرب بيت لحم. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأخطرت شفويا بهدم 7 منازل في منطقة باكوش. وأشارت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل 3 أيام بهدم منشأة تجارية مقامة على مساحة دنومين ومنزلين في المنطقة. تعيش بلدة عزون شرق قلقيليا ظروفا استثنائية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال عبر إغلاق مداخل البلدة وتجديد القيود على حركة المواطنين، ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وألحق ضرارا واسعة بمختلف القطاعات.
3: في بلدة عزون شرق قلقيليا لا يزال المدخل الرئيس مغلقا بالبوابة الحديدية منذ سنوات، حيث حول حياة المواطنين إلى معاناة يومية وأجبرهم على سلوك طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة وسط قيود متواصلة على الحركة والتنقل.
4: بلدة عزون تعيش حالة حصار منذ 7 أكتوبر، لغاية الآن لم تفتح البوابات ولا دقيقة واحدة، وهذا الحصار أدى إلى خنق المجتمع بشكل تام. التجار، المزارعين، الطلاب، الحالات المرضية، كل المجتمع بيعاني، مش بس عزون لوحدها بتعاني، كل القرى المحيطة في عزون بتعاني، حتى مدينة طول كرم التواصل بينها وبين كالكيني بيتم من خلال هاي البوابة. وبهذا الإغلاق احنا بنعيش حالة حصار كاملة.
3: هذا الإغلاق لم يقتصر أثره على حرية الحركة، بل انعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة، فتراجعت الحركة التجارية وأغلقت عشرات المحال التجارية، وتأثر الموظفون والطلبة والمرضى جراء صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم والمراكز الصحية.
5: والحقيقة عزون 24,000 درهم تم مصادرة وسرقة واغتصاب منها 6,000 درهم مع الإسرائيليين بالمنتصبات الإسرائيلية إلى كرات، إلى المعسكر، إلى الأبراج، إلى شارع 55 حقيقة. وبالإضافة إلى وجود اللي هو الشيك على شارع 55 أدى إلى عزل 3,000 درهم من أراضي عزون، وهذا حكي أدي إلى مشكلة في الموضوع اللي هي الزراعة. عزون محاصرة 5 بوابات عليها حقيقة، إحنا بنواجه صعوبة في الموضوع الاقتصادي حدث ولا حرج، لا يوجد أصلا اقتصاد في عزون حقيقة، إذا حكينا على الاقتصاد ما في اقتصاد.
3: ورغم المناشدات والوقفات الاحتجاجية المتواصلة يبقى المدخل مغلقا، وتبقى عزون تدفع ثمنا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا باهظا في وقت يطالب فيه الأهالي بإنهاء الحصار وفتح الطريق الذي بات بالنسبة لهم شريان الحياة المقطوع. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
2: وفي طول كرم تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي من خلال اختارات استهدفت 100 الدنومات التي تشكل مصدر رزق للعديد من العائلات في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المزارعين وتقليص المساحات الزراعية.
1: اختارات احتلالية تستهدف 100 الدنومات الزراعية في سهل دير الغصون شمال طول كرم ضمن إجراءات جديدة تطال الأراضي الخصبة، ما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعين ويقوض استمرار نشاطهم الزراعي.
6: فأنت وين رايح فينا؟ يعني أنت وين رايح فينا؟ يعني أنت اللي قاعد في المكتب وجيت عمرت إصدار بوضع اليد أو إزالة الحمامات البيوت السلكية، هذول الموجودات على جنب الجدار بكلام بسيط. بتعرف شو فيها؟ أحلام، فيها ناس بدها توكي، بدها تشرب، ناس أصلاً يعني ما تعلمتش عايشة بين خلالها، ناس بتعلم، قاعدة بتنجد جيل جديد اللي

0: تفاهم ورايح باتجاه السلام مش بالعنف. شو اللي قاعد بتساوي فيه؟ وين رايح فينا؟
1: يؤكد أصحاب الأراضي أن هذه الإخطارات تأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تستهدف القطاع الزراعي عبر مصادرة الأراضي ومنع الوصول إليها وتقييد أعمال الاستصلاح والزراعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة.
2: إما نكون وإما لا نكون، الاحتلال عم بذايك علينا، عم بمنعنا نفوت مزارعنا، عم يعني كل الحصار اللي قاعد كل الحصار وكل الممارسات اللي التعسفيه عم بمارسها بحق هالمزارعين. واحنا ان شاء الله يعني بالاخر رايحين نضلنا ثابتين على هالارض شو ما صار، ورايحين نبكى الخط الدفاعي الاول عن هاي الارض.
1: استمرار هذه الإجراءات يفاقم معاناة المزارعين ويشكل تهديدا مباشرا للأراضي الزراعية في سهل دير الغصون، في ظل تصاعد السياسات الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الزراعية وإضعاف صمود أصحابها. لا يكف الاحتلال عن مد أذرعه السالبة لحياة المواطنين وممتلكاتهم، تحديدا فيما يخص القطاع الزراعي في الجهة الشمالية من محافظة طول كرم، من سهل بلدة دير الغصون وعتيل شمال طول كرم. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
3: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة، تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة واحتجزت شابا، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة دير غزالة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة السعير شمال الخليل، بينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية. هذا وسجل مركز فلسطين لدراسات الأسرى تصاعدا ملحوظا بحملات الاعتقال الإسرائيلية بالضفة والقدس، إذ رصد 600 حالة اعتقال في شهر تموز المنصرم، ليرتفع الإجمالي منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 24600 حالة اعتقال. وأفاد المركز الحقوقي أن حملات الاعتقال خلال الشهر الماضي طالت 55 طفلا قاصرا دون سن 18، وتم تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب 14 امرأة وفتاة. وأشار لأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز الماضي أكثر من 500 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد. نبقى في ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأشبال في مجدو يعانون واقعا اعتقاليا صعبا دمر زهرة أعمارهم. وأضافت الهيئة أن جميع الأسرى فقدوا جزءا ملحوظا من أوزانهم بسبب سوء التغذية، إذ إن كمية الطعام المقدمة لهم قليلة جدا ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. كما وأكدت الهيئة إن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن. بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنشآت عزب في مدينة طمرة داخل أراضي عام 48، وسط انتشار أمني واسع لشرطة الاحتلال ووحدات خاصة في محيط المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى مدينة طمرة وشرعت بهدم المنشآت في المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. عربيا، في لبنان تصاعدت وتيرة الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني مع اقتراب موعد الجولة التفاوضية التي ستعقد الثلاثاء المقبل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، على أن تكون المنطقة التجريبية الثانية وآليات الانسحاب منها ووقف الخروقات بشكل نهائي. أهم النقاط التي تتناولها هذه الجولة من المسار التفاوضي
4: على وقع التهديدات الأمريكية.

0: بالتصعيد العسكري ضد إيران ودخول إسرائيل على خط المواجهة بينهما. تعقد الثلاثاء المقبل جولة جديدة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب المصادر اللبنانية فإن الجولة المرتقبة تهدف إلى تحديد المنطقة التجريبية الثانية وآليات الانسحاب منها، إنما يبقى وقف إطلاق النار الشامل هو المطلب الأساسي للوفد اللبناني، حيث لم تتوقف حتى الساعة الخروقات الإسرائيلية اليومية بل ارتفعت وتيرتها مؤخرا. وفي هذا السياق أقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدد من المنازل في بلدات برعشيت وحداثة وكونين قضاء بنت جبيل، وأحرقت عددا من المنازل، فيما تعرضت بلدة حداثة لعدد من القذائف المدفعية والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي قضاء مرج عيون استهدف القصف المدفعي بلدة بني حيان، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا في حي القندولي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. منطقة النبطي الفوق تعرضت لغارة نفذها الطيران المسير مخلفة عددا من الإصابات، فيما تعرضت بلدة زوتر الشرقية لانفجار ضخم أحدث ارتجاجات قوية ودوي انفجار تردد صداه خارج مناطق الجنوب اللبناني. وفي صور استهدف الاحتلال مراكب الصيادين في المنطقة الواقعة بين شاطئ بلدة المنصوري وشاطئ البياضة لإبعاد الصيادين ومنعهم من الصيد في تلك المنطقة، بينما يواصل الطيران المسير تحليقه الكثيف فوق كافة مدن الساحل اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت. توقيت هذه الاعتداءات المتصاعدة وبحسب تصريح رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة عموما ولبنان خصوصا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق قوله مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تشاهد منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه مع ذلك فقد طلبت إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مصلحة العالم مستقبلا بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، مشيرا إلى أن إسرائيل تشاركه في هذا الالتزام. وصدر هذا الإعلان بعدما حذرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط رعاياها الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحضتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة.

هذا ونفت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن مسؤولين عسكريين تأكيدات الرئيس دونالد ترامب بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. وقالت الوكالة استنادا إلى المسؤولين العسكريين إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة.

لم يتبقى إلا تذكير بأبرز العناوين. 20 شهيدا بينهم 4 أطفال في قصف مكثف استهدف خياما وشققا ومركبات في قطاع غزة. الاحتلال يوسع عملياته بالضفة، هدم منازل وتوزيع إفطارات واعتقالات بالتزامن مع هجمات واسعة للمستوطنين. ظروف اعتقالية قاسية تفتك بأجساد أشبال ما جدوا، وأكثر من 600 حالة اعتقال بالضفة والقدس خلال تموز. وكان في النشرة أيضا ترامب يعلق الضربات المزمعة على إيران، وعرقجي يؤكد أن الاتفاق مع عمان بشأن هرمز في مراحله النهائية.

وين مجلس السلام اللي حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

Mira.

المستوطنين اللي نزلوا من الجبل كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في إشي يحركوه.

0: هذه الكرة كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي عاد لما نيجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جوا. أنا عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم ألعاب ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا منطقة آمنة يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حلل.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الأحد الثاني من آب وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا معي أنا وهبة. يسعد صباحك هبة.
1: يسعد صباحك إلهام وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. وبداية مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المتنوعة والمختلفة بين رصد للإنجازات والمبادرات وأيضا رصد لتداعيات عدوان الاحتلال المستمر على جميع محافظات الوطن. يعني مشاهدينا الكرام وجب التنويه لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة أبناء شعبنا والمؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعالية التي ستنطلق يوم غد الاثنين الثالث من آب والتي تنظم في كل عام باعتبارها يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة التي تمارس بحق أبناء شعبنا وسياسة الاحتلال بحق شعبنا في جميع محافظات الوطن. يعني إلهام تأتي هذه الدعوة وسط تصاعد لعدوان الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاتهم.
0: صحيح هبة، يعني يوم أمس واصل جنود الاحتلال ومستوطنيه عدوانه على أبناء شعبنا على ممتلكاتهم ومقدساتهم. يعني يوم أمس استشهد 6 مواطنين وأيضا أصيب آخرون، كما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا من مختلف محافظات الوطن وأيضا أجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في مدينة بيت لحم، وأيضا سلمت أخطار لمواطن آخر، فيما أصيب أيضا عدد من المواطنين في مختلف محافظات الوطن.
1: نعم، يعني هذه الاعتداءات المستمرة وما زالت على جميع أبناء شعبنا في محافظات الوطن. معكم يعني التغطية مستمرة لرصد كل هذه الاعتداءات وتداعياتها أيضا على المواطنين، ولكن البداية مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت صباح هذا اليوم.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في مشوارنا الصباحي، والبداية مع جولة في الصحف والمواقع الإخبارية مع إلهام جغوب.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا الإخبارية المحلية، ونبدأها من وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي أولى أخبارنا، الاحتلال يجبر 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في بيت جالة. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من مدينة بيت جالة بمحافظة بيت لحم يوم أمس السبت على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لدفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذتها آليات الاحتلال. وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا بأن المواطن باسم صيري هدم منزل نجله مهند وهو قيد الإنشاء في منطقة بيرعونة بمدينة بيت جالة، فيما هدم المواطن ماريو جودي أبو سعد منزله المأهول، كما هدم المواطن مهند برهم منزله بعد تهديدهم بهدمها وتحميلهم تكاليف عملية الهدم. وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة بيت جالة ومناطق أخرى من محافظة بيت لحم على هدم منازلهم ذاتيا بذريعة عدم الترخيص، في ظل رفضها منح الفلسطينيين تراخيص البناء والتوسع الاستعماري المتواصل على أراضيهم. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر التالي. وزارة الصحة: القطاع الصحي في فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه. إذن نتابع وإياكم في التفاصيل. دعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وحماية القطاع الصحي. أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي في دولة فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة نتيجة قرصنة حكومة الاحتلال للأموال الفلسطينية، والتي ألقت بظلالها على قدرة القطاع الصحي على استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من مرضى وجرحى. وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها يوم أمس السبت أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواصل العمل في ظروف إنسانية وصحية بالغة القصوى، في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والوقود، الأمر الذي يهدد قدرة المرافق الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها المنقذة للحياة ويضاعف معاناة آلاف المرضى والجرحى. وجددت وزارة الصحة ومناشدتها العاجلة إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الإنسانية والدول الفاعلة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك الفوري والعمل بصورة عاجلة والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومنتظم، وفتح ممرات إنسانية آمنة تكفل وصول الإمدادات الطبية والمرضى والجرحى دون إعاقة أو تأخير، ووقف الانتهاكات بحق القطاع الصحي الفلسطيني وضمان حماية المرافق والطواقم الطبية انسجاما مع أحكام القانون الدولي الإنساني. نتابع وإياكم في أخبرنا الأخير من وكالة وفا. رئيس وزراء بريطانيا: حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول. إذن ما يجري في قطاع غزة ندبة في الضمير الجماعي. قال رئيس الوزراء البريطاني أن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول ولا يمكن تبريرها. وأضاف في تصريح صحفي يوم أمس السبت أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب. ووصف ما يجري في قطاع غزة بأنه ندبة في الضمير الجماعي، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى زيادة الضغوط وفرض عقوبات إضافية وقيود على تصدير الأسلحة.
إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة. مستعمرون إرهابيون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية في صريف بالخليل. إذن نتابع في التفاصيل. أحرق مستعمرون إرهابيون مركبة يوم أمس السبت وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صروف شمال غرب الخليل. وقال رئيس بلدية صريف حازم غنيمات لوفا أن مستعمرين مستعمرة بيت عين المقاومة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل اقتحموا منطقة دير النيل في البلدة وهاجموا منازل المواطنين وأحرقوا مركبة المواطن معتز محمد عبد الله غنيمات وألحقوا أضرارا بمركبة أخرى، كما حاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على جدران أخرى. وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستعمرون 11,474 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، وشملت الاعتداءات الاستيلاء على أراض وممتلكات وتوسعة استعمارية وتهجير قصري وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار وإغلاقات وحواجز تقطيع أواصر الجغرافيا الفلسطينية. وأظهرت معطيات الهيئة أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل ب 2224 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة من ثم نابلس، فيما سجلت محافظة بيت لحم 1137 اعتداء خلال الفترة ذاتها. إذن نبقى وإياكم أيضا في صحيفة الحياة الجديدة. قوى رام الله والبيرة تدعو للمشاركة في فعاليات الاثنين إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال. إذن دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة وأبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعالية التي تنظم في كافة محافظات الوطن يوم الاثنين ضمن فعاليات الثالث من آب التي تنظم في كل عام باعتباره يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأهابت القوى في بيان صادر عنها يوم أمس السبت والمؤسسات والاتحادات النقابية والنسوية والطلابية والمهنية وكافة القطاعات الأهلية بالنزول للشوارع بشكل واسع لنصرة الأسيرات والأسرى أمام ما يتعرضون له من حملات ممنهجة من تعذيب وتجويع وأعمال وحشية يومية تمثل مساسا خطيرا لأبسط القوانين والأعراف الدولية يتوجب معاقبة الاحتلال عليها. وأكدت أن ما يجري في الضفة من إرهاب للمستعمرين بحق القرى والبلدات وامتداد هذا الإرهاب على نطاق غير مسبوق وإقامة المزيد من البؤر وتوسيع الاستعمار الرعوي يمثل ليس فقط تصعيدا خطيرا وإنما يأتي في إطار تكريس مخطط الضم وفرض الأمر تنفيذا لمخطط أوسع يشمل الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة استكمالا لبرنامج حكومة الاحتلال بتطهير الأرض عرقيا من أصحابها. ودعت إلى تكاتف الجميع من أجل حماية القرى والبلدات بصورة جماعية وشعبية بأقصى درجات اليقظة والوحدة والإصرار على البقاء والوجود داعية إلى تثبيت صمود الناس بكل الإمكانيات الممكنة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. الاعتداءات الاستيطانية إصابات وإقامة بؤر جديدة. إذن نتابع وإياكم في تفاصيل هذا الخبر. أصيب مواطنون بجروح وردود وكدمات في اعتداءات استيطانية طالت محافظات عدة أقدموا في سياقها على إقامة بؤرة استيطانية جديدة وإحراق مركبات وإتلاف محاصيل ومهاجمة منازل وخط شعارات عنصرية. ففي قرية بتلو شمال غربي رام الله أصيب مواطن وزوجته في اعتداء استيطاني، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الزرقاء في القرية واعتدوا على المواطن عصام محمود رضوان وزوجته نهيل يوسف أثناء وجودهما في مزرعتهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وردود استدعت نقلهما إلى المستشفى. وفي الطريق بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله أصيب ثلاثة شبان في اعتداء مماثل أيضا.
وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علقة بأن مستوطني اعتدوا على 3 شبان بالضرب وقاموا برشهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما أدى لإصابات في وجوههم وعيونهم جراء الغاز وردود في أجسادهم، مشيرا إلى أن المستوطنين صدموا مركبة الشبان بدراجة نارية رباعية ما ألحق بها أضرارا مادية، موضحا أن المستوطنين يهاجمون المواطنين المارين في تلك المنطقة بشكل يومي. وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل أحرق مستوطن مركبة وخطوا شعارات عنصرية. وفي بلدة إذنة غربي الخليل هاجم مستوطنون منازل ومركبات أيضا. وفي بلدة عرابة جنوبي جنين دمر مستوطنين أيضا المحاصيل الزراعية. وذكرت مصادر محلية بأن مستوطنين البؤرة الاستيطانية الجديدة المقاومة في المنطقة أتلفوا جزءا من محاصيل الدخان في سهل عرابة ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل إلى المدخل الغربي للبلدة، فيما انتشر رعاة من المستوطنين بأغنامهم قرب المدخل الغربي وتسببوا بإعاقة حركة المواطنين. إذن نذهب إياكم مشاهدينا إلى صحيفة القدس. 13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية. نتابع وإياكم. شهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا داميا خلال الساعة 48 الماضية، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتوزعت الهجمات على مناطق مختلفة من القطاع، مما يعكس استمرار الاحتلال في نهجه العسكري رغم التفاهمات المعلنة. وأفادت مصادر طبية في مدينة غزة بارتفاع عدد ضحايا القصف إلى استهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية للمدينة فجر يوم الأحد إلى 3 شهداء. وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض بعد تدمير الشقة بشكل كامل ومفاجئ. وفي وسط القطاع أكدت مصادر محلية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف جوي استهدف منزلا في الجهة الجنوبية لمدينة دير البلح، وقد نقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث وصفت حالة بعض الجرحى بالخطيرة نتيجة الشظايا والإصابات المباشرة. وبالعودة إلى أحداث يوم أمس السبت، فقد سجلت الطواقم الطبية استشهاد 8 مواطنين في سلسلة غارات استهدفت أحياء سكنية وتجمعات تجارية، وشملت هذه الغارات منطقة البلدة القديمة شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف طائرة مسيرة لمنطقة الصناعة الحيوية جنوبي المدينة. ونكمل أيضا في الأحداث في قطاع غزة، والخبر أيضا من صحيفة القدس. الدفاع المدني بغزة ينتشل جثامين 112 شهيدا بعد 136 ساعة من البحث في حي الصبرة. إذن في التفاصيل، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة يوم أمس السبت عن انتهاء عملية بحث ميدانية شاقة استمرت لنحو 136 ساعة عمل في منطقة صبرة جنوبي مدينة غزة. وأسفرت هذه الجهود عن انتشال جثامين ورفاة 112 شهيدا فلسطينيا كانوا مدفونين تحت أنقاض منازل دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال غاراته الجوية المكثفة على القطاع. وأوضح الدفاع المدني في بيان رسمي أن طواقمه أتمت أعمال البحث في مربع سكني كامل تعرض للتدمير فوق رؤوس ساكنيه، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع وطني يهدف لانتشال جثامين المفقودين. وأكدت المصادر أن العمليات جرت في ظروف ميدانية معقدة للغاية وبإمكانيات تقنية محدودة لا تتناسب

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وفي أولى محطاتنا نتحدث عن جهود ممتدة منذ سنوات تتجه الساحة الثقافية الفلسطينية في لبنان نحو استكمال تأسيس فرع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين وفصلهم عن الصحفيين كخطوة تنظيمية تهدف إلى حماية الهوية والثقافة الفلسطينية في الشتات وتحديدا في لبنان. إلهام.
1: صحيح. يعني في هذه الخطوة بإنشاء فرع اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين من أجل تعزيز استقلالية الكتاب والأدباء من خلال فصلهم مهنيا عن الصحفيين، وأيضا بناء إطار ثقافي موحد يعبر عن دورهم في لبنان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ والشاعر مراد السوداني، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح هذه الفلسطين سلام عليها شهداء وأسرى وأسرى محررين، وإلى هذه البلاد العزيزة العالية التي نصر عليها دائما، إلى الجرحى، إلى المبعدين، إلى القدس عاصمة السماء، إلى أهلنا في غزة وهم يكتبون كتاب البطولة في زمن الخذلان المبين، إلى أهلنا في الشتات والمنتأيات والمنافي والهجاج وهم يندهون ثبتا على ثابت العودة إلى كامل التراب.
0: يسعد صباحك يا أستاذ مراد، صباح الخير أكيد لكافة الفلسطينيين في الداخل والشتات. يعني في البداية نتحدث عن أهمية تأسيس هذا الفرع للاتحاد في الشتات تحديدا في لبنان، ويعني العمل والتحضير جاري منذ سنوات من أجل تأسيس هذا الفرع. يعني نتحدث عن أهميته وكيف سيسهم في حفظ الثقافة والهوية الفلسطينية.
2: منذ استلامنا للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين رفعنا شعارا وإن بدا بسيطا ولكنه صعب وطريقه طويل. حقيقة الثقافة الفلسطينية واحدة موحدة وموحدة، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة في الوطن والشتات بعد حالة من البيات الشتوي، تحديدا بعد العام 82 حيث بقي في

شتات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين كما هو، وترك الكتاب والأدباء في حالة من العزلة وحالة من النسيان ربما في الوطن قبل مجيء السلطة. هناك نقابة الصحفيين وهناك اتحاد كتاب فلسطين، فكان لابد من ربط الوطن بالشتات، وهو ما اطلعنا به وبذلنا من أجله جهودا كبيرة تحديدا في سوريا وفي مصر وفي لبنان امتدادا إلى بقية الفروع. واجهنا الكثير من العقبات، وللأسف كانت من مثقفين وأدباء يرون أن الثقافة الفلسطينية ربما شارع ركب وربما مقهى العربي في نظر بعض الأشباه الذين لا يرون في هذه الفلسطين إلا مساحة ذاتهم ومحيطها. من هنا كان الذهاب باتجاه فك العقدة الأعقد والأصعب في سوريا، وتم فصل الكتاب عن الصحفيين وإنشاء فرع للاتحاد، وأصبح هناك مقر للكتاب والأدباء، وأعيدت مجلة الكاتب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الغياب، وأصبح للكتاب في سوريا مكانهم، ويستكمل تستكمل نقابة الصحفيين. هنا أرسل تحية لأخي ناصر أبو بكر والنقابة التي ستبدأ دورها في لملمة سياق الصحفيين في سوريا وفي غيرها من الأماكن. العام 2017 ذهبنا إلى لبنان، رحم الله الشاعر خالد أبو خالد والروائي رشاد أبو شاور، وأطل الله في عمر العم وليد أبو بكر الروائي والناقد الفذ، ومجموعة من الكتاب الذين تداعوا إلى تشكيل لجنة تحضيرية في سفارة فلسطين. رحم الله نافذ أبو حسن كان رئيسا للجنة التحضيرية، وأيضا كان حمزي برقاوي وانتصار الدنان وصقر أبو فخر ومروان عبد العال وإسكندر حبش رحمه الله، ولكن انقطعت عن اتحاد الكتاب، ومن جاء بعدي قام بالقطع مع كل الفروع. وطيلة السنوات السابقة نحن نقوم بعملية ترميم بما تم قطعه حقيقة بدون مبرر سوى الاكتفاء بالوطن. ونحن كمثقفين نقول إذا كانت السياسة تفرق فإن الثقافة توحد بالضرورة، ونحن كمثقفين طليعيين علينا أن نوحد في هذه اللحظة المرة والصعبة من تاريخ فلسطين الثقافة الفلسطينية في مواجهة رواية نقيضة احتلالية ونخب مضادة تستطيع بغيرها وتتكلم من جيوبها من خلال المفكك العربي برنار لويس الثقافة العربية وبرنار ليفي الثقافة العربية. أقول ذلك بكل وضوح لأننا في لحظة تستهدف فيها الثقافة الفلسطينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

يتم تخليق وتصعيد جيلي من خلال نخب مضادة، يتم شراء بمال سياسي العديد من النخب الفلسطينية والعربية. المشروع الثقافي الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني في لحظة من الاستهداف تهب عليه رياح نكباء صعبة. نحن في هذه اللحظة بحاجة إلى تمتين الثقافة الفلسطينية وتصليب وتعضيد الفعل الثقافي الفلسطيني، ونقول أن المثقفين في الشتات يحتاجون إلى الرعاية، إلى الاهتمام، إلى طباعة أعمالهم، إلى أن يكونوا مع نظرائهم وزملائهم في الوطن على يرمون عن قوس واحد بما يليك. لذلك كانت هذه الزيارة حقيقة لمدة 5 أيام، عمل متواصل، لقاءات بينية، لقاءات جماعية، تكريم بعض الكتاب، وهنا أذكر الكاتب والمؤرخ الكبير حسين لوباني في طرابلس الذي ذهبنا له في بيته وكرمناه بعد 90 عام، يعني من عمره 90 عام بعد 70 عام من العمل والتأريخ، وقد أنجز 23 مجلدا عن التراث الفلسطيني. يعني بالإضافة إلى التقاء مع جمهرة من المستقلين ومن المنسيين، من الحردانين، من الذين تراكم عليهم مساحة من الإزاحة. يعني لذلك كان لابد من لقاء تشاوري في سفارة فلسطين، سقف منظمة التحرير الفلسطينية وسقف الفلسطينيين جميعا في الوطن والشتات، لأن لابد للفلسطيني أن يكون له البيت الجامع. منظمة التحرير هي البيت الجامع لاختلاف المشارب والاجتهادات و

0: الاختلافات التي لا تقود إلى خلافات.
1: إلى خلافات صحيح. يعني أستاذ براد في الحديث عن التحضير للمؤتمر الذي سيكون في آب هذا الشهر، يعني نتحدث الخطوات العملية التي ستقوم فيها اللجنة التحضيرية لإنجاز حصر العضوية والتحضير أيضا لهذا المؤتمر.
0: كما قلت لك لم يكن الموضوع سهلا كما كان في دمشق.
1: صحيح.
0: يعني استمر أكثر من 10 سنوات ثقيلات في دمشق، ما بين جدل وما بين اختلافات وما بين إعاقات وما بين وما بين، ولكن أيضا في بيروت لم يكن الأمر أفضل حالا منذ العام 72، 44 عاما من الترك واللاإبالية اتجاه منظمات شعبية، هذا غير مبرر. لذلك اتحاد كتاب علينا أن نكون طليعيين ما بين الاتحادات والنقابات في استعادة دورنا. يعني العام 82 أتذكر الراحل المفكر والناقد نزيه أبو نضال كان مسؤول عن فرع الاتحاد العام للكتاب الصحفيين، كان عدده 500 كاتب وصحفي، وكان يوازي الفرع، يعني هذا الفرع يوازي الأصل، بمعنى أن بيروت بما مثله المثقف الفلسطيني من غسان كنفاني، ماجد أبو شرار، هاني جوهرية، علي فودة، يعني كمال ناصر، كل جمهرة الكتاب والمبدعين الذين كتبوا بدمهم، حنا مقبل، ناجل علي، ناجي علوش، يعني كانوا خيط ضوء باتجاه العالم العربي والعالم، مستقطبين كل المثقفين في هذه البؤرة. لا يمكن تخيل أن نغيب 44 عاما ولا يكون للمثقفين بيت، وكان هناك يعني عتب كبير وهذا حقهم، ولكن هنالك إكراهات سواء داخلية أو خارجية، وكما قلت كانت هنالك إعاقات بعدم يعني تواصل من أتى بعدي في الأمانة العامة ومن جاء ليقطع مع الفروع بدلا أن يواصل هذا الطريق. لذلك كان وجوب تشكيل لجنة تحضيرية من كل المكونات والاتساع لكل الكتاب والأدباء، وهنا أذكر الكاتب والصحفي رئيس وكالة وفا لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينيات، يعني عبد معروف، الذي زرناه في مكتبته وهو يحمل أرشيف اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وسعدنا بأنه يحتفظ بكل هذه الذاكرة بما يليق، وقمنا بتجميع تحت قانون المحبة، والتقينا في سفارة فلسطين بلقاء تشاوري كبير بما استطعنا من أجل تدارس واستعادة المثقفين لدورهم، محمولين على قانون المحبة وسقف فلسطين العالي ثبتا على ثابتها الأكيد، بما يؤكد استعادة المثقفين لدورهم. التقينا على فلسطين ومن أجل فلسطين ومن أجل توحيد الثقافة الفلسطينية في مساحة وفضاء لبنان التي هي وفلسطين على شفا الاستهداف والمحو والتذرير والاقتلاع في كل السياقات والمساقات. فكان للحقيقة من المثقفين الموقف العالي والتداعي إلى أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية في ظرف بالغ التعقيد والصعوبة تمر به فلسطين قضية وثقافة، وما يمر به شعبنا العظيم في غزة، وكتابنا وأدباؤنا الذين لا يجدون قوت يومهم وما زالوا يكتبون كتاب البطولة العالي والوازن ويعضون بقلوبهم على رملهم المحترق أمام نكباء تزحف عليهم محوا وتذريرا واقتلاعا، ولكنهم يواصلون طريق فلسطين الطويل بصبر وعناد مقدس، ويحتاجون إلى أسناد ودعم كاف، كذلك المثقفون في الشتات. هؤلاء مسؤوليتنا، ونحن يعني لسنا فقط مسؤولين عن شارع ركب، يعني الثقافة الفلسطينية كل مثقف في العالم ومسؤولية الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطيني. لذلك عمل الفروع وإنجاز عملية توحيد في الوطن والشتات خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير هو إنجاز فلسطيني لم يحدث منذ العام 48 في تصليب جبهة ثقافية فلسطينية تمتد إلى عمقها العربي صعودا إلى الجبهة الثقافية العالمية التي نشتغل عليها منذ ما يزيد على 15 عاما. لذلك أنا ألوح بقلبي لكتاب وأدباء فلسطين في لبنان الذين على الرغم من الترك والإهمال وعدم القيام بواجبهم طيل السنوات يعني تداعوا معنا إلى نداء فلسطين وإلى نداء الثقافة الفلسطينية. وقد زرنا جميعا جمهرة الكتاب والأدباء، أيضا أكاديمية الثقافة برئاسة أخي وصديقي مروان عبد العال الذي أرفع له التحية الكبرى وأثمن دوره ودور بقية الزملاء في أن يقولوا قولتهم في توحيد الاتحاد. فذهبنا إلى مقبرة الشهداء هناك حيث تنهض أرواح السادة الشهداء من الشهيد كمال ناصر الذي أشرف على تأسيس اتحاد الكتاب والصحفيين عام 72، وأيضا الشهيد غسان كنفاني رحمه الله الذي نحن في جوار ذكراه، إلى ماجد أبو شرار، إلى شفيق الحوت أبو ماهر اليماني، إلى أبو حسن سلامي، كمال ناصر، كمال عدوان، يعني أرواح غابة من أرواح الشهداء الممرعة والعالية التي يعني وضعنا إكليلا باسم الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين على أرواح شهدائنا، مستذكرين أنهم كتبوا بدمهم. وأنا هنا أقول أن حنا مقبل الذي وشم الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطيني الصحفيين الفلسطين عام 72 بمقولة بالدم نكتب لفلسطين، ما زلنا نرفعها عاليا بما يليق به، لأنه يعني قال وفعل فطوبى له مرتين. لذلك هذا الاسم والكتيبة المؤسسة التي ننهض على جذع معناها وفعلها المحارب، لا بد لنا من استعادة وعيها ربطا بكل هذا التاريخ المجيد، ربطا بهذا الثابت الفلسطيني، لأنه إذا كان للسياسي ممكناته وإمكاناته فإن للمثقف استراتيجيته على امتداد هذه الخارطة المكتملة من غير سوء الاحتلال التي تمتد على امتداد النشيد والمداد والعناد والزناد الثقافي والإبداعي والوطني بما يليق بالتضحيات وبما يليق بالثقافة. لذلك مثقفون يعني ارتقوا إلى مستوى المسؤولية على اختلاف مشاربهم، مستقلين فصائل على تنوعهم، والتنوع مطلوب والاختلاف مطلوب، ولكن دون يعني تخوين ودون تجريح، أن ننقل الصورة بما يليق بمثقفينا نقدا تصحيحيا ونقدا بما يليق بالتصويب وتصليب يعني كمثقفين لبيتنا الثقافي، تصليب لمنظمة التحرير من خلال الجيش الشعبي الذي هو المنظمات الشعبية، لكي نستعصم بقلعة الثقافة التي هي قلعتنا الأخيرة التي يستهدفها النقيض الاحتلالي والنخب المضادة. لذلك أقول للمثقفين الفلسطينيين في هذا الوطن وفي الشتات بأن من خرج عن وحدة المثقفين خرجنا عليه، ولا يمكن القبول بمثقف ينال يعمل تحوير أو إمالة لمساحة الوحدة الثقافية. المثقفون عليهم إكراها أن يوحدوا أنفسهم، لأن فلسطين تتعرض لتفكيك وتتعرض إلى محو وتتعرض إلى إكراهات، ومنظمة التحرير تحتاج إلى تعضيد ويعضدها المثقفون، وهنا تنهض كل الأسماء التي ذكرت بدورها في سياق الثورة الفلسطينية عطاء مدا ومددا.
1: نعم يعني أستاذ مراد، مهم جدا تأسيس هذا الفرع في الشتات وصون دور الأدباء والكتاب في الداخل في الشتات، أي من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية الفلسطينية، وأيضا نحو ثقافة واحدة موحدة وموحدة أيضا للثقافة الفلسطينية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، وجهودكم أكيد مباركة في جمع هذه الثقافة في الداخل والشتات.
0: اسمحي لي بسطر أخير، أن وهذه رسالة إلى مثقفينا مرة أخرى تحديدا في الوطن، وإلى الذين لا يرون إلا في مساحة صغيرة من الوطن أن الثقافة الفلسطينية منحصرة في مربعات صغيرة. الشتات هو نداؤنا ونداء العودة التي تتعرض إلى التذرير، نداء الخيمة التي يراد محوها، وبالتالي كتابنا في الشتات علينا أن نستعيد، وهذا واجبنا، دورهم لكي نوحد الثقافة الفلسطينية. وأقول للمتكلمين من جيوبهم وللمستطيعين بغيرهم من النخب المضادة فلسطينيا من كتاب وأدباء، وللذين يمدون بالمال الحرام مساحات بكلام حق يراد به باطل، بأن هذه الثقافة الفلسطينية لا ترتهن لخارج ولا ترتهن لأدوات تنال من فلسطين معنى وثقافة وجغرافيا وتاريخ، وأن الثقافة الفلسطينية ستظل واحدة موحدة، وأن الأمانة العامة للاتحاد ستمضي صعدا باتجاه هذا التوحيد لا تقبل بأن تطبع مع هذا النقيض الاحتلالي، لأنها تثبت على ثابت فلسطين ولا تقبل بمال سياسي حرام، وأن المثقفين الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم الحقيقيين قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. هذا هو ثابت الثقافة وثابت المثقف، وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، لا أن تأخذ من مال سياسي حرام ومن مفكك عربي ينال من منظمة التحرير ومن المشروع الوطني.
1: شكرا لوجودك وشكرا لكلماتك الأستاذ مراد السوداني، شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتحدث في محطتنا التالية عن إطلاق جامعة بير زيت من خلال مراكز التعليم المستمر عددا من برامج الدبلوم المتوسط للعام الأكاديمي 2026، يعني ضمن مسارات تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات تؤهلهم للانخراط بسوق العمل، وأيضا تساعد المهنيين لتطوير مساراتهم المهنية.
1: صحيح هبة، يعني عندما نتحدث عن هذا البرنامج هذا يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتسعى إلى تمكين الطلاب أيضا بمهاراتهم التخصصية وتفتحهم أمام فرص حقيقية بالاندماج في سوق العمل بعد التخرج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذة رانيا القاسم، مديرة وحدة التطوير المهني في جامعة بير زيت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخيرات وشكرا كثير للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك ست رانيا. يعني بالبداية نتحدث عن الأهداف المتعددة لإطلاق مثل هذه البرامج الدبلوم المتوسط، يعني وكيف هاي البرامج رح تساهم في تمكين الطلبة أو حتى العاملين من تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة للانخراط في سوق العمل اللي بتطور يوم بعد يوم؟
2: شكرا كمان مرة للاستضافة، وهذا سؤال كتير مهم.

0: مهم يعني. الحقيقة جامعة بيرزيت من البداية من بدايتها بتعرفوا التطور التاريخي لجامعة بيرزيت، يعني بدت ب 24 كمدرسة، بعدين صارت كلية، بعدين صارت جامعة، أول برنامج بكالوريوس في 75، يعني تطور هيك خلينا نقول تدريجي، ومن 75 لليوم كتير تطور عمل الجامعة وبرامجها بنمو حريص خلينا نقول، لكن بنفس الوقت نوعي، يعني طول الوقت الجامعة بتسعى لأنه هي تدخل برامج جديدة وتستحدث برامج تستجيب ل التطورات والتغييرات اللي بتصير باحتياجات المجتمع، مش بس المجتمع الفلسطيني محليا ولكن وين ما كان. يعني احنا رؤية اصلا جامعة بيرزيت هي خدمة الفلسطينيين جميعا اينما كانوا، هذه هي الرؤية اللي احنا بنشتغل فيها واللي متبعينها. انطلاقا من هاي الرؤية الجامعة بشكل دوري بتعمل أبحاث بشكل مستمر، بتعمل أبحاث معمقة وبتشوف وين الاحتياجات الرئيسية، وبناء على هاي الاحتياجات بنحاول نستجيب بأنه نخلق فرص جديدة للشباب والصبايا وحتى كمان للمهنيين اللي هم أوريدي موجودين بمسارات معينة أنه يشوفوا فرص تعليم جديدة. فإذا بتلاحظوا الجامعة يعني برامج البكالوريوس تبعتها تعددت وتطورت عبر الوقت، كمان صار في عنا برامج ماجستير متنوعة، برامج دكتوراه، والسنة الجامعة كان عندها رؤية بناء على نتائج الأبحاث والدراسات اللي عملناها، كانت الرؤية أنه كمان مهم جدا استحداث موضوع الدبلوم المتوسط. الدبلوم المتوسط هو مسار أكاديمي من سنتين بأهل الطالب بمهارات خلينا نقول مهارات اللي هو فعلا بيحتاجها آنيا لدخول سوق العمل واللي هي كمان متحدثة ومتجددة. يعني إذا بدك مثلا خلينا نقول الموضوعين الرئيسيين اللي احنا داخلين فيهم التسويق الرقمي والتأمين. التسويق الرقمي كلنا بنعرف قديش هو دايناميك، يعني متغير بشكل سريع جدا.
1: سريع جدا صحيح.
0: يعني التسويق الرقمي في بداياته لما بلشنا نحكي تسويق رقمي كنا نحكي سوشيال ميديا، يعني مكانش كتير بفرقوا عن بعض. هلا صرنا بنحكي كتير أوسع من هيك، صار نحكي عن مهارات كتير أعلى، تولز أكتر، أدوات رقمية أكتر. فمن هذا المنطلق كانت الرؤية أنه خلينا نعمل برامج دبلوم متوسط بتساعد الشباب، خصوصا يعني وإحنا عم نشوف الأبحاث عم بتطلع إحصائيات عن البطالة، حجم البطالة المهول جدا، عدد الخريجين اللي بتخرجوا كل سنة عشرات الآلاف بتخرجوا من الجامعات، سواء كانت الجامعات المحلية أو اللي بيجوا على فلسطين خريجين من برا وبلاقوش فرص عمل. خلينا نحاول نشوف مسار جديد يساعد هدول الشباب يتأهلوا لأنهم يدخلوا خلينا نقول عملية الإنتاج والمشاركة في إحداث تنمية مستدامة والمشاركة في الانخراط بسوق العمل بشكل أسرع من المعتاد. ومن هون إجت فكرة الدبلوم المتوسط.
1: جميل. يعني دائما احنا بنطلع لايش بيحتاج سوق العمل، يعني ما بدنا الطلاب هم بس بدهم يدرسوا وياخذوا الشهادات بعديها يقعدوا في البيوت وما يلاقوا الوظائف اللي هم بحاجه لها وانهم ينخرطوا بسوق العمل. طيب لو بدنا نحكي عن طبيعه هاي البرامج، يعني كيف بيتم التصميم لها انها هي بتوازن بين الجانب النظري الحقيقي وبين كمان خلينا نحكي الجانب اللي بيميزها عن المسارات التقليديه وبتكون اكثر عمليه وبتساعد الطالب على انه دايركت يروح لسوق العمل.
0: صحيح. هلا الحقيقه احنا كمان ببرامجنا في جامعه بيرزيت وفي مركز التعليم المستمر كمان بشكل رئيسي بنحاول انه مش بس نواكب ايش بده سوق العمل، لكن كمان عم نحاول نهيئ الشباب والصبايا اللي بيندمجوا في برامجنا انه يفكروا بطريقه مختلفه، يفكروا كمان بطريقه احداث الفرق والتغيير، وهم يشوفوا وين الامور، يعني خلينا نقول هم يحاولوا يسيروا عجله التنميه مش السوق هو اللي يسيرهم اذا بدكم. فبنحاول كثير بنركز كثير على منهجيه التعلم اللي بنستخدمها. تقريبا معظم برامجنا قائمه على منهج رئيسي اسمه منهج التعلم القائم على المشروع Project Based Learning، واللي هو من اليوم الاول لاندماج الطالب بعمليه التعلم باي برنامج موجود عندنا هو بيكون عارف حاله انه في عنده مشروع يعمل عليه. تمام. وهذا المشروع هو مش مشروع خلينا نقول نظري او جاي من الـ من الـ يعني الـ من فكره افتراضيه، لكن لا هو جاي من الواقع لانه كمان بنفس الوقت بشكل موازي احنا بنخلق شراكات مع مؤسسات سواء أهلية أو خاصة اللي بيساعدونا كمان إنه نحدد هاي المشاريع، والطالب عمليا بيكون عارف من اليوم الأول إنه هو بده يشتغل على هذا المشروع، بده يشتغل عليه معانا بغرف الصفية بغرف التدريس والتدريب وكمان التعلم، كمان بده يشتغل عليه في المؤسسة الشريكة اللي احنا عنا إياها.

0: فهذا عمليا كتير انت كأنه عم تدخليه للحياة العملية والمهنية قبل ما انه ينهي حياته الأكاديمية. فهو already بلش يشوف ايش يعني مؤسسة، ايش يعني خلينا نقول مشروع بيشتغل عليه، شو يعني متطلبات هذا المشروع سواء ماليا او اداريا او انتاجيا يعني. ومن هذا المنطلق بتم تصميم كل المحتوى والمواد اللي بتعلموها الطلاب. يعني احنا عندنا فريق بيشتغل على تطوير المحتوى، هو مش بس يعني بتعرفوا بالزمانات يمكن ما بتعرف إذا بتعرفوا، بس إنه زمان كان يجي الكتاب على الجامعة مع السلايدز وهاي الأمور، يعني يكون الأكتر الرك على الكتاب. هلأ لا، عم نحاول يكون الرك أكتر على الأستاذ أو المدرب المعلم اللي موجود بالقاعة بقاعة التعلم، والرك الأكبر وأكبر على الطالب كمان، لأنه قديش هو بتفاعل مع هذا المحتوى اللي هو كتير عملي وتطبيقي وبروح وبيبحث وبيدور، وإنه يعني يبلش يدرك إنه العلم هو مش فقط إيش بيلاقي قدامه بالكتاب اللي إجا من الجامعة، لا العلم كمان موجود بالتجارب العملية وبالخبرات اللي هو كمان بروح بتلقاها من خلال الأسلوب اللي بيتعلم فيه.
1: نعم جميل. يعني مهم جدا في هذه المسارات التعليمية هو جمع بين المعرفة والتدريب العلمي. تحدثت يا ست رانيا عن الشراكات مع مؤسسات محلية بهذه البرامج الدبلوم المتوسط، يعني هذه الشراكات كيف بتهيئ الطلاب للانخراط بسوق العمل تحديدا في الدبلوم اللي متوفر في الجامعة اللي هو بالتسويق الرقمي والتأمين؟ أيضا يعني هل هناك فرص ممكن تتوفر للطلاب من أجل العمل ما بعد هذه البرامج من خلال الشراكات اللي مع جامعة بير زيت؟
0: الشراكات بالنسبة لنا هي شيء كتير كتير مهم، لأنه هم شركائنا بيكونوا من البداية، يعني من لحظة ما احنا يبدأ في قرار عنا لتطوير اي برنامج بيبلش التواصل بيننا وبين المؤسسات اللي عمليا احنا نسجنا معها شركات عبر السنوات، واللي كمان دايما بنحاول انه نحدث هاي الشركات ونطورها ونضيف مؤسسات جديدة، ببلش الحوار معهم من البداية والتشاور من البداية. فعمليا بيكون إذا بدك تصميم البرنامج كاملا، يعني إذا بقول أنا مثلا فرضا بالتسويق الرقمي بدي أعلم SEO مثلا وسوشيال ميديا ماركتينج أورجانيك ماركتينج، كل هاي الأمور بتكون هاي من اليوم الأول محددة مع الشركات اللي إحنا أو المؤسسات اللي إحنا تواصلنا معها واتفقنا معها على إنه بدنا نطور هذا البرنامج وبدي يروح بهذا الاتجاه. فهم شركائنا بيكونوا من البداية، يعني ما بنعمل البرنامج بعدين بعد ما نجهز بنقول للطلاب يلا روحوا على هاي المؤسسات، لا المؤسسات معنا من البداية. وكتير أوقات في كتير برامج المؤسسات كمان معنا بتكون باختيار الطلاب وبتكون معنا جزء من عملية التعليم. فهاي الشراكة هي عمليا اللي بتسري عملية التعلم وبتخليها مختلفة عن إيش بيصير في البرامج اللي بتدرس بطريقة نظرية تامة. وهذا كمان بعطي للطالب الإحساس بإيش بيستناه كمان، يعني بتبلش تحسي إنه
1: بيكون تواصل مباشر مع سوق العمل من خلال هذه البرامج.
0: بالضبط، يعني ببلش من هو طالب يعرف شو يعني مؤسسة وشو يعني شغل وظيفة، بتكونش هي شيء نظري لإله، لأنه كمان يعني خلينا نكون حقيقيين، يعني سياق عمل المؤسسات والشركات بالسياق الفلسطيني وبالتحديات اللي بنعيشها هون بالبلد مختلف تماما عن إيش بنقرأ بالكتب.
1: صحيح،
0: يعني بالكتب بنقرأ عن شركات عالمية، خلينا نقول تجارب عالمية منيح كتير، هذا بعطينا إكسبوجر خلينا نقول لإيش بيصير بالعالم. صحيح. بس سياقنا المحلي له ظروفه، له واقعه، تحدياته الخاصة، واللي بتطلب كمان انه يكون هذا الشاب او الصبي الخريج من البرنامج واعي له ايش هو رايح،
2: يعني هو فاهم، بيطلع فاهم لبيئة العمل اللي هو رايح عليها بطريقة المؤسسات والشركات. صح. اللي انتم عملتوها مع المؤسسات في البلد. طيب نحكي عن موضوع التجسير للبكالوريوس. يعني طيب هاي من الاشياء المهمة دايما بفكر فيها الطالب. صح. انه اوكي انا اخذ دبلوم بس لازم اكمل لموضوع البكالوريوس، يعني هذا مهم كتير للطلبة. بدنا نحكي عن كيف تعمل هاي الآلية خصوصا بجامعة بير زيت والتكميل في جامعة بير زيت، والخيارات المتاحة أمام الخريجين خصوصا لأنه التخصصات اللي هم بلشوا فيها الدبلوم مختلفة عن التخصصات الأخرى الموجودة بالجامعة.
0: هلأ التجسير موضوع كتير مهم. يعني أنا بتفق معك إنه يعني الطالب إذا بيروح دبلوم متوسط كتير منهم رح يكون عندهم طموح إنه يكمل بعد هيك بكالوريوس. بس خلينا كمان نقول بس شغلة واحدة، إنه إحنا بالدبلوم المتوسط إحنا مش رؤيتنا فقط إنه رح يجي يشارك في الدبلوم المتوسط خريج التوجيهي اللي بده يأخذ سنتين، ويعني لأنه بعد هيك بده رح يكمل بكالوريوس. هدول فئة مهمة جدا، لكن بالواقع الحالي في ناس كتير عندها أسباب مختلفة ليش ممكن تيجي تنضم للدبلوم المتوسط. يعني إحنا نتوقع إنه رح يجينا ناس already معها بكالوريوس، دخلت أخذت تخصص بكالوريوس في مجال معين، وهلأ عم بتشوف إنه عندها رؤية ممكن تغير مسارها المهني أو تخصصها، فأهل سهلة بيقدروا ييجوا. يعني هاي كمان ميزة الدبلوم المتوسط إنه أي حد بيقدر يندمج، يعني مش ضروري أكون عمري 18 سنة ومخلص هلأ توجيهي عشان أخذ دبلوم
2: يعني غير محتكر على طلاب التوجيهي واللي عمرهم 18 سنة.
0: بنفس الوقت أكيد طالب التوجيهي اللي هلأ خلص وعمره 18 سنة، اللي مثلا هو يعني جزء من عائلة فيها خلينا نقول 4 أو 5 أولاد بتعلموا بالجامعات، يمكن هلأ فرصة إنه أنا أخذ دبلوم متوسط أشتغل وبعدين لاحقا أكمل وأجسر، هون بصير الموضوع مهم. ممكن كمان إنه حدا بده ينخرط بسوق العمل بشكل سريع، أو كمان معدله الأكاديمي ما دخلوا بكالوريوس فبصير الدبلوم المتوسط هو فرصة لإلهم. فهو فئات متنوعة، جزء منهم راح يكون معني بالتجسير وجزء لا. هلأ التجسير حسب قانون وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد والجودة مسموح فيه للطالب اللي بينهو امتحان الشامل، يعني هو لازم يعمل الدبلوم المتوسط سنتين، يعمل امتحان الشامل ويقدر بعديها يجسر. طبعا في معايير بتحطها الوزارة وبتحطها الجامعات للتجسير باحتساب عدد ساعات معينة، لازم يكون الأوتلاين اللي هو أخده منسجم مع البرنامج اللي بده يروح عليه. والحلو انه في بيرزيت التسويق الرقمي موجود كبكالوريوس،
2: فبقدر يكمل
0: او انه يعني بعرفش، يعني هاي بدها شوي، يعني لازم في لجنه خاصه بتكون معتمد، يعني هي دورها انها تدرس ملفات التجسير. وفي كمان السنه رح نفتتح تخصص اللي هو كمان أو مصرفية وتأمين او العمل البنكي او العمل المصرفي والتأمين، فكمان
2: موجود
0: التأمين فرح يكون في تجسير بس بناء على معايير معينة بتحددها الجامعة منسجمة كمان مع معايير الوزارة، وبناء على إيش بتقرر اللجنة.
1: نعم صحيح، يعني ست رانيا مهم جدا هذه البرامج في ظل تسارع وتطور سوق العمل يوم بعد يوم. شكرا جزيلا لهذه المعلومات والإيضاحات، ونتمنى لكم أكيد التوفيق في مثل هذه البرامج. ست رانيا القاسم مدير وحدة التطوير المهني، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا كثير لكم، شكرا لاهتمامكم.
2: شكرا، واجبنا ولو. إذن مشاهدينا مكملين معكم ببرنامجنا الصباحي، وصلنا إلى محطة من القاهرة والحديث عن المؤتمر الثالث اتحاد الإعلاميين الإفريقيين الآسيوي الذي كرم تلفزيون فلسطين.
1: نعم صحيح، جاء هذا التكريم لجهود التلفزيون في إبراز قضايا مهمة وعلى رأسها اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. يعني عقد المؤتمر تحت شعار إعلام يوحد الشعوب، وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة. وتسلم درع التكريم المخرج فايق جرادي مدير مكتب تلفزيون فلسطين، وأعد لنا التقرير التالي.
3: إن الإعلام الفلسطيني اليوم لا يدافع عن رواية شعب فحسب، بل يدافع عن قيمة إنسانية كبرى، وهي حق الإنسان في أن يعرف الحقيقة كما هي، ولهذا سيبقى الصحفي.
4: أحبك يا قدس، لا تسألي لماذا وكيف وماذا أحبك.

اسم جروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لقاءنا بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين الثالث من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

لكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم. ومعنى مقرنين أي مطيقين. والوعثاء هي الشدة، والكآبة هي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب هو المرجع.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم إلى جولتنا الصباحية من نهار جديد. في نهار جديد متابعة ميدانية لآخر التطورات بمختلف المحافظات، بالإضافة لمناقشة عديد الملفات الهامة، الملف السياسي وكذلك آخر متابعات اعتداءات المستوطنين وتواصل سياسة الاحتلال في توسيع البؤر الاستيطانية، وكذلك تواصل كافة الجهود لإتمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في قطاع غزة لا يزال المشهد على حاله، يتواصل القصف وهذه الاستهدافات، في حين أيضا ما يحصل في قطاع غزة أمام استهداف ممنهج يطال القطاع الصحي، فالبعض وصف ذلك ما يحدث في غزة بأنه إبادة طبية، بالإضافة إلى ما يحدث من تواصل هذه المجازر وإحداثها إبادة جماعية. في الخليل وتحديدا متابعة ما يحدث في الجنوب في مسافر يطا، اعتداءات متواصلة وأيضا انقضاض على مقومات الحياة والصمود في هذه المنطقة، وأيضا نأتي على متابعة تواصل سياسة الإغلاقات والتضييقات التي يفرضها الاحتلال على محافظة نابلس، في إشارة إلى جولة نظمت بالأمس من قبل وفد وزاري طال عدة مناطق وقرى في محافظة نابلس. أيضا في القدس المحتلة لا يتغير الحال كثيرا، انتهاكات احتلالية متواصلة وأوامر هدم لا تتوقف. اليوم صباحا ستنظم فعاليات للتضامن مع الأسرى، وسنأتي كذلك لمتابعة صورة الوضع أيضا في محافظة رام الله والبيرة التي تتعرض إلى تصعيد غير مسبوق. سيكون لنا حديث كذلك مع وزارة الاقتصاد الوطني حول المخزون الاستراتيجي للقمح والطحين، وأكدت الوزارة بأنه آمن ويغطي كافة الاحتياجات. إذن هذه الملفات الأبرز التي سنأتي عليها في نهار جديد، لكن في البداية نتحول مباشرة إلى الزميل صقر درغمي وهذه النشرة الإخبارية. صباح الخير صقر.
3: صباح الخير لك يا طار، وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام. استشهد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال، وأصيب العشرة إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و 174,185 جريحا. في المحافظات الشمالية هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم كرفانا ودمرت خط مياه خلال اقتحامها قرية بيدجن شرق نابلس. وفي سلفيت اقتحم مستوطنون فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال المدينة لأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال. كما نفذ مستوطنون مساء أمس أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرى دير جرير والطيبة وبتلو ويبرود وبلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيري. كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. كذلك اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. تفقد وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي يوم أمس بلدات وقرى بيت دلجان وبيت فريك وصرة وتل بمحافظة نابلس، واطلع على طبيعة الأضرار الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وأبرز الاحتياجات والتحديات. وأكد حجاوي أن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ستقوم بدراسة عاجلة لطلبات الأهالي في هذه المناطق مع الاستمرار بتقديم الدعم للبلدات من قبل الوزارة ذات العلاقة وفق خططها وأولوياتها. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة برام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة لواء محمد الخطيب نضال شاهين. وأشاد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به جهاز الاستخبارات العامة، وشدد على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها المشروع الوطني. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان لبحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. وتناول اللقاء تداعيات استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وأكد أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في الأربعينيات من عمره عثر عليه داخل منزله في بلدة بدية غرب محافظة سلفيت. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي رزقات إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. شارك العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 48 في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي لبحث سبل وقف قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. وكان العشرات من أهالي البلدة قد تجمعوا مساء أمس في منطقة السكن احتجاجا على صدور قرارات الهدم وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم مفاجئة خلال الأيام المقبلة. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بلغت شدته 5.4 على مقياس ريختر هز مصر صباح اليوم. أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه جرى العمل على إعداد بيان تفصيلي حول الهزة الأرضية القوية التي شعر بها سوريا.

0: سكان القاهرة والمحافظة المصرية. دوليا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد، والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران وأمريكا في يونيو الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء هجوم كان مقررا على طهران في أعقاب مساع إقليمية مكثفة قادتها قطر وباكستان والسعودية لخفض التوتر. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى الختام، الآن عودة إليك آثار والبدء بأولى ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك صقر، ونبدأ وإياكم الآن مستمعينا ومشاهدينا جولتنا من نهار جديد، وتستمعون إلينا الآن عبر أثير صوت فلسطين، وتتابعوننا على قناة فلسطين مباشر في متابعة لآخر التطورات، حيث استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين واخطارات بالهدم وأعمال تجريف وتوسع استيطاني طال أراضي المواطنون في غزة. أيضا نشير إلى تواصل استهداف هذه المنظومة الطبية والصحية، وإلى ما قام به الاحتلال مؤخرا بقصف مستودعات الأدوية في مستشفى الشهداء الأقصى، والذي كان يعني يمد باقي النقاط والمشافي في قطاع غزة بهذه المستلزمات الطبية والأدوية. نبقى في متابعة هذا المشهد من غزة مع مراسلنا من هناك شادي الباز. صباح الخير لك شادي، يعني قصف لا يتوقف في قطاع غزة، اطلعنا على آخر هذه التحديثات وحصيلة هذه الاستهدافات المتواصلة.
2: نعم، صباح الخير لك يا سهر والأستاذ المستمعين. شهيد خلال الساعات الماضية متأثر بجراحه التي أصيب بها أمس غرب مدينة غزة بالتحديد في شارع الثورة، ليرفع عدد الشهداء الأمس إلى 21 شهيد في سلسلة استهدافات ويوم دام كان في قطاع غزة، مع استمرار حرب الإبادة التي يقوم بهذا الاحتلال، مع استمرار الاستهدافات من قبل الاحتلال، الذي كان المواطن يعني مع صباح يوم أمس يتوقع وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن نعلم أن هناك يعني العديد من الحسابات السياسية لدى هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، وبالتالي رفض وقف إطلاق النار وأيضا استمرار في تصعيد نهج القتل في قطاع غزة على مستويات عدة، أيضا يعني محاولات الاحتلال لاستهداف كل شيء في قطاع غزة، إن كان هذا الأمر يعني يعنى بالمواطنين أو حتى يعني بمقدرات هؤلاء المواطنين أو حتى أيضا بالمقدرات الصحية كما تحدثت يا أثار. فبالتالي هناك عديد الأمور التي يستهدفها الاحتلال، كما حدث خلال الأيام الماضية من استهداف منازل وتدمير مربعات سكنية، من استهداف مستودع الأدوية الذي يعني يعتبر هو المستودع الرئيس في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في وسط قطاع غزة في مدينة دير البلح والتابع لمستشفى الشهداء الأقصى، وأيضا باستهداف المواطنين في مناطق تجمعات كبيرة للمواطنين، والمناظر البشعة التي أعادت للأذهان هذا يعني إجرام هذا الاحتلال بحق أبناء شعبنا، أيضا تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار على امتداد المناطق الشرقية لقطاع غزة، مع التأكيد أن الاحتلال يوسع رويدا رويدا مناطق الخط الأصفر بشكل كبير جدا، بداية هادئة نسبيا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة، وكما تحدثنا صار دائما هذه البداية لا تعني شيء بأن الاحتلال سوف يوقف من عمليات القصف أو من عمليات التفجير التي والنسفة التي يقوم بها في المناطق التي يسيطر عليها، ولكن على العكس هذه البداية الهادية دائما ما نحذر منها أنها يعني يتبعها العديد من الاستهدافات في قطاع غزة. الاحتلال رفع الوتيرة بشكل كبير جدا في الاستهدافات وبعداد الشهداء، وكما تحدثنا كان يوم أمس يوم دامي جدا في قطاع غزة مع التحليق المكثف الآن لطيران الاستطلاع بكافة أشكاله في أجواء قطاع غزة، ونتوقع مزيد من التصعيد بعد

0: هذا يعني التصريحات التي أطلقها هذا الاحتلال بأن لا اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولا ربما يعني لا يمكن العودة إلى ما يعني يكون عليه وقف إطلاق النار حتى مع إعلان في أكتوبر من العام الماضي الاحتلال لم يوقف الهجمات على قطاع غزة ولم يوقف القتل على قطاع غزة ولكن يعني نتمنى أن نذهب إلى هذا الأمر لأن الحرب أخذت ما أخذت من قطاع غزة ومن أهل قطاع غزة بشكل كبير جدا. أيضا على الجانب الإنساني أثار تتواصل يعني أثار موجة الحر الشديدة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة وهذه يعني انعكس خطورات على من يعيشون خاصة في الخيام أو حتى في البيوت لا يوجد كهرباء لتبريد المواطنين هنا أو تشغيل الهوايات ولكن يعني يبدو أننا أمام فصل الصيف ملتهب جدا لارتداعيات خطيرة وأيضا بما يتعلق بالمساعدات شهدنا كثير من المؤسسات يعني تتحدث عن نقص التمويل وعن نقص المساعدات التي يمكن أن تصل إلى المواطنين خلال الفترة القادمة وهذا ينعكس بشكل سلبي جدا جدا على الأسر الهشة والأسر الفقيرة في قطاع غزة خاصة التي فقدت المعير خلال فترة العدوان فيما يتواصل أيضا انتشال جثامين الشهداء من مناطق متفرقة خاصة من تحت ركام عديد المنازل التي استهدفها الاحتلال أكثر من 110 شهداء تم انتشالهم من عائلة الحسين وبشريعة بعد أكثر من مدة كبيرة بقصف بداية يعني هذه الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة ويبقى بين قوسين يعني هناك أمل ربما في القريب العاجل بوقف هذه المجازر بحق أبناء شعبنا ولكن تبقى الظروف حتى هذه اللحظة إن كانت ميدانيا أو على الصعيد الإنساني صعبة للغاية في ظل هذه التطورات المتسارعة.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاذ الباز على كل هذه التفاصيل ونبقى في ضوء متابعة هذه التفاصيل وتطورات الميدانية التي يشهدها قطاع غزة مع دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح النور حياكم الله.
1: مع تواصل عمليات القصف والاستهدافات تتواصل كذلك عملية انتشال الجثامين من تحت الركام من خلال المتابعات الميدانية لطواقم الهلال الأحمر يعني آخر ما تم التعامل معه من قبل طواقم الجمعية أمام هذا المشهد المتواصل
2: أعداد الشهداء والإصابات بالعشرات حيث الأمس كان هناك العديد من الاستهدافات في كل قطاع غزة وللأسف التعلمين أن منظومة الصحة شبه منهارة بالإضافة إلى أن سيارات الأسعاف لم تدخل قطع الغيار بالإضافة إلى الويز الإطارات والبطاريات وهذا طبعا يشكل خطر شديد على نقل المرضى والمرافقين داخل سيارات الأسعاف بسبب هذه الإجراءات ولكن دعينا نتحدث أن بالفعل المنظومة الصحية كانت هي الأكثر تضررا خلال فترة الحرب والوضع داخل المستشفيات أصبح صعبا جدا بسبب هذه الإجراءات الصعبة وبسبب عدم السماح بسفر المرضى بكميات كبيرة.
1: نعم دكتور لكن عذرا على المقاطعة هنالك يوجد بعض التشويش أو التقطع على الصوت يعني ربما لا نستطيع سماعك جيدا بالشكل المطلوب.
2: أتحدث هنا عن أن سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل أيضا يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا في خدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات كما تعلمون أن هناك كان تصريح للدكتور محمد أبو سلمية أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا إلى المستشفيات وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية ومستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
1: للأسف إلى جانب هذا الشح الكبير والخطير جدا في الأدوية أمام إصابات لا تتوقف وهي يعني أعدادها في تصاعد ومستمر غير مسبوق. كذلك دكتور مسألة استهداف مستودعات الأدوية التابع لمشفى شهداء الأقصى أيضا يعني أثر بشكل كبير على المنطقة وعلى كافة النقاط التي يمدها

0: إلى المستشفيات، أصبح النظام الصحي منهك جدا جدا، حيث منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة الطواقم الطبية لم ترتاح، وللأسف لم يتم إدخال طواقم طبية من خارج قطاع غزة. هناك العديد من الطلبات عبر الصليب الأحمر لإرسال طواقم طبية من الضفة الغربية إلى غزة، ولكن الاحتلال يرفض ذلك. الآن يعني كما تعلمون أيضا معبر رفح حتى هذه اللحظة يتحكم به الجيش الإسرائيلي. أعداد المرضى الذين يسمح لهم بالسفر إلى خارج قطاع غزة أعداد قليلة، هناك أكثر من 20,000 مريض يحتاجون إلى تلقي علاج خارج قطاع غزة، ولكن للأسف الأعداد التي تسافر إلى الخارج هي أعداد قليلة، وهذا طبعا يشكل خطر شديد على الأمراض والإصابات التي لا يوجد لها علاج في غزة.
1: دكتور، هل لديك معلومات متوفرة لديك معلومات حول يعني إذا سيتم فتح معبر رفح هذا اليوم أو خلال الفترة المقبلة؟
0: طبعا يعني للأسف أنا لا أتابع هذا الموضوع، ولكن هناك طبعا شراكة وعمل مشترك ما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، حيث يتم طبعا تجميع المرضى الذين يحصلون على ضوء أخضر في مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ويتم نقلهم إلى معبر رفح. تقريبا أسبوعيا هناك العديد من طبعا المهام لنقل المرضى، وكان آخر مهمة نقل 90 ما يقارب 90 مريض إلى معبر رفح.
1: نعم، إلى جانب هذا الموضوع دكتور، كنتم تحدثتم سابقا عن أنه سيكون بداية هذا الشهر الجاري افتتاح لمشفى ميداني في شمال قطاع غزة، هل من تطورات تحديثات جديدة حول هذا الموضوع؟ ونحن نعلم الكم الهائل من يعني خطورة الأوضاع الميدانية وكافة العراقيل فعليا التي يضعها الاحتلال أمام يعني إنجاز أي موضوع على غرار ذلك.
0: كان من المتوقع أن يتم فتح المستشفى في 1/8، ولكن للأسف هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدا. السوق المحلي لا يوجد به مستلزمات وأدوية وأشياء يعني أساسية لتشغيل هذا المستشفى، وتم تأجيل افتتاح هذا المستشفى إلى 10 من هذا الشهر، وهناك طبعا جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة. طبعا هذا المستشفى يعد الأول في منطقة شمال غزة، وسوف يقدم العديد من الخدمات وبالأخص خدمة طبعا النساء والولادة الطوارئ، بالإضافة إلى غرف عمليات جراحية، وبالإضافة إلى حضانة أطفال، حيث يعني قسم نساء وولادة، وهناك عناية بالأطفال، حضانة أطفال، أيضا قسم أطفال يعني الأطفال ما دون العمر 12 سنة، وهناك قسم باطنة وقسم جراحة. طبعا هذا المستشفى في البداية سيكون طبعا القوة السعادية لهذا المستشفى 70 سرير، وكما تعلمون أن الاحتلال يرفض دخول معدات طبية إلى قطاع غزة، وتم طبعا توفير معظم هذه المعدات من مستشفيات الهلال الموجودة هنا. طبعا هذا المستشفى بالأساس كان هناك تبرع من الفيفا لمستشفى لشمال غزة، ولكن هناك طبعا الكثير من التحديات، لم يصل هذا المستشفى إلى غزة، وقمنا بتصنيع هذا المستشفى داخليا في ورش الهلال، وتم طبعا تصنيع غرف العمليات وكشف الولادة، كل ذلك تم تصنيعه في الهلال الأحمر الفلسطيني، وكان هناك بعض الدعم من منظمة الصحة العالمية واليو أن دي بي في بعض الخيام واليونيسيف لي طبعا إنجاز هذه المهمة، وإن شاء الله متوقع في 10 من هذا الشهر أن يتم افتتاح هذا المستشفى.
1: نعم، شكرا لك جزيلا دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر. نحن وإياكم إذن نتواصل في نهار جديد إلى الضفة، الآن نتابع هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وما رصدناه بالأمس حول تكثيف وتصعيد هذه الاعتداءات في جنوب الخليل وتحديدا في مسافر يطا، لمتابعة كل هذه التفاصيل وما جرى فعليا في هذه المنطقة. نتحدث الآن إلى السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل. سيد راتب، صباح الخير.
2: صباح الخير لك جميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: يعني بالأمس بالتأكيد تابعتم ما حدث في مسافر يطا وفي مجمل المناطق في جنوب الخليل، تحديدا اعتداءات نفذت من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، حدثنا حول تفاصيل ما جرى بالأمس.
2: نعم اختي، بالفعل يعني هذه الاعتداءات التي تتم بحق اهلنا في تلك المناطق، مناطق مسافر يطا، يوميا يعني وكل لحظة

0: يتعرضون لاعتداءات هؤلاء المستوطنين الذين يقومون طبعا بالاعتداء على بيوت المواطنين وإطلاق النار وأيضا القيام بعمليات ضرب لهؤلاء المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، خاصة تلك الممتلكات التي تتعلق طبعا بالأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة، في إطلاق يعني المواشي والأبقار التي يربيها هؤلاء المستوطنين والذين سيطروا على منطقة خلة الحمص الواقع غرب معسكر سوسيا، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بالاعتداء على بيوت المواطنين ليل نهار والقيام بعمليات يعني تخريب لتلك الأسلاك الكهربائية التي تصل لهؤلاء المواطنين بطول حوالي 350 إلى 400 متر لأجل طبعا إيصالهم الكهرباء، لأنهم يقومون طبعا بقص هذه الأسلاك وأخذها ومنع المواطنين من إعادة يعني وصل هذه الأسلاك. هذا بالإضافة لمطاردة يعني المستوطنين وجيش الاحتلال لسيارات التي تقل بعض يعني العمال الذين يحاولون الدخول إلى الخط الأخضر، حيث تم ملاحقة سيارات واعتقال 11 عاملا تم أخذهم إلى جهة غير معلومة. هذا بالإضافة إلى عمليات الإغلاق الدائمة والمستمرة للمداخل الترابية المؤدية إلى مسافر يطا من خلال الخط الالتفافي، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بجرافاتهم بإغلاق هذه الطرق ومنع المواطنين من الذهاب والإياب فيها. بالتالي هذا يعني زاد من يعني عملية يعني تشديد الخناق على هؤلاء المواطنين وبالتالي إجبارهم على ترك تلك المناطق. ولكن رغم هذا الإجحاف وهذه الاعتداءات وهذه الجرائم التي ترتكب بحقهم، سواء في عمليات سرقة المواشي أو في عمليات التخريب أو في عمليات يعني إطلاق المواشي في الأراضي الزراعية وتخريبها، رغم ذلك إلا أن هؤلاء المواطنين يعني مصرين على البقاء والاستمرار في وجودهم حتى في الكهوف. يعني الاحتلال لم يرضى أن يكون هناك طبعا بيوت سكنية لهؤلاء المواطنين، تم تدميرها كما هي الحال في منطقة خلف الضبر، وكما هو الحال في منطقة شعب البطن، كما هو الحال في منطقة الحلاوي، كما هو الحال في منطقة المركز ومنطقة
1: يعني
0: الركيز.
1: هي أشكال الاعتداءات كثيرة تطال كافة المناطق وكل مجالات الحياة، بإشارة إلى ما ذكرته حول هذا الاستهداف الذي يطال خطوط الكهرباء، أيضا خطوط المياه، وهذا المشهد لطالما شاهدناه وتبعناه مرارا سواء في محافظة الخليل وفي محافظات أخرى. لكن يعني سيد راتب، ما هي طبيعة المتابعات التي تجري من قبل الجهات المختصة لمعالجة هذه الأزمات؟ ونحن نعلم يعني نتحدث عن من أهم مقومات الصمود كهرباء وماء، ما هي أبرز التدخلات من قبل الجهات المختصة من وأيضا تحديدا من قبل سلطة المياه في معالجة الخطوط التي يعني تتراكم هذه المشاكل والأزمات أمام يعني استهداف لا يتوقف كذلك؟
0: نعم بلا شك، يعني هناك الكثير يعني من المؤسسات التي لها يعني علاقة في دعم وتثبيت صمود المواطنين، وخاصة يعني الوزارات المختلفة، يعني وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم في دعم ثبات صمود هؤلاء المواطنين من خلال طبعا تلك المدارس التحدي والصمود الموجودة والتي تم يعني اختارها بعمليات الهدم. يعني قبل عدة أيام كان هناك اختار بمدرسة بنات جيف الثانوية لعملية هدمها وتم رد يعني الالتماس الذي قدم بشأنها، كما كان هناك أيضا في مدرسة رفاعية أيضا تم رد الالتماس، ولكن بعون الله تم تأجيل هذا الالتماس لفترة. في نفس الوقت كان هناك يعني عملية توسعة يوم أمس لتلك المستوطنة التي أقيمت على أراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، وهذه المستوطنة تم توسعتها بشكل كبير جدا. يوم أمس تم إدخال عدة كرفانات إلى هذه المستوطنة والسيطرة على مزيد من أراضي المواطنين. لذلك نحن نوجه رسالة يعني لكل المؤسسات الإنسانية والدولية التي لها علاقة مع دولة الاحتلال إلى ضرورة تحريك يعني دولها ومؤسساتها من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في هذه المناطق.
1: شكرا لك جزيلا السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل. إذن نواصل الحديث حول هذه الانتهاكات، هذه التضييقات. الآن كيف هو الحال وطبيعة المشهد في القدس المحتلة التي يتواصل فيها مشهد الاخطارات المتواصلة التي تقضي بأوامر المصادرة الإخلاء وكذلك استهداف متواصل للتجمعات البدوية، أيضا عمليات الهدم لا تتوقف في عدة مناطق في القدس المحتلة؟ نتابع كل هذه التفاصيل مع السيدة رتيبة النتشي عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس. صباح الخير.
2: لجميع المستمعين، يعني بدي أحكي لسه عن سابقة قضائية جديدة اليوم اقتضت على أحد المواطنين المقدسيين بدفع تعويض كبير جدا لعضو كنيسة سابق نتيجة يعني الادعاء بالاعتداء عليه وتهديد حياته، حيث أنه هذا الشاب أصلا عرين الزعنين كان قد قضى فترة من الاعتقال ويعني حكم على ودفع غرامات عالية على هذه القضية، واليوم بتعيد مرة تانية المحكمة الطلب منه بدفع مبلغ 300,000 شيكل لعضو الكنيسة السابق، بالإضافة إلى إرسال ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إقامته في مدينة القدس، وهذه كمان مرة سابقة جديدة. طبعا احنا كثير من الشباب في القدس تم تدفيعهم خلينا نحكي تعويضات، ولكن هاي لأول مرة بعد أن شخص يكون قد خلص من فترة محكوميته وحكمه الأساسي أن يتم محاكمته مرة أخرى وتحويل ملفه إلى الداخلية. وطبعا هذا الإجراء هو أجا بعد يعني تفعيل القانون كانت قد صوتت عليه الكنيسة سابقا لمراجعة إقامة أهالي كل من يشارك في أي عمل أمني يعني بالنسبة لإسرائيل، وليس فقط حتى الأقارب من الدرجة الأولى، ممكن أن تشمل أقارب أبعد من الدرجة الأولى، وملفات الأشخاص نفسهم اللي عليهم قضايا أمنية في محاولة إبعادهم عن مدينة القدس. وبالتالي إعادة تفعيل هذا القانون سيهدد حياة عشرات أو آلاف حتى المقدسيين بسحب الهوية المقدسية وطردهم من مدينة القدس. إحنا كمان عم نشوف من بداية هذا العام اشتداد لحملة مسعورة في عمليات الهدم والهدم حتى كمان الذاتي في بعض الأحيان وبشكل كامل مقابل تسارع وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية، اللي أصبح هذا الإشي كتير واضح بأنه هنالك مخططات إسرائيلية لتغيير الأمر الواقع في مدينة القدس وإحاطتها بيعني حزام من المستوطنات. وإحنا بنحكي عن المشروع الأكبر اللي وفق عليه في 26 اللي هو مشروع نسيج الحياة في شرقية القدس اللي بيهدد الحياة والتجمعات البدوية بشكل كبير جدا، والخط القرمزي اللي بي كمان بحيط في مدينة القدس ووصل الكتل الاستيطانية الكبرى في مدينة القدس، وبالتالي كمان بيهددها من الناحية الشمالية، بالإضافة إلى تنشيط المستوطنات في جنوب مدينة القدس. كل هذه العمليات بتتزامن بطوق من المستوطنات بتتزامن مع الهدم المتسارع في سلوان بشكل بالأخص بشكل كبير جدا، وأطراف يعني جبل المكبر وسلوان على اعتبار أنه تهدد تردد المشروع الاستيطاني، وداخل أحياء طبعا القدس قاتلة يعني ليس فقط في سلوان ولكنها أشدها في سلوان نتيجة المخطط التهجير الجمعي لأحياء كاملة في سلوان وإعادة التخطيط في تلك المنطقة لتحويلها إلى حدائق التوراتية، ولكن شهدنا أيضا عمليات هدم في بيت حنينة وفي أحياء أخرى، وأيضا حتى شملت منازل يعني في خارج يعني الجدار في أحياء يعني كفر عقب مثلا، هناك أيضا تهديدات في الهدم واقتراض في الهدم، ويبدو أنه يعني تصريح يعني الوزير بن غفير بأنه سيهدم كل بيت غير مرخص في إسرائيل لا تشمل فقط مدينة القدس وإنما أيضا تشمل الداخل الفلسطيني وبشكل واسع جدا، لأنه كمان إحنا صرنا نشهد في مناطق 48 إخطارات في الهدم ضمن نفس القوانين، بمعنى أن الهجمة هي على الفلسطيني أينما تواجد في هذه الدولة العنصرية.
1: الاحتلال يعني وبشكل ممنهج وبتعليمات واضحة يحاول الاستفراد بالتجمعات البدوية، يعني خاصة العائلات التي تسكن دعنا نقول في المناطق النائية البعيدة نوعا ما، يحاول الاستفراد بهم كما يحدث في باقي المحافظات.

0: قبل قليل ما يحدث في مسافر يطا مثلا، يعني حيث يقدم الاحتلال بشكل ممنهج على الاستفراد بالأهالي غير الاعتداءات والجرائم، أيضا يحاول قطع والاستهداف خطوط المياه والكهرباء. هذا يعني هذا المشهد كيف ينعكس أيضا في القدس المحتلة، وكيف يحاول الاحتلال التنغيص على المواطنين؟ وهذه الاعتداءات ليست مجرد اعتداءات وإنما أدوات ووسائل في سبيل دفع المواطنين المقدسيين على ترك أرضهم وأماكنهم.
1: يعني أول شيء كنا حذرنا كثير مرات من موضوع يعني تهجير الحياة البدوية واستهداف التجمعات البدوية. احنا بنحكي عن 34 تجمع بدوي ممتدين في بادية القدس، اللي احنا بنحكي من جبل البابا حتى الأغوار. هنالك حتى هذه اللحظة تهجير أكثر من 20 تجمع بدوي، وباقي التجمعات البدوية مهددة أيضا في يعني التهجير بشكل كامل. أكبر قضية كانت عنا يعني من 2018 حتى اليوم هي الخان الأحمر اللي رجع فعلتها إسرائيل بعد كان أنه توقف المشروع بشكل كبير جدا. ولكن كل مشروع نسيج الحياة اللي بده يشتغل على الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحيطها بشارع استيطاني كبير جدا يجمع كتل الاستيطانية بنيامين ومعالي أدومين في مدينة القدس، وأيضا يبني واحد يعني استيطانية جديدة ومنشآت تجارية وسياحية على حساب طبعا التجمعات البدوية في تلك المنطقة، وبالتالي هو يهدد بشكل كامل إنهاء وجود هذه التجمعات البدوية 34 في كل منطقة الأغوار أو بادية بادية القدس حتى بداية الأغوار المدينة الريحة بشكل يعني واسع وممنهج وضمن خطة ورسمت لها ميزانية 600 مليون شيكل لتنفيذها حتى نهاية هذا العام. وبالتالي أنا اليوم مش عمالي بحكي عن يعني إخطارات ومحاولة تضييق بقطع المياه أو غيره، أنا اليوم عم بحكي عن مخطط استيطاني واضح، تجريف للمنشآت ومطاردة للحياة البدوية ومصادر للأراضي بشكل واسع جدا في منطقة ما تسمى إيوان. يعني حسب المخططات الإسرائيلية.
0: كل الشكر لك يا سيدة رتيبة نتشي، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة. الآن الحديث عن المخططات الاستيطانية وهذه الاعتداءات الاستيطانية التي تنهش عديد المناطق والقرى والبلدات في محافظة رام الله والبير. نأتي على متابعة تفاصيل هذا المشهد أيضا مع السيد عصام بكر منسق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبير. سيد عصام صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بكم.
0: يعني محافظة رام الله والبيرة تحت المجهر بالنسبة لحكومة الاحتلال في مسألة تعميق الاستيطان وتصعيد هذه الاعتداءات أكثر وأكثر، تنفيذ اقتحامات بشكل منتظم ومتكرر ومتواصل من قبل هذه الميليشيات، سواء ما يحدث في أم صفا أم في المغير كفر مالك الطيبي وما جرى بالأمس كذلك في مخيم الجلزون، اعتداءات لا تتوقف، أيضا تصعيد استيطاني متواصل.
2: يعني رام الله أصوات بباقي المحافظات هي اليوم مسرحا لهذه الاعتداءات الوحشية التي تنفذها دولة الاحتلال في تقاسم الأدوار مع عصابات المستوطنين وسوائب المستوطنين الذين ينفذون أعمال وحشية إرهابية بحق المواطنين بهدف ترويعهم وإجبارهم على الرحيل. رام الله تتمتع بموقع هام في وسط الضفة الغربية وفي قلب الضفة الغربية، وبالتالي الريف الشرقي كما تفضلتي والمناطق الشمالية والغربية هي عرضة لهذه الاعتداءات والاقتحامات المتتالية. ما جرى في مخيم الجلزون أيضا يقرع ناقوس الخطر باتجاه محاولة تطبيق المخطط الاستيطاني والاحتلالي الهادف إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وبالتالي تصفية والانقضاض على حق العودة باعتباره جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني الذي تكفله القرارات الدولية بما فيها القرار 194. وبالتالي اليوم هذه الاعتداءات هدفها كي الوعي الفلسطيني، محاولة إجبار الناس على الرحيل وخلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني لمغادرة أرضه، تحاصر القرى والبلدات ويتم يعني شن هجمات منظمة من قبل القطعان المستوطنين بحماية وتوفير الدعم المالي والدعم العسكري المباشر من دولة الاحتلال وجيش الاحتلال في محاولة لتقويض الأسس لبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه. هذا هو الأساس الذي تعمل عليه دولة الاحتلال، وأيديولوجيا يتم تطبيقها ليس فقط لاعتبارات انتخابية على أهمية ذلك والانتخابات المزمع إجراءها في دولة الاحتلال نهاية هذا العام في نوفمبر القادم، ولكن أيضا ما يجري على مدار الأشهر الماضية هو مرتبط بخطة الضم وتكريس الأمر الواقع التي ليس فقط لأهداف سياسية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة متواصلة فقط، وإنما لإنهاء الوجود الفلسطيني. اليوم الوجود في هذه الكرة هو مقاومة، والوجود هو تحدي لإجراءات ومواجهة إجراءات الاحتلال. هذه الصمود الذي يعني بإمكانيات شحيحة جدا وغير متوفرة وغير متكافئة، عشرات بل مئات المستوطنين المدججين بالسلاح مقابل يعني كرة وبلدات لا تملك أي شيء ولا تملك إلا إرادتها في الصمود والبقاء، هذا هو النموذج الذي يجب أن يعمم. ما جرى في سنجر وتحويلها إلى سجن كبير في المغير والريف الشرقي كما قلت، أبو فلاح ودير وكفر مالك ودير جرير وترمس عيا وكل القرى في الريف الشرقي اليوم هي تمثل نموذج بحالة صمود منقطعة النظير، يؤكدها الشعب الفلسطيني ويؤكد تمسكه وتجذره في أرضه رفضا لكل هذه المشاريع الاستيطانية من أجل البقاء ومن أجل الحفاظ على وجوده وبقائه فوق هذه الأرض.
0: في سياق آخر قريب سيد عصام، يعني اليوم من المفترض أن تنظم فعالية صباحا للتضامن مع الأسرى، دعوتك لكافة الأطياف شعبنا لضرورة المشاركة في هذه الفعالية، خاصة ما يحدث فعليا داخل هذه السجون من إبادة فعليا لأسرنا وما يشكل خطورة فعليا على حياتهم.
2: بالتأكيد قبل 3 أسابيع أطلقنا الحملة الوطنية والشعبية لنصر الضحايا للعنف الجنسي والاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال في داخل السجون بحق الأسيرات والأسرى، وامتدادا للتقرير الذي عملنا عليه على مدار 3 سنوات الماضية باعتبار 3 آب من كل عام يوما وطنيا عالميا لنصرة الأسرى إبان حرب الإبادة التي استمرت 3 أعوام. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني اليوم يؤكد التفافه أيضا خلف الأسرى، والرسالة التي نحملها اليوم في هذه الفعاليات التي تنطلق عند الساعة 11 ظهرا في مركز البيري الثقافي أو مركز بلدنا سابقا في رام الله والبيري في عديد من مراكز المدن في الضفة الغربية وفي دول الشتات والمنافي، هناك مسيرات وتحركات شعبية واسعة لاعتبار هذا اليوم يوما عالميا لنصر الضحايا ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، سياسات تعذيب حاطة بالكرامة الإنسانية، سياسات منهجة من التجويع ومن التنكيل الوحشي الذي يتعرض له بما فيها إقرار قانون الإعدام وما تلا وما تتفتق عليه عقلية بن كثير وعصاباته بتحويل السجون إلى يتم الحفر لبناء برك للتماسيح. اليوم هذه آخر التقليعات فيما يتم التنكيل بالأسرى والأسيرات، ورأينا ذلك في مقاطع الفيديو التي تم بثها مؤخرا بحق عشرات الأسرى وهذه الاقتحامات الاستفزازية لغرف وزنازين الأسرى. وبالتالي اليوم نطلق صرخة من مراكز المدن الفلسطينية باتجاه أوسع الحشد العالمي من أجل معاقبة ومحاسبة إسرائيل قوة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم بحق الأسرى والأسيرات، والدعوة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني أمام اعتداءات المستوطنين وتوفير حماية للأسيرات والأسرى، إيفاد لجان تحقيق دولية وتحمل المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية لمسؤوليتها باتجاه رفع الظلم الواقع على أسيراتنا وأسرى.
0: شكرا لك سيد عصام بكر من سياق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبيري. الآن نبقى في إطار الحديث حول ملف الأسرى وهذه الفعالية التي ستنظم هذا اليوم. نتحدث الآن إلى مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل السيد منقذ أبو عطوان. صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: إذن اليوم أنتم بصدد يعني التحضيرات وتواصل هذه الترتيبات للمشاركة ودعوة الكل الوطني لضرورة الانخراط والمشاركة في هذه الوقفة التي تنظم اليوم وذلك للتضامن مع أسرانا داخل سجون الاحتلال.
3: نعم صحيح، اليوم في اليوم العالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين هناك وقفة في تمام الساعة 11 في مركز البيرة بهدف إيصال صوت الأسرى للعالم كله وإطلاع العالم والمؤسسات الدولية والإعلام العالمي على حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال من انتهاكات إنسانية بحق الأسرى، خاصة الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات، حيث هناك عمليات قتل منظمة تمارسها سلطات الاحتلال من خلال التعذيب الممنهج وإطلاق الرصاص واستباحة النفس الإنسانية من خلال قلة الطعام وقلة الدواء وقلة الهواء، ومن خلال أيضا امتهان كرامة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات، ومحاولة أو القيام ببعض الانتهاكات التي تتمثل بالتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين. هذا اليوم نقول للعالم كله آن الأوان لوضع حد لكل هذه الانتهاكات وإيقاف التغول في الكرامة الإنسانية للفلسطينيين التي تقوم بها حكومة الاحتلال، من خلال ضرورة أن تكون هناك مؤسسات دولية تراقب حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال وفتح هذه السجون أمام المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسة الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان، للاطلاع على كل هذه التجاوزات الأخلاقية والإنسانية التي تحدث مع الأسرى الفلسطينيين. نحن ندعو كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وندعو أيضا كافة وسائل الإعلام، وندعو كافة أبناء شعبنا بضرورة الالتفاف حول هذه الدعوة وضرورة الانخراط والاشتراك في هذه الوقفة من أجل أن يكون عمل موحد وإظهار صوت واحد وحقيقي لحقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال من كل هذه الجرائم، والعمل على إيقاف هذه الجرائم من خلال إعلاء صوت الأسرى وفضح هذه الجرائم التي تمارس من قبل سلطات الاحتلال بحقهم.
0: بالتأكيد، وهذا أقل الواجب. في سياق تواصلكم مع المؤسسات المنظمات الدولية على رأسها الصليب الأحمر، هل جرى إحراز تقدم في هذا الموضوع، يعني خاصة نحو دفع الصليب الأحمر وزيادة الضغط على الاحتلال للسماح لهذه المنظمة الدولية للقيام بمسؤولياتها الاطلاع على ما يجري من جرائم من إبادة جماعية ترتكب الآن بحق الأسرى، وأيضا يعني هل اتضحت معالم وملامح ما يرتكب فعليا في داخل بعض الأقسام السرية أو السجون التي هي الآن تحت الأرض، ولا أحد في العالم يعني بإمكانه الاطلاع على ما يجري فعليا بحق الأسرى في هذه الأقسام؟
3: يعني لا شك هناك عملية تواصل شبه يومي مع المؤسسات الدولية عامة ومع الصليب الأحمر بشكل خاص، ولكن هناك مشكلة تقوم بها حكومة الاحتلال وهي منع هذه المؤسسات من زيارة والاطلاع على الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى، والتغني بذلك، والكل يعرف ماذا قامت حكومة الاحتلال بمحاولة تشريع قانون من خلال ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي لإصدار قانون يمنع مؤسسة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، ولكن هذا القانون فشل. ليس لوجود حقوقيين داخل هذه الكنيسة أو وجود شعور إنساني، وإنما لتغيب إحدى الأحزاب الفاعلة داخل هذه الكنيسة، وبالتالي لم يرى هذا القانون النور. حتى هذه اللحظة ما زالت حكومة الاحتلال تغلق السجون أمام كل المؤسسات الدولية والبعثات الدولية، رغم هناك مطالبة من قبل نحن الفلسطينيين للأمم المتحدة بضرورة إفادة مندوبين عنها للإطلاع على الظروف المأساوية والممارسات اللا أخلاقية والإنسانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت حكومة الاحتلال تصر بعدم افساح المجال واعطاء فرصه للاطلاع على هذه الظروف الماساويه. فيما يخص السجون السريه او الاعتقالات والاحتجاز واخفاء القسري لبعض الاسرى الفلسطينيين، طالما ان في الوضع العام هناك حاله من الاخفاء وحاله من الاغلاق للاسرى الفلسطينيين، فما بالك بهذه السجون السريه. محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدوا في أكثر من مرة أنه في محاولتهم للإطلاع عن حقيقة ما يجري أو لبعض الشيء اليسير جدا جدا لما يجري داخل السجون، قالوا أنه يتم إحضار الأسير الفلسطيني مكبل الأيدي والأقدام، وحتى لا يستطيع الأسير الفلسطيني إمساك الهاتف الذي يتم الحديث به مع المحامي نتيجة وجود هذه القيود.
0: نعم. يعني هي أشكال الاعتداءات كثيرة، ويعني

0: استخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى.
1: نعم صحيح.
0: هذا الأمر يتصاعد يوما بعد الآخر.
1: هناك حالة من التعتيم حتى في لحظة التواجد مع المحامي، يكون هناك السجان يكون مستمع جيدا لطبيعة ما يحدث، وهناك حالة من الاعتداء تجري على الأسير الذي تم زيارته من قبل المحامي.
0: للأسف يتواصل هذا المشهد، الحديث يطول كثيرا في ملف الأسرى. كل الشكر لك سيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل. الآن نبقى في سياق قريب ونتابع أيضا اعتداءات عصابات المستوطنين في عدد مناطق الضفة، نتابع ذلك مع مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد أمير داود. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أطار. صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
0: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نشرت مؤخرا يعني تفاصيل الاعتداءات التي نفذها الاحتلال وعصابات المستوطنين في محافظات الضفة، وتحدثت في تفصيل مفصل وذكرت يعني مجمل هذه الاعتداءات أين تركزت وما هي أشكالها. وهنالك ما لا يقل عن 2256 اعتداء تم تنفيذها خلال الشهر الماضي. بالمجمل أبرز ما جاء في هذا التقرير.
2: أولا هو رقم يضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية، وأنا أتحدث عن رقم مرتبط بانتهاكات الاحتلال بما فيها ميليشيات المستوطنين. نحن نتحدث عن رقم قياسي على صعيد انتهاكات المستوطنين المستعمرين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت 798 اعتداء نفذوا المستوطنون في شهر تموز الماضي، وهذا رقم غير مسبوق حتى في ذروة حرب الإبادة وفي ذروة تستر دولة الاحتلال بما فيها ميليشيات المستوطنين بحرب الإبادة والتركز الإعلامي. لم يصل إرهاب المستوطنين المرعي من قبل دولة الاحتلال إلى هذا المستوى. نتحدث عما يفوق 2256 اعتداء تمكنت طواقم التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تسجيله وتوثيقه ومتابعته بما فيها هذا العدد الكبير من انتهاكات المستوطنين. 7 شهداء ارتقوا على يد المستوطنين في رقم قياسي أيضا في مستوى الاستهداف، ما يكشف يعني قضية القتل وقضية الحاق الأضرار. هذا رقم لا يمكن تجاوزه بالدرجة الأولى، هذا رقم يعني يجب أن نتوقف عنده كثيرا. إزاء الصلاحيات الممنوحة والتسهيلات الممنوحة للمستوطنين في مسألة إزهاق أرواح المواطنين. القضية الثانية نحن نتحدث أيضا عن رقم كبير، وهو محاولة إقامة 29 بؤرة استعمارية على يد المستوطنين. البؤرة الاستعمارية نحن ندرك أنها في المرحلة الماضية أصبحت واحدة من أدوات السيطرة على الأرض وإغلاق.
0: أين تركزت؟ يعني هذه السياسة تحديدا في أي مناطق تركزت؟
2: نحن نتحدث عن 8 بؤر أقيمت في محافظة نابلس لوحدها، و5 بؤر أقيمت في محافظة رام الله، و4 بؤر في محافظة الخليل، وهناك 3 بؤر في محافظتي سلفيت والقدس يعني بالتساوي، وجنين وبيت لحم بؤرتان، وبؤرة واحدة في كل من طوباس وغلقيل.
0: هذا كله فقط الشهر الماضي؟
2: هذا كله في شهر تموز. يعني نحن نتحدث أيضا عن رقم يعني كبير وقياسي في مسألة إقامة البؤر. في 3 أيام التي أتبعت الحدث الإرهابي الذي شنه المستوطنون في قرية تل في نابلس، نحن نتحدث عن 13 بؤرة في غضون 3 أيام فقط. وبالتالي كان هناك منهجية في مسألة إقامة البؤر وحمايتها في ذات اللحظة من قبل ميليشيات المستوطنين. المؤشر التالي وهو مؤشر مصادرة الأراضي، نحن نتحدث عن 831 دنم استولت عليها دولة الاحتلال من خلال 33 أمر عسكري، وهذا رقم أيضا قياسي.
0: نعم.
2: في مسألة إصدار الأوامر العسكرية في سبيل مصادرة الأراضي ونية شق الطرق العسكرية وإقامة المواقع العسكرية، هذه 33 أمر صادرت 831 دنما، 15 أمر منها أصدرت في محافظة جنين بشكل متسلسل، و6 أوامر في محافظة طوباس. بالتالي كان الاستهداف لمنطقة شمال الضفة الغربية يعني منهجيا ولافتا في شهر تموز. ونحن نعلم أن دولة الاحتلال تستهدف جغرافيا شمال الضفة الغربية لسيما محافظة جنين من أجل تهيئة البنية التحتية لعودة الاستيطان إلى هذه المنطقة. المؤشر الأخير هو دراسة 26 مخطط هيكلي للمستوطنات. هذه المخططات توزعت على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن هناك أيضا تصاعد على مسألة التخطيط لتوسعة المستوطنات وفرض الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية.
0: يعني أطلعتنا على تفاصيل ما جرى من اعتداءات خلال الشهر الماضي. في موضوع آخر سيد أمير، أنتم بالأمس قمتم بجولة إلى محافظة نابلس برفقة وفد وزاري، استهدفتم يعني قمتم بزيارة أكثر المناطق المستهدفة وتضررا من قبل عصابات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال، اطلعتم على احتياجات أهالي القرى التي قمتم بزيارتها. الآن ما الخطوة التي تلي هذا الإجراء؟ هل سيعني سيتم متابعة بتفاصيل هذه المطالب التي استلمتموها من قبل الأهالي؟ هل يجري الآن إعداد خطة شاملة بالتنسيق ما بين هيئة مقاومة الجدار وباقي الوزارات وجهات الاختصاص في هذا الموضوع؟
2: وهو في الحقيقة الجهود الوطنية بدأت يعني سابقا، ومنذ اللحظة الأولى التي وقعت بها الاعتداءات الحكومة الفلسطينية وجهت كافة الوزارات والعاملين من أجل الوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على جبر أضرارهم، بما فيها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي تتابع بدورة هذا النوع من الملفات. وما حدث بالأمس أن هناك جولة وزارية قام بها مجموعة من الوزراء من الحكومة الفلسطينية من أجل الاقتراب ومن أجل الاستماع ومن أجل الاطلاع على ما حدث ميدانيا، ولكن على صعيد الاطلاع على احتياجات المواطنين وماذا سنفعل وكيف سنجبر أضرارهم. يعني بدأت الجهات الفلسطينية كافة بما فيها هيئة مقاومة الجدار منذ اللحظة الأولى من الاعتداءات التي شنت في الأسبوع الماضي بالوقوف على ما حدث ومحاولة يعني جمع الجهود الوطنية بما فيها شركاء الدوليين من أجل تقديم المساندة وتقديم المساعدة للمواطنين بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية. هذه هي المنظومة التي تعمل بها. نحن نتحدث عن أسبوع كامل. في الأسبوع الماضي أي في العشر أيام الماضية جرى الكثير من الاتصالات سواء على صعيد المواطنين أو على صعيد المنظمات الدولية.
0: نعم، شكرا لك جزيلا السيد أمير داود مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إلى موضوع وملف آخر، وزير الاقتصاد وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة أصحاب المخابز أكدت في بيان مشترك أمس بأن المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين آمن ويغطي احتياجات المواطنين. متابعة أوفى لهذا الموضوع نتحدث الآن إلى السيد إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. صباح الخير.
3: يسعد صباحك. صباح كابتن المستمعين الكرام، حياكم الله.
0: نعم، تفاصيل ما جرى تأكيده بالأمس من قبل الوزارة وأيضا ما أكدته نقابة أصحاب المخابز حول المخزون الاستراتيجي ومدى تغطيته للاحتياج المطلوب حاليا.
3: يعني الهدف منها هو طمأنة المواطنين لسيما بعد انتشار بعض الإشاعات حول مادة القمح ومادة الطحين، وبالتالي حبينا نطمئن المواطنين أنه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها أيضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لم يحدث عليها أي ارتفاع، وتم الاتفاق مع النقابة ومع كبار التجار على الكميات القادمة يتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني.
0: إذن لا تغيير على أسعار القمح ويعني الطحين بشكل عام، لكن يعني المواطن يشتكي في هذه الفترة من مسألة ارتفاع أسعار السلع الأخرى، السلع التموينية. يعني متابعتكم في دائرة حماية المستهلك لهذا الموضوع، متابعة يعني هذه الشكاوي التي تصل ورصد فعليا مخالفات من قبل بعض التجار في استغلال هذه الأزمة والقيام برفع أسعار المنتوجات؟
3: هي جميع تخوفات لدى المواطنين لسيما بعد ارتفاع المحروقات انه ينعكس ذلك على اسعار السلع الاساسيه. تواصلنا مع نقابة تجار المواد الغذائيه ومع كبار المستوردين ان يتم بيع الكميات الموجوده بالاسعار المعتاده بالاسعار الحاليه، وعدم عكس على عدم عكس ارتفاع اسعار المحروقات والنقل على اسعار السلع الاساسيه بالفتره الحاليه. إن شاء الله من هون لآخر الشهر بيكون في هناك تغييرات لكل حدث حديث.
0: نعم، يعني نأمل أن لا يتأثر هذا الموضوع بالأزمة المتواصلة المتعلقة في المحروقات، لكن يعني إذا يعني لا قدر الله يعني تفاقمت أو تصاعدت أزمة المحروقات والأزمات الموجودة حاليا، هل من الممكن أن نشهد أيضا ارتفاع أسعار على السلع مثلا في الفترة القادمة القريبة؟
3: يعني احنا رسالتنا كانت للتجار انه يتم احتساب اسعار النقل، الفرق الذي حدث في اسعار النقل على السلع الغير اساسيه، ان لا يتم احتسابها على السلع الرز الزيت.

0: الكافيين السكر، هذه السبب الأساسية إنه ما يتم احتساب فرق ارتفاع تكلفة النقل عليها، وإنه يتم احتسابها على سلع أخرى سلع غير أساسية.
1: نعم، سريعا قبل أن ننتقل إلى موجز الأخبار سيد إبراهيم، بالطبع بإمكان أي مواطن التقدم بأي شكوى لديكم في حال يعني رصده لأي مخالفات، تعرضه لأي حالة من الاستغلال من قبل التجار، وهذا بالطبع وارد، بالتالي ما هي الخطوط التي يمكن أن يتقدم بها للتقدم بهذه الشكوى؟
0: هي أسهل الخطوط إما من خلال منصة بهمنا أطلقتها وزارة الاقتصاد، أو من خلال اتصال على خط الشكاوى المباشر 129.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل السيد إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. إذن وزارة الاقتصاد تؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الطحين حتى الآن، باعتبار أن الكميات المتوفرة تم توريدها قبل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتكاليف النقل، وعملية التوريد من الأسواق العالمية مستمرة بشكل منتظم بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع كمياته بما يضمن استدامة توفر السلع الأساسية في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. باقي الملفات سنتابعها ضمن جولتنا الصباحية، ولكن بعد نتوقف مجددا مع موجز الأخبار والزميل صقر دراغمي. صباح الخير من جديد صقر.
2: صباح الخير لك يا ثار، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. استشهاد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعة الماضية. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد يقول لإذاعتنا قبل قليل إن القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعا كارثية في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء والجرحى والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء استمرار عدوان الاحتلال. جنود الاحتلال يعتدون على شاب بالضرب المبرح في شارع الحس بشرق نابلس، وجرافات الاحتلال تهدم فجر اليوم كرفانا ودمرت خط مياه خلال اقتحامها قرية بيدجن شرق نابلس. في سلفية مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس شمال المدينة لأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال، ووفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي سامح الجاوي تفقد يوم أمس بلدات وقرى بيدجن وبيت فريك وصرة وتل بمحافظة نابلس واطلع على أبرز احتياجات المواطنين. السيد الرئيس محمود عباس تسلم التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستقبل سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم زيان، ويبحث معه آخر المستجدات السياسية والعلاقات الأخوية التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية. زلزال بقوة 5 درجات فارزة 4 على مقياس يرخطر يهز مصر صباح اليوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث طبق أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم لختام هذا الموجز الإخباري. الآن عودة إلى الزميلة أثارها بالريح واستكمال باقي ملفات برنامج نهار جديد، فعودة إليك أثر.
1: شكرا لك صقر. إذا نواصل الحديث في ملفاتنا ضمن جولتنا الصباحية، ومع تواصل هذه الجهود من قبل عديد الدول ومنها تركيا الولايات المتحدة، أيضا الجهود الحثيثة التي تقودها الشقيقة مصر في سبيل إنجاح والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يجري هذا الموضوع على أرض الواقع وما هي المؤشرات حتى هذه اللحظة؟ نتابعها مع الدكتور أحمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير لك دكتور.
0: صباح الخير، مرحبا. نحن
1: من خلال المتابعة لآخر التصريحات سواء الإسرائيلية الأمريكية، الجهود العربية التي تبذل في إطار ملف غزة وآخر هذه الجهود التي تبذل في الساحة الإقليمية، كيف هي المؤشرات حتى الآن؟
0: واضح تماما أن نتنياهو لأسباب داخلية تتعلق

0: الحسابات وتتعلق أيضا بظروف في ظروف التحالفات الآن الجارية للتحضير للانتخابات، هو ليس معنيا بالتوصل إلى أي تقدم للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أو إلى واستخدام ورقة غزة لتحسين شروطه وظروفه الانتخابية. وبالتالي يعني هو أعلم بشكل واضح أنه لم يوافق على صيغة الاتفاق المتعلقة بسحب السلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وأنما هو تدميره، وأنه هو يعترض على أي دور لكل من قطر وتركيا في مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وأنه لن ينسحب من قطاع غزة. وترافق ذلك مع أيضا تصريحات موازية من قبل سموتريتش الذي دعا إلى السيطرة العسكرية على قطاع غزة وإعادة الاستيطان على القطاع. واضح تماما أنه نتنياهو لن يسمح بأي تقدم سياسي قبل نهاية الانتخابات في شهر أكتوبر، في نهاية أكتوبر القادم. بالمقابل نعم في 27 أكتوبر القادم، لكن هناك جهود يبذلها الأشقاء بمصر والوسطاء. ومصر أمس تقدمت باقتراح لعقد اجتماع رباعي يعني للأطراف للوسطاء مصر تركيا وقطر مع الجانب الإسرائيلي لبحث الاعتراضات الإسرائيلية على الاتفاق، رغم أن الجانب الأمريكي كان يطلع إسرائيل على كل التطورات التي كانت تجري في المفاوضات ما بين الجانبين. والفريق الإسرائيلي الذي كان أيضا على تواصل مع مجلس السلام ومع ملادينوف على صلة وعلى علم كامل بكل التفاصيل، وملادينوف كان ينسق بشكل دائم مع الجانب الإسرائيلي، لكن كما قلت السبب هو موضوع الانتخابات، وبالتالي يعني سنجد دائما عقبات وعراقيل أمام ذلك. نحن من مصلحتنا كمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية التوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق ينهي هذه المأساة التي يعيشها شعبنا ويدفع ثمنها. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى الآن في أكتوبر الماضي دفع شعبنا آلاف القتلى والشهداء والجرحى، وأمس فقط 19 شهيد يعني في مدينة غزة وأيضا وسط مدينة غزة. ولذلك نحن مع الإسراع بتطبيق الاتفاق بصرف النظر عن ملاحظاتنا على آلية الانتقال الحكم ودور السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن ومع ذلك نحن أولا وأخيرا منحازين إلى مصلحة شعبنا، نريد الأمن والاستقرار لشعبنا، ويريد شعبنا أن يخرج من حرب الإبادة والتطهير العرقي، من التهجير، من حرب التجويع والحصار.
1: يعني عملية ربط موضوع الصراع الأمريكي الإيراني ب يعني طبيعة وحقيقة مصداقية الجهود التي تبذل يعني بحسب هذه التصريحات لإنهاء ملف غزة. البعض دكتور يعني يعتبر بأن ترامب الآن تحديدا هو معني فعليا بالتوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب في قطاع غزة، هو يريد يعني أن يبحث عن إنجاز سياسي آخر بعد أن أخفق فيما يتعلق بالملف الإيراني. هل سيقود فعليا ترامب هذه المرة محاولات جادة للضغط على الجانب الإسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أن إسرائيل بالأمس بالمناسبة قدمت 4 اعتراضات على هذا الموضوع؟
0: أولا المسألة لا تتعلق فقط حرب الخليج وتأثيرها على الناخب الأمريكي، لأنه عندنا انتخابات تجديد نصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، والرأي العام الأمريكي فيه تغير كبير نحو الحق الفلسطيني.
1: نعم دكتور، هل تسمعنا؟
0: لديه مخاوف كبيرة وجدية، وهي هذه المخاوف واقعية من أنه سوف يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهناك تقدم كبير للمرشحين من الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي المناهضين للسياسة الإسرائيلية والمنحازين للحق الفلسطيني. ولذلك الحزب الديمقراطي أيضا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في الرأي العام الأمريكي، ويريد إنجاز شيء، إنجاز تطبيق الاتفاق وإنجاح مجلس السلام وإعطاء دفع للأمام قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر العام الحالي. بدون شك الحرب في إيران لم تجلب نصرا حاسما للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تجلب هزيمة نكراء لإيران، وبالتالي اليوم هذا التصعيد اللي بنشوفه هو لتحسين شروط وظروف كل منهم في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لصياغة نظام إقليمي، وفي الجوهر منه الجانب الأمن والاستقرار والسلام فيه. وإذا لم تكن القضية الفلسطينية هي في جوهر أي نظام إقليمي جديد وأي تسوية سياسية إقليمية جديدة، يعني لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. بالعودة الآن للحديث حول هذه الجولة التي تمت لمحافظة نابلس من قبل وفد وزاري، وجرى زيارة عديد المناطق المستهدفة في محافظة نابلس. نتابع هذا الموضوع الآن مع معالي وزير الحكم المحلي السيد سامي حجاوي. صباح الخير. يعني الآن بعد أن قمتم بالأمس بجولة استهدفت عدة مناطق هي الأكثر تضررا في محافظة نابلس وهي الأكثر استهدافا، نتحدث عن مناطق سر بيت فوريك وتل أيضا التي شهدت اعتداءات غير مسبوقة، الآن يعني بعد أن تلقيتم مطالب من قبل أهالي القرى، كيف سيتم العمل في المرحلة الحالية والمقبلة لمتابعة يعني هذه المطالب ودخولها حيز التنفيذ طبعا بالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى؟
2: يعني الكل يلاحظ أن هناك جولات وزارية مكثفة في الفترة الأخيرة، نعم، بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء لمناطق مختلفة. هذه المرة كانت توجيه من دولة رئيس الوزراء أن تكون جولة للجنة الوزارية للأعمال الطارئة للمناطق التي حصلت فيها اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في منطقة نابلس. قمنا بزيارة بيت فوريك وبيت دجن وتل وصرة بحضور مجموعة من الوزراء، وكان هناك فعلا اطلاع على الأوضاع، اطلاع على الأضرار التي تسبب بها العدوان سواء كان من المستوطنين أو قوات الاحتلال، حرق منازل وإبادة لشجر الزيتون في مساحات كبيرة جدا في منطقة بيت دجن وبيت فوريك، وحرق للمنازل في صرة وتل كذلك. يعني المطالب كانت واضحة ومحددة، الحديث لا يجري عن مشاريع بنية تحتية رغم أنه كان هناك بعض المطالب المتعلقة بهذا الشأن، ولكن كان هناك مطالب لها علاقة بتعزيز صمود الناس، وهذا هو هدف الزيارة، وهي أشياء من الممكن تحقيقها والقيام بها. على سبيل المثال موضوع الاستجابة لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات التراكتورات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيلولة دون أن تتم مصادرتها صعوبة وصولها إلى

0: المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها أو المناطق التي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية الملاصقة أو المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي وتسهيل إجراءات الترخيص. يعني أمور كثيرة سهلة. أيضا في منطقة صرة على سبيل المثال كان هناك طلب لتهيئة مركز إطفاء ومركز دفاع مدني، ووعد معالي وزير الداخلية كان حاضرا بأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، تزويدهم بسيارة إطفاء ومتطوع، يعني تدريب المتطوعين ليكونوا جاهزين للقيام بأعمال الإطفاء في حال حصول حرائق. يعني أمور كثيرة وهي سهلة، وسهل إن شاء الله الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن
1: إن شاء الله. يعني سيتم متابعة هذه الشكاوي وهذه المطالب من قبل الهيئات المحلية وأهالي القرى كل حسب اختصاصه. معالي الوزير، تابعنا قبل قليل عن حجم اعتداءات جرى توثيقها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يعني تزيد عن 2256 اعتداء نفذت فقط خلال الشهر الماضي، وبالتأكيد تتابعون أن هذه الاعتداءات تشمل عمليات تخريب تجريف وهدم ويعني كل ما شبه ذلك. الآن وزارة الحكم المحلي كيف تتابع وتواصل العمل على الأرض في سبيل يعني إصلاح وإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال، سواء من خلال طرق شوارع التفافية، وفعليا طبيعة المعيقات التي تواجهكم أثناء يعني هذه الجهود؟
0: يعني هناك عمل يومي ودائم يتم التنسيق المباشر ما بين وزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والهيئات المحلية كل في كل المواقع التي تتعرض لهذه الاعتداءات. يتم رصد ما يتم تدميره وترفع الملفات وحصر الأضرار للجنة الوزارية للأعمال الطارئة وضمن الإمكانيات الممكنة والإمكانيات المتاحة. هناك توجيه من دولة رئيس الوزراء للتعامل بأسرع ما يمكن ضمن وهو متوفر من إمكانيات لإصلاح هذه الأضرار. على سبيل المثال في صرة تم حرق 7 منازل، وكان هناك تدخل سريع من قبل الأهالي من قبل البلدية، وإن شاء الله يعني أيضا ضمن ما هو متوفر لدينا من إمكانيات سيتم التعامل مع هذه الأضرار. هناك دور لوزارة الزراعة في إعادة استصلاح وزراعة المناطق التي تم حرق الزيتون أو اقتلاع أشجار الزيتون فيها. يعني العمل المشترك ما بين كل الوزارات، هناك تكاتف وهناك تنسيق دائم ما بين كل جهات الاختصاص للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، هذا هدف الزيارة. الحكومة يعني من خلال هذه الزيارات تؤكد أنها قريبة من الناس، قريبة من همومهم، وستعمل إن شاء الله ضمن ما هو ممكن من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم وبقائهم على أرضهم، لأن هذا هو التحدي، هو عنوان المرحلة الآن، هو مرحلة صمود، مرحلة تعزيز صمود، وإن شاء الله لن يقصر أحد في تعزيز صمود الناس
1: إن شاء الله. وكل الشكر لجهودكم وشكرا لمشاركتك معنا معالي وزير الحكم المحلي السيد سامي حجاوي. الآن إلى متابعة الملف الإسرائيلي وكذلك مستقبل وطبيعة هذا التصعيد الأمريكي الإيراني. نتابع هذا الموضوع مع دكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير لكل الجميع.
1: نبدأ الحديث الآن بين الصراع الموجود بين واشنطن وطهران وآخر الأخبار التي تفيد وتؤكد بأن الأمور تتجه نحو تهدئة مؤقتة. تطلعنا على يعني مجمل هذه المتابعات حول هذا الملف الأمريكي الإيراني، وكذلك ما هي حجم الجهود التي تبذل لمنع تجدد هذه المواجهة؟
2: عمليا نحن نواجه رئيس أمريكي متقلب جدا. في نهاية المطاف نحن هذه المرة العاشرة التي فيها يهدد الرئيس الأمريكي بقصف إيران وقصف منشآت استراتيجية إيرانية، وفي نهاية المطاف يعني يغير رأيه. هذا التصرف غير واضح حقيقة، يعني من ناحية ممكن أن نقول بأن الرئيس متقلب، ولكن من ناحية

0: حاليا هو موجود بتخبط معين أيضا من أسباب أمريكية داخلية. هذه الحرب غير مقبولة تماما بالجانب الأمريكي في الرأي العام الأمريكي. قسم كبير من الجمهوريين يعارضون هذه الحرب, وهي أيضا تهدد نجاح الجمهوريين في الخلافة النصفية. ولذلك فعلا هناك يعني حالة ضبابية واضح منها بأن الولايات المتحدة حتى الآن لم تستطيع إخضاع الإيرانيين, وعلى ما يبدو هي لم تستطيع أيضا بكل ما يتعلق بمضيق هرمز. وقد تتطور الأمور أيضا إلى باب المندب, هذا الأمر الذي قد يؤثر سلبا على كل الاقتصاد العالمي.
1: نعم, برأيك أيضا يعني هذا التخبط والرأي المتقلب لترامب ربما سينعكس أيضا على ملف واتفاق غزة كما نشهده في المرحلة الحالية, حيث تتواصل الجهود ما بين الولايات المتحدة وعدد من الدول في سبيل التوصل لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق؟
0: نعم, يعني في إسرائيل أيضا هناك قلق من التطورات بكل ما يتعلق بالاتفاق في غزة. إسرائيل مستاءة جدا مما يصل إليها بكل ما يتعلق بهذا الموضوع, وكأنها ليست طرف. يعني التنسيق الإسرائيلي الأمريكي ليس كما كانت تتوقع إسرائيل. الأمر الآخر, كل قضية نزع سلاح حماس هذا غير واضح بالنسبة لإسرائيل. يعني ما معنى سلاح شخصي مثلا, ماذا ما هو المقصود بسلاح شخصي, وما معنى أيضا نزع السلاح؟ نزع السلاح هو مجرد إيداع السلاح في مكان معين. يعني كل هذه الأمور مقلقة جدا للجانب الإسرائيلي. والأمر الإضافي أن إسرائيل الآن تسيطر على مناطق واسعة من قطاع غزة, أكثر من تقريبا 60%. فالمقلق من الجانب الإسرائيلي ومن المستوطنين في غلاف غزة بأن الأمريكان كما نفهم المخطط, إسرائيل يجب أن تنسحب من كل هذه المناطق. عادة يعني كما نعرف من الماضي في إسرائيل هناك استياء دائما عندما تطالب بالانسحاب من أماكن قد قامت باحتلالها في المنطقة.
1: نعم, كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد, السيد سليم بريكي المختص في الشأن الإسرائيلي. إلى ملفنا الأخير ومتابعة هذه الجهود التي تبذل من قبل سلطة المياه وتواصل العمل على الأرض في إعادة إعمار ما يدمره الاحتلال وقطعان المستوطنين في عدد من المناطق جراء هذه الاعتداءات المتواصلة التي تطال خطوط المياه وهذه الشبكات. نتحدث الآن إلى السيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. صباح الخير.
2: يسعدكم يا رب, وصباح جميع المستمعين.
1: دعنا نبدأ من نابلس. بالأمس نظمت جولة من وفد وزاري للمحافظة طال عديد المناطق, وقبل قليل تحدث لنا معالي وزير الحكم المحلي وتحدث عن مشكلة كبيرة فعليا تعاني منها عدد من قرى محافظة نابلس نتيجة إقدام عصابات المستوطنين على قطع خطوط المياه في هذه المناطق وتخريب بشكل متعمد لهذه الشبكات. الآن كيف ستتابع سلطة المياه هذا الموضوع مع جهات الاختصاص في سبيل حل هذه الأزمات التي فعليا تهدد مقاومات الصمود لدى المواطنين والمزارعين؟
2: يعني الحقيقة أن ما حصل في نابلس هو مشكلة مركبة. أولا عطل بئر ميتيبة التي تقوم على تشغيل شركة مكاروت, أيضا قيام المستوطنين بالاعتداء على شبكات, مما فاقم من الأزمة في المنطقة. ونحن منذ الساعات الأولى لخراب بئر ميتيبة تواصلنا مع الجنب الإسرائيلي الذي شغل البئر والأبار المجاورة, تمكننا من إعادة ما يقرب من 70% من المياه اللي كانت قبل الحادث. وطلبنا من المواطنين يعني أن يعملوا على الاسترشاد في استهلاك المياه بسبب محدودية المصادر في تلك المنطقة وصعوبة إيجاد مصادر إضافية غير تلك التي تمكنا من إيجادها. أيضا قيام المستوطنين يعني بشكل ممنهج كما هو الحال في باقي المناطق بالاعتداء على شبكة المياه, وعلى ما يبدو أن أصبحت كافة مصادر المياه وشبكات المياه هي محور أساسي من محاور اعتداء المستوطنين, بالإضافة للاعتداء الجسدي والاعتداء على الممتلكات. وعلى ما يبدو أن نقطة الضعف التي يعاني منها سكان المناطق هي عدم توفر مصادر كافية من المياه, وأن عطل أي مصدر من مصادر المياه يعني يؤدي إلى حالة إرباك شديد وحالة معاناة كبيرة. وهو يعني ما نحاول أن نتجاوز

0: ناخذه بظل امكانيات محدوده، لانه احنا نحاول ان نعمل يعني بكل ما اوتينا من يعني من امكانيات، لكن ما نعمله في اسبوع او شهر يكون الجانب الاسرائيلي سواء مثلا في الجيش او بالمستوطنين بهدمه في خلال ساعات او حتى خلال دقائق. عندما نكون باصلاح خط لمده اسبوع ياتي مستوطن ويقوم بقص الخط في ثواني او في دقائق. هذا من صعب، يعني هناك صعوبه كبيره في اعاده انظمه المياه، لانها تحتاج الى وقت، تحتاج الى تكاليف، تحتاج الى معدات خاصه. لكن الجانب الاسرائيلي يعني يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، كافة الحقوق الإنسانية، كافة الأنظمة حتى السماوية والأرضية، ويستهدف أبسط أساسيات الحياة، وهي يعني قطرة الماء التي ربما أصبحت يعني يشعر المواطن بندرتها، وهي ليست نتيجة ظروف طبيعية أو ظروف جفاف أو ظروف مناخية، إنما هي بسبب تحكم الاحتلال وقطاع المستوطنين بما تبقى من مياه لم يمسكوها. يعني كما نعلم أن المياه منذ الأيام الأولى من الاحتلال تم سرقتها بقرارات عسكرية، وعندما نقول أن الاحتلال يسيطر على كافة مصادر المياه هي حقيقة فعلية ومؤكدة وموثقة، سواء من الجانب الفلسطيني أو حتى من المنظمات الدولية أو حتى من المنظمات الإسرائيلية التي تعنى بهذا الشأن. يعني ملف المياه هو حقيقة ملف استراتيجي وملف يعني أمني بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي استهداف المياه وقطع عن الجانب الفلسطيني وعن الفلسطينيين بالمقابل أن ينعم المستوطنون على أراضينا بالمياه الوفيرة و 24 ساعة في اليوم، هذا يعني أن الأزمة مفتعلة وأن المعاناة مقصودة، وأنها ليست بسبب ظروف جوية أو مناخية، وإنما هي بفعل ليس بفعل طارئ، وإنما بفعل استراتيجي، بفعل منظم وبفعل ممنهج حتى يتم كسر الصمود. لأن المياه حقيقة هي عنوان الصمود، سواء في مناطق الأغوار، في المناطق الزراعية، في المناطق الرعوية، حتى في التجمعات السكانية لا حياة بدون ماء.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لمن رافقنا في هذا العمل، وهذه تحيات فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشايب ولا يغتسلوا.
0: يموت منا الطفل والشايب ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القادرون.

0: هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، لحضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعا كارثية جراء استمرار عدوان الاحتلال وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2256 اعتداء للاحتلال والمستوطنين خلال تموز الماضي. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مصر وتفعيل خطة الطوارئ دون تأثير على حركة الطيران. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي. استشهد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و174,185 جريحا. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد أن القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء والجرحى واستمرار النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. أوضح مراد في حديث لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواجه تحديات إضافية نتيجة انتشار الأمراض بين النازحين وازدياد احتياجات الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
1: سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل أيضا، يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا في خدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا المستشفيات، وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
0: في تطورات المحافظة الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيدجن شرق مدينة نابلس، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة عن المنطقة السهل الغربي في البلدة. في سلفيت اقتحم مستوطنون فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال المدينة لأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال، كما نفذ المستوطنون مساء أمس أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين عند أطراف قرى دير جرير والطيب وبتلو ويبرود وبلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة. كذلك اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي ما مجموعه 2256 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، ما يعكس استمرار العنف الاستيطاني بوصفه سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات ثباته في أرضه. وأوضح شعبان في التقرير الشهري للهيئة المعنون انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين، إذ يوفر الجيش بيئة للحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض. تسلم السيد الرئيس محمد عباس التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العامة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة برام الله وفدا من قيادة جهاز الاستخبارات العامة برئاسة اللواء محمد الخطيب نضال شاهين. أشاد الرئيس بالدور الوطني والحيوي الذي يطلع به الجهاز الاستخبارات العامة، وشدد على ضرورة مواصلة العمل ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن الحسابات السياسية الداخلية وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. وشدد مجدلاني في حديث لإذاعتنا على أن الأولوية هي إنهاء معاناة شعبنا ووقف الحرب وإراقة الدماء وإنهاء المسألة بل المأساة الإنسانية، معتبرا أن أي ترتيبات أو جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن تنجح ما لم تكن القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية سياسية شاملة. أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية كافة احتياجات أبناء شعبنا التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية في قرى محافظة نابلس. وأضاف حجاوي لإذاعتنا أن المرحلة الحالية عنوانها الرئيس هو الصمود، لذلك جرى العمل بشكل يومي بين وزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتعامل العاجل مع الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين، مؤكدا تشاركية العمل بين جميع الوزارات.
2: الاستجابة لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيلولة دون أن تتم مصادرتها وصعوبة وصولها إلى المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي.
0: دعا منسق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبير عصام بكر أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات المقرر تنظيمها اليوم عند الساعة 12 ظهرا دعما للأسرى في سجون الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها بحق الأسرى. من جهة ثانية حذر بكر في حديث لإذاعتنا من خطورة ما تتعرض له محافظة رام الله والبير من اعتداءات ممنهجة ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن أيديولوجية راسخة تهدف إلى تقويض مقاومات صمود أبناء شعبنا وتهجيرهم من أرضهم، وليست مرتبطة باعتبارات انتخابية فحسب. أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أكد أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على أن سلاسل التوريد ما زالت مستمرة ولا يوجد أي مبرر لحالة القلق التي أثيرت بفعل الإشاعات المتداولة حول نقص الطحين.
3: من المواطنين انه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها ايضا ما زالت مستمرة، الكميات الموجودة بالسوق لن يحدث عليها اي ارتفاع.

0: تم اتفاق مع المقاضي ومع كبار التجار على الكميات القادمة بتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني. هي جميعها تخوفات لدى المواطنين لا سيما بعد ارتفاع المحروقات إنه ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية. تواصلنا مع نقابة تجار المواد الغذائية ومع كبار المستوردين أن يتم بيع الكميات الموجودة بالأسعار المعتادة بالأسعار الحالية، عدم عكس ارتفاع أسعار المحروقات والنقل على أسعار السلع الأساسية بالفترة الحالية.
1: وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم في محافظة السويس، ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطط الطوارئ في المدن التي شعرت بالهزات الأرضية. وأوضح رئيس قسم الزلزال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إلى أن الزلزال وقع في محافظة السويس وعلى بعد نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة. وفي السياق أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن المطار آمن وأن حركة الطيران تسير بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على جميع مباني الركاب ومنشآت التشغيل. دوليا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران وأمريكا في يونيو الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء هجوم كان مقررا على طهران في أعقاب مساع إقليمية مكثفة قادتها قطر وباكستان والسعودية لخفض التوتر. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى فوق كل ذي علم عليم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، تحياتي لكم صقر دراغمي. أما الآن فننتقل بكم مباشرة إلى الزميل وليد خروفة ونبدأ معكم في الفترة الصباحية، فإليك وليد.
2: صباح الخير صقر، وصباح الخير مستمعينا الكرام اينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين.

تسمعونا على 90.7 100.1 FM موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps، وأيضا مستمعينا بتتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلية على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. وما تنسوا كمان تابعونا على السوشيال ميديا حتى توصلكم كل الأخبار أولا بأول على إذاعة صوت فلسطين على تليجرام وواتساب. حلقة جديدة مستمعينا وبداية جديدة إن شاء الله، بداية أسبوع موفقة لكم جميعا في بداية هذا الأسبوع، واليوم الاثنين الموافق 3 للعام 2026. وفي بداية الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحية فريق العمل: سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، وجهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، بنصبح عليكم بسياراتكم، ببيوتكم، بأماكن عملكم. إن شاء الله بداية نهار مليئة بالخيرات والمسرات لكم جميعا. يعني موضوع التهافت على المخابز وعلى الكزيات، يعني اليوم أصبح الوضع فعلا هاي الضائقة اللي عم نمر فيها، إن شاء الله أنه بيكون إلها حلول قريبة، تحديدا لموضوع المحروقات. لكن بحسب ما أفادت الجهات الرسمية بأنه مخزون القمح يكفي للمخابز في المحافظات، فلا داعي للتهافت على المخابز وشراء أكثر من الحاجة من الخبز، لأنه الطحين فعليا موجود. لكن المحروقات يعني يتم العمل في هاي الأيام على حل هاي الأزمة بشكل نهائي، إن شاء الله أنه يتم يعني حلها في أقرب وقت ممكن. اليوم في الفترة الصباحية مستمعينا رح نكون مع عدة موضوعات. هل يتحول الامتلاك العاطفي إلى سلوك عدواني يصل إلى حد القتل؟ رح نناقش هذا الموضوع بفقرتنا النفسية. أما في فقرتنا في الصحة الجسدية، فرضية النظافة وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي، رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم بإسهاب. يعني في ناس بتفكر إنه كتر النظافة بتقلل من احتمالية الأمراض، لكن دائما احنا بنقول انه الاعتدال في كل شيء هو الطريق السليم إلنا ولصحتنا الجسدية. في فقرتنا في أجندة البرنامج اليوم رح نحكي عن مركز عبوان الثقافي، رسالة صمود جديدة تدعم الثقافة الوطنية. وفي قطاع العمال، صباح الخير لكل عمالنا، اليوم رح نناقش مقال بعنوان إلى أين يساق العامل الفلسطيني. رح نناقش هذا المقال ونشوف بعض الحلول المقترحة. في زاوية التعليم اليوم كمان في الفترة الصباحية مستمعينا رح نسلط الضوء على التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين بين الواقع والأفاق المستقبلية. وفي قطاع غزة افتتاح مشروع إنارة مخيم الحرية المصري 18 في قطاع غزة. وأيضا رح نتابع من القطاع ارتقاء المزيد من الشهداء في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وهو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. بالرغم من كل الألم النفسي والجسدي مستمعينا اللي عم نمر فيه بهاي الأيام، إلا أنه دايما يعني ثقتنا بربنا عالية بأنه إن شاء الله الفترات القادمة تحمل معها الحلول وتحمل معها فعليا

وإلى الحالة الجوية من سمعينا لهذا اليوم، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لهذا اليوم لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم مستمعينا، هذا بخصوص الحالة الجوية. طبعا النصائح يعني للناس اللي معها ربو أو أزمة أو أمراض في الجهاز التنفسي، ياريت أنه يتجنبوا يطلعوا تحت أشعة الشمس ما بين الساعة 11 والساعة 4 العصر. أيضا كتروا من شرب الماء والسوائل في هذه الأجواء الحارة، وأيضا تحذير من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. دائما نتمنى لكم السلامة مستمعينا وين ما كنتم. في أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.05 شيكل، والدينار الأردني ب4.30 شيكل، اليورو الأوروبي ب3.52 شيكل. أسعار المعادن عالميا، تحديدا الذهب، حسب الأسعار الأخيرة أونصة الذهب ب4071 دولار، وجرام الذهب ب131 دولار.

وفي التحديث الأول على أحوال الطرق مستمعينا لهذا الصباح، البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، كفر عقب كثافة سير، قلنديا كثافة سير أيضا، جبع أزمة الخارج، الطيبة أزمة وتفتيش للخارج. في محافظات الجنوب الفحص مغلقة والمنشية مغلقة والزيف مغلقة، الفوار مغلقة ودورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، العروب العجوري أيضا مغلقة. في الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة أزمة بسبب حادث سير، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وتيسير كثافة سير. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق دائما من صوت فلسطين. نتمنى لكم مستمعين طريق سلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة، وبرجاء الحذر من قطعان المستوطنين أثناء التنقل على الطرقات، تحديدا الطرقات الخارجية. بعد الفاصل راح نكون مع تفاصيل الزلزال الذي ضرب صباح اليوم فعليا مناطق مختلفة من دولة مصر الشقيقة.

يسعد صباحكم من جديد ومكملين معكم مستمعينا في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. بنحكي صباح الخير لكل حدا انضم لنا هلا على السماع. في هاللحظات زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وتفعيل خطة الطوارئ دون تأثير على حركة الطيران. في تفاصيل هذا الخبر، وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم في محافظة السويس، ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت في الهزة الأرضية. هذا وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الزلزال وقع في محافظة السويس وعلى بعد نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة. وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن المطار آمن وأن حركة الطيران تسير بصورة طبيعية بعد الإطمئنان على جميع مباني الركاب ومنشآت التشغيل. يعني من نتمنى السلامة أكيد لأشقائنا المصريين فعليا بعد وقوع هذا الزلزال، يعني السلامة للجميع دائماً.

ومستمعينا إلى موضوع آخر، يعني فعليا إرهاب المستوطنين يتواصل، وهناك اقتحامات ليلية متواصلة لقطعان المستوطنين، شملت الليلة الماضية بلدة رامين شرق طول كرم، هذا وتجول مستوطن في مركبته في شوارع طول كرم الرئيسية. وبحسب إفادة المواطن باسل روحي حمد للوكالة الرسمية اللي قال أنه أحرقت مركبته وجراره الزراعي على يد المستوطنين قبل أيام، والمستوطن أوقف عددا من المواطنين خلال تجوله في البلدة مساء أمس وهددهم بالاستيلاء على منازلهم. إذن تهديدات المستوطنين تتواصل في مدننا وقرانا الفلسطينية المختلفة، تحديدا في محافظات الشمال. فيعني مستمعينا، يعني هذه رسالة بأنه دائما يجب أخذ الحيطة والحذر، سواء خلال التنقل بين المدن الرئيسية أو حتى للناس اللي ساكنة في القرى والمدن اللي فعليا بيصير فيها كتير اقتحامات لقطعان المستوطنين. ياريت أنكم تديروا بالكم على حالكم وعلى أطفالكم، تحديدا في الساعات المتأخرة من الليل.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم، ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا في الصحة النفسية. هل يتحول الامتلاك العاطفي إلى سلوك عدواني يصل إلى القتل؟ الإجابة مع الدكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية. دكتور أكرم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين. يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور بالبداية، ما هو الامتلاك العاطفي، وهل فعلا يؤدي الامتلاك العاطفي إلى القتل في حال عدم تجاوب الطرف الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك يعني الامتلاك العاطفي ليس له علاقة بالحب، إنما بالسيطرة. ممكن يكون في مشاكل شخصية، مشاكل نفسية واجتماعية بيعاني منها الشخص اللي بيرتبط بخطيبة أو بزوجة، فبالتالي عدم قدرته على إدارة الانفعالات والتوترات والغضب، ودائما بيعتبر إنه مسألة تملك الطرف الآخر هو جزء من الهيمنة والسيطرة. وكما تعلم من خلال بعض السلبيات والإفرازات الموجودة في مجتمعاتنا، إنه الجانب الذكوري هو المسيطر على هذا الأمر، فبالتالي لما بكونش عنده قدرة على التقبل، على قضية الرفض، على قضية إنه ما فيش كيمياء بين طرفين، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فبالتالي في جملة هذه التحديات بعتبر إنها إهانة، بعتبر حاله إنه فقد السيطرة، مستقبله انتهى، فبالتالي ممكن يقدم بالفعل على الابتزاز، على تهديد بالقتل. وفي جرائم قتل حصلت من خلال فتح خطوط معين، وهذا أمر صراحة خطير جدا، وهذا بيشير إلى اضطرابات نفسية واجتماعية وتنشئة أسرية قد تكون مش قائمة على الحوار والنقاش بقدر ما هو قائم على السيطرة والهيمنة السلبية.
0: نعم دكتور، يعني تابعنا من فترة قصة يعني كان فيها قتل بسبب التعلق الزائد، وفعليا يعني احنا ليش نعلق حياتنا على اشخاص، سواء هدول كانوا شركاء مستقبليين او خلينا نحكي علاقات عادية، انه ليش احنا او ليش الانسان فعلا يسعى الى التعلق او يعلق ساعاته، يعلق ايامه، يعلق حياته على حياة شخص اخر؟
1: هو يفترض ان لا يكون، لان الحب دائما هو احترام وتقدير وفي مشاعر سامية ونبيلة تجاه الطرف الآخر. لما بكونش في عنا كيمياء وعنا قدر على الانسجام والتأقلم، أو في ممارسات بتقلل احترام الطرف الآخر، وبتكون بعض الأحيان بداية الخطوبة فيها نوع من التصنع، لكن طبيعة ممارسات الحياة والتحديات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بتفرض نفسها، فالإنسان بينكشف. عشان صعب جدا إنه يتصنع، فبصير عنده يظهر بحقيقته على ما هي عليه. فمسألة التعلق، في تعلق إيجابي كويس، لكن التعلق السلبي القائم على السيطرة والهيمنة، وإنه يعني إذا ما رضخ الطرف الآخر ومشى على سياسي، معناها إنه ممكن إننا أبتزه أو أهدده بالقتل أو أقدم على قضية القتل. فتصور هؤلاء الناس ما عندهمش قدرة على اعتبار إنه الانفصال أمر طبيعي، إنه ممكن بالفعل يجد شريكة الحياة اللي تكمل معه مستقبله وطموحاته الحاضرة والأمور اللي يمكن ينظر إلها فيما بعد. فعشان هيك دائما بحس إنه بالفعل فقد كل شيء وتهددت حياته، فبكونش قدرة على إدارة نفسه بشكل جيد، فيقدم على هذه الممارسات وهذه الجرائم.
0: نعم دكتور أكرم، يعني ضرورة المساءلة المجتمعية حتى لا تتكرر هذه الحالات الخطيرة. يعني أنا كإنسان حقي أرفض أو أنهي هاي العلاقة إذا أنا شايف إنه مثلا في جانب سام من هاي العلاقة أو غير صحي،

0: من حقي اني ارفض هاي العلاقه او خلص يعني افضها فعليا.
1: يعني يفترض يكون في التزام بالقانون، يعني يفترض ان احنا نحترم ارادات بعض، انه ما فيش انسجام، ما فيش ثقه موجوده بين الطرفين، وربما حتى المتسبب في قضيه انهيار الخطوبه والعلاقات الزوجيه قد يكون الزوج نفسه اللي هو بيقدم على هاي الجريمه نفسها، فبالتالي هو ما هيأ لنفسه الارضيه المناسبه من الانسجام والقبول وبناء الثقة، عشان هيك دائما هو بتكون في عنده هيمنة قائمة على السيطرة السلبية وليست السيطرة الإيجابية، لأنه بعض الأحيان في سيطرة في إدارة يمكن أن تكون إيجابية قائمة على مجموعة قيم ومهارات سلوكية معينة، فعشان هيك دائما هؤلاء الناس بيشعروا بالإحباط، بيشعروا أن مستقبل محدد، فيقدم على على على, على على عملته دون دعم أسري، دون استشارة مختصين وناس قريبين عندهم أصحاب خبرات كثير مميزة بهذا الأمر، فهو بيتخذ القرار فردي، وهي يعني بالفعل تلحق العار عليه وبرتكب جريمة قتل، قتل نفسه على فكرة بعد الإشراك بالله عز وجل، فبالتالي كلها تهديد بالفعل يمكن أن يكون إلها وصمة عار كبيرة في هذا الأمر.
0: نعم، أيضا يعني قصة نور فعلا، بعرفش إذا أنت كنت مطلع على قصة نور صحيح. الأخيرة يعني نور، ويمكن يكون في أكثر من نور، ففعليا إحنا عند هاي الجريمة لازم نوقف، لأنه كم من امرأة يجب أن تقتل حتى نفهم طبيعة سمية هذه العلاقات والتعامل معها بحسم من قبل الجهات القانونية والرقابية المختلفة.
1: يفترض أن يكون بالفعل القانون يأخذ مجرى، يكون في تغليظ للعقوب، لأنه بتصور يمكن أن تكون هاي الإجراءات رادعة لمن يتصرف بهذا الأمر، بالإضافة أن احنا بحاجة كمان وعي الشباب وانقودهم إلى التأهيل المناسب، يعني يفترض أن يكون في عنا رخصة الزواج القادرة على تأهيل هؤلاء الناس من ناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والشرعية والطبية الصحية، فإذا كان هنالك تأهيل وتدريب بتصور ممكن يمتلك القيم، يمتلك المعرفة، ويمتلك المهارات القادرة على إنجاح العلاقة الزوجية في الخطوبة وما بعد الزواج.
0: نعم، طيب دكتور، يعني دور مساحة الأمان، هون بتيجي موضوع مساحة الأمان، قديش إحنا مهم في علاقاتنا دائما نترك مسافة أمان أو مساحة أمان بيننا وبين الأشخاص، عشان مش عشانهم، عشاننا إحنا، عشان إحنا نحمي نفسياتنا وأنفسنا وما ندخل بعدين بعركات إحنا بالغنى عنها.
1: مساحة الأمان تكمن في المعرفة، إنه أنا دائما ينبغي إن أنا أعرف شو دوري، كيف تصرفاتي، كيف أفعالي، شو الأفكار اللي ممكن إنه تقودني إلى الفعل الصح والفعل السلبي. الجانب الآخر ينبغي إن أنا أمتلك مهارات من التعامل، نختلف، بدنا نتناقش، بدنا نتحاور، الاختلاف على فكرة رحمة، لكن إذا زادت الاختلافات وصارت خلافات قد تقود فيما بعد إلى مشاكل وأزمات ونزاعات، وشوفنا هاي القضية إنه قادت إلى جريمة قتل نكراء، فبالتالي يمكن أن يكون لها تأثيراتها وتداعياتها في المجتمعات العربية والعالمية.
0: نعم، طيب يعني أخيرا دكتور أكرم، ما بدناش نطول عليك أكثر، يعني نختم الفقرة بمجموعة من النصائح ممكن تفيد المواطنين فعليا في حالة الارتباطات أو العلاقات المختلفة.
1: ينبغي أن يكون العلاقة قائمة على الاحترام والتقبل والمشاعر الإيجابية والأفكار. الأمر الآخر، لو كان هنالك انفصال نعتبره أمر طبيعي، نعتبر أن احنا بحاجة إلى دعم الأسرة والقدرة على التعامل مع الموقف بشكل كبير في هذا الشيء. والجانب الآخر، ينبغي إذا كان في عنا أفكار سلبية من التهديد بالقتل، من الابتزاز، من التدمير، من السلوكيات السلبية، نحن نراجع المختصين بهذا الأمر. والجانب الثاني، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ينبغي أن يكون هنالك مرجعيتنا، الناس المؤهلين في تخصصاتهم المختلفة في هذا الإطار، بالإضافة إنه أنا بدي أركز على أهدافي وأبحث عن الشريك القادر على التعامل مع الأمر بشكل كبير. ثم بعد ذلك ينبغي أن احنا نتقبل مشاعرنا، مشاعر الحزن، الغضب، الخوف، ونحولها إلى مشاعر كيف يمكن نحن نستفيد من هذه الفرص حتى نبني مستقبل أفضل بكثير. ودائما على فكرة اختلاف الطرفين بيكون في أخطاء بين الطرفين، وربما الشخص لما بيكون هو القائد هو الهيد

0: ينبغي أن يتحمل مسؤولية كبيرة ويكون قادر أن يخرج من التجربة بفائدة، ما يكونش يخرج من التجربة إلى سلوك مدمر وجريمة نكراء.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. إذا مستمعينا، يعني لا للقتل تحت أي ذريعة أو تحت أي سبب من الأسباب. دائما يعني للأسف أنه فقدنا أرواح بسبب يعني خلينا نحكي عدم الدراية والجهل. ما في إشي بيبرر القتل أكيد، يعني هذا جهل والقاتل هو مجرم، هذا شيء متفقين عليه، ولكن أنه إحنا منحاول دائما أنه نأخذ الخطوات الاستباقية. ليش أنا أعلق حالي أو حياتي في حياة شخص تاني هو ممكن عارف أو شاكك ولو لواحد بالمية أنه هذا الإنسان ممكن أنه يؤذيني، تسبب بأذيتي، في قتلي، بإذاء النفسي. يعني الموضوع كمان لازم ننتبه له كمان للإذاء النفسي قبل الجسدي. يعني إذا أنا حسيت أني أنا متضايق من شخص أو أذاني نفسيا، أنا هون لازم يضوي عند الضوء الأحمر، الضوء التحذيري، أنه هذا الإنسان ممكن يتمادى وزي ما سيطر على نفسيتي وجرح لي مشاعري وسوى خدوش نفسية عندي، ممكن بكرة يتطور الأمر للاعتداءات الجسدية. فعشان هيك مهما كنا نحب الطرف الآخر أو متعلقين فيه، سلامتنا دائما تأتي أولاً.

0: مكملين معكم في فقراتنا المنوعة في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. صباح الخير لكل حدا هلأ انضم لنا على السماء على 90.7 FM. إلى فقرتنا في الصحة الجسدية مستمعينا اليوم رح نحكي عن فرضية جديدة، فرضية النظافة وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي. كيف يعني؟ في ناس عندهم وسواس نظافة، بيغسلوا كل شيء وبشطفوا كل شيء. هلا أوكي، إحنا ما بنحكي إنه النظافة غلط، لكن كل إشي بيزيد عن حده بنقص بصراحة. فرح نناقش هذا الموضوع اليوم مستمعينا، فرضية النظافة وعلاقتها فعلا بالأمراض، أمراض الجهاز الهضمي زي موضوع كرونز وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي. هذا الموضوع رح نناقشه مع الدكتور قصي عبدو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مركز جي آي الطبي في نابلس. صباح الخير دكتور قصي، وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وجميع المستمعين يا رب.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني النظافة الزايدة مش منيحة، وقلة النظافة كمان مش منيحة، احنا وين بهذا الموضوع؟
1: طبعا بشكركم على اللفت او تسليط الضوء على هاي الفرضية. طبعا نشكر زميلنا الدكتور وليد الباشا من دائرة العلوم الطبية الحيوية في جامعة النجاح الوطنية اللي اثار هذا الموضوع، واحنا عقبنا عليه بفرضية النظافة، لأنه حاليا في الفترة القليلة الماضية

0: الأمراض المناعية الذاتية زي القولون التطرفي، زي مرض كرون، زي أمراض أخرى زي الذئبة الحمراء، شغلات كثير هاي حاليا بتزيد يعني اكتشافها، ممكن لدقة التشخيص، الفحوصات المناعية المناظير، ولكن في الفترة الماضية عم بتزيد انتشارها. ففرض يعني سلطت الضوء على فرضية نسميها فرضية النظافة. انت طرقت انه احنا ما ندعو بتاتا لعدم النظافة، بالعكس تعقيم الايادي، المياه المعقمة
1: طبعا،
0: كل هاي الشغلات انقذت ارواح الملايين من البشر.
1: بس المبالغة بالنظافة مرة يعني دايما ستي كانت تحكيها، اللي بيزيد عن حده يا ستي بقلب ضده، وفعليا كتر النظافة زي قلتها.
0: نعم صحيح، احنا طبعا بنحكي حكينا الشغلات الأساسية بالنظافة، تغسيل الإيدين، المرافق الصحية الصحيحة، المياه يعني الابتعاد عن المياه العادمة، كل هاي الشغلات مهمة جدا. ولكن انت تطرق في شغلة بنسميها عندنا التنوع الميكروبي الضروري لصحة الجهاز المناعي وصحة الجهاز الهضمي. هذا الاشي بيفقده الطفل او الانسان مع استخدام المعقمات او المضادات الحيويه بطريقه اكثر من حدها. يعني مثلا في بعض الاحيان بتلاقي الطفل خلال اول 3 سنوات من عمره اخذ حوالي 10 ل 15 نوع مضاد حيوي، وممكن ينعاد المضاد الحيوي في الشهر مرتين او ثلاثه، فهي بتصفي المريض او الطفل ما عنده تنوع ميكروبي، فهذا بيخلي جهاز المناعه عنده ضعيف وغير متهيئ لاي هجمات من اي ميكروبات ثانيه، وبيصير عنده عرضة للإصابة بالأمراض المناعية الذاتية، مثال لها مرض كرونز، القولون التقرحي والأمراض الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، شو المطلوب نعمل؟ يعني إيش مطلوب الناس يعملوا فعليا في هاي الحالة تحديدا عند الأطفال؟ يعني مرات أنا بشوف كتير أمهات يعني بخلوش أطفالهم يعني يتوسخوا ولا شوي، يعني الطفل عادي إذا طلع لعب بالتراب، وإذا حتى مرات دخل تراب بتمه يعني بيقولوا أنه منيح كنوع من أنواع الكلس، لكن في أهالي كتير بخافوا على أطفالهم، بحمموا الطفل يعني طفل سنة وسنتين يعني بتحمم تقريبا كل يوم، وكل يوم بالليفة وفي تفاصيل معينة وأنواع صابونة معينة، يعني هذا الوسواس كتير على النظافة ممكن يؤدي لهاي الحالة، وهو بيخدم فعليا هاي الفرضية.
0: نعم صحيح، احنا بشكل عام بس بدنا نوجه رسالة انه الفرضية مش مثبتة بتاتا يعني او بشكل يعني مطلق، لانه في شغلات تانية، في شغلات معينة في الأمراض المناعية زي الاستدعاء، يعني استدعاء أو نحكي الوراثة، الميكروب تدعى الأمعاء، البيئة، النظام الغذائي، التدخين، وعوامل مناعية أخرى. هلأ إحنا نقصده يعني إحنا ما ندعي لقلة النظافة، ولكن نحكي شغلات معينة. لو حكينا تحسين تنويع الميكروب بتاع الأمعاء، التغذية الصحية الغنية بالألياف والخضار والفواكه، أهم شيء ترشيد استخدام المضادات الحيوية. يعني إحنا بشكل عام منحاول نبعد عن المضادات الحيوية بشكل كبير، لازم يكون في استدعاء طبي، لازم يكون بإشراف طبيب، المدة ما تكون طويلة، المضاد الحيوي يكون فترة محدودة ومستمر. يعني كيف يعني 3-4 أيام، مش أخذ يوم وبعد يومين ثلاثة أخذ كمان حبتين، أو بعد شهر تعب المريض رد يأخذ، مش عند الحاجة. في يعني عند الأطفال، عند الكبار، عند الصغار، ينصح بمشورة الطبيب المختص في الموضوع. هذا مهم جدا على أساس نرشد الموضوع. أنا بحكي يعني كيف ممكن نفهم هذا الشيء، ممكن نعمل إشي بسموه علاجات زي الميكروب أو بروبايتك أو جراحة البراز. يعني في الحالات المتقدمة في علاجات أمراض الكرونز والقولون التقرحي نلجأ بعض الأحيان، هاي لسه عليها دراسات، إنه ناخد براز من إنسان طبيعي ومنزعه في قولون مريض آخر حتى يصير عندنا تنويع في البروبايتك أو الميكروم اللي في الجسم.
1: نعم.
0: يعني نعطي عمالنا مثال في الموضوع، ولكن الفكرة يعني الخلاصة في الموضوع إنه زيادة انتشار قولون التقرح داء كرون لها علاقة في نظرية النظافة أو الهايجين هايبوثيسز اللي هي النظرية هاي، ولكن التفاعل بين العوامل الوراثية والجروب والعوامل البيئية هي عامل أساسي في هاي الأمراض. ولكن زي ما حكيت الاختصاص في النظافة، يعني الأشياء الأساسية تغسيل إيدين، الماء والصابون، شغلات يعني هاي مسلمة. ولكن الترتب الزيادة في النظافة زي مثلا في ناس كتير بتحمم في الديتول، أو مثلا لازم كل يوم، أو مثلا الملابس الداخلية إنها تنحط فيها كلور أو تنحط فيها معقمات معينة، هذا بيخلي الطفل يكون عرضة للموضوع. الشغلة الثانية اللي الدراسات بتحكي عنها الأطفال وعدد الأسرة، بتحكي لك كل ما كان عدد الأطفال في الأسرة أقل، كل ما كان الهايجين هايبوثيسز أو نظرية النظافة عندهم تلعب دور أعلى. يعني وجدوا أن الأسر فيها شخص أو شخصين بيكون عرضة عندهم للمناعة أكثر من غيرهم، والناس اللي بيكون في أول سنة من عمرهم وبتلقوا أكثر من 3 إلى 5 كورسات من المضاد الحيوي خلال أول سنة من عمره، هدول المرضى بتصير عندهم عرضة أكثر من غيرهم. إحنا المشكلة إنه ما في عنا مثلاً ترشيد لاستخدام المضادات الحيوية، أو ما في، أو الإنسان ما في عنده كنترول، أو كيف ما في عندك أنت جدول يحسب لك كم مضاد حيوي أخذ الإنسان طول حياته. يعني برا في سجل للمريض، بيكون سجل طبي باسمه برقم هويته مثلاً على فريد على يعني كعلى مثال، بيكون مثلا طفل اخذ في الشهر الفلاني هذا المضاد الحيوي، بالشهر الفلاني هذا، فبتلاقي بعد 3 سنوات ما اخذ مثلا 10 انواع مضاد حيوي، فلما يروح الطبيب يبين عنده انه هذا الطفل اخذ كميه كبيره من مضادات حيويه،
1: ما بتبطل تقطع بعدين يعني. وكمان اصلا الـ يعني الفيروسات او البكتيريا المختلفه ممكن انها يعني تتطور وتسوي أشكال مختلفة منها، فببطل يجاوب حتى المضاد الحيوي مع كثرة الاستخدام.
0: نعم صحيح، يعني بتصدر فيه. فإحنا ندعو لاستخدام النظافة بالعكس، ومنوصب النظافة، ولكن في اعتدال لكل شيء. لازم يكون في اعتدال، في اختصاب، لازم يكون إشي منطقي. الطفل وعد من إذن الصاحب يأكلها بيغسلها وبينظفها وبعدين بيأكلها. الإنسان بياخذ حمام فترة معينة مثلا 3-4 مرات في اليوم، ما في داعي الإنسان يتحمم بديتول أو يجيب معقمات، خصيصا الصابون اللي بنعرفها، الشغلات الأساسية اللي بنستخدمها، إلا في بعض الحالات طبعا بتوصية من الطبيب. ولكن كثرة استخدام المعقمات والشغلات الثانية تضوع الإنسان فرصة تخلي جسمه يقدر يتحمل البكتيريا اللي جاية جديد عليه، الأمراض المناعية ممكن تصيبه. عشان هيك رجاء بنحكي إنه ندير بالنا على جهاز المناعة اللي عنا، نحاول نصونه ونحاول قدر الإمكان ترشيد استخدام المضادات الحيوية. لو طلعنا في كلمة واحدة من اللقاء اليوم، ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتستخدم من وصفة من طبيب وفترة معينة، ويكون في إلها مراقبة عليها.
1: نعم دكتور، يعني حابب نعرج شوي يعني في دقيقتين إذا في مجال عن القولون التقرحي. إحنا كرونز حكينا عنه في حلقات سابقة، لكن القولون التقرحي يعني إيش هو، كيف ممكن إنه، أو إيش اللي بفاقم حالته، كيف ممكن إنه يعني ننصح بطرق علاج ونصائح للوقاية؟
0: هلا يا ريت بس نحكي شغلة، إنه نخلي الناس تميز ما بين القولون التقرحي والقولون العصبي. الأمراض الجهاز الهضمية تقسم لنوعين، أمراض عضوية وأمراض وظيفية. لما نحكي المرض العضوي يعني العضو مريض، يعني القولون مريض، في تقرحات، التهابات. القولون العصبي هو سليم 100%، ولكن وظيفته اختلفت، إمساك، نفخة البطن. القولون التقرحي هو مرض عضوي، يعني العضو بيكون مريض، في تقرحات، في هذه المناعة بيخطئ، بيهاجم الغشاء المخاطي للقولون كأنه أجسام غريبة، وبيعمل فيه تقرحات. المريض بصير يعاني من إسهال دموي، تكرار دخول الحمام، هبوط في الوزن، هبوط خضاب الدم، أنيميا، تعب شديد، إرهاق، وجع في المفاصل، إعياء. هاي كل الشغلات بتعطي دلالة إنه المرض عضوي. يعني علاجه بعض الأحيان أو معظم الأحيان بيكون دوائي وليس حمية. يعني الحمية ما تلعب دور، أو النظام الغذائي فيه له تأثير، ولكن العلاج اللي نخلي جهاز المناعة يغض النظر عن القولون، نعطي مثبطات للمناعة بطريقة معينة إنها تخلي يصرف النظر عن القولون كأجسام غريبة، وأمور تتحسن بإذن الله تعالى.
1: طيب إيش مسبباته دكتور القولون التقرحي؟
0: العوامل الوراثية تلعب دور كبير فيه. تمام. البيئة والنظام الغذائي، التدخين بيلعب دور كبير خصوصا في داء كرون، عوامل مناعية أخرى. يعني هذا كله طور الأبحاث الطبية حاليا، وحكينا النظرية النظافة اللي هي أحد الأسباب اللي بتكون فيه، ولكن حاليا السبب الرئيسي لحد الآن غير معروف. ولكن النظريات زي نظرية النظافة، الوراثة، التدخين، كل هاي الشغلات عمالة تندرس في أسباب القولون بقرش. طبعا نسبته عم بتزيد، مرض بيصيب الشباب والأطفال. يعني أكثر أعمار مصابة فيه بتكون من عمر تقريبا من 15 ل 25 سنة. في بعض الأحيان تيجي الإصابة متأخرة في بعد سن 45،
1: زي كرونز. كرونز كمان ببين على كبر.
0: طبعا كرونز والقولون التقرحي هن نفس المرضين، ولكن مكان الإصابة بيختلف. القولون التقرحي إصابته فقط في القولون، الكرونز بيصيب أي مكان في الجهاز الهضمي من الفم حتى الإفراج، الأمعاء الدقيقة والغليظة، ولكن أكثر محل بيكون فيها في الأمعاء الدقيقة. ولكن يمكن يصيب القولون، يعني بنحكي القولون التقرحي أمراض عضوية بدها علاج مكثف، بدها متابعة، بدها يعني استشارة طبية.
1: دكتور، في كمان عندي هيك استفسار يعني عن نفس الموضوع. يعني كمان في بعض السلوكيات الخاطئة، الناس المدخنين اللي بدخنوا فعليا، بنشوف مرات الواحد أول ما يصحى من النوم بيولع سيجارة على معدة فاضية، لا ماكل ولا شارب. يعني تخيل قديش كمية هاي الدخان بدها تنزل على معدة فاضية، إيش بدها تسوي بالمعدة وهي فاضية فعليا؟ تحرقها حرق.
0: الدخان سلوك غير صحي، غير حضاري، سواء على المعدة فاضية أو قبل الأكل أو بعد الأكل. ابدا ما بيزيد من رجوله الانسان، ولا بيعطي يعني اهميه اكبر له منه. دائما ندعي الاقلاع عن التدخين. انا كطبيب غير مدخن دائما بكل يعني بفم مليان بحكي للمريض لازم تترك الدخان، لازم تقلل من الدخان، لازم تحاول تترك الدخان ترك كامل، يعني دخان عادي.
1: قديش نسبه الناس اللي بتستجيب يا دكتور؟
0: احكي لك شغلة، انت كطبيب الاشي الوحيد اللي تملكه انك تكون غير مدخن حتى تقدر تنصح الناس. وانا بحكي للانسان اللي بيجي مع ابنه وبحكي له ما تدخن، بسأله اول سؤال، انت بتدخن ولا لا؟ اذا حكى لي انا بدخن، بحكي له ما تقدر تلومه. هلا اذا انت غير مدخن تقدر تلوم ابنك او تحكي له ما تدخن. فهذا بنحكي نبدا من الاسرة بالمجتمع، يا ريت يكون مجتمع يعني خالي من التدخين. في الأوضاع السياسية، الأوضاع الاقتصادية التعبانة اللي منعيشها، التدخين عماله معضلة صحية، معضلة اقتصادية.
1: اقتصادية طبعا، هو عبء اقتصادي
0: وأبدا غير حضارية بكافة نواحية. وأخص بالذكر التدخين لدى النساء أو استخدام الأرجيلة الإلكتروني، يعني متأثر التدخين الإلكتروني.
1: هي أرجيلة إلكترونية وفيب، وصار 100,000 نوع. يعني إحنا بطلنا نميز في أشياء بتطلع دخن كتير، بقول لك هاي إلكترونية أرجيلة، هاي إلكترونية سيجارة. يعني في أنواع وأشكال، وكل هذا الجوس والأشياء اللي بحطوها فيها زي كلها مواد سامة وكيماوية. يعني أكتر من دكتور يعني حكى إنه اللي بده يدخن لسه سيجارة عادية أحسن، من يعني بتضل يعني أخف على الجسم مصيبتها من مصيبة هاي المواد الكيماوية اللي بدخنوها في الأرجيلة وبالأشياء التانية.
0: والله إحنا نحكي بجميع أنواع التدخين، يعني هو سيء بجميع أنواعه
1: طبعاً.
0: سواء كان إلكتروني، سواء طبعاً. كان أرجيلة، سواء كان فيب أو إيش يكون. إحنا بندعو بصراحة للإقلاع عن التدخين. كمجتمع فلسطيني محافظ عنده مشاكله، عنده مشاكل اقتصادية، مشاكل أخرى، وفي شغلات مثبتة إنه يعني بالإثبات العلمي إنها بتسبب، يعني التدخين أحد أهم مسببات سرطان الرئة. هذا إشي مفروغ منه، بالإضافة لسرطان البنكرياس، سرطان المعدة والمريء لهم علاقة بالتدخين. عداك عن المشاكل الأخرى اللي هي يعني بتحدث من التدخين، ولكن إحنا ندعو يعني ندعو من هون من كل محل وبكل وقت وكل حين انه الاقلاع عن التدخين. يا ريت نحاول، لانه حاليا الافه عم تاكل الاطفال. بيبدا الطفل عمره 12 سنه او 13 سنه بيبدا بالتدخين في حياته، ما بيقدر يتركه، بقول لك انا مولع فيه، انا ما بقدر اتركه. بكون وضع العائله المادي جدا تعبان، فتلاقي الانسان بيحرم حاله، بيحرم عائلته أهم شيء إنه يوفر التدخين. يعني إحنا ما بنقدر نحكي أكثر من هيك، نسأل الله عز وجل إنه

0: فينا مجد الجميع واللي ابتعدوا عن التدخين، ويكون ان شاء الله يعني
1: ان شاء الله
0: نحكي بقل الامراض بقل المشاكل، وربنا يهدي البال ان شاء الله.
1: امين. بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور قصي عبدو، اخصائي الامراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مركز جي اي الطبي في مدينه نابلس. شكرا جزيلا لك. اذا مستمعينا راح نكمل معكم الفتره الصباحيه بعد موجز اخبار العاشره مباشره الى استوديو الاخبار، والموجز مع زميل صقر دراغبه. اليك صقر.
2: شكرا لك وليد، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى موجز الاخبار. استشهاد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة العشرة إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال، وفي ظل الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء والجرحى والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. في نابلس جرافات الاحتلال تهدم فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيدجن شرق المدينة. مستوطنون يقتحمون بلدة كفر الحارس شمال سلفيت لأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم. دعوات للمشاركة الواسعة في الفعالية المقررة عند الساعة 11 صباح اليوم في اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين الذي وافق اليوم. دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تطمئن المواطنين بأن القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين، وأنه لا ارتفاع على أسعار السلع الأساسية. زلزال بقوة 5 درجات ونصف درجة على مقياس ريختر يضرب صباح اليوم محافظة السويس، ما دفع الهلال الأحمر المصري لتفعيل خطط الطوارئ. الخارجية الإيرانية تعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا المر الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. مصرع شابين وإصابة ثالث خلال صباح اليوم، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين صباح اليوم إثر حادث سير خطير وقع على طريق نابلس رام الله بالقرب من قرية يتما جنوب نابلس. وفي حالة الطقس لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، نعود إليك وليد ومتابعة باقي الفقرة الصباحية.
1: شكرا صقر. ومستمعينا الكرام مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين على 90.701 FM. من نحيي كل مستمعينا اللي عم بسمعونا من داخل فلسطين ومن خارجها من الأردن، صباح الخير لأهلنا في الأردن وفي كل الدول العربية الشقيقة اللي عم بسمعونا سواء على التردد أو أونلاين على bbc.bs. في تحديث آخر على أحوال الطرق مستمعينا لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك، وفعليا كفر عقب كثافة سير، قلنديا كثافة سير، أيضا جبع أزمة اندماج للخارج، العزرية كثافة سير للخارج، مداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. أما بمحافظات الجنوب حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الشمال، الفحص مغلقة، المنشية مغلقة، والفوار مغلقة، دورة مغلقة، وراس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة أزمة بسبب حادث سير، عنبتا مغلق للخارج وللداخل سالك، تيسير كثافة سير. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: بنجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. وإلى محطتنا التالية رح نتحدث عن مركز عبوين الثقافي، رسالة صمود جديدة تدعم الثقافة الوطنية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ إبراهيم علوان، مدير عام التراث الثقافي في وزارة الثقافة. أستاذ إبراهيم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير
0: لكم
1: المستمعين،
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني حابين نتعرف أكثر على مركز عبوين الثقافي ورسالة هاي المركز ودوره في يعني في دعم الهوية الوطنية الثقافية.
1: يعني حقيقة مركز عبوين الثقافي هو نموذج للمراكز اللي افتتحناها، وهو حقيقة مش النموذج الأول ولا الأخير. قبلها افتتحنا مركز تراث لبلدة سنجل اللي هي قريبة لعبوين. طبعا هذا يأتي ضمن رؤيتنا الاستراتيجية كوزارة الثقافة وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير اللي تهدف لتعزيز الصمود الثقافي وتطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية. طبعا احنا في هاي المراكز لنا أهداف كثيرة طبعا موجودة، أهمها دعم الهوية والتراث الفلسطيني. هاي المراكز بتمثل الأماكن اللي بتحفظ فيها التراث، بتحفظ فيها عاداتنا وتقاليدنا وحكايات أجدادنا ونحميها من النسيان طبعا. وأيضا هي مراكز لتطوير الإنسان الفلسطيني اللي هو أغلى ما نملك في ظل الهجمة اللي متعرض لها. هاي المراكز بنستغلها لاكتشاف مواهب الشباب والأطفال والنساء في أمور التراث والفنون والكتابة والرسم. وطبعا هي أماكن مهمة لتفريغ طاقات هذول الشباب ودعمهم في المرحلة الحالية، وهي أيضا مراكز لتجميع الناس في الوضع الحالي اللي بتمر فيه فلسطين.
0: طبعا
1: للتواصل والحوار وجميع
0: فضاء، يعني فضاء مجتمعي خلينا نحكي.
1: صحيح.
0: طيب أستاذ إبراهيم، يعني أهمية هذا المركز في تعزيز المشهد

0: الثقافي الفلسطيني وحماية التراث من السرقة. إحنا يعني في هاي الفترة يعني إحنا يمكن أحوج من أي وقت مضى للتمسك في الهوية الوطنية وتعزيز التراث بكل أشكاله، سواء كان التراث المرئي وغير المرئي.
1: يعني إحنا جنودنا في هاي المرحلة اللي هم الحرفيين أو حاملين التراث الفلسطيني، اللي هو حاليا هم خط الدفاع الأول اللي بتصدى لمحاولات السرقة، اللي هي لحد الآن طبعا باءت بالفشل وإن شاء الله راح تفشل. الحرف الفلسطيني عادة اللي هو بيمثل الجندي اللي بيدافع عن الهوية الفلسطينية والفنان والمثقف، هذول الناس حاليا بيعانوا من جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية. يعني إحنا يوم يوم نفقد حرفيين سواء باستشهادهم أو بتركهم أو بهجرتهم أو تهجيرهم، خاصة في قطاع غزة وأيضا حاليا الضفة الغربية. هاي المراكز بتوفر للحرفيين مساحات العرض منتجاتهم، ونعملهم طبعا فيها ورشات عمل ومعارض وزارات وأشياء مثل هاي، وأيضا هي مراكز لتطوير هدول الناس وبناء قدراتهم. إحنا بنوفر لهم للناس اللي بترغب في الموضوع، هم بنوفر لهم دورات تدريبية على حساب الوزارة، بنجيب مدربين بدربوهم على الحرف اليدوية بشكل كامل، يعني التطريز، القش، الصابون، الزجاج، يعني الفخار، يعني معظم الحرف التقليدية، الرسم على الزجاج. ننمي قدراتهم، ندعمهم، نعطيهم دورات في موضوع التسويق، التغليف، دراسة الحاجة. وأيضا هاي مهمة، أيضا هاي المراكز لجمع وحفظ التراث. يعني هي بتشكل إن مركز أو أرشيف لجمع التراث والحكاية والأرشيف والتراث المحكي خاصة في المنطقة. يعني لما نحكي عن مركز عبوين مثلا، هذا المركز راح يوفر مثل قاعدة بيانات لجميع التراث الموجود في حتى في القرى المجاورة، من وثق التاريخ الشفوي، من أرشفة، ونحاول نستخدم الرقمنة في الموضوع، وأيضا نخليه مثل مركز أو نقاط لبيع هاي المنتجات وتصدير حتى للخارج، لأهلنا الموجودين في الخارج اللي هم بيكونوا يعني متعطشين لهاي الأمور التراثية.
0: تمام. أستاذ إبراهيم، احكي لنا أكثر عن اختتام برنامج النهوض بالحرف الفلسطينية اللي تم انعقاده في بيت لحم. يعني قديش هذا البرنامج مهم، وأهمية التمسك بالحرف التقليدية التي تشكل جزء مهم من تراثنا الثقافي.
1: يعني هذا البرنامج جاء تمويله من شريكنا الأساسي اللي هو اليونسكو. هذا البرنامج تم على ثلاث مراحل، الثلاث مراحل قسمناها لثلاث مناطق جغرافية. كان مركز الأول لبيت لحم، عفوا المركز الأول لرام الله، ضم جميع منطقة رام الله، سلفيت، القدس. بعدين رحنا على الشمال، ضم جميع مدن الشمال، عندنا جنين، قلقيلية، طول كرم، ونابلس، وفي أخير بالآخر اختتمناه في بيت لحم اللي هو ضم بيت لحم والخليل. هذا البرنامج جاء بتمويل من اليونسكو. دربنا تقريبا 120 ل 150 متدرب جديد. هذول ال 120 متدرب هلا بيستطيعوا يشتغلوا على جمع الحرف وكيف يوثقوها من ناحيه كتابه ومقابلات وفيديوهات، وقادرين انهم يكونوا ادوات وأذرع لوزاره الثقافه في حفظ الذاكره الفلسطينيه، وبشكل طبعا يتطابق مع المعايير الدولية في الموضوع. هذول الناس يعني تدربوا بشكل ميداني وتم استفادوا يعني بطريقة جيدة جدا على كيف يشتغلوا بطريقة تتناسب مع المعايير الدولية في الموضوع.
0: حلو. وقديش هاي فعليا تبادل المعرفة والفائدة، قديش بفيد فعلا تجارنا وبيطور من قدراتهم فعليا؟
1: أكيد أكيد. هذول الناس هم أصلا يعني يملكون الشغف بالشغل. فإحنا كده أنت برضو أكيد تعرفوا إن إحنا في كل بيت فلسطيني هو موجود التراث
0: طبعا،
1: موجود الموروث الثقافي موجود، بس بحاجة لترتيب. فإحنا منقوم بترتيب وتوجيه البوصلة بالطريقة الصحيحة، إن هدول الناس يشتغلوا ضمن يعني المعايير الصح والأدوات الصح وضمن الأنظمة والقوانين اللي بتحكم العمل في هذا المجال، اللي هو بنحكي عن اتفاقية 2003 حاليا ان شاء الله بنشتغل على قانون تراث ثقافي غير مادي اللي هو في القراءه الاخيره، وان شاء الله بيتم اعتماده قريبا.
0: يعني انا بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات، ويعطيكم الف عافيه استاذ ابراهيم علوان مدير عام التراث الثقافي في وزاره الثقافه، شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير من جديد ومستمعينا، بنحييكم عبر صوت فلسطين. بعد بحكينا عن مركز عبوان الثقافي وعن الحرف التراثية الفلسطينية اللي هي ممكن تكون يعني مصدر رزق للكثير من العمال اللي فقدوا أشغالهم. عشان هيك اليوم بفقرتنا المختصة في ملف العمال رح نناقش مقال بعنوان إلى أين يساق العامل الفلسطيني. هذا المقال للأستاذة عائشة حموضة رئيسة لجنة الأجور في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أستاذة عائشة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أستاذة عائشة، يعني المجهول الاقتصادي الذي يساق إليه العمل الفلسطيني في هاي الأيام فعليا.
1: صحيح، واقع الحركة العمالية في المجتمع الفلسطيني باتت في مرحلة الخطر، والخطر الشديد لها علاقة بالأزمات المركبة المتتالية تجاه العامل الفلسطيني. واضح أنه إحنا على أعتاب مرحلة تعد هي الأكثر حرجاً على مستوى تاريخ فلسطين، لأنه ولا مرة مرينا في الأزمات، لأنه إحنا دائماً كنا نتعرض للاعتداءات الاحتلال ومنمر بأزمات اقتصادية، لكن مش أزمات مركبة. من بداية أزمة كورونا انتقالاً للحرب، للتداعيات إلى علاقة بالهجمات للمستوطنين، آثار الاقتصادية، غلاء المعيشة، الحوكمة لدى الحكومة اللي انعكاسها بشكل مباشر على العامل، واضح من التداعيات بنمر عمالنا بأزمات مركبة. وهذا اللي خلاني أحكي بهذا الجانب، لأنه هاي مرحلة خطيرة جدا
0: طبعا.
1: وهي سيف ذو حدين، لأن إذا ما حد حاسس أنه في هناك انفجار سيكون في الشارع بيكون غلطان البعد على أعتابه أنه هناك رح يكون في إشكالية حقيقية للأسر المكشوفة في داخل فلسطين، خصوصا أنه فيش غياب آليات لامتصاص الصدمات. يعني فعليا إحنا عم ناخد قرارات أنت بتعرف أنه أصلا في إشكالية في رواتب القطاع العام، في إشكالية في العمالة في الأراضي المحتلة، في إشكالية كمان بعدم انتظام الأسعار في السوق الفلسطيني، في إشكالية في طبيعة
0: فقدان بعض السلع يعني زي المحروقات.
1: صحيح ولا ياريت المشكلة إنه بس فقدانها، عملية الابتزاز في عملية فقدانها، لأنه أنت بتدخل في السوق الأسود
0: طبعاً،
1: وأنت بتحتاج إنك تشتري من أماكن مختلفة، بتحتاج تدخل في نزاعات وصراعات، وأنت لمست بالفترة السابقة. وهذا اللي أشرت إليه من الأزمات المركبة اللي ربطت المواطن في حاجاته الأساسية وباتت فيها صراع. وإنت تزميت مبارح إذا أنت بتنتبه كان بينحكى عن المطاحن إنه في احتمال إنه يكون في انخفاض في المواد الغذائية.
0: نعم، بس هي نفوها موضوع الدقيق يعني والطحين.
1: صحيح. لكن مش بعيدة إنك تتفاجأ في المرحلة القادمة من قبل.
0: شيء بعيد والله يا أستاذ عايشة.
1: إشكالية. اليوم إحنا بنحكي أنا من محافظة نابلس.

0: فعليا لو بدك ترفعه. كمان توزيع على القطاعات، انت دايما بتحط كل القرارات اللي لها علاقه بغلاء المعيشه والتسعير بتروح على كاهل المواطن الفقير اللي تحت. طب انت في عندك قطاعات اكبر ممكن تتحمل مسؤوليه، وممكن يتخفف في جانب اخر ضريبه اللي تخفف من طبيعه هاي الازمات. وهذا اللي خلانا اشكاليه حقيقيه انه عمالنا بالعجل الانتاجيه في داخل السوق الفلسطيني، لانه كمان اللي بيفكر حاله انه الفئه الغنيه في المجتمع الفلسطيني هي اللي بتعمل عجله الاقتصاد في السوق الفلسطيني هو غلطان. كل ما تاثرت الاسر وصارت باشد الفقر، العجله رح تساهم في انه يكون في هناك انكماش اقتصادي
1: طبعا.
0: والانكماش الاقتصادي رح يساهم على تفاقم حتى المنشات الاقتصاديه اللي بدنا نقول شويه فيها بعض التوازن والامان من عجله الانتاج. وهذا اللي بخوفنا ومؤشراتنا، وهذا اللي اشرت له انه الازمه هي مركبه، لانه فعليا مش رح تروح على المحروقات بس،
1: اكثر من سبب واكثر من قطاع. صح مزبوط.
0: انا رح اقول لك من يومين بالمجمع صارت اشكاليات بين الطلاب، انت رح تنعكس على طلاب الجامعه، رح تنعكس على الاب المعيل، رح تنعكس على اللي موجود
1: ولا المواصلات العامه، كل الناس بتستعمل مواصلات.
0: بس هيك كمان تكلفتك انت في الانتاج لما تصير النقل اعلى انت كمان رح ترفع الاسعار، فهي الموضوع مش مرتبطة بقضية واحدة، مرتبطة في كل عجلة الانتاج. وهذا اللي مهم لما بأخذ اي قرار العلاقة في رفع الاسعار في ايا كان، يجب ان يقاس على عجلة الانتاج وانعكاسه على الاسر المكشوفة، لانه فعليا في اشكالية حقيقية رح توصلنا كلنا للانفجار اللي ساعتها ما نقدرش كلياتنا ولا اي سياسة في العالم توقف هذا الموضوع. لانه لما توصل، وانت بتعرف انه في تونس لما وصلت الناس لمرحلة واحد وقف على المنارة وحرق حاله، تخربشت كل تونس. فما بدنا نوصل لمرحلة انه المواطن تحت ضغوطات الاحتلال اللي كل ثانية وكل دقيقة انا وانت عم نسمع عن انتهاكات، مش بس عن انتهاكات، عن تدمير اقتصادي كامل.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا
0: وهجمات
1: المستوطنين الغير مسبوقة، وكمان تدمير المنشآت الحيوية في القرى والمدن المختلفة. يعني قبل فترة لما حرقوا المطعم بقرية أضرم الله، طب ما هذا المطعم كان مكلف يعني ملايين، وصاحبه يعني كان معنا على الهواء وحكى قديش كان مكلف ملايين، وأكم أسرة كانت منتفعة من هذا المطعم يعني رغم قلة فرص العمل. فيعني كله مركب زي ما أنت تفضلتي يعني العامل.
0: لكن الكلمة الأهم أنه منطالب من المواطن الصمود من شان الله، يعني مقومات الصمود الأساسية لأني أنا أستمر، المفترض أني أنا وإنت نحط سياسات تخليني أنا أستمر.
1: نعم.
0: لكن كل السياسات اللي موجودة اليوم وإنعكاسها، لأنه كمان مش المشكلة في رفع الأسعار، المشكلة في ضبط كمان الأسعار. ليش وإنت المشكلة في رفع الأسعار بس على المحروقات، ما مشكلة كمان رح تكون على المواد الغذائية. ليش إحنا عندنا ضبط في المواد الغذائية، المواد الأساسية فيها إشكالية حقيقية في رفع الأسعار، عملية الضبط فيها تكاد مستحيلة لأنه المناطق اللي بيتم ضبطها هي في المناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لكن تقريبا في 60-70% مش تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ومضطر اللي قاعد في قرية إذا كان الحاجز مسكر إنه يشتري المواد الغذائية بأعلى لأنه ما عنده سبل غير هذا الجانب. فالخيار الخيارات اللي مسموحة لهذا المواطن المكشوف هي خيارات محدودة، وإحنا ما بدنا نوصل لمرحلة إنه نهدد الأمن الغذائي. وصدقني إنه إحنا على شفير ذلك، إحنا بطلنا نحكي عن الصحة وعن التعليم وعن المسكن، إحنا صرنا نحكي كمان عن الأمن الغذائي.
1: كل يوم في موضوع جديد فعليا، كل يوم
0: عملش موضوع. إنه إنت ما تقدرش تأمن أكل أولادك، مش بس ما تقدرش تأمن صحة وتعليم، لأنه في كتير أعداد من الطلاب ما قدروش يروحوا على الجامعات. وإذا حدا بيقيس بمؤشرات قديش عدد الناس اللي راحت على التعليم رح تلاقيها انخفضت كتير
1: وسجلوا فعليا للفصل الجاي.
0: وهذا اللي بخلينا انه لا نروح باتجاهات لازم تكون بأولوية. اولا انه يكون في تطوير لشبكات الحماية الاجتماعية اللي لها علاقة لدعم هاي الفئات المكشوفة، لانه احنا كل البرامج اللي بنقدمها هي برامج إغاثية. كمان دعم المحروقات والسلع الأساسية اللي هذا بدخل مش بس بالجهات المختصة لدعم الأسعار اللي خاصة، كمان لقطاعات النقل والإنتاج اللي مرتبطة في عملية الضريبة. يعني أنا الخوف الأكبر إنه مش بس مرتبطة برفع الأسعار في البنزين والسولار، رح تنعكس كمان على كل المنتجات.
1: طبعا طبعا طبعا ما هي كمان السلع، ما هي السلع كيف بيتم نقلها في التركات، والتركات إيش بدها، كل شيء مشبوك بكل شيء، هاي عجلة اقتصاد واحدة.
0: بده سياسة من الحكومة للإعفاء الضريبي.

0: حتى تعمل توازن. انت بتعرف في الاردن كل المواد الغذائيه الاساسيه مدعومه،
1: نعم.
0: مستحيل تلاقيها مرتفعه. طب مش من حق على الاقليه خلينا ال 60% من المواد الاساسيه اللي موجوده في السوق الفلسطيني، ليش ما يتقدم لها اعطاء ضريبي او دعم على الاقليه للمواد الاساسيه مثل السكر والرز والزيت والجانب هذا. الشيء الثاني اللي بدي احكي عنه انه لازم ينفتح حوار مجتمعي. لما بيبقى في قرارات، هاي القرارات بتمس المواطن، قبل ما اخذ هاي القرارات ليش ما افتح حوار مجتمعي واقول شو التحديات اللي بتواجهني 1 2 3 وتعال كون شريك معي في القرار وحط معي حلول،
1: شريك معي بالقرار والحل. بالحل
0: انا
1: كمان.
0: احنا نفكر لانه نتواصل مع بعض، لانه نتحاور مع بعض. انا ما بقول انه مع الحكومه عصا سحريه، ولم يكن معها عصا سحريه. الازمه اللي بتمر فيها ما مرتش ولا حكومه، لكن جيبني انا على الطاوله كل الفئات المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، الأكاديميين، الخبراء، الإعلاميين، أنتوا كل حدا واسمع منه ممكن تلاقي آلية أسهل بكتير اللي تخفف على الفئات، اللي توجد حلول ممكن أنت مش دايرت لك، لأنه أنت مش لحالك عايش في المجتمع.
1: صحيح.
0: أنت عايش مع شركائك الحقيقيين. إذا ما كان في هناك مؤسسة حقيقية صدقني للحوار، لأنه إحنا اللي بحاجة إلى طاولة وطنية واحدة تناقش قضايانا الوطنية. ما حدا يطالب من المواطن، وأنا مين أنا لأقول له أصمد؟ مش من حقي أنا أقول له أصمد وأنا ما قادر لا أحمي بيته.
1: وكلنا أصبحنا نفس الحال يا أستاذة عائشة، يعني الاستيطان من جهة والاحتلال من جهة والهجمات المرعبة اللي عم بتصير. يعني قديش في كمان ناس غيروا موقع سكنهم بسبب هاي الهجمات الاستيطانية والخطر المتواصل من المستوطنين؟ قديش في ناس غيرت اضطرت تنقل سكنها من منطقة لمنطقة، وهذا قديش بترتب عليه فرقية بسعر الخدمات سواء كانت أكل، شرب، كهرباء، مي.
0: الإشكالية الأكبر كمان إنه كل ما زاد الفقر كل ما زاد الاستغلال. إحنا مرات بيجينا بشكاوى في الدائرة القانونية، في ناس موقعينهم على كمبيالات عشان ما يطالبوش نهاية خدمة، في ناس ما بقبضوا رواتبهم لأشهر طويلة، في ناس انخفضت رواتبهم لأنه في كتير آلاف برا المصنع بيستنى يشتغل بأقل من الراتب اللي انت بتاخد.
1: صح صح مزبوط.
0: فالمنظومة متكاملة، ما حد صاحي إنه لما بياخد قرار بيعكسه على كل فئات المجتمع صغير وكبير بكل مقومات الحياة. فإحنا بحاجة الآن مش بس لشبكة حماية، لأنه اليوم إحنا بصراع والوجود. إذا أنتم بدكم نستمر مش عشان بس تستمر السلطة، عشان يستمر المواطن، لأنه كمان المواطن رح يوصل لمرحلة ياخذ عدة ويقول أنا مستعدة هاجر عندي الهونولولو ولا أضلني بهاي البلد بهاي السياسات، لأنه بالأول بالأخير إذا ما أقدر يأمن الأكل اللي هو أهم حاجات الإنسان رح يكون في مشكلة حقيقية في داخل المجتمع الفلسطيني. وهاي مسؤولية وطنية، مش بس مسؤولية وطنية مرتبطة بالنقابات، مسؤولية مرتبطة بالفصائل، مرتبطة بالمؤسسات الرسمية، مرتبطة بالحكومات، مرتبطة كمان بالجامعات، إنه يكون في هناك سياسات اقتصادية تساعدنا. شو سياسة الإعفاء الضريبي اللي ممكن تخفف على بعض القطاعات اللي تحافظ إنه كيلو الخبز ما يزيدش، إنه كيلو البندورة ما يصيرش زيه زي التحفة أشتريه. أنت بتعرف وإحنا مرينا هلأ بنحكي عن أزمة المحروقات، بس مرينا بأزمة الخضرة ولا ما مريناش؟
1: مرينا
0: قبليها بأزمة الغاز، وقبليها مرينا بأزمات التنقل. فإحنا فعليا إحنا بننتقل من أزمة لأزمة وكأنها أزمات متركبة، وفعليا باتت لوصولنا لمرحلة لا يمكن العيش في هذه الأرض. ساعدونا نكون كلنا على طاولة واحدة، إنه نناقش التحديات اللي أنتوا بتواجهوها بشراكة حقيقية، ونروح لآليات وسياسات بشراكة حقيقية حتى ما يكون اللي بيدفع الثمن تحت. أنتوا ما تاخذوا قرارات فوق كل نتائجها تحت.
1: نعم.
0: لأنه ما بتنعكس بس على رأس المال فوق، هي بتنعكس على المواطن. وصدقني المتأثر بشكل 100% هو المواطن اللي تحت، اللي فوق مش متأثر قد المواطن اللي تحت.
1: طبعا ما دائما المواطن اللي تحت هو اللي بيكون عليه الضرر الأكبر.
0: وللأسف أنت من تعرف لا عندنا حماية اجتماعية ولا عندنا ضمان اجتماعي ولا عندنا منظومة ولا عندنا تأمين صحي يقدم لك كل الخدمات الصحية. اليوم أنت التفاقم كمان الإضرابات بعد الدفع والرواتب انعكست كمان.
1: إيه أنا مضطرة
0: إذا أنا عندي حالة طبية في البيت مضطرة أروح على القطاع الخاص. إشكالية كبيرة، وأنا بترجاهم هاي الأزمات المتراكمة والمركبة صدقني رح توصلنا للانفجار. ما حدا حاسس بخطورة الواقع اللي بمر فيه الشعب الفلسطيني.
1: أنا بدي أشكرك أستاذة عائشة، يعني إحنا طولنا كتير عن موعد الفقرة. أكيد. بعرف إنه هي أنت عم تحكي هلأ بلسان كل المواطنين، يعني أنا متأكد كلهم عم بأيدوكي، والفقرة جدا مهمة وكتير في

0: ما يقال وفي زوايا تانية عن هذا الموضوع، إن شاء الله منخصص لها حلقة تانية ولقاء
1: أكيد
0: تاني
1: أكيد.
0: ومنناقش في تفاصيل أخرى.
1: صحيح صحيح.
0: شكرا لك أستاذ عائشة حموضة، رئيس لجنة الأجور في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شكرا جزيلا. يعني مستمعينا، فعليا كل النقاط اللي ذكرتها الأستاذة عائشة هي نقاط مهمة وجوهرية، ورح نتم يعني بتمنى أنه هيام تكوني أخذت بعض الملاحظات من الأستاذة عائشة، تكون هي عناوين لفقرات في الحلقات القادمة إن شاء الله. إذن رح نكون مع فاصل قصير. في فاصل ولا ضيفنا جاهز؟ جاهز. طيب قبل الفاصل خلينا نحكي عن موضوع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين بين الواقع والأفاق المستقبلية. عن هذا الموضوع بنضم لنا مباشرة دكتور رابح مرار، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. يسعد صباحك دكتور رابح، وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحكم وصباح الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا فيك.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور رابح، احكي لنا أكثر عن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني NTC، متى تأسست وفعليا برامج التدريب والتعليم التقني والمهني الموجودة عندكم؟ تفضل.
2: يعني الهيئة الوطنية للتدريب المهني والتقني تأسست في 2021 بقرار مجلس الوزراء، ويعني أنا بالنسبة لي دكتور رابح مرار استلمت منصبي في الهيئة من 5 شهور. الهيئة الوطنية في الحقيقة لا تقدم برامج تدريب مهني وتقني، ولكن هي تشرف على منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، الحوكمة، التنسيق، حشد الأموال وصناعة السياسات في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، والتي أصبحنا بأمس الحاجة لها، يعني خاصة في ظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، والتي أفرزت نسب بطالة عالية جدا ما بين خريجين الجامعات خاصة في المجالات الأكاديمية، ابتداء من الطب والصيدلة والتمريض إلى الهندسة وباقي التخصصات. لذلك كان لابد من يعني صياغة أو إعادة صياغة منظومة التعليم المهني والتقني لتحفيز وتشجيع ودعم مراكز التدريب المهني والكليات التقنية والمدارس الصناعية وتعزيز البنية التحتية من أجل زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني، لأنه أصبح حاجة ماسة لتقليل الضغط على سوق العمل وارتفاع نسب البطالة في التخصصات الأكاديمية.
0: نعم، خلينا نيجي هون يعني للتخصصات الأكاديمية دكتور رابح. اليوم أغلب الناس لسه عندها هذيك الصورة النمطية أنه لا لازم نتجه لأشياء أكاديمي، للمحاماة وللطب وللهندسة. طب هاي التخصصات يعني فعليا صار عندنا فائض كبير من الخريجين من هاي التخصصات، قديش مهم اليوم نتجه للقطاع المهني والتقني، وكمان يعني إذا كل مجتمعنا دكاترة وإذا كلهم مهندسين وكلهم محاميين، مين بده يصلح الغسالة اللي خربت أو الثلاجة، ولا خلص نضلنا نكبها ونشتري بدالها؟ هذا السؤال ممكن إجابته واضحة بهذه الفقرة.
2: تعرف التعليم هو يعني جزء من الموروث الثقافي يعني في فلسطين، خاصة أن الشعب الفلسطيني شعب متعلم، وإحنا يعني ورثنا حب العلم والتعليم من أجدادنا وأبائنا، ويعني موضوع التخصصات الجذابة مثل الطب والهندسة هي جزء من يعني الموروث الثقافي في فلسطين. ولكن يعني للحقيقة هناك يعني تغير يعني ملحوظ في مستوى الوعي، أكيد يختلف حسب المناطق، ولكن يعني التعليم المهني والتقني غير محصور يعني على المفاهيم التقليدية للتعليم. يعني لما اليوم تتكلم عن التعليم المهني والتقني ليس المقصود فقط أنك تطلع ميكانيكي أو نجار أو حداد، أو هي مهن مهمة جدا وبحاجة إلى سوق العمل ومستوى
0: في إلكترونيات اليوم، الأجهزة اللي بنستعملها كل يوم مين يصلحها في حال خربت؟ هو التلفون. فيش بتخيل يعني ولا بني آدم هلأ، يعني ولا حدا بفلسطين معوش سمارت فون بغض النظر شنو. طب هذا الجهاز إذا خرب يعني حل إني أكبه؟ طب هاي كبيته، كيف بدي أشتري غيره طول ما الوضع الاقتصادي سيء؟
2: 100%، وهي تخصصات اليوم يعني نحن بحاجة لها، وبحاجة لتغيير المفهوم عن التعليم المهني والتقني، إن التعليم فقط مربوط بالطلاب الذين لم يحالفهم الحظ أو اللي مستوياتهم درجاتهم التعليمية متدنية في المدرسة. لا، اليوم يعني بحاجة في عنا تخصصات في مجال الذكاء الصناعي والرقمنة والتجارة الإلكترونية وتصميم الأزياء والديكور والإلكترونيات بكافة أشكالها، ذكاء الأعمال، الذكاء الصناعي، كلها تخصصات اليوم تقنية أصبحت موجودة في كليات. يعني إذا بتدخل على هشام حجاوي، البوليتكنيك، الخضوري، هناك عدد كبير من البرامج الحديثة والإعلام الرقمي التي بحاجة لها سوق العمل، واللي بحاجة أيضا لمهارة، وفعلا في فرص عمل موجودة منها في السوق، وأيضا في فرص عمل أونلاين يعني ممكن تكون متوفرة فيها في في في تقدر تشتغل من بيتك اليوم، تقدر تعمل مشروعك من بيتك، تقدر تشتغل مع شركات موجودة في الخليج، في العالم كله، في مجالات الرقمنة، الإلكترونيات، التسويق، التخصصات الرقمية بمختلف أشكالها، واللي هي اليوم يعني بتوديك على سوق العمل بأكثر طريق ممكن. ولكن فعلا احنا بحاجة لتعزيز الثقافة، تعزيز الوعي بوجود هاي التخصصات. الجامعة بتبذل جهد، واحنا في الهيئة يعني راح نقوم بالشراكة مع المؤسسات الشريكة، سواء وزارة التعليم أو العمل وباقي مؤسسات التعليم التقني في فلسطين والمهني، لحملة يعني كبيرة لتعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني، واللي بحاجة أيضا للوصول لكافة الشرائح والمناطق من خلال مدارس الصناعية. تعرف في هنا يعني الإمكانات المادية محدودة، ففي نقص أيضا في عدد المدارس الصناعية والمهنية في العديد من المناطق. يعني في الخليل مدرسة إناث واحدة للصناعة، رغم هناك يعني مئات الطالبات أو إذا بدنا نقول آلاف الطلاب اللي بدهم يقبلوا على التعليم التقني ولكن والمهني، لكن ما في مدارس. وإحنا بنحاول يعني إن شاء الله يعني سيتم يعني افتتاح 3 مدارس في الخليل في المستقبل القريب في مجال الصناعة. في وزارة العمل برضه عندها أكثر من 70 برنامج في مجال التعليم، في مجال التدريب المهني، واللي بتغطي كافة المناطق مراكز التدريب المهني منتشرة، وهي برامج مجانية بإمكان أي حد يوصل إلها يقدم لها البرامج وبحصل على تدريب إما كثير أو لسنة أو لسنتين بدون أي تكاليف مالية، وبيكون قادر للوصول لسوق العمل بسهولة.
0: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور رابح مرار، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM. وإلى فقرتنا التالية من قطاع غزة وافتتاح مشروع إنارة مخيم الحرية المصري 18 في القطاع. وهذا فعليا هذا المخيم مخيم الحرية يعني يوفر الكهرباء لأكثر من 1000 أسرة نازحة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ محمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة. صباح الخير أستاذ محمد وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ محمد احكي لنا أكثر عن مشروع إنارة مخيم الحرية المصري 18 ومن هي جهة الشريكة اللي ساعدتكم في إنجاز هذا الموضوع. تفضل.
1: نعم يعني هذا المشروع حقيقة هو وليد الحاجة وليد المعاناة التي عانى منها المواطن والنازح الفلسطيني بعد تقريبا 1000 يوم من انقطاع الكهرباء عن غزة. الكهرباء منقطعة ما زالت منقطعة منذ 7 أكتوبر لغاية اللحظة. هؤلاء المواطنين لم يجدوا لهم أماكن لإيوائهم والحمد لله رب العالمين بعد معاناة شديدة و يعني نزوح دائم لأكثر من 9 أو 10 مرات لبعض العائلات من مكان إلى آخر وجدوا ضالتهم في هذا المخيم مخيم الحرية المصري الذي أنشئ بجهود حقيقة جهود الأشقاء المصريين في منطقة محررة نتسريم. هذه المنطقة واقعة ما بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية في قطاع غزة وهي منطقة تعرضت للتدمير الشديد. بأي حال هذه المنطقة كان لابد من تغذيتها وتوفير الخدمات الأساسية فيها، وبالتالي التقت مصلحة شركة توزيع الكهرباء مع يعني هدف الإخوة الأشقاء المصريين في أنه يقوموا بإسعاف تلك الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية، ومن بينها توصيل التيار الكهربائي. وأنتم تعلمون أن التيار الكهربائي هو شريان حياة، بلا شك بدون كهرباء لا يمكن الحصول على مياه نقية ولا يمكن كذلك الاستمرار في البقاء
0: كل الحياة يعني المناطق. كل الحياة قائمة على الكهرباء.
1: هذا المشروع حقيقة هو أكثر يعني هذا المخيم هو يؤوي أكثر تقريبا من أو يتواجد فيه أكثر من 10,000 خيمة تم بناءها من قبل الأخوة في اللجنة المصرية. إحنا والأخوة المصريين اليوم نفذنا أو سيتم تدشين المرحلة الأولى من هذا المخيم، وهي جزئية من هذا المخيم تؤوي تقريبا 1000 أسرة نازحة من شمال قطاع غزة ومن مدينة غزة. نتحدث عن مدينة بيت حانون المدمرة بشكل كامل، بيت لاهية المدمرة بشكل كامل، الشجاعية المدمرة بشكل كامل، وأيضا من بعض المناطق الأخرى المدمرة. وبالتالي هؤلاء المواطنين نزحوا إلى هذا المخيم وكان لابد من التحرك باتجاه توفير أبسط الاحتياجات الأساسية ومن بينها موضوع التيار الكهربائي. تم توفير هذه المواد بشراكة ما بين شركة توزيع الكهرباء واللجنة المصرية. تم التخطيط والتنفيذ من قبل شركة وطواقم شركة توزيع الكهرباء من زراعة أعمدة، تمديد كوابل، تركيب كشافات، من توفير المولدات الكهربائية، لأنه أنتم تعلمون أنه مصادر الكهرباء الأساسية من الجانب الإسرائيلي أو من محطة التوليد الوحيدة متوقفة بشكل كامل، وبالتالي الاعتماد الآن هو الاعتماد على بدائل للكهرباء. فتم توفير مولدات كهربائية لتشغيل هذا المخيم، وبالفعل تم تمديد التيار الكهربائي لهذا المخيم وتشغيل آبار مياه، تشغيل نقاط طبية، تشغيل مدارس لهؤلاء الأطفال. وبالتالي الحمد لله نجحنا في هذه المهمة ونجحنا في تحقيق الهدف، ونتوقع أن يعني تلجأ أيضا كثير من العائلات إلى تلك إلى هذا المخيم نتيجة توفر الخدمات الأساسية. أنتم تعلمون إنه وجود خدمات أساسية سيشكل نقطة جذب إلى بعض العائلات التي ما زالت تقطن عفوا في خيام في مناطق الساحل، في مناطق المواصي، في مناطق في أحيانا في كثير من الشوارع الموجودة في قطاع غزة. هناك بعض الأسر لم تجد لها مكان وبالتالي نصبت خيامها في أماكن عامة وفي شوارع وفي يعني أنتم تعلمون وتشاهدون في الصور يعني المعاناة الشديدة لأبنائنا في قطاع غزة.
0: أكيد
1: وبالتالي هذا الأمر نحن نسعى

0: نحن والأخوة في اللجنة المصرية يعني مراكمة هذا الإنجاز وأيضا تنفيذ المراحل المتقدمة، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وصولا إلى إنارة جميع المخيم، جميع هذه المنطقة، منطقة النزوح. بلا شك أنه هذه مزاهل المؤقتة أخي العزيز، ولكن نحن نسعى في المقام الأول إلى تقديم حلول إنعاشية، أو دعني أقول خدمات أساسية لتوفير حياة كريمة نوعا ما في ظل هذه الظروف القاسية. الاحتلال أنتم تعلمون متعنت في إدخال مواد الصيانة، متعنت في إدخال المواد الكهربائية، ولوازم أيضا إعادة الإعمار.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية. أستاذ محمد ثابت، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة. نبقى في قطاع غزة مستمعينا، وننتقل مباشرة إلى مراسلنا من هناك رجاء صالحة، الذي سيحدثنا عن ارتقاء المزيد من الشهداء في القطاع في الأيام الأخيرة، وهو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. رجاء، صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء وللسادة المستمعين والمشاهدين.
1: يسعد صباحك بكل خير. يعني رجاء استمرار ارتقاء الشهداء في قطاع غزة تحديدا في الأيام الأخيرة، نتحدث عن 7 شهداء، ربما أكثر العدد ازداد يعني في الأيام الأخيرة، وهو خرق واضح وخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
2: نعم زميلي وليد، يعني تشهد محافظات قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة في ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى نتيجة استمرار العمليات العسكرية والاستهدافات في مناطق مختلفة، الأمر الذي يعكس هشاشة وقف إطلاق النار ويؤكد أن المدنيين ما زالوا يعانون ويدفعون الثمن الأكبر، وأن العمليات القصف وإطلاق النار طالت مناطق سكنية وأراضي زراعية وصناعية ومواقع متفرقة، مما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، إضافة إلى تدمير ممتلكات مدنية وإثارة حالة من الخوف بين السكان والمواطنين والنازحين. وأن استمرار التصعيد ينعكس بصورة مباشرة على الواقع الإنساني، إذ يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة، يعني وتتمثل في نقص الخدمات الأساسية وتدهور القطاع الصحي واستمرار النزوح في وقت يحتاج فيه القطاع إلى بيئة آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية. إليك زميلي وليد بعض الخروقات الذي طالت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، 19 شهيدا وأكثر من المصابين حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. نبدأ بشمال القطاع، قصف مدفعي وقصف من الجو لمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا واستشهاد المواطن محمد العر، بالإضافة إلى استشهاد المواطن آخر أحمد النجار متأثرا بإصابته قبل أيام. في مدينة غزة استهداف شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة واستشهاد 4 شهداء من عائلة العودة وشلدان وصبح وغيرهم من على العائلات. استهداف آخر زميلي وليد، استهداف خيمة في مبنى وزارة العمل بحي الرمال غرب مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 2 شهيدان و6 من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى مجمع الشفاء الطبي. استهداف آخر، استهداف مركبة مقابل المحكمة الشرعية بحي الرمال واستشهاد 4 من الشهداء ونقلوا إلى مستشفى أيضا شهداء إلى مستشفى مجمع الشفاء الطبي. واستهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من جامع علي غرب حي الزيتون، وأيضا نقلوا الإصابات وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة. انتقالا إلى المحافظة الوسطى، استهداف في منزل لعائلة أبو معلق غرب مدينة دير البلح وتحديدا في حي المشاعلة، واستشهاد على الفور الزوج والزوجة مع أضرار كبيرة في المكان، نظرا لأن المكان حي شعبي، وبعد هذا القصف تضررت الخيام والمباني الشعبية البسيطة. استهداف حي، استهداف جيب على مدخل دير البلح وأدى إلى استشهاد 2 من الشهداء، بالإضافة إلى استهداف مستودع أدوية في مشفى شهداء الأقصى، وأدى هذا الاستهداف لهذا المستودع إلى نقص حاد في مستلزمات الطبية والعلاجية،

0: الخاصة بالمستشفى شهداء الأقصى ومستشفى ناصر والشفاء. أيضا استهداف قصر العقاد في محافظة خان يونس بين المواصي والقرارة واستشهاد عدد 3 من الشهداء ونقلوا إلى مستشفى مجمع ناصر الطبي. إليك، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وصل عدد الشهداء زميل وليد إلى 73,360 شهيدا، وعدد الإصابات وصل إلى 174,190 شهيدا، عدد الشهداء والمصابين. في جلسة حوارية في المحافظة الوسطى وتحديدا في مركز التضامن الإعلامي دير البلح وبالتعاون مع هيئة التوجيه الوطني والمعنوي والمكتب الحركي، هناك جلسة حوارية عقدت في هذا المركز وانتهت بالتوصيات وتطالب المجتمع الدولي والوسطاء ببذل جهود أكبر لضمان الالتزام بوقف اطلاق النار ومنع تكرار الخروقات والعمل على تثبيت التهدئة بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ومن التوصيات والنتائج التي انتهت فيها الجلسة أيضا أوصت في ظل استمرار سقوط الضحايا والشهداء والإصابات، تبقى الأنظار متجهة إلى الجهات الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار. وأكد المتحاورون والحضور بأن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل، وأن أي خروقات متواصلة من شأنها أن تزيد من معاناة سكان قطاع غزة وتضع مستقبل التهدئة أمام تحديات كبيرة. إضافة إلى المعابر، هناك أكثر زميل وليد من 20,000 مصاب في قطاع غزة بحاجة إلى علاجهم بالخارج، وهم إصابتهم بين إصابة متوسطة وإصابة خطيرة، وهم الآن بانتظار أن تفتح المعابر ويكون عدد أكبر من مغادرة قطاع غزة لتلقي علاجهم إلى المشافي المحلية والإقليمية والدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، وبالتأكيد الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرى الحرية. رجاء صالحة مراسلنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. سلام قرقطي ومهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، شكرا هيام يعطيك العافية، جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفة. لقاءنا بكرة بتجدد على الساعة بعد أخبار 9 إن شاء الله مع الزميلة نسرين عواد. بقية نهار سعيدة وإلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم. لحضراتكم موجز الأخبار معكم.

كم صقر درامي. استشهاد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. جرفت الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي نابلس جرفات الاحتلال تهدم فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيدجن شرق المدينة. قوات الاحتلال تخطر بهدم منشأة تجارية شرق مدينة جنين بذريعة وجود أوامر عسكرية من الاحتلال. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم. دعوات للمشاركة الواسعة في الفعالية المقررة عند الساعة 11 صباح اليوم في اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين الذي وافق اليوم. دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تطمئن المواطنين بأن القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين وأنه لارتفاع على أسعار السلع الأساسية. زلزال بقوة 5 درجات ونصف درجة على مقياس ريختر يضرب صباح اليوم محافظة السويس ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطة الطوارئ. الخارجية الإيرانية تعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في أخبارنا الأخرى، مصرع مواطن يبلغ من العمر 61 عاما وإصابة مواطنة بجروح متوسطة فجر اليوم جراء حادث سير وقع على طريق زعترة جنوب نابلس. في حالة الطقس لا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، تحياتي صقر الدرغم، إلى اللقاء.

0: على وجه من زجلنا الفلسطيني.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم من استوديوهات صوت فلسطين في تغطية خاصة مباشرة باليوم العالمي لنصرة أسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية، بمشاركة الإذاعات المحلية والإذاعات العربية والإسلامية، اتحاد الإذاعات العربية والإسلامية، وشراكة الإذاعات المحلية مباشرة معنا في هذه الأثناء، إذاعة الشباب، إذاعة الساحل، طول كرم، إذاعة أمن 24، إذاعة وتلفزيون النورس أريحة، إذاعة القمر أريحة، إذاعة وتلفزيون المهد بيت لحم، إذاعة وتلفزيون قلقيلية، إذاعة الجامعة العربية الأمريكية، وتلفزيون النجوم الخليل، إذاعة نغم قلقيلية، إذاعة وتلفزيون الزيتونة، سلفيت، إذاعة اليمامة بالخليل. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في اليوم العالمي لنصرة أسرانا يؤكد الإعلام الرسمي أنه سيبقى دائما صوتا لمعاناة شعبنا وحاملا أمينا لقضيته العادلة. إذاعة صوت فلسطين تطلق هذا اليوم، اليوم الخاص بالشراكة مع إذاعات الوطن المحلية والعربية والدولية، نصرة لأسرانا. ويأتي هذا البث ضمن خطة إعلامية شاملة لمكونات الإعلام الرسمي كافة، بهدف التسليط على الضوء في ظل معاناة ما يعيشه الأسرى في السجون الإسرائيلية من إبادة صامتة. سأكون أنا معكم في هذه التغطية فلسطين، حجة وفريق العمل مهند قعدان، هيام قاسم وجهاد سليمان، ونبدأ الحديث مع ضيفي مباشرة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص. أهلا بك معنا أخي رائد. أريد أن نبدأ حديثنا في هذا اليوم الخاص العالمي لنصرة أسرانا برسالة هيئة الأسرى بهذا اليوم الخاص لأسرانا وأهميته فعليا.
1: يعني بداية أختي فلسطين، أشكرك بشكل شخصي على هذا النشاط الرائع، وأشكر كل المنظومة الإعلامية التي تساندنا كهيئة شؤون أسرى ومؤسسات أسرى في عرض كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها إدارة مصر السجون بحق أسرانا. رحم الله شهداء فلسطين الحبيبة وشهداء غزة الجريحة المكلومة. في هذا اليوم نجدد العهد لأسرانا الأبطال، ما زلنا نعمل ليل نهار لتوثيق كل الانتهاكات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون النازية بقيادة إدارات السجون المراهقين السياسيين، وعلى رأسهم المتطرف بن كثير الذي يحاول النيل من كرامة أسرانا الأبطال. ما زالت الأخبار التي تصلنا عبر محامينا من السجون أخبار يعني لا تثلج الصدور، بل على العكس تماما، يعني هجمات مستمرة وقوات مدججة بالسلاح والكلاب والأسلحة الكهربائية التي يقوم باقتحام الأقسام في سجن جلبوع، مؤخرا وحدة كاملة قامت بقمع الأسرى أيضا في سجن مجد، يعانوا الظروف حياتية صعبة جدا في عوفر. كذلك الأمر بعد زيارة الدكتور الرنتيسي، هذا الدكتور الذي يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية يعني، وعمره متقدم، معاملة سيئة جدا يعني، بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر من إعلامنا الفلسطيني والإعلام الدولي. كما ذكرت لك سابقا، نحن بحاجة ماسة لأصدقاء الشعب الفلسطيني وإلى تدويل هذه القضية التي نعتبر بأنها من أهم قضايا الشعب الفلسطيني، لأنها تتحدث عن قضية وشريحة المتميزين، شريحة المناضلين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون الإبادة الصامتة ما بعد حرب الإبادة في قطاع غزة.
0: أخي رائد، الأدوات التي تستخدمها فعليا اليوم هيئة الأسرى والمحررين دوليا للضغط لوقف هذه الجرائم بما تحدث به، ما يحدث لأسرانا فعليا هو ممنهج ومتعمد لقتلهم.
1: يعني نحن على علاقة وثيقة مع وزارة الخارجية التي هي بدورها تقوم بمراسلة المؤسسات الحكومية الرسمية والمنظمات الرسمية، ونحن لدينا أيضا وحدة كاملة لها علاقة بالعلاقات الدولية التي تعمل ليل نهار على تدوير كل هذه الانتهاكات أختي. وكما ذكرت سالفا وأكرر ذلك بأن الجزائر انتصرت من شوارع باريس، وفيتنام انتصرت من شوارع الولايات المتحدة، ونحن سننتصر بإذن الله مع أصدقاء الشعب الفلسطيني، لأننا فعلا بحاجة ماسة إلى كل صديق وكل مؤسسة تحترم ذاتها وتمارس أصالة مهنيتها. نحن بحاجة إلى توثيق كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون. ما يجري داخل السجون جريمة يعني طاقة إلى جرائم الحرب، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية أن تسعى لمحاكمة هؤلاء المجرمين.
0: أشكرك جزيل الشكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا مباشرة الأخرى إيضاء أبو الحمص، شكرا جزيلا لك. وننتقل مستمعينا ومشاهدينا مباشرة إلى القاهرة وصوت العرب ودوره الفعال دوما لقضايانا الوطنية لفلسطين أيضا ولأسرانا. ينضم لنا من هناك مباشرة رئيس صوت العرب ورئيس الإذاعة المصرية دكتور عبد الرحمن البسيوني، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك، صباح الخير عليك وعلى كل شعب فلسطين.
0: أريد أن أبدأ معك في هذا اليوم العالمي طبعا لنصرة أسرانا في السجون الإسرائيلية في ظل ما يعيشه أسرانا من إبادة صامتة داخل السجون، رسالتكم معنا في هذا اليوم.
2: أولا بنوجه تحية والتقدير أولا لأسرانا في السجون الإسرائيلية، لأنهم الحقيقة تحملوا عبئا كبيرا، أولا من أجل الوطن، ثانيا لأنه المعاملة السيئة التي نعلمها جميعا لهؤلاء الأسرى. ووجه تحية كبيرة وتقدير لأسر هؤلاء الأسرى الذين أيضا تحملوا عبء غيابهم. السيدة الفلسطينية هي سيدة عظيمة، امرأة يتمنى الرجال أن يتشبهوا بها، لأنها تضرب أكبر مثال في الوطنية ولأبناء هؤلاء الأسرى. الحقيقة أنه هذه القضية قضية كبيرة وقضية تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي. ما يحدث في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أولا فكرة الأسرى هي فكرة مخالفة للقوانين الدولية، لأنها تتم بغير محاكمات حقيقية وعادلة، والأسر يتم بدون أسباب منطقية، وبالتالي ما يحدث بالكامل هو مخالف لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. لابد للمجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل نصرة هؤلاء ونصرة قضاياهم العادلة. لابد للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن والمؤسسات الدولية أن تأخذ دورها المطلوب من أجل نصرة هذه القضايا لأفراد يدفعون أوقاتهم داخل السجون في ظلم وعدوان على حياتهم وحرياتهم. نحن في المؤسسات الإعلامية نعمل من أجل إلقاء الضوء على هذه القضية العادلة. نعم، لابد أن نعمل جميعا على مستويات كافة، الحكومات تعمل ونحن لنا دور كبير، أستاذتي لابد أن نعمل جميعا من أجل إلقاء الضوء على هذه القضية، قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أعتقد أنه ما يحدث الآن لابد من تدخل سريع وعاجل، لأن هناك من قضى عشرات السنين داخل هذه السجون الإسرائيلية بدون محاكمات عادلة، وبالتالي نحن في هذا اليوم لابد أن نكثف من إلقاء الضوء ومن التنسيق بين الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية من أجل نصرة هؤلاء الأبطال.
0: صحيح، يعني نثمن كافة هذه الجهود معنا أستاذ عبد الرحمن، ونريد فعليا هذا اليوم تحديدا أن تصبح قضية أسرانا قضية رأي عام دولي لمحاسبة الاحتلال للجم جنونه في ظل إبادة صامتة، في ظل سياسات قتل ممنهجة، اعتداءات جسدية وجنسية، طالت الأطفال، طالت

0: النساء طالت كبار السن دون تهم الاعتقال الإداري، كل ذلك لابد أن يكون هناك أيضا قرار فعليا دولي لتصبح قضية رأي عام للجم هذا الجنون.
1: صحيح، أنا معك وأؤكد على هذا الكلام، لأنه لابد ألا يترك هؤلاء الأبطال لمصيرهم داخل هذه السجون الظالمة وداخل وتحت أيدي جنود وقوات ودولة لا تعرف معنى الحق ولا معنى العدل. لابد أن تتضافر جهود كل الجميع، لابد أن يصل الأمر إلى كل إنسان في العالم. نحن لابد أن نستغل وسائل الإعلام سيدتي الحديثة، لابد أن نستغل هذا التطور. وإحنا شاهدنا ما حدث في 7 أكتوبر بعدما حدث، ورغم التضليل الكبير الذي انتهجه الاحتلال ومن يسانده، إلا أن الأفراد وجهودهم وصانعي المحتوى كل هؤلاء قلبوا القضية، وأصبح الجميع يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة. لابد أن نستغل هذا، ولابد أن يكون هناك تنسيق كبير ودائم بين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية وتحت مظلة اتحاد إذاعات الدول العربية. لابد أن نتضافر جميعا من أجل الوصول إلى هؤلاء الأحرار في كل مكان في العالم، من صناع المحتوى والمشاهير، من إلقاء الضوء على قضية الأسرى العادلة في السجون الفلسطينية. لابد من وجود تنسيق كامل من أجل تحقيق هذا الهدف.
0: نشكرك جزيل الشكر دائما على هذه الجهود التي تبذلوها فعليا لإيصال صوت أسرانا، لتسليط الضوء على ما يحدث لقضايانا الوطنية ولشعبنا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن البنسيوني، كنت معنا مباشرة في هذه التغطية الخاصة رئيس صوت العرب والإذاعات المصرية. شكرا جزيلا لك. واقع صعب في اعتقال يفتك بأشبال ماجد، هذا ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، أن الأشبال في ماجد يعانون واقعا اعتقاليا صعبا، وفعليا لا يتجاوز أعمارهم فعليا 15 عاما للأسف، وأقل أيضا 10 سنوات من سياسات إهمال طبي وما يعانيها المرضى، أيضا حالات صحية ما تزال تجبر فعليا لأن يتم الاعتداء عليهم لمزيد من الأساليب النفسية الجسدية التي تزيد من هذا المرض، التي تزيد من الوضع الصحي الخطير. سياسة ممنهجة ضمن منظومة واضحة متعمدة لقتل أسرانا. في اليوم العالمي لنصرة الأسرى، لا صوت يعلو فوق صوت الأسرى، صوت فلسطين هو صوتكم دائما حتى حريتكم بإذن الله. لنعلي صوت أسرانا في هذا اليوم، إذاعاتنا المحلية والعربية والدولية معنا مباشرة ننقل معاناتكم وصوتكم. لا تتركوا أسرانا وحدهم، كونوا معنا دائما. وفي هذا اليوم مطالبين العالم بالتحرك لإنقاذ أسرانا وأسيراتنا وأطفالنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للمحاسبة أيضا. عدم المحاسبة ما يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال في مزيد من هذه الجرائم. للحديث بالمتابعة القانونية لهذه الجرائم البشعة والغير قانونية، من المغرب أمين عام اتحاد المحامين العرب الأستاذ مكاوي بني عيسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكاوي معنا مباشرة.
2: نعم،
0: تحياتي لك. اليوم هو اليوم العالمي لنصرة أسرانا، في ظل هذه الانتهاكات هناك خلل في الهاتف، سنعود الاتصال بالأستاذ المكاوي بني عيسى طبعا للحديث حول القضايا القانونية والمتابعة القانونية لهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية التي تنتهك فعلا.

0: إذا مستمعينا ومشاهدينا ما زلنا نتواصل معكم مباشرة في هذه التغطية الخاصة في اليوم العالمي لنصرة أسرانا فعليا، والتي يجب أن يكون في هذا اليوم قضية أسرانا بتدويلها دوليا دبلوماسيا وإعلاميا في حراك شعبي أيضا مستمر وقانوني، وأيضا لتصبح قضية أسرانا هي قضية رأي عام دولي للجم جنون هذا الاحتلال فعلي. وما زلنا مستمرون في هذه التغطية وبالحديث عن الحراك الدولي المتضامن والمساند لأسرانا، ينضم لنا من بروكسل الدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين. أهلا بك معنا دكتور.
1: تحياتي لكم ولكل الأسيرات والأسرى وأهاليهم الصامدين.
0: دكتور، لو تضعنا بجهودكم والحراك الدولي لإيصال معاناة أسرانا وجعل قضيتهم قضية رأي عام دولي لوقف هذه الجرائم ولمحاسبة الاحتلال.
1: نعم، يعني حاليا في أوروبا تشهد أوروبا حملة واسعة منتشرة في كل الأقطار الأوروبية تضامنا مع الأسرى. يعني انتقلت التضامن مع قطاع غزة، أو خلينا نقول بموازاة ذلك هناك حملة تضامن واسعة فعلا مع الأسرى الفلسطينيين من النرويج إلى الدنمارك إلى السويد، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا. يعني هناك في مختلف المدن فعاليات أصبحت قضية الأسرى قضية أساسية من التحركات. وبعكس ما كان يتوقع البعض بأن حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وضد حرب الإبادة الجماعية بأنها ستضعف، هناك تنامي لهذه الحركة، تنامي على الصعيد الأوروبي وعلى صعيد المتضامنين. ونرى أن بالفعاليات هناك مشاركة أوروبية واسعة، بمعنى فوق 80% من المشاركين يكونوا متضامنين، والباقي من الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية. فبالتالي هناك بالفعل حراك شعبي أوروبي تضامنا مع الأسرى. واسمحي لي يعني أعطي بعض الأمثلة. في هناك الأحد الماضي كانت هناك تظاهرة في برلين نظمتها المجموعات الطبية الألمانية بدعمنا طبعا، ولكن هم الأساس، بمعنى نظموا هذه التظاهرة أمام البرلمان الألماني لمطالبة بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية. كمان كان هناك لقاء مع وزارة الخارجية الألمانية للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال حتى يتم الاتصال بحسام أبو صفية والسماح لمؤسسات الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية بالتواصل مع الأسرى. وهناك أيضا بيان لأول مرة، يكون بيان من 48 نائبا ألمانيا يطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، الذي نعرف أنه معتقل إداريا وأنه لحد الآن لم يتم محاكمته وأنه يتم تعذيبه وفقد أكثر من ثلث وزنه ومعرض للفطر، وخاصة بعد قرار إعدام الأسرى وتوصيف إسرائيل له بأنه من المقاتلين غير الشرعيين. هناك حملات تضامن واسعة، بمعنى جمع توقيع وبيانات ووثائق يتم توزيعها على مختلف القارة الأوروبية بمئات الآلاف. يعني نشهد حاليا بالفعل حملة تضامن أوروبية، بمعنى صبغة أوروبية. يعني مظاهرة برلين أنا كنت موجود فيها، لم يكن هناك 5% من المتواجدين من الفلسطينيين، وكانت الأغلبية
0: ولكن دكتور، عذرا لمقاطعتك، يعني لطالما نستمع من هذه المؤسسات وهذه الدول بمطالبات تنديد، ولكن نحن نحتاج اليوم لإرادة دولية حقيقية لوقف هذه الجرائم بحق أسرانا بحق شعبنا لمحاسبة دولة الاحتلال. من أمن العقاب أساء الأدب فعليا، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال.

0: نعم، حتى دولة الإحتلال نفسها ترى خطورة هذا التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ونرى محاولاتها بخصوص المحكمة الجنائية الدولية وإقالة كريم خان، والآن المطالبة بحل هذه المحكمة، وهناك مبادرة من أجل الحفاظ على هذه المحكمة والدفاع عنها، ولدينا أيضا فعالية ستكون في 25/9 من أجل تقديم وثائق عن الأسرى لهذه المحكمة وتظاهر أمامها. بمعنى هذه الوسائل الموجودة هي وسائل الضغط ووسائل اتساع التضامن الشعبي حتى يتم الضغط على البرلمانيين. يعني 48 برلماني ألماني كان لا يمكن أن يصدروا هكذا موقف لو لم يكن تحرك في الشارع الألماني خاصة، وحتى الموظف يعني مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية حكى لنا بأن شغلكم يعني قاعد بصل، بأن في هناك ردة فعل موجودة، ونحن نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، ومشكلتهم الوحيدة بخصوص الدكتور حسام أبو صفية هو أنه ليس ألماني، لا يحمل الجنسية الألمانية، ولكنهم يطرحوا موضوعه أمام الحكومة الإسرائيلية. طبعا وسائل الضغط المتوفرة لدى الأوروبيين محدودة، طالما إسرائيل يعني لديها الولايات المتحدة ولديها ترامب الذي يزودها بالمال والسلاح، وبالتالي ليست بحاجة بالدرجة الكافية للأوروبيين ولا تسمع لهم، وهم يعني بالنسبة لهم إنجاز كبير إذا ردت إسرائيل على التلفون اللي بيتصلوا فيه، بينما الدول الأخرى يعني يجري تجاهلها من قبل إسرائيل زي إسبانيا والدول التي اتخذت مواقف متقدمة. يعني عملنا هو عمل تراكمي طبعا، وخلينا نقول هذا لابد
1: وهذا ما نثمنه فعليا دكتور خالد، فأنتم دائما جالياتنا وأبناء شعبنا ومؤسساتنا الفلسطينية في الخارج أيضا مرآة الواقع الفلسطيني لنقلها للعالم ولفضح هذه الممارسات وهذه الجرائم التي تمارس بحق أسرانا بحق شعبنا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الجهود، المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، كنت معنا مباشرة. إذن مستمعينا ومشاهدينا، نعود مرة ثانية إلى الأستاذ مكاوي بن عيسى والأمين العام لاتحاد المحامين العرب للمتابعات القانونية. تحياتي لك مرة ثانية أستاذ مكاوي.
2: صباحكم سعيد، وكل يوم من أنتم بخير إن شاء الله. الواقع لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وما يواجهه الأسرى داخل سجون الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى في العديد من صورها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتشمل هذه الانتهاكات بحق الأسرى، تشملهم بالتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، والتوسع في الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة، وهي ممارسات تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد 31 و 132 و 147، كما أن تصاعد الاعتداءات على المستوطنين والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير القسري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي المحظورة.
1: أيضا أستاذ، عذرا للمقاطعة أستاذ مكاوي، يعني ما يعيشه أيضا اليوم أسرانا أسيراتنا أطفال فلسطين داخل السجون الإسرائيلية، إعدام وقتل ممنهج، تجويع، سياسات عقابية، تنكيل، اعتداءات جسدية وجنسية للأسف، ويفتخر بها جيش الاحتلال بالفيديوهات التي يتم نشرها فعليا. المتابعة القانونية التي فعليا ما يحدث لأسرانا هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة أيضا.
2: نعم، إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة على أسرانا

0: في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين اتحاد محرمين العرب يعتزم وعزم وتدخل ورفع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة للنظر في هذه القضايا. أن اتحاد محامي العرب يواصل دعم وتحديث للميثاق القانوني المدعم مدعمة بالأدلة والشهادات بشأن جرائم القتل والتعذيب والتجاهل والاستطاب بما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والمساءلة. وإلى جانب المحكمة الجنائية الدولية هناك جهات أخرى لا بد من أن تتبق لها حقوق دون من عرض هذه الجرائم البشعة التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية. ممكن أن هناك جهات أخرى مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو مجلس مختص للنظر في هذه الاعتداءات الجسيمة التي ترتكب على الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة في التعذيب وبحالة والاعتداء على حقوق الإنسان بشتى أنواع التعذيب. ثم هناك لجنة دولية للصليب الأحمر التي تنظر في هذه القضايا وتعرضها على المحافل الدولية بشكل خاص على المحكمة على الأمم المتحدة لضمان على عقب زيارة الأسرى ومراقبة أوضاع الاحتجاز والالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين. ثم هناك وهو أهم أن اختصاص القضايا العالمي لدعم تحريك دعاوي أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تطبق مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. هذه الجهات يجب اللجوء إليها من طرف الحقوقيين في اتحاد المحامين العرب لم يلبث أن يراسل هذه الجهات التي تهتم بحقوق الإنسان والتي تهتم بأوضاع الأسير الفلسطيني في سجون الاعتقال في المعتقلات الإسرائيلية.
1: نشكرك جزيل الشكر. نثمن كافة هذه الجهود أمين عام اتحاد المحامين العرب الأستاذ مكاوي بني عيسى، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ما زلنا نتواصل في هذه التغطية الخاصة باليوم العالمي لنصرة أسرانا بالشراكة مع الإذاعات العربية واتحاد الإذاعات العربية والإسلامية التي تنقل بثنا مباشرة الآن والإذاعات المحلية المشاركة، نشكرها أيضا لنقلها معنا هذا اليوم الخاص لنصرة أسرانا. إدارة السجون أقدمت على سياسة منظمة للاعتداء على أسرانا باستخدام الزرادية، قلع أظافرهم، تجويع، اعتداء جنسي، أبشع أساليب. وما المطلوب برأيكم في هذا اليوم تحديدا لنصرة أسرانا؟ للحديث ينضم لنا مباشرة الدكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. تحياتي لك دكتور.
2: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
1: دكتور، أريد أن أتحدث في هذا اليوم الخاص في اليوم العالمي لنصرة أسرانا في ظل ما يعيشه أسرانا من إبادة صامتة بحقهم في هذا اليوم تحديدا، ما المطلوب عربيا ودوليا للجم جنون هذا الاحتلال ووقف هذه الجرائم؟
2: اسمحي لي أختي فلسطين أن أتوجه إليكم بالتحية والتقدير على فتح هذا الملف في هذا اليوم النوعي الذي نريد فيه بالفعل الإجابة على أسئلة كبيرة. شكر موصول لهيئة الإذاعة والتلفزيون اللي دائما على العهد في مواضيع الوطن وهمومه. وأقول بصراحة بأنه علاج هذه القضية لم يعد يكمن في الحديث عنها وإنما في نقل هذا الحديث إلى دائرة الفعل، سيما أنه كثير من الشجون وكثير من الأحاديث وكثير من الموضوعات طرقت هنا وهناك دون أن يكون هناك تحركات فعلية على الأرض. والآن استمعنا لضيفك الكريم يتحدث عن اقتراحات، عن خطوات عملية. هذا أمر مهم، الانتقال من دائرة الحديث والأمنيات إلى دائرة الفعل وتحقيق الشيء هو الذي سيحدث الفارق. التعامل مع قضية الأسرى ربما في يوم من الأيام كان يرى البعض بأنها تقتصر على بعض الحالات الفلسطينية الأسيرة الواقعة رهينة هذا الاحتلال، ولكن اليوم تروا بأنه مفهوم الأسر قد تعاظم بصورة كبيرة وصولا إلى أسر الشعب الفلسطيني برمته، والذي يعتقد بأنه مساحة الجغرافيا إذا اتسعت هي لا تعبر عن وجود الشعب الفلسطيني تحت الأسر فهو مخطئ. إسرائيل تتحكم بكل مقومات الحياة، وبالتالي هي تفرض على ما نسميهم بالأحرار خارج نطاق قضبان الاحتلال أسرا من نوع جديد، وعليه يجب أن نتداعى جميعا فلسطينيا ليكون هناك أثر لحديثنا لأمنياتنا لرغباتنا، كما أسلفت بالانتقال من دائرة الحديث إلى دائرة الفعل، وهذا ينطبق على العالم برمته لأنه تدويل القضية يعني أن دول العالم يجب أن تنخرط في الحديث عن الاحتلال أولا وفي الحديث عن كل تفاصيل وتبعات هذا الاحتلال ومنها موضوع الأسر.
1: يعني في ظل ما تحدث به أيضا دكتور، برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لمحاسبة دولة الاحتلال في ظل شهادات حية وتوثيق وأيضا يعني أدلة واضحة وإدانة واضحة في ظل ما رفع أيضا للجنائية الدولية عن اعتداءات جسدية جنسية بحق أسرانا داخل السجون؟
2: حتى لا أكون متشائما على الإطلاق، أريد أن أقول بأنه هناك إرادة ولكن لا يوجد فعل. هناك خوف وترهيب من قبل اللوبي الصهيوني في دول العالم، هناك دور الإدارة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، كل هذه المقومات هي التي توفر جدار الصد الذي يمنع أصحاب الرغبة من الإقدام على خطوات عملية واضحة تلامس قلوب الأسرى وأسرهم وتلامس قلوب الشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه السنوات القليلة الماضية لهي دليل قاطع بالأحرى على تقاعس العالم في التعامل مع الملف الفلسطيني. وإحنا قلنا بأنه هذا الحال الذي نعيشه اليوم لو أن الصراع العربي الإسرائيلي قد حل منذ عقود لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولكن تراكمية هذا الصراع واستمراء هذه الحالة من قبل إسرائيل واعتيادها على أنها تستطيع أن تخرق القانون الدولي دون أن يحاسب أحد هو الذي عزز هذا المفهوم. هناك تعاطف شعبي غير مسبوق دولي، هناك تعاطف عربي أيضا غير مسبوق على المستوى الشعبي، هناك حكومات تجهر الآن بالحديث ضد بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، وهناك مواقف دولية بدأت تتبلور سواء مقاطعة بضائع المستوطنات سواء محاكمة إسرائيل في محكمتي العدل الدولية وحتى مذكرة الاعتقال في محكمة الجنايات، كل هذه مفاعيل مهمة لتعاطف دولي، ولكن ينتقص هذا التعاطف إلى أنياب قادرة على ثني إسرائيل على الاستمرار بهذه العقلية. إحنا نتحدث الآن والاستيطان يستشري، نتحدث الآن وهناك من يقول في إسرائيل بعد أن سمعنا كل التصريحات المرتبطة بإلقاء قنبلة نووية ومفهوم أجلكم الله الحيوانات البشرية وخلافه، اليوم هناك من يقول بأنه مقابل كل مستوطن يجب أن يقتل مليون فلسطيني، استمعنا لأحدهم يقول هذا الكلام. بصراحة هذه العقلية بهذا الشكل هي التي ستأخذ إسرائيل إلى مناحي مختلفة، يجب أن يتدخل معها العالم ليقول بأنه هكذا حال لا يمكن أن يستمر على الإطلاق.
1: إذن أيضا لابد أن يكون هناك دور فلسطيني، ما المطلوب فلسطينيا في ظل كل ما تحدث به دكتور؟
2: لا يستطيع جسد فلسطيني منهك أن يقارع الاحتلال بالصورة التي نرتئيها جميعا. عندما أتحدث عن الإنهاك لا أتحدث عن الإنهاك فقط بفعل الاحتلال، وإنما أتحدث عن الإنهاك بفعل شرذمة البيت الفلسطيني والحاجة لوحدة الحال والحاجة لترتيب هذا البيت بصورة تضبط إيقاع العمل الوطني وتضع استراتيجية واضحة سواء على مستوى الفصائل، وأقولها بملء الفم، فصائل منضوية تحت راية منظمة التحرير تحتاج لأن تلتحم وتوحد صفوفها ورؤاها خارج نطاق منظمة التحرير. هناك إيقاع جرى ضبطه من خلال اتفاقات وتفاهمات سابقة يجب أن تنفذ ضمن المفهوم الذي يتوائم مع أجندة منظمة التحرير والتزاماتها الدولية، وبالتالي حاجة البيت الفلسطيني إلى وحدة حاله في حال الوصول إليها وتنفيذها ستوفر المظلة الآمنة لمواجهة كل هذه التحديات بما فيها التحدي الذي نتحدث عنه اليوم.
1: أشكرك جزيلا الشكر على كافة هذه الجهود. عضو المجلس المركزي لمنظمة تحرير فلسطينية دكتور صبري صيدم كنت معنا في هذه التغطية.

0: أشكرك جزيل الشكر. إذن مستمعينا ومشاهدينا، ما زلنا نتواصل في هذه التغطية الخاصة من صوت فلسطين في هذا اليوم الخاص لأسرانا ولنصرة أسرانا، اليوم العالمي لنصرة الأسرى. بين جدران الأسر دائما تبقى الحكاية حية، ووجوه وقصص صمود لا ينكسر. سنستمع لمعاناة أسرانا مباشرة من الأسير المحرر راتب حربات. تحياتي لك أخي راتب.
1: تحياتي لك أخت فلسطين. صباح الخير لك أخت فلسطين، صباح الخير إلى إشعادنا الفلسطيني.
0: في هذا اليوم لو تحدثنا أخي راتب عن بعض معاناتكم، بعض ما يعانيه الأسرى ما بعد 7 أكتوبر 2023 داخل الأسر في ظل إبادة صامتة داخل السجون، وصفتها لنا أنت في لقاء سابق بأننا أصبحنا نعيش في السجون اليوم في قبور للأحياء.
1: صحيح. يعني في البداية صباح الخير إلى أخت فلسطين، صباح الخير إلى شعبنا فلسطين الصامد الصابر، صباح الخير إلى أهلنا في غزة، صباح الخير إلى أسرانا البواسل الذين يتجرعون الموت في كل لحظة، إلى الأسرى القابعون في مقابر الأحياء. طبعا حينما نتحدث عن وضع السجون ووضع الأسرى داخل السجون ما بعد 7 أكتوبر فالحديث يختلف كليا عما سابق الحديث به. الحالة التي يعيشها أسرانا وتحديدا ما بعد 7 أكتوبر هي يعني الشهيد والشاهد على صورة الأسير حينما يخرج من السجون. نرى ذاك الأسير الهزيل، الأسير الذي لا يقوى على الحركة، وكان ذلك يتمثل بالمشهد الأخير حينما شاهدنا حينما أفرج عن أسير آخر يحمله على كتفه لأنه لا يستطيع المشي على قدميه من سوء التغذية وكذلك من سوء الحالة المعيشية التي يعيشها أسرانا من جميع الأساليب. هناك أساليب ابتدعت جديدا للممارسة ضد أسرانا في داخل سجون الاستهلاك لا يمكن وصفها ولا يمكن أن نترجمها بأي لغة من اللغات. فجسد الأسير ومظهر الأسير هو يترجم تلك اللغة وتلك الأساليب التي تمارس ضد أسرانا البواسل. حالة التجويع المستمرة وحالة البطش وحالة الضرب التي لم تشهدها الحركة الأسيرة منذ عام 1967 حينما أنشئت السجون الإسرائيلية وأصبح هناك جسم للحركة الأسيرة، لم تشهد الحركة الأسيرة ما تشهده هذه الأيام والأيام التي تلت 7 أكتوبر من حالة التعذيب كما أسلفت سابقا وحالة التجويع وحالة التعطيش وحالة الانتشار الأمراض وتحديدا الأمراض فيما يتعلق في مرض الإسكابيوس والأمراض الأخرى التي تنتشر في صفوف الأسرى نتيجة عدم النظافة وعدم توفير الغذاء الكافي للأسرى. هاي بشكل مختصر عما يعيشه أسرانا من حالة تجويع وحالة تعطيش. نقول حالة التعطيش لم تمر على الحركة الأسيرة بأنها مورثة ضدهم حالة تعطيش. نقول اليوم أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يمارس عليهم حالة التعطيش والتعطيش المتعمد. فحينما نقول بأن الأسرى في فترة من الفترات ما بعد 7 أكتوبر كانوا يأخذون الماء فقط لساعة واحدة، الساعة من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ظهرا فقط يسمح لهم بأن يشربون الماء وأن يستخدمون الماء لأشياء عدة، ولا يوجد لديهم القناني أو وسائل يحتفظوا بها الماء كي يستخدموا الماء في ساعات أخرى، فقط كانت ساعات تناول المياه كانت في ساعة واحدة. وكذلك الأمر فيما يتعلق في كمية الغذاء التي يتناولها الأسرى، كان الأسرى يجمعون 3 وجبات، وجبة الإفطار وجبة الغذاء ووجبة العشاء من أجل أن يجمعوا وجبة واحدة يستطيعوا أن تقومهم فقط من أجل الحياة والاستمرار بالحياة وليس من أجل أن تكون تلك الكمية الغذاء التي يتناولونها يتعايشون ويعيشون بها.
0: أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر راتب حربات، نقل لنا معاناة أسرانا فعليا في ظل الإبادة الصامتة بحقهم والتجويع. وننتقل إلى فعاليات هذا اليوم العالمي لنصرة أسرانا، وعضو المجلس الثوري ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأخ أمين شومان معنا مباشرة. تحياتي لك أخي أمين، هل تسمعنا؟ ألو أخ أمين؟ أخ أمين معنا مباشرة، تحياتي لك. تحياتي لك معنا مباشرة أخي أمين في هذه التغطية الخاصة باليوم العالمي لنصرة أسرانا. رسالتكم في هذا اليوم والفعاليات التي انطلقت في 11 هذا اليوم لنصرة أسرانا.
2: يعني في هذا اليوم تم الإعلان عن بدء فعاليات اليوم العالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية، وصلت إلى حد الإعدام والاغتصاب والحرمان من الزيارات، الحرمان من أبسط حقوقهم في المأكل والمشرب والملبس. فكان من الضروري أن تنطلق هذه الفعاليات في مختلف المحافظات الفلسطينية إذانا ببدء أوسع تحرك شعبي وجماهيري في مختلف المحافظات الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات، والتأكيد على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون، تدوير قضية الأسرى في العديد من مدن وعواصم العالم، وخاصة في ظل استمرار الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعانيها أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: كيف رأيت الحضور في هذه الفعاليات اليوم أخي أمين فعليا في ظل ما يعيشه أسرانا؟ هل تليق بما يعيشه الأسرى من إبادة صامتة؟
2: نعم بالتأكيد، بدأت الفعاليات تأخذ منحنى جديد في الاتساع الشعبي والجماهيري، وخاصة أن الأوضاع داخل السجون صعبة للغاية، والأسرى يناشدون كل أبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الوقوف معهم وإلى جانبهم في هذا الوضع الصعب الذي يعانيه أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وخاصة في ظل هذا المنع، في ظل هذا المنع المتواصل، في ظل هذا المنع المتواصل لأبناء للحركة الأسيرة الفلسطينية من الزيارات ومن التعليم ومن حقهم في العلاج وغير ذلك من القضايا الأساسية التي يجب أن يحظى بها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: أشكرك جزيلا شكر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخ أمين شومان، كنت معنا مباشرة في هذه التغطية ووضعنا فعليا بالفعاليات وأهمية ورسالة هذا اليوم العالمي لنصرة أسرانا، وفي ظل فعليا ما يحدث لأسرانا وقضية أسرانا، ونحن نعلم بأننا تونس دائما نقول وكما قال شاعرنا كيف نشفى من حب تونس، تونس التي حملت قضيتنا وقضية أسرانا في حراك مستمر. هناك ينضم لنا مباشرة الأخت تسنيم قشوع مسؤولة الإعلام في إقليم حركة فتح في تونس، التي حدثتنا عن أهمية قضية أسرانا وما يحدث لأسرانا ودور الإقليم لقضية الأسرى في ظل حراك دولي.
3: بداية اسمحوا لي أن أتوجه بتحية لأسرانا الواصل في سجن الاحتلال الذين يخوضون يوميا معركة الصمود والكرامة دفاعا عن حرية شعبنا وحقوقه. اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين وليس مجرد مناسبة رمزية نحييها في كل عام، بل هو رسالة سياسية إنسانية وأخلاقية نؤكد من خلالها أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا، وأن محاولات الاحتلال لعزلهم خلف جدران السجون لم تنجح في إسكات صوتهم أو طمس معاناتهم. هذه الفعالية أهميتها تكمن سواء في فلسطين أو في تونس أو أي مكان في العالم في أنها تنقل قضية الأسرى من دائرة الخبر العابر إلى دائرة الفعل والتضامن، وعندما نقف في ساحة عامة ونرفع صور الأسرى ونتحدث عن معاناتهم فإننا نعيد تذكير العالم بأن هناك آلاف الفلسطينيين ما يزالون محرومون من حريتهم وأن القانون الدولي ما زال مطالبا بتحمل مسؤوليته تجاههم. للأسف ما يتعرض له الأسرى اليوم من انتهاكات هو من أخطر المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة. هناك شهادات نستمع إليها. هناك تقارير موثقة تتحدث عن التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع، العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة. لذلك فإن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على التضامن فقط، وإنما على كشف هذه الانتهاكات وإبقاء هذا الملف حاضرا أمام الرأي العام العربي والدولي. أما بالنسبة لنا في إقليم حركة فتح في تونس، فدورنا ونحن ننظر إلى هذه القضية باعتبارها جزءا أصيلا من مسؤوليتنا الوطنية. نحن لا ننظم هذه الفعاليات لأنها مناسبة على الرزنامة، وإنما لأنها واجب وانتماء تجاه من قدموا حريتهم ثمنا لحرية شعبهم. وأيضا نقوم بتنظيم هذه الوقفات والأنشطة الوطنية والمشاركة مع مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والتواصل مع وسائل الإعلام، لأننا نؤمن بأن الإعلام هو أحد أهم الأدوات الدفاعية عن الأسرى. فكل تقرير وكل لقاء إذاعي أو تلفزيوني وكل صورة تصل إلى الناس تساهم في كسر العزلة التي يحاول الاحتلال فرضها على الأسرى. كذلك في حركة فتح نحن نؤمن بأن الأسرى هم عنوان الوحدة الوطنية، لأنهم يمثلون جميع أبناء شعبنا بمختلف انتماءاتهم، ولذلك فإن الدفاع عنهم هو دفاع عن الكرامة الوطنية الفلسطينية وعن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ومن تونس التي كانت دائما وأبدا أرضا داعمة لفلسطين، نوجه رسالة واضحة بأنه لن يتوقف صوتنا ولن تتوقف فعالياتنا، وسنبقى نستخدم كل منبر إعلامي وكل مساحة متاحة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى حتى ينالوا حريتهم، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرضون له. أخيرا نوجه رسالة لأسرانا الأبطال بأنكم لستم وحدكم، شعبكم يقف معكم وأحرار العالم يقفون معكم، وستبقى قضيتكم حاضرة في كل المحافل، لأن الحرية حق ولأن الاحتلال إلى زوال، وسيأتي اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بحرية كل أسير وأسيرة.
0: أشكرك جزيل الشكر طبعا على كل هذه الجهود الأخت تسنيم قشوع ومسؤولة الإعلام في إقليم حركة فتح في تونس. ودائما نؤكد ونقول بأن جالياتنا الفلسطينية، أقاليمنا الخارجية وسفارتنا هي مرآة فلسطين والواقع الفلسطيني في الخارج. في ظل ما يعيشه أسرنا وأسيراتنا في هذا اليوم، لابد أن نتحدث عن ما يعيشه الأسيرات في سجن الدمون. يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجون، وهذه إفادة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان من المحامية التي نقلت عن الأسيرة أمن سويلم من مدينة نابلس المعتقلة منذ 11/3/2025 أن الظروف الاعتقالية في السجن الدمون قاسية وصعبة للغاية. أضافت الأسيرة أنها تعاني من ألام في الكتف نتيجة تمزق في الوتر، إضافة إلى مشكلات في الغدة الدرقية وفي العضلات، عضلات البطن، والتفتق في أيضا تجويع. سياسات يحاول الاحتلال اختراق الخصوصية لأسيراتنا في هذا السجن. ونقلت عن الأسيرة ليلى خليل من بلدة بيتونيا أنها الموجودة في قسم العزل قولها أن أوضاع السجن فعلا سيئة للغاية، الطعام من حيث النوع والكمية سيء فيما لا تتجاوز مدة الفورة ساعة واحدة يوميا، لا تتمكن عدد كبير من الأسيرات من استخدام الاستحمام بسبب ضيق الوقت، وهذا أقل جزء قليل مما يحدث لأسرانا وأسيرتنا. وسجن الدامون مستمعينا ومشاهدينا تحديدا تم التنويه وحتى من المحاكم الإسرائيلية ما قبل 7 أكتوبر بأنه لا يصلح للحياة الآدمية. إلى هنا نصل لنهاية هذه التغطية المباشرة باليوم العالمي لنصرة الأسرى. نشكر جميع الإذاعات المحلية التي شاركت معنا في هذا اليوم الخاص لأسرانا، والشكر الجزيل لاتحاد الإذاعات العربية والإسلامية الذي يشاركنا دائما في تغطيتنا لقضايانا الوطنية وتحديدا قضية أسرانا من خلال البرامج ومن خلال النقل المباشر. أشكر زملائي في الاستوديو مهند قعدان، جهاد سليمان، هيام قاسم. أشكر الزميلة شيرين موسى مديرة التبادل الإذاعي في صوتي فلسطين واتحاد الإذاعات العربية. لكم مني كل الشكر والتحية. كنت معكم أنا فلسطين حجة، دمتم بكل خير وأسرانا بخير وحرية.

يجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. سيدة والسادة السلام عليكم، لحضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2256 اعتداء للاحتلال والمستوطنين خلال تموز الماضي. وعصابات المستوطنين تواصل إرهابها بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدارغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، حيث أصيب مواطنان اليوم بنيران الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع، وكان قد استشهد 18 مواطنا بينهم 4 أطفال، وأصيب العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدا و174,185 جريحا. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد أن القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال، في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء والجرحى واستمرار النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح مراد في حديث لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تواجه تحديات إضافية نتيجة انتشار الأمراض بين النازحين وازدياد احتياجات الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
1: سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل، أيضا يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا لخدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا المستشفيات، وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
0: في المحافظات الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال صبح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة. كما هدمت جرافات الاحتلال صبح اليوم براكسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. إلى ذلك، هاجم مستوطنون صباح اليوم مركبة تجارية شرق نابلس، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها. وفي جنين، وزعت قوة الاحتلال اليوم اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البلدية شرق المدينة جنين بذريعة صدور أوامر من أو عن القائد العسكري للاحتلال. وشملت الاختارات محل تجارية قيد الإنشاء وبركسات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية. في سلفية، اقتحم مستوطنون فجر اليوم بلدة كفر الحارس شمال المدينة لأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال. وفي طول كرم، اقتحم مستوطنون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بلدة رامين شرق طول كرم، وتجول في شوارعها الرئيسية وهدد عددا من المواطنين بالاستيلاء على منازلهم. قال مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن طواقم الهيئة وثقت خلال شهر تموز الماضي 2256 انتهاكا نفذها جيش الاحتلال والمستوطنين، بينها 798 اعتداء للمستوطنين، وهو أعلى رقم تسجله الهيئة على صعيد اعتداءات المستوطنين. وأضاف داود لإذاعتنا أن المستوطنين حاولوا خلال تموز إقامة 29 بؤرة استيطانية تركزت غالبيتها في محافظات نابلس ورام الله والخليل، فيما شهدت الأيام الثلاثة التي أعقبت اعتداء المستوطنين على قرية تل جنوب نابلس إقامة 13 بؤرة جديدة، ما يعكس منهجية متسارعة في فرض الوقائع على الأرض.
2: نتحدث عن رقم قياسي على صعيد انتهاكات المستوطنين المستعمرين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت 798 اعتداء نفذ المستوطنون في شهر تموز الماضي، وهذا رقم غير مسبوق حتى في ذروة حرب الإبادة وفي ذروة تستر دولة الاحتلال بما فيها ميليشيات المستوطنين بحرب الإبادة والتركز الإعلامي. لم يصل إرهاب المستوطنين المرعي من قبل دولة الاحتلال إلى هذا المستوى. نتحدث عما يفوق 2256 اعتداء تمكنت طواقم التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تسجيله وتوثيقه ومتابعته. 7 شهداء ارتقوا على يد المستوطنين في رقم قياسي أيضا في مستوى الاستهداف، ما يكشف يعني قضية القتل.

0: قضية الحاق الأضرار، هذا رقم لا يمكن تجاوزه بالدرجة الأولى، هذا رقم يعني يجب أن نتوقف عنده كثيرا. إزاء الصلاحيات الممنوحة والتسهيلات الممنوحة للمستوطنين في مسألة إزهاق أرواح المواطنين.
1: قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة رتيبة النتشة إن محكمة الاحتلال أصدرت حكما يلزم أحد المواطنين في القدس المحتلة بدفع تعويض مالي بقيمة 300,000 شيقل لعضو كنيسة سابق على خلفية قضية سبق أن أنهى محكوميته فيها، إلى جانب تحويل ملفه إلى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال للنظر في إقامته بمدينة القدس. واعتبرت النتشة في حديث لإذاعتنا أن القرار يشكل سابقة قضائية جديدة قد تفتح الباب أمام سحب الهويات المقدسية وإبعاد المزيد من المواطنين عن القدس المحتلة. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن الحسابات السياسية الداخلية وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. وشدد مجدلاني في حديث لإذاعتنا على أن الأولوية هي إنهاء معاناة شعبنا ووقف الحرب وإراقة الدماء وإنهاء المأساة الإنسانية، معتبرا أن أي ترتيبات أو جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن تنجح ما لم تكن القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية سياسية شاملة. أكد وزير الحكم المحلي سامح الجاوي أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية احتياجات أبناء شعبنا كافة التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية في قرى محافظة نابلس. وأضاف حجاوي لإذاعتنا أن المرحلة الحالية عنوانها الرئيس هو الصمود، لذلك جرى العمل بشكل يومي بين وزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتعامل العاجل مع الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين، مؤكدا تشاركية العمل بين جميع الوزارات.
2: الاستجابة لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيلولة دون أن تتم مصادرتها وصعوبة وصولها إلى المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي.
1: في ملف الأسرى قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان إن الهدف من الفعالية التي نظمت اليوم هو إيصال صوت الأسرى إلى المجتمع الدولي وتسليط الضوء على ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال من انتهاكات خاصة بحق الأطفال والأسيرات. ودعا أبو عطوان في حديث لإذاعتنا وسائل الإعلام وأبناء شعبنا إلى توحيد الجهود للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب مازن الرنتيسي المحتجز في سجن عفر. وقال أبو الحمص إن ما نقلته محامية الطبيب الرنتيسي عقب زيارتها له يسقط المنظومة الأخلاقية والإنسانية، مشددا على أنه لا يعقل استمرار هذا الصمت أمام معاناة إنسان يحاسب لمجرد مواقفه الأخلاقية والإنسانية وإحساسه بحاجة أبناء شعبه لمن يساندهم ويقدم لهم الرعاية الطبية والعلاج. أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على أن سلسلة التوريد ما زالت مستمرة ولا يوجد أي مبرر لحالة القلق التي أثيرت بفعل الشائعات المتداولة حول نقص الطحين.
3: كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها أيضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لم يحدث عليها أي ارتفاع، وتم الاتفاق مع النقابة ومع كبار التجار على الكميات القادمة بتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني. هي جميع تخوفات لدى المواطنين لا سيما بعد ارتفاع المحروقات إنه ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية. تواصلنا مع نقابة تجارة المواد الغذائية ومع كبار المستوردين أن يتم بيع الكميات الموجودة بالأسعار المعتادة بالأسعار الحالية، عدم عكس ارتفاع أسعار المحروقات النقل على أسعار السلع الأساسية بالفترة الحالية.
1: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية جراء الزلزال الذي ضرب محافظة السويس بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم. وأوضحت أنها تتابع الحالة الصحية في مختلف المحافظات منذ وقوع الزلزال، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة استعداد تام. دوليا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا أنها تقترب من الاكتمال. وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدة أن المفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء هجوم كان مقررا على طهران في أعقاب مساع إقليمية مكثفة قادتها قطر وباكستان والسعودية لخفض التوتر. نختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختم النشرة، إلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي. لموجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادن الرماوي. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة، حيث أصيب مواطنان اليوم بنيران الاحتلال في مواصي خان يونس. مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليلة. جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي نابلس جرافات الاحتلال تهدم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة، كما هدمت بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك، قوات الاحتلال توزع إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يؤكد أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يؤكد أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين. ورئيس أركان جيش الاحتلال يرفض إعلان وزير جيش الجيش إسرائيل كاتس إقالة قائد القيادة الوسطى من منصبه وتعيين خليفة له. وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى البلاد جراء الزلزال الذي ضرب محافظة السويس بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. ووزير الخارجية الإيراني يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن قضايا الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في حالة الطقس، يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويطرأ يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. أصحابنا من الهندسة الإذاعية إيهام عمار، ومن التنفيذ هي ما قاسم. إلى العناوين: الصداقة يتوج بكأس البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية بفوزه على النماء. انطلاق بطولة الألف شهيد التنشيطية لكرة القدم في أيلول المقبل. شباب قلنديا بطلا لدوري كرة السلة. إلى التفاصيل، حيث توج فريق الصداقة بكأس البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نماء الرياضي بسبعة أهداف لثلاثة على ملعب النادي البحري. حول مجريات هذه البطولة ينضم إلينا زميل مصطفى الصيام، مدير الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم المحافظات الجنوبية. أهلا بك معنا زميل مصطفى، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، تحياتي لك وجميع السادة المستمعين.
2: يعني بداية، كيف كانت أجواء البطولة التي توج الصداقة بطلا لها؟
3: يعني بالأمس كان اختتام البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية، هذه البطولة التي شارك بها 12 فريقا من أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى. بالأمس كانت المباراة النهائية التي جمعت نادي الصداقة ونادي نماء، ومعروف أن نادي الصداقة يعني حصل على لقب هذه البطولة، وتحديدا البطولة الثانية في نسختها الثانية في العام 2016، وأيضا نادي نماء توج في النسخة الأخيرة التي أقيمت في العام 2022 في البطولة السادسة، وبالتالي كان المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في أجواء جماهيرية كبيرة وحضور رسمي على المستوى الرياضي وحضور جماهيري كبير جدا. كانت المباراة التي تقام على ملعب النادي البحري يعني كانت مميزة من الفريقين، ونجح الصداقة الذي يمتلك يعني طبعا كوكبة مميزة من اللاعبين، وتحديدا حارس المنتخب الفلسطيني المعروف فادي جابر، نجح في الفوز على نادي نماء بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، والتتويج بهذا اللقب، وأيضا الجوائز الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة جميعهم كانوا من نادي الصداقة. نتحدث عن الحارس فادي جابر، تم اختياره كأفضل حارس في البطولة، وأيضا اللاعب فارس عوض من نادي الصداقة أيضا حصل على لقب أفضل لاعب، والمهاجم نادي الصداقة أو لاعب نادي الصداقة سلطان أبو عبيدة يعني حصل على لقب الهداف برصيد 10 أهداف. وبالتالي كانت أجواء مميزة ورائعة في ختام مميز لبطولة استمرت يعني أكثر من 10 أيام، وقيمت 19 مباراة في لعبة كرة القدم الشاطئية على مدار الأيام والأسابيع الماضية، شارك بها فرق من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى. هذه البطولة التي شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف، تجاوز 120 هدفا، وأنت تعلم أن كرة القدم الشاطئية تحديدا في المحافظات الجنوبية قبل الحرب كانت وتقام بطولة دوري كل عام، وبالتالي هذه البطولة السابعة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني في ظروف صعبة، يعني في ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة حرب الإبادة، ولكن بجهود الجميع وبجهود المخلصين ويعني وجهود اللجان العاملة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وحرص مجالس إدارة الأندية وأيضا حرص اللاعبين المشاركة في البطولات التي نظمها الاتحاد، كان النجاح الكبير لهذه البطولة باختتامها المميز على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الجماهيري، وحتى على صعيد الحضور الرياضي الرسمي الذي تواجد في الملعب، وشاهدنا تتويج نادي الصداقة وأيضا نادي نماء الذي حصل على المركز الثاني. وبالتالي يعني اختتمت هذه البطولة بعد بطولتين أقامها الاتحاد خلال الفترة المقبلة على صعيد دوري الأندية الدرجتين الممتازة والأولى وبطولة مواليد 2009، وكان الاختتام ببطولة كرة القدم الشاطئية، وبالتالي يجري العمل حاليا لوضع الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كأس الألف شهيد المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، حيث يعني يعمل الاتحاد حاليا على ترتيب الأمور فيما يتعلق بمشاركة الأندية في هذه البطولة. وأنت تعلم جمال أن ما هو متاح أمامنا هي الملاعب الصغيرة، ولا توجد ملاعب كبيرة بعد تدميرها من قبل إسرائيل وبعد تحول عدد من الملاعب الكبيرة إلى مراكز لواء المزيحين.
2: نعم يعني زميل مصطفى، منتخب كرة القدم الشاطئية له مكانة وازنة على صعيد المسابقات العربية والقارية وحتى العالمية من خلال هذه البطولة، طبيعة اكتشاف اللاعبين لإرفادهم داخل المنتخب والبناء على ذلك.
3: يعني بكل تأكيد جمال، من خلال متابعتنا لهذه البطولة ومن خلال وجود لجنة فنية تابعة للاتحاد لمتابعة اللاعبين، سواء اللاعبين الذين لهم تجربة مع المنتخب سابقا أو حتى اللاعبين الجدد الذين يمارسون لعبة كرة القدم الشاطئية للمرة الأولى. وبالتالي كما ذكرت جمال، فلسطين حاضر بقوة على المستوى العربي والقاري فيما يتعلق بالإنجازات الكبيرة التي حققها منتخبنا على مدار مشاركاته السابقة، وكان بالتحديد أيضا المشاركة الأخيرة في الصين بعدما حرم لاعبين غزة من المشاركة مع المنتخب، وتم اختيار عدد من اللاعبين الموجودين في القاهرة أو في المحافظات الشمالية وفي الشتات، ولكن المنتخب نجح بشكل أو بآخر في يعني تقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج إيجابية بعد انقطاع دائم أكثر من عامين ونصف فيما يتعلق بانطلاق النشاط الرياضي وممارسة لعبة كرة القدم الشاطئية. وبالتالي بعد اختتام هذه البطولة وبعد متابعتنا لأداء اللاعبين يعني تفاجأنا بالمستوى المميز الذي عليه اللاعبين خلال البطولة، وهناك يعني عدد من الجدد الذين يمارسوا لعبة كرة القدم الشاطئية لأول مرة يعني برزوا بشكل مميز وكبير، وسيكون لهم إن شاء الله يعني دور مع المنتخب الوطني في المستقبل إذا ما تمكن من الالتحاق مع المنتخب الوطني. وبالتالي نتحدث عن اللاعب سلطان أبو عبيدة، هذا اللاعب الذي سجل 10 أهداف، قدم مستوى رائع جدا في خلال هذه البطولة. نتحدث أيضا عن اللاعب

0: محمد فارس عوض الذي تم اختياره لأفضل لاعب في البطولة. وبالتالي هؤلاء اللاعبين من ضمن عدد من اللاعبين الذي يعني الذين تم اختيارهم ضمن قائمة تم اختيارها بشكل مبدئي يعني أسماء اللاعبين الذين برزوا في هذه البطولة. ويعني وبالتالي اللجنة الفنية قدمت تقرير للاتحاد فيما يتعلق بأسماء اللاعبين المميزين في هذه البطولة على أمل إن شاء الله أن تتحسن الظروف وأن يكون لهم فرصة من الانضمام لمعسكرات المنتخب حتى يتم اختيار اللاعبين بعد يعني اختيارهم بشكل رسمي لصفوف المنتخب. ولكن في النهاية جمال كما ذكرت يعني هناك لاعبين مميزين يعني يمارسوا كرة القدم الشاطئية لأول مرة برزوا بشكل كبير وبعتقد أن سيكون لهم شأن كبير في المستقبل. وبالتالي الاتحاد الفلسطيني يعني سعيا خلال هذه البطولة لوجود قاعدة بيانات بأسماء اللاعبين الذين من المفترض أن يكون لهم دور مع المنتخب بالتنسيق طبعا مع المسؤولين على ملف كرة القدم الشاطئية. وأنت تعلم أن دائما كان منتخب فلسطين يمثل كرة القدم الشاطئية من اللاعبين المحافظات الجنوبية في كل المشاركات السابقة بحكم أن كان هناك بطولة خاصة لكرة القدم الشاطئية تقام سنويا في قطاع غزة. وبالتالي يعني هناك عدد من اللاعبين تم اختيارهم من أجل أن يكون لهم فرصة في المستقبل إذا ما تحسنت الأوضاع وتمكن اللاعبين من التنقل والسفر خارج الوطن أن يكون هناك لهم دور طبعا في المستقبل مع المنتخب. ونعلم أن هناك استحقاقات للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة المقبلة وما نتمناه أن ينجح لهؤلاء اللاعبين الانضمام مع زملائهم في المنتخب خلال الفترة القادمة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وهذه الصورة من قطاع غزة، زميل مصطفى الصيام مدير الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم المحافظات الجنوبية. إذن هذا فيما يتعلق بتتويج فريق الصداقة بكأس البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وانتهت فعاليتها بالأمس بفوز الصداقة على فريق نماء الرياضي ب7-3 على ملعب النادي البحري، في وقت أيضا يتم الحديث به عن مزيد من البطولات التي شارك فيها قطاع غزة رغم الإبادة التي نفذها الاحتلال بحق المواطنين هناك، إلا أن المواطنون يرفضون الاستسلام وأيضا يرسلون رسالة بأن الحياة مستمرة من خلال بطولة تنشيطية التي أقيمت في رمضان الماضي وأيضا بطولة الشبان بالإضافة أيضا لبطولة كرة القدم الشاطئية، ونحن أيضا مقبلين على بطولة تنشيطية في أيلول المقبل. هذه البطولة التي أطلق عليها مسمى كأس الألف شهيد والجامعة للكل الفلسطيني ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية والشتات. تفاصيل أكثر حول هذه البطولة ينضم إلينا سيد تيسير نصر الله عضو المكتب التنفيذي لكرة القدم في اتحاد كرة القدم. أهلا بك معنا سيد تيسير، مساء الخير.
2: مساء النور، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: بطولة جامعة رغم انقطاع 3 سنوات تشمل المحافظات الشمالية الجنوبية والشتات، الهدف الرئيسي لإطلاق هذه البطولة الآن
2: يعني على اسمها تنشيطية، يعني هي بداية العودة إلى النشاط الرياضي الجامع، رغم أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يهدأ يعني إبان حرب الإبادة منذ 3 سنوات تقريبا من خلال المشاركات التي قام بها لاعبونا في البطولات العربية والإقليمية والقارية والدولية، يعني كان لنا حضور في كل ذلك ولم نقوم بأي اعتذارات في هذا الجانب، ولكن داخل فلسطين كانت يعني المجزرة مستمرة، وزارة الاحتلال ضد الرياضة ضد الرياضيين ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني، استهدفت المنشآت، لم يعد هناك بالإمكان اللعب، استهدف اللاعبون واللاعبات، أكثر من 1000 شهيد وشهيدة من الأسرة الرياضية الذين طالتهم يد الاحتلال القاتلة. لذلك نحن الآن نعيد الحياة.

0: للعودة هكذا نأمل بإذن الله العام القادم 2027 أن تعود البطولات الرياضية الفلسطينية سواء بطولة كأس المحترفين أو الممتازة أو كأس ياسر عرفات أو غيرها من البطولات التي كان ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن يعني تكون هذه بداية العودة الحقيقية للنشاط الرياضي الفلسطيني.
1: يعني رسائل عديدة من خلال هذه البطولة التنشيطية حتى المسمى بطولة الألف شهيد، وكذلك الدلالة من خلال المناطق الجغرافية التي تستهدفها. نحن نتحدث عن المحافظات الشمالية وكذلك الجنوبية وأيضا أندية الشتات.
0: نعم، يعني كذا كان الاتحاد منذ يعني بداية عمله ولا ينظر للجغرافيا، فلسطين واحدة، الشتات والخارج والداخل وغزة، لذلك ستشمل كل هذه القطاعات. هناك لجنة فنية يعني ستضع كافة التفاصيل، يعني كيفية تسجيل اللاعبين
1: والأندية
0: وكيف تكون البطولة. هناك تسهيلات كثيرة
1: طبعا، يعني دورة ربما للتوضيح هي كافة الأندية المسجلة لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤهلة للمشاركة وفيما أعلن الاتحاد، وليس ضمن تصنيف درجي بمعنى البطولة الممتازة والدرجة الثانية والأولى وغيرها.
0: نعم، ولكن يجب أن يعني تكون هذه الأندية قد أنهت وضعها القانوني
1: صحيح انتخاب الهيئة الإدارية وغير ذلك.
0: نعم، والهيئة العامة، وعندما يعني تكون أمورها قانونيا لدى المجلس الأعلى للشباب والرياضة تدخل هذه البطولة. لا يوجد شروط أخرى، يعني ستلعب فرق من الدرجة، يعني الدرجة المحترفين قد يأتي دورها أو نصيبها مع فرق يعني درجة عادية، هي تنشيطية، وأيضا ليكون هناك فعلا عودة لهذا النشاط. والاتحاد يعمل على توفير مبلغ مالي، يعني سيقترض من أحد البنوك ليقوم به، لأنه يدرك الوضع المالي لهذه الأندية الآن بعد غياب 3 سنوات من تعطل يعني النشاط الرياضي. لذلك يعني هناك بعض الاحتياجات للأندية بإذن الله سيوفرها الاتحاد ل يعني تشارك هذه الأندية بعيدا عن الاحتياجات المادية التي قد لا تكون متوفرة لها.
1: عن 3 سنوات عمر كبير في الفئات العمرية التي يمكن اكتشافها من خلال هذه البطولات.
0: نعم، هناك يعني أكاديميات لدى بعض الأندية، وهذه كانت يعني تعمل خلال فترة السنوات 3 الماضية. هناك يعني لاعبون جدد برزوا خلال هذه السنوات 3، وهناك أيضا لاعبون يعني احترفوا لدى أندية عربية وواصلوا نشاطهم، الذين كان لهم يعني نصيب في المنتخب الفلسطيني وسافروا وشاركوا في بطولات عربية أو دولية. ايضا هؤلاء يعني اعتقد ان لياقتهم البدنيه على اكمل وجه، بامكانهم ايضا ان يعودوا الى انديتهم بعد ان ينهوا يعني ارتباطهم بتلك الانديه لعدم وجود ازدواجيه في هذا الاتجاه. اذا يعني هناك مشاكل قد تطرا، ولكن باذن الله ستكون يعني الحلول موجوده لدى الجهاز الفني الذي سيشرف على هذه البطوله.
1: أخيرا وضمن نشاطات اتحاد كرة القدم، السبت تم افتتاح فعاليات دورة إعداد مدربي كرة القدم المستوى سي التي ينظمها بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية وبإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC بشاركة 25 مدرب، وهذه ليست الدورة الأولى التي يفتتحها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. كيف تساهم هذه الدورات في إعداد المدربين في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية كذلك؟
0: نعم، يعني هذه الدورات فعلا تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء مدربين قادرين على يعني تدريب سواء هنا داخليا أو خارجيا، لأن الشهادات التي سيحصلوا عليها معترف بها من الاتحاد الآسيوي، والدورة هي برعاية الاتحاد الآسيوي.
1: صحيح.
0: مدربين درجة C، وهذا أمر مهم، وأنا يعني شاركت بالافتتاح الذي تم يوم أمس الأول يوم السبت في جامعة النجاح الوطنية، مشكورة التي احتضنت هذه

0: الدورة، ووجدت يعني حجم الاهتمام من قبل مؤسسات نابلس حضرة الافتتاح المحافظ وممثل عن البلدية، بالإضافة إلى ممثل عن جامعة النجاح والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واتحاد الشمال، وكان والحكام واللجنة الأولمبية. يعني كان افتتاح يليق بهذه الدورة، وأعتقد أن الذين يعني شاركوا فيها يعني سيخرجوا بشهادات تؤهلهم للتدريب المحلي والخارجي في كرة القدم تصنيف سي، التصنيف جيد، وهي ليست المرة الأولى، هناك دورات أخرى ستعقد في جامعات وفي مواقع أخرى. لذلك يعني هذا جزء من الدور الذي يقوم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لإنشاء وتخريج مدربين قادرين على العمل في الميدان.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم سيد تيسير نصر الله. ومن كرة القدم إلى كرة السلة، حيث توج مركز شباب قلنديا بلقب دوري الدوري الممتاز لكرة السلة بعد أن حقق انتصارا مثيرا على نظيره أرثوذكسي بيت ساحور ب 84 نقطة مقابل 83 في اللقاء الذي جمع طرفين على أرضية صالة ماجد أسعد بالبيري ضمن منافسات الجولة الثانية من سلسلة نهائيات الدوري. كان الفريقان قد عبرا إلى الدور النهائي من البطولة بعد تألقهما في الأدوار الأولى ومن ثم دور الفاينل فور. ومن الجدير ذكره أن بطولة الدوري الممتاز تقام للمرة الأولى بعد توقف دام لثلاثة أعوام جراء الحرب على شعبنا. ينضم للحديث أكثر حول هذه البطولة رئيس اتحاد كرة السلة كابتن إبراهيم حبش. كابتن إبراهيم أهلا بك معنا، مساء الخير. يعني مباراة النقطة الواحدة هي الفرق ما بين الفريقين، ما يعكس تقارب المستوى وقوة المباراة والبطولة. رغم التحديات أنتم في اتحاد كرة السلة كان لكم الإصرار على تنظيم البطولات، كيف تقيمون البطولة رغم كل التحديات التي واجهتموها؟
2: على البطولة كان لابد منها بعد انقطاع بشكل رسمي للدوري اللي كان زي ما تفضلت في 3 سنوات، وإحنا كمان كان في موضوع في السنة السابقة سوينا بطولة هاتفية بجميع الأندية بجميع الفئات، وهذا اللي خلانا إنه نتقدم خطوة إنه نلتزم في موضوع إنه بطولة الدوري لازم تتم بشكل رسمي. صح هي أجت فترة الصيف وفترة سريعة، بس هذا أعطانا قوة من الأندية إنه إحنا نسوي هاي البطولة، ومشكورين طبعاً الهيئات الإدارية لكل نادي اللي هو برغم الصعوبات إنه قدروا يساعدوا ويوقفوا رفض جدية لفرقهم وإنه يقدروا يستمروا في النشاط زي هذا. بالنسبة للإشي الفني يعني بقول لك ممكن تكون إنه إحنا نطمح إنه يكون فنيا أقوى من هيك للدوري، بس طبعا في عندك أكثر من عامل إنه عندنا شوية ذات الأمور الفنية اللي هي التوقف الفترات السابقة، عدم وجود لاعب أجنبي في الفريق في الفرق، عدم كمان موجودين كان في مدربين وانقطاع المدربين عن التدريب، يعني كمان هذا ذاكر مدلول عليهم. ونفس الشيء حتى يعني بد يعني هذا راح في كل شفافية، حتى الحكام حتى اللاعبين كانوا فنيا يعني بحاولوا كل جهدهم، بس لسه ما وصلنا مرحلة إنهم يكونوا يعني 100% أو متعادلين من بعد الحرب. فهذا كله بيأثر فنيا كان، وعكسه إنه فنيا في هذا البطولة شوية أضعف من البطولات السابقة، برغم إنه في عندنا 3 فرق كانت تتنافس عن اللقب، وهذا الأساس كانت مبارياتهم كتير قوية عشان تقارب المستوى. في نفس الوقت كمان الفرق الثانية لما كانت تلعب مع بعض كانت تتنافس، خصوصا إنه هدول الفرق الأخرى اعتمدت على اللاعب الناشئ واللاعب المحلي موجودين عشان يقدروا من النادي يقدر يستمر.
1: يعني يمكن الحديث بأنه هذه البطولة هي نقطة بداية.

0: العودة التدريجية لبطولات كرة السلة.
1: نعم، احنا هاي في بطولة الممتازة هي راح تكون في بعدها على طول هذا الفترة الصدمة الأولى والثانية رجال، وراح يكون طبعا في راح يأخذ فرصة سيدات إذا كان متوفر الفرق والعدد المناسب، إذا لا راح نضطر كمان في من ضمن البرنامج والدوريات يكون تحت ال 18 وال 16 وال 14 للفئتين الرجال والسيدات.
0: ربما الحضور الجماهيري الكبير واللافت والحماسي في خلال المباريات يعكس شغف الجماهير بعودة كرة السلة. كيف ربما تخططون للاستفادة من ذلك والعمل على ضمان استمرارية المباريات وربما تجنب عقبة التوقفات الاضطرارية نتيجة الحالة الموجودة في فلسطين؟
1: على الشيء الإيجابي أنه في جمهور متعطش كان للعبة، وبعطيك هذه قوة أنه كل الشارع السلبي حابب يسوي البطولات والنشاطات للاتحاد، فهذا بعطيك قوة أنك أنت تسوي وتجهز بطولاتك وتمشي فيها. بالنسبة للبعض الجمهورية عندنا مشكلة صغيرة اللي هي الصلاة البطلة توصل في البعض الجمهورية الكبيرة، فهذه كمان جزء منها،
0: يعني ازدياد عدد الجماهير وبالتالي الصلاة بقيت على حالها، لا يوجد
1: نعم
0: توسعة عليها.
1: بس وهذا هو الموضوع.
0: نعم. طب الآن كيف يمكن الاستفادة من خلال هذه البطولات على صعيد المنتخبات والمشاركات الخارجية؟
1: هلا طبعا جزء من القرار اللي أخذناه احنا كهيئة عامة مع مجلس الإدارة بعد ضمن ورشة عمل قمنا فيها، أخذنا قرارات وتشكيل لجان وترتيب الأمور الداخلية، ومنها انه احنا نسوي البطولة هذه عشان اهم اشي كان لان الالتحاق لاعبينا المحليين او في الدوري تكون جاهزيتهم لالتحاقهم في المنتخب الوطني. احنا على اعتاب هذا الشهر يصير في استحقاق في كازاخستان.
0: نعم. فبالتالي سيتم رفض المنتخبات المشاركة والمنتخب الأول بعدد من اللاعبين المحليين الذين شاركوا في هذه البطولات، وبالتالي الاستعداد على موضوع الجهوزية البدنية لديهم واللياقة.
1: مظبوط، وإحنا بلشنا يعني إن شاء الله بكرة أول تمرين راح يكون لتجمع المنتخب اللي موجودين المحليين، تم استخدام اللاعبين طبعا، وراح يكون في معسكر خارجي مع اللاعبين اللي محترفين برا او لاعبين الشباب.
0: نعم. اتمنى لكم دائما التوفيق الكابتن ابراهيم حبش رئيس اتحاد كرة السلة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل هذه الايضاحات.

ومن أخبارنا الرياضية أيضا، حيث عقدت الإدارة العامة للشؤون الشبابية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماعا تحضيريا لإطلاق فعاليات القدس عاصمة الشباب العربي 2026 يوم 25 من الشهر الجاري في قاعة الهلال الأحمر. افتتح محمد صفيحات مستشار الأمين العام للشؤون الشبابية الاجتماع بحضور راني عدوان القائم بأعمال مدير عام الشؤون الشبابية وكادري الإدارة العامة للشؤون الشبابية والعلاقات العربية. مستشار الأمين العام تطرق لموضوعين أساسيين وهما إعداد برنامج فعالية انطلاق الفعالية إلى جانب تشكيل لجان العمل لهذا البرنامج وتحديد مهامها. سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الماراثونية خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل الجهات الشريكة والطواقم ذات العلاقة لمتابعة التحضيرات والترتيبات اللازمة وأيضا ما سيتم من فعاليات خلال هذه الفعالية التي ستعكس روح الشباب في العاصمة القدس وما يعنوه من الاحتلال. كذلك سيتم دعوة الشخصيات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للمشاركة في حفل الانطلاق. يذكر أن هناك العديد من الفعاليات الشبابية الأخرى التي ستجرى في العديد من المحافظات خلال الأشهر المقبلة ضمن فعاليات القدس عاصمة الشباب العربي. نحن بهذا

إلى ختام نبض الملاعب لهذا الأسبوع، كل الشكر للزملاء أيهم عمار من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم التنفيذ. نلقاكم بحول الله تعالى على الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي لجولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم، متابعة ميدانية شاملة لآخر وأبرز الأخبار والتطورات الميدانية في قطاع غزة. بالتأكيد سنتابع آخر هذه الأخبار التي تتعلق بحصيلة هذا العدوان والقصف المتواصل الذي يطال عديد المناطق في قطاع غزة، في حين أيضا يتواصل مشهد استهداف كافة مناحي الحياة في القطاع، خاصة هنالك إبادة طبية أمام الاستهداف المباشر والممنهج الذي يطال القطاع الصحي بكوادره ومراكزه وكافة المشافي. وأيضا الاحتلال يمعن حتى الآن في مسألة منع إدخال أي مستلزمات ومساعدات طبية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين. إلى جانب متابعة آخر الأخبار من قطاع غزة، أيضا متابعة اعتداءات قطعان المستوطنين في عدد من مناطق الضفة، حيث تتواصل أعمال التجريف والإخطارات وأيضا مصادرة الأراضي عبر تمديد وتسمين هذه البؤر الاستيطانية. وكان قد تحدث لنا اليوم مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد أمير داود عن أجمل الاعتداءات التي نفذت خلال الشهر الماضي، شهر تموز، كان هنالك ما لا يقل عن 2256 اعتداء نفذت على يد الاحتلال وقطعان المستوطنين خلال شهر واحد فقط. بالتالي سنأتي على متابعة هذا التمدد الاستيطاني وتوسيع البؤر الاستيطانية خاصة في محافظة نابلس وكذلك في محافظة جنين، وأيضا متابعة الأوضاع الميدانية في عدد من المحافظات خاصة في طول كرم والخليل، حيث يتواصل العدوان وأيضا تزداد يعني هذه الهجمة الاحتلالية المتواصلة التي تطال المخيمات، تواصل العدوان خاصة على مخيمات طول كرم وجنين، وأيضا اعتداءات غير منقطعة تطال الأغوار.

0: المحاطة بالبؤر الاستيطانية من كافة الاتجاهات. إذن نبدأ معكم الآن مستمعينا هذه الجولة من أحداث اليوم، ونتابع آخر الأخبار من قطاع غزة وآخر التحديثات نرصدها لكم مع مراسلنا شادي الباز. شادي، مساء الخير، تطلعنا على آخر التحديثات بما يتعلق بتواصل عمليات القصف وهذه الاستهدافات في قطاع غزة.
1: نعم، أهلا بك يا أثار بالسادة المستمعين، مساء الخير. بالتأكيد يعني مواصلة هذا الاحتلال العدواني على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة يبدأ يعني بصورة واضحة، تصعيد الاحتلال بشكل كبير ومتدرج أيضا فيما يتعلق بالقصف في قطاع غزة. سجلنا 19 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، وأيضا أكثر من 35 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع من استهدافات عدة قام بهذا الاحتلال خلال هذه الفترة، حيث يعمد الاحتلال من خلال هذه الاستهدافات على استمرار حرب الإبادة وأيضا ضرب جهود يعني التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة بالحائط، وبالتالي استمرار لهذا العدوان. أيضا عديد يعني المواطنين وشهود العيان تحدثون أن هناك يعني تقدم للآليات الاحتلال في عدد مناطق، خاصة مناطق شرق مدينة غزة، حيث أصيب طفل وهو على مقاعد الدراسة في المناطق الشرقية لمدينة غزة من الرصاص الذي يطلقه الاحتلال بشكل مباشر على خيام وطبعا تجمعات المواطنين في القطاع، فيما تتواصل أعمال توسيع الخط الأصفر على امتداد القطاع مع يعني تفجيرات يقوم بهذا الاحتلال لتدمير ما تبقى من بنيان عمراني في هذه المناطق. تواصل العدوان هو يعني أمر غير مستبعد في ظل يعني التصعيد الكبير الذي يقوم به هذا الاحتلال، وأيضا ما يطلقه هذا الاحتلال من تصريعات بحق يعني قطاع غزة، ومواصلة هذا العدوان هو يعني ما نلاحظه خلال الفترة الماضية. وأيضا يعني نتحدث أن الاحتلال لم يوقف يعني الهجمات في قطاع غزة، وإن كانت الأمور هادئة نسبيا منذ صباح هذا اليوم، ولكن التحليق المكثف في طيران الاستطلاع في أجواء القطاع هو دليل أن الاحتلال لا يريد وقف هذا العدوان، وبالتالي نحن يعني نقدر أن الأوضاع سوف تكون صعبة للغاية خلال ربما الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة في القطاع ما يتعلق طبعا بالموضوع الأمني. هنا أيضا نتحدث عن الوضع الإنساني، السماح لعدد يعني من المرضى والمرافقين بالخروج عبر معبر رفح البري بعد إغلاقه لعدة أيام، وأيضا وصول تقريبا 90 مواطن إلى قطاع غزة في ظروف تفتيشية وفي ظروف تعجيزية من قبل الاحتلال لدخولهم إلى القطاع، حيث لا يسمح الاحتلال لهؤلاء المواطنين بإدخال أي متعلقات شخصية سوى شنطة واحدة لا تتعدى وزنها 20 كيلو جرام. وبالتالي نحن نعلم أن هناك عديد من أبناء شعبنا خرجوا لتلقي العلاج في المستشفيات إن كانت في جمهورية مصر العربية أو باقي المستشفيات في الخارج، ويحاولون أن يجلب معهم بعض الاحتياجات الشخصية يمنحها هذا الاحتلال، فيما تتواصل يعني سياسة الاحتلال متعلق بتقليص المساعدات وأيضا بفرض حصار مشدد جدا على القطاع، ويبدو أن هذه الأجواء هي الأقرب لانهيار وقف إطلاق النار في العام الماضي، ويبدو أن التصعيد هو سيد الموقف في القطاع أصلا.
0: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. الآن نستمع وإياكم متابعينا إلى هذا الحوار الذي أجريناه هذا اليوم مع دكتور بشار مراد، وهو مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر، والذي تحدث عن هذه المشكلة المتراكمة والمتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي في غزة مع نقص المواد الطبية وتواصل استهداف الاحتلال لمستودعات الأدوية وما جرى مؤخرا في مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح، ومجمل القيود المفروضة على أبناء شعبنا في غزة وانعكاسات ذلك. نتابع
1: أعداد الشهداء والإصابات بالعشرات، حيث الأمس كان هناك العديد من الاستهدافات في كل قطاع غزة، وللأسف تعلمين أن منظومة الصحة شبه منهارة، بالإضافة إلى أن سيارات الأسعاف لم تدخل قطع الغيار، بالإضافة إلى الويز الإطارات والبطاريات، وهذا طبعا يشكل خطر شديد على نقل المرضى والمرافقين داخل سيارات الأسعاف بسبب هذه الإجراءات. ولكن دعينا نتحدث أن بالفعل المنظومة الصحية كانت هي الأكثر تضررا خلال فترة الحرب، والوضع داخل المستشفيات أصبح صعبا جدا بسبب هذه الإجراءات الصعبة، وبسبب عدم السماح بصفة المرضى بكميات كبيرة.
0: نعم دكتور، لكن عذرا على المقاطعة، هنالك يوجد بعض التشويش أو التقطع على الصوت، يعني ربما لا نستطيع سماعك جيدا بالشكل المطلوب.
1: أتحدث هنا عن أن سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل أيضا، يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا لخدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن هناك كان تصريح للدكتور محمد أبو سلمية أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا إلى المستشفيات، وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
0: للأسف إلى جانب هذا الشح الكبير والخطير جدا في الأدوية، أمام إصابات لا تتوقف وهي يعني أعدادها في تصاعد ومستمر غير مسبوق. كذلك دكتور، مسألة استهداف مستودعات الأدوية التابع لمشفى شهداء الأقصى أيضا يعني أثر بشكل كبير على المنطقة وعلى كافة النقاط التي يمدها هذا المستودع بالأدوية وهذه المستلزمات الطبية. ونتحدث أصلا يعني قبل أن يحدث هذا الاستهداف أهداف القطاع، هنالك مشكلة متفاقمة تتعلق بموضوع هذا الشح الكبير في الأدوية، ما ينعكس سلبا ويشكل خطورة حقيقية على حياة آلاف المرضى.
1: صحيح كلامك، وأيضا هنا نتحدث أن ليس الإصابات فقط هي التحدي للمنظومة الصحية، بل أيضا انتشار الأمراض ما بين النازحين في القطاع ويحتاجون كميات كبيرة من الأدوية، وبالأخص الأطفال وكبار السن والأمراض المزمنة. ونضيف إلى ذلك طبعا هذا الانهيار في المنظومة الصحية قضية زيادة الاستهداف وزيادة عدد الإصابات التي تصل إلى المستشفيات. أصبح النظام الصحي منهك جدا جدا، حيث منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة الطواقم الطبية لم ترتاح، وللأسف لم يتم إدخال طواقم طبية من خارج قطاع غزة. هناك العديد من الطلبات عبر الصليب الأحمر لإرسال طواقم طبية من الضفة الغربية إلى غزة، ولكن الاحتلال يرفض ذلك. الآن يعني كما تعلمون أيضا معبر رفح حتى هذه اللحظة يتحكم به الجيش الإسرائيلي، أعداد المرضى الذين يسمح لهم بالسفر إلى خارج قطاع غزة أعداد قليلة. هناك أكثر من 20,000 مريض يحتاجون إلى تلقي علاج خارج قطاع غزة، ولكن للأسف الأعداد التي تسافر إلى الخارج هي أعداد قليلة، وهذا طبعا يشكل خطر شديد على الأمراض والإصابات التي لا يمكن لها علاج
0: فعلا. دكتور، هل لديك معلومات تتوفر لديك معلومات حول يعني إذا سيتم فتح معبر رفح هذا اليوم أو خلال الفترة المقبلة؟
1: طبعا يعني للأسف أنا لا أتابع هذا الموضوع، ولكن هناك طبعا شراكة وعمل مشترك ما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، حيث يتم طبعا تجميع المرضى الذين يحصلون على ضوء أخضر في مستشفى المواصل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ويتم نقلهم إلى معبر رفح تقريبا أسبوعيا. هناك العديد من طبعا المهام لنقل المرضى، وكان آخر مهمة نقل 90 ما يقارب 90 مريض إلى معبر رفح.
0: نعم، إلى جانب هذا الموضوع دكتور، كنتم تحدثتم سابقا عن أنه سيكون بداية هذا الشهر الجاري افتتاح لمشفى ميداني في شمال قطاع غزة، هل من تطورات تحديثات جديدة حول هذا الموضوع؟ ونحن نعلم الكم الهائل من يعني خطورة الأوضاع الميدانية وكافة العراقيل فعليا التي يضعها الاحتلال أمام يعني إنجاز أي موضوع على غرار ذلك.
1: كان من المتوقع أن يتم فتح المستشفى في 1/8، ولكن للأسف هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدا. السوق المحلي لا يوجد به مستلزمات وأدوية وأشياء يعني أساسية لتشغيل هذا المستشفى، وتم تأجيل افتتاح هذا المستشفى إلى 10 من هذا الشهر، وهناك طبعا جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة. طبعا هذا المستشفى يعد الأول في منطقة شمال غزة، وسوف يقدم العديد من الخدمات، وبالأخص خدمة طبعا النساء والولادة الطوارئ، بالإضافة إلى غرف عمليات جراحية، وبالإضافة إلى حضانة أطفال، حيث يعني قسم نساء وولادة، وهناك حيث عناية بالأطفال، حضانة أطفال. أيضا قسم أطفال، يعني الأطفال ما دون العمر من 12 سنة، وهناك قسم باطنة وقسم جراحة. طبعا هذا المستشفى في البداية سيكون طبعا القوة السعادية لهذا المستشفى 70 سرير، وكما تعلمون أن الاحتلال يرفض دخول معدات طبية إلى قطاع غزة، وتم طبعا توفير معظم هذه المعدات من مستشفيات الهلال الموجودة هنا. طبعا هذا المستشفى بالأساس كان هناك تبرع من الفيفا لمستشفى لشمال غزة، ولكن هناك طبعا الكثير من التحديات، لم يصل هذا المستشفى إلى غزة، وقمنا بتصنيع هذا المستشفى داخليا في ورش الهلال، وتم طبعا تصنيع غرف العمليات وكشف الولادة، كل ذلك تم تصنيعه في الهلال الأحمر الفلسطيني. وكان هناك بعض الدعم من منظمة الصحة العالمية واليو أن دي بي في بعض الخيام، واليونيسيف لي طبعا إنجاز هذه المهمة، وإن شاء الله متوقع في العاشر من هذا الشهر أن يتم افتتاح هذا المستشفى.
0: إذا نتواصل معكم في أحداث اليوم، وتابعنا قبل قليل مجمل هذه الأوضاع الميدانية والصحية في قطاع غزة. الآن متابعة تفاصيل المشهد كذلك من الضفة، حيث الاحتلال يصعد في الضفة ويفلت عصابات المستوطنين لتكثيف اعتداءاتهم واقتحاماتهم وتنفيذ جرائم ممنهجة بحق أبناء شعبنا ومقدراته. في خبر يتعلق بطول كرم، حيث أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في شرق مخيم نور شمس الواقع شرق طول كرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل الساعة 5 مساء. وفي السياق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور شمس الذي يرزح تحت عدوان وحصار مشدد لأكثر من 540 يوما على التوالي، ويشهد المخيم دمارا واسعا في البنية التحتية وتجريفا للطرق وأضرارا جسيمة في المنازل والممتلكات بعد هدم وإحراق مئات المنازل، وذلك في ظل انتشار عسكري مكثف وإغلاق متواصل لمداخله ومحيطه ومنع المواطنين من الوصول إليه وإطلاق الرصاص الحي تجاه كل من يحاول دخوله. وكانت قوات الاحتلال قررت نهاية الشهر الماضي تبديد عدوانها على مخيمات طول كرم، نور شمس، وكذلك مخيم جنين حتى 30 من أيلول سبتمبر المقبل. الآن متابعة تفاصيل المشهد كذلك من محافظة نابلس، التي تشهد هذه الفترة تصعيد غير مسبوق في جرائم الاحتلال وكذلك اعتداءات وعربدات المستوطنين، خاصة على عدد من القرى والبلدات في محافظة نابلس، وتواصل أعمال التضييقات والإغلاقات ووضع الحواجز والبوابات الحديدية أمام المواطنين ومركباتهم. نبقى في متابعة هذه التفاصيل مع مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس السيد نضال ملطاط. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولكافة أخوتنا المشاهدين والمستمعين.
0: متابعتكم بداية لهذا التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة نابلس في هذه المرحلة، حيث يعني عدوان وحصار يتواصل، في حين لا تنفك كذلك هذه الأداة القمعية التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين في عدد من المناطق في نابلس.
2: نعم، كما نذكر دائما، يعني المستوطنون هم أداة بيد جيش الاحتلال يبطش بها هذا الجيش الصهيوني النازي الذي دائما يكون يتواجد مع قوات المستوطنين، مع هذه العصابات الصهيونية التي تنتشر في قرانا وفي مدننا وفي مقيماتنا وفي الأحياء السكنية. وفي الآونة الأخيرة يعني ما تشهده المحافظة بشكل عام يعني من هجمات لعصابات المستوطنين يكون بتأييد يعني واضح من المستوى السياسي في دولة الاحتلال ومن الحكومة اليمينية المتطرفة ومن جيش الاحتلال الذي دائما يساند عصابات المستوطنين في هذه الأعمال الإرهابية التي يقومون بها. نعم، ما شهدته محافظة نابلس يعني في الآونة الأخيرة من اعتداءات وانتهاكات ويعني يندى لها الجبين. أصبحت هذه الاعتداءات يعني بشكل يومي بشكل

0: عشرات الاعتداءات في المحافظة على الكرة الفلسطينية، على كرانا الفلسطينية التي دائما ما تتعرض لهذه الاعتداءات. وكما ذكرنا ونذكر دائما بأن جيش الاحتلال يكون شريك أساسي في هذه الاعتداءات، هو يوفر الحماية الكاملة لعصابات المستوطنين لشن هذه الهجمات. يعني وما شاهدناه الليلة الفائتة أيضا من هدم للبركسات الزراعية في قرية بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس يؤكد بأن الاحتلال وجيش الاحتلال والحكومة اليمينية المتطرفة يسعى لنيل رضا هؤلاء المستوطنين. وهناك أيضا توزيع لعشرات الإخطارات في قرية بيت دجن التي يعني تتعرض لحملة شرسة من قبل عصابات المستوطنين. وما هذه الحملات التي يعني يقوم بها المستوطنون سوى تهديد، يعني هدفها أصبح واضح للعيان وواضح لأبناء الشعب الفلسطيني، وهي محاولة تركيع وأبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا محاولة ترحيل أبناء شعبنا من أرضهم، من بيوتهم، من منازلهم، من مناطقهم الزراعية أيضا. ولكن رسالة الشعب الفلسطيني تبقى دائما واضحة بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمترسا في أرضها، سيبقى يعني ثابتا على هذه الأرض، صامدا في أرضه مهما فعل هذا المحتل من هذه الجرائم والتهديد بالإبادة لأبناء الشعب الفلسطيني.
1: سياسات الاحتلال ودوافعه وأهدافه واضحة بالتأكيد. محافظة نابلس يعني لم تشهد فقط مجرد اعتداءات ومصادرة أعمال هدم هنا وهناك، لكن جرى أيضا بالتوازي مع كل هذه الجرائم إقامة عدد من البؤر الاستيطانية. ونحن نعلم سيد نضال تأثيرات وانعكاسات إقامة بؤرة استيطانية على منطقة معينة، كيف ستكون انعكاساتها على أرض الواقع سواء على صعيد مصادرة المزيد من أراضي المواطنين أو كذلك يعني احتمالية و مخاطر أن تقوم هذه العصابات بشن هجمات بين الحين والآخر على المنطقة المحيطة في هذه البؤر، والمحافظة شهدت فعليا إقامة عديد من البؤر خلال الشهر الماضي فقط.
0: نعم، يعني هناك أكثر من 18 مستوطنة في محافظة نابلس، وهناك أكثر من 53 بؤرة استيطانية مستحدثة حديثا تم بناؤها أو تم تشييدها أو تم بناء غرفة أو بركس للمستوطنين، وجاري تثبيتها من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، ومحاولة حتى المستوطنين لتثبيت هذه البؤر الاستيطانية 53 التي يسعى الاحتلال إلى توسيع هذه البؤر الاستيطانية ومصادرة يعني مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح هذه البؤر الاستيطانية أو لصالح حتى المستوطنات القائمة وتوسيع هذه المستوطنات في المحافظة. يعني هدف إقامة هذه البؤر الاستيطانية هي فعلا طريقة مزيد من الأراضي الفلسطينية، محاولة أيضا ترهيب أبناء الشعب الفلسطيني، محاولة ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه. يعني وأصبحت واضحة هذه الهجمات التي يشنها المستوطنين عبر وتكون دائما عبر إعلانات مسبقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بصفحات المستوطنين، إذ يعلنون أمام جيش الاحتلال أمام الحكومة اليمينية المتطرفة بأنهم سيشنون مثلا حملات أو هجمات ضد الكرة الفلسطينية، ويعني وهناك محاولات لإحراق المنازل الفلسطينية، محاولات لإحراق الممتلكات الفلسطينية بهدف ترهيب أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف يعني ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا البيوت التي تقع في خط التماس وقريبة من المستوطنات. ولكن الرسالة واضحة، كل يوم نسمع رسائل أبناء شعبنا الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات بأنهم سيبقوا صامدون على هذه الأرض، سيبقوا ثابتين على هذه الأرض. اليوم المطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني أيضا أن يكون هناك وعي تام، أن يكون هناك حرص تام من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، أن يكون هناك تفعيل يعني بشكل جدي للجان الحراسة ولجان الحماية وللجان الشعبية التي تواجد في هذه القرى، من أجل أن يكون هناك تنبيه للمواطنين، هدف يعني أن لا يعني يقع المحظور وهو إحراق المنازل بساكنيها وإحراق وخصوصا الغرف الزراعية القريبة من المستوطنات، لأن هذا هدف المستوطنين هو إيقاع أكبر يعني عدد من الإصابات والقتل في صفوف أبناء شعبنا من أجل ترهيبهم وعدم الوصول إلى أراضيهم واستباحة هذه الأراضي من أجل أن تكون يعني لصالح المستوطنين في هذه البؤر الاستيطانية.
1: شكرا لك جزيلا السيد نضال ملطات، مسؤول في المقاومة الشعبية لحركة فتح إقليم.

0: وصولا إلى إقرار قانون إعدام الأسرى، كما أكد المشاركون في هذه الفعالية على أن شعبنا أحوج إلى الوحدة الوطنية لمواجهة هذا المحتل، وشددوا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية الأسرى. هذه الوقفة تأتي في إطار فعاليات تضامنية متواصلة دعما للأسرى وتنديدا بسياسات الاحتلال التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إذن بالعودة إلى متابعة هذا الخبر، تصعيد احتلالي شرق مخيم نور شمس وإجبار مواطنين على إخلاء منازلهم. نقف عند تفاصيل هذا الموضوع، وينضم لنا مراسلنا من طول كرم معين شديد، اطلعنا على تفاصيل ما يجري. أهلا بك معين، ما الذي يجري الآن تحديدا في شرق مخيم نور شمس، وماذا عن إخلاء المنازل؟
1: تحياتي لك يا فاري. يعني قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة ضخمة D9 اقتحمت مدينة طول كرم باتجاه مخيم نور شمس قبل ظهر هذا اليوم. الآن ترابط القوة في منطقة جبل الصالحين في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم. الادعاء الإسرائيلي بأنه سيتم تفجير عبوات موجودة في المخيم، وهذه ليست المرة الأولى التي تدعي فيها قوات الاحتلال عن وجود عبوات. كانت قبل حوالي شهر دخلت قوة مماثلة إلى تلك المنطقة، لكن لم يحدث أي تفجير لعبوات، قامت بأعمال التجريف فقط في حينه. هناك إخلاء لعدد من السكان من منطقة جبل الصالحين في المخيم. حسب بعض المواطنين أن عملية التفجير إن تمت ستتم عند الساعة 5 من بعد عصر هذا اليوم. إلى ذلك أثار يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي ومخيم طول كرم لليوم 554 على التوالي، مع استمرار نزوح أكثر من 25,000 مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس. في مخيم نور شمس قوات الاحتلال تواصل السيطرة على عدة مباني في الجهتين الجنوبية الغربية والجهة الشرقية من المخيم، مع انتشار لقوات الاحتلال على امتداد شارع طول كرم نابلس كبارة المخيم لمنع المواطنين والسكان من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو لإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل. قوات الاحتلال أيضا في مخيم طول كرم تواصل السيطرة على عدة مباني سكنية في الجهة الجنوبية وفي الجهة الشرقية، وتقوم عادة قوات الاحتلال كل صباح بإطلاق وابل من الأعيرة النارية لإرهاب المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه المناطق. قوات الاحتلال كانت شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين من بلدة بلعة إلى الشرق من مدينة طول كرم، ومن ضاحية إكلاو قرية كتابة إلى الشمال الشرقي من مدينة طول كرم. تم في هذه القرية اعتقال 3 مواطنين، ومن بلدة بلعة اعتقال 1 المواطنين. قوات الاحتلال قامت بمداهمة العديد من منازل المواطنين في المنطقتين وعاشت فيها فسادا ودمارا. على الصعيد الاستيطاني أثار كان هناك تحرك لأحد من قطعان المستوطنين اقتحم قرية ترامين إلى الشرق من مدينة طول كرم. السكان اكتشفوا هذا المستوطن وقاموا بمطاردته والرجوع إلى مستعمرة أبني حيفت إلى الشرق من هذه المقامة على حساب الأراضي الفلسطينية والكائنة إلى الشرق من قرية ترامين. هذا المستوطن يقوم بأعمال العربدة ويمنع عدد كبير من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ساحل قرية ترامين الشرقي. أيضا على الصعيد الاستيطاني جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف وبشكل مكثف في أراضي قرية شوفة إلى الجنوب الشرقي من مدينة طول كرم في إطار خطة الاحتلال لإقامة منطقة صناعية على حساب 800 دلم من أراضي المواطنين. الجرافات تعمل على تجريف الأراضي على مدار الساعة استنادا لما نشاهده بالعين المجردة أو استنادا لما يؤكده السكان. حواجز الاحتلال مغلقة في محيط محافظة طول كرم وخاصة جبارة وشوفة. حاجز عناب انفتح يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة على هذا الحاجز. إغلاق الحواجز العسكرية أدى إلى انعكاس واضح وكبير سلبي على واقع الحركة التجارية في طول كرم، مع معاناة كبيرة يواجهها الأهل من الداخل الفلسطيني في الوصول إلى مدينة طول كرم والتي تعتمد اقتصادها بشكل أساسي الأساسي على حركة التسوق من الداخل.

0: شكرا لك مراسلنا معين شديد، كنت معنا من طول كرم. الآن ننتقل مباشرة إلى محافظة جنين، نتابع أيضا صورة الوضع من هناك، آخر أخبار المحافظة سواء من حيث تواصل اعتداءات، تضييقات، عمليات الهدم، الإخلاء، مصادرات الأراضي، أيضا ما جرى الإعلان عنه خلال الفترة الأخيرة من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططات استيطانية خاصة في محيط قرية حداد السياحية. على أي حال تنضم لنا من هناك مراسلتنا ابتهال الفطيمة، تطلعنا على كل هذه التفاصيل ومجمل هذه التطورات. نعم ابتهال تفضلي.
1: نعم أهلا بك وبكافة السادة المستمعين. وفي جنين صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم الاثنين من إجراءاتها بحق المواطنين في المحافظة بعدما وضعت إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية في منطقة مرج بن عامر شرق مدينة جنين. هذا يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات التجريف الواسعة في أراضي قرية عربوني لليوم العاشر على التوالي في خطوة تهدد آلاف الدنومات الزراعية وكذلك ذلك مصادر رزق عشرات العائلات الفلسطينية. أصحاب المنشآت المستهدفة أفادوا لنا قائلين بأن قوات الاحتلال أخطرتهم بهدم محالهم التجارية بركزتهم خلال 7 أيام فقط استنادا إلى أوامر صادرة عن قائد عسكري احتلالي شملت الاختراق محل تجارية قيد الإنشاء وبركسات لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية إضافة إلى مطاعم وكراجات وأيضا متاجر تقع جميعها في المنطقة الجنوبية المنطقة الحيوية المحيطة بدوار البادي الذي يربط المناطق الشرقية بمحافظة جنين. طالت الاختراق أيضا منشآت تعود لعدد من المواطنين من بينهم إسحاق محميد وأحمد عليات وفايز رواجبي ومحمد عليات ومرعي ومحمود السعدي وطلال ياسين ومصطفى تركمان إلى جانب عدد آخر من الكراجات والمتاجر كما ذكرنا تعود لعدد من أصحابها في هذه المنطقة. تحدثنا شخصيا للمواطن فايز رواجبي وقال إن قرار الهدم يشكل بشكل مباشر لمصادر الرزق يهدد هذا وجودهم على أرضهم وبالتالي كما ذكرنا هذه المنطقة تضم عدد من المشاريع التجارية التي يعتمد أصحابها عليها في تأمين ما عيشتهم في قرية عربوني تحديدا هذه المنطقة الملاصقة بالفعل لدوار البادية وأعمال التجريف المتواصلة منذ 10 أيام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسافة تقارب 400 متر فقط من جدار الضم والتوسع العنصري باتجاه الشارع الرئيسي الواصل بين عربوني وفقوع حيث قبل أيام معدودة أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت على إقامتها لبؤرة استعمارية في هذه المنطقة تحديدا. رئيس مجلس قروي عربوني هاشم أبو حسن تحدثنا إليه وقال إن جرافات الاحتلال التي دمرت أرض خاصة بالغة مساحتها تقريبا 10 دنومات اقتلعت كذلك أشجار الزيتون واللوز وخربت السياج المحيط بها دون أي إخطار أو حتى قرار مصادرة مطلق من طرفهم رغم أن الأرض مسجلة كملكية خاصة. يعني هذه المنطقة تحديدا منطقة استراتيجية كما ذكرنا هي مناطق زراعية وتضم العديد من المحال التجارية يعني وهذا ملاحظ هنا في مدينة جنين. اتساع رقعة الاستيطان قبل أيام معدودة كان أيضا عمليات هدم على دوار عرابي تعود للمواطن جهاد موسى وكذلك على طريق شارع جنين نابلس في مدخل قرية عنسة تحديدا وهذه العمارة السكنية التي تم هدمها إضافة إلى عدد من المحال التجارية تعود للمواطن هاشم حنتولي وبالتالي يعني توسيع رقعة الاستيطان في مدينة جنين أمر لافت جدا تزداد وتيرته يوما بعد آخر إضافة إلى العمليات العسكرية الأخرى الهمجية التي تنتهشها قوات الاحتلال الإسرائيلي سعيا منها لفرض وقائع جديدة على الأرض سواء كان ذلك في مدينة جنين وأحيائها في مخيم جنين هو الآن سكنة عسكرية مغلقة وقرى جنين بلدان جنين أيضا هي في صلب المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني يكاد لا يمر يوم إلا وتشهد العديد من القرى والبلدات التابعة لجنين اقتحام واسع مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإذا ما دققنا في الأسلوب المتبع فهو نفس السيناريو بمعنى اقتحامات صباحية مسائية تحويل منازل إلى سكنات عسكرية تحقيق مع المواطنين والاعتداء عليهم كما جرى البارحة في قرية دير غزالي شرق مدينة جنين. الحديث عن جنين وما تتعرض له من سياسات احتلالية تطول لربما نحن بحاجة إلى ساعات لشرح هذا الواقع المؤلم ناهيك عن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتدمر جدا كبير من حجم الخسائر الاقتصادية التي قدرت كرقم أولي بأكثر من 400 مليون دولار في محافظة جنين. إليك
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ابتهال الفطيمي كنت معنا من جنين. الآن ننتقل مباشرة إلى الخليل والتي تشهد كذلك اعتداءات وجرائم وعربدات من قبل عصابات المستوطنين المحمية من جيش الاحتلال. نتابع ذلك مع مراسلنا من هناك محمد أبو صبحة. محمد، مساء الخير.
2: نعم، مساء الخير لك ولكافة السيدات والسادة المستمعين.
0: في جنوب الخليل تحديدا محمد، يعني هنالك الأخبار تتوالى حول سلسلة من الاعتداءات التي تنفذ بين الحين والآخر، والتي وصلت إلى حد يعني مهاجمة هذه العصابات واعتداءاتهم على المنازل مباشرة.
2: نعم، بالفعل يعني نتحدث عن منطقة أو قرية منازل جنوب شرق مدينة يطا جنوب الخليل. هذه المنطقة التي هاجمتها عصابات المستوطنين صباح اليوم بحماية ومساندة قوات الاحتلال. عصابات المستوطنين التي هاجمت المنطقة كانت تنوي سرقة رؤوس الماشية والأغنام من التابعة للمواطنين في تلك المنطقة. عندما فشلت في ذلك عملت على تخريب مزروعات المواطنين وتحطيم أشجار المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم. المواطنين الذين تصدوا لهجمات المستوطنين، حضرت قوات الاحتلال إلى المنطقة واعتقلت مواطنين اثنين من تلك المنطقة بزعم تصديهم لهجمات عصابات المستوطنين في هذه المنطقة، حيث قوات الاحتلال التي تساند وتحمي المستوطن يعني تنفذ غرامات مالية كبيرة على المواطنين الذين يتصدون لهجمات المستوطنين، وذلك عقب اعتقالهم واحتجازهم، ولا تفرج عنهم قوات الاحتلال إلا بعد دفع غرامات مالية كبيرة. وهذا الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في تلك المناطق، حيث يعني ناهيك عن هجمات المستوطنين المستمرة وبشكل يومي. نتحدث عن قرية النازل، منطقة الزيوي قرب مسافة يطا، التي حطم المستوطنون بها 160 شجرة مثمرة من شجار الزيتون للمواطنين في تلك المنطقة. قوات الاحتلال التي تساند هؤلاء المستوطنين تثقل كاهل المواطنين من خلال دفعهم على دفع غرامات مالية، وكل هذه الممارسات والإجراءات تسعى إلى إرغام المواطنين على الهجرة قصرا لصالح التوسع الاستيطاني. أيضا بالإضافة إلى نصب بؤر استيطانية، نتحدث عن البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض خلال أراضي خلال الحمص التابعة يعني مدينة يطا. نتحدث عن هذه المنطقة جنوب مدينة يطا والتي نصب عليها المستوطنون بؤرة استيطانية ينطلق منها اعتداءات مستمرة على المواطنين في تلك المنطقة، على ممتلكاتهم، على منازلهم. شبكة الكهرباء وشبكة المياه لا تسلم من اعتداءات المستوطنين التي يقطعونها بشكل يومي، إضافة إلى محاولات سرقة المواشي، وقد سرقوا بالفعل مواشي للمواطنين في تلك المنطقة وسمموا أيضا مواشي للمواطنين في هذه المنطقة تحديدا في منطقة وادي الرخيم، هذه المواشي التابعة لعائلة شمران في تلك المنطقة. كل هذه الممارسات تأتي بالتزامن أيضا مع منع قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف خلال الفترة المنصرمة، يعني نتحدث عن شهر المنصرم فقط، 155 مرة منعت قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى يعني إرغام يعني المواطنين على عدم التوجه إلى المنطقة بإغلاقها، إغلاق منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنع المواطنين من الوصول إليه للصلاة فيه، إضافة إلى يعني محاولة السيطرة بشكل كامل على كل المناطق الأثرية ومن ضمنها الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال القرارات والقوانين التي تفرضها قوات الاحتلال، إزالة صلاحيات بلدية الخليل عن تلك المنطقة، منع يعني وزارة الأوقاف من القيام بدورها في منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف وكل المناطق في تلك المنطقة. نتحدث عن كل هذه الممارسات والإجراءات تأتي أيضا مع اقتحامات قوات الاحتلال المستمرة في عديد من المناطق. اقتحام هذه الليلة منطقة جسر بيت ساحل، وأغلقت قوات الاحتلال بالتزامن مع هذا الاقتحام كل المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، إضافة إلى اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل وتسيير دورياتها ونصب حواجز الطيارة في المنطقة، إضافة إلى الاقتحام الذي شمل منطقة وقرية الريحية جنوب مدينة الخليل الذي رافقته اعتداءات على المواطنين، مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها ومصادرة مركبة لمواطن بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال هذا المواطن من قرية الريحية جنوب الخليل. هذه الاعتداءات الممنهجة من قبل عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال تأتي بضوء أخضر من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تسابق الزمن قبل يعني الانتخابات الإسرائيلية القادمة من خلال شرعنة بوار استيطانية.

0: جديدة وشق طرق استيطانية لتوسيع مستوطنات مقاومة أصلا على أراضي المواطنين. ويعني تسابق الزمن قبيل الانتخابات خوفا من فشل خططها التي تسعى من خلالها إلى توسيع المستوطنات وشرعنتها وإرغام المواطنين على الهجرة قصرا من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
1: شكرا لك مراسلنا من الخليل محمد أبو صبحة. الآن ننتقل مباشرة إلى قلقيلية ونتابع آخر التحديثات مع مراسلنا من هناك أنال الجدع. أنال أهلا بك معنا، آخر الأخبار لديك من قلقيلية خاصة في أعقاب اقتحام الاحتلال لكفر قدوم شرقا.
2: نعم تحية لك زميلتي ولكافة السادة المستمعين. يعني بالفعل آخر التحديثات في المحافظة تشير إلى اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث انتشر جيش الاحتلال في القرية وداهم عدد من منازل المواطنين. حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالات اعتقال، لكن جيش الاحتلال كما ذكرنا داهم عدد من منازل المواطنين، عمد إلى تخريب وتدمير محتويات هذه المنازل التي تم مداهمتها. إلى ذلك ما زالت آليات الاحتلال تعمل في عدة مواقع في محافظة قلقيلية، وذلك لتوسيع وتثبيت البؤر الاستيطانية المستحدثة. نتحدث عن بؤرة جديدة على أراضي قرية حجة إلى الشرق من مدينة قلقيلية. هذه البؤرة التي أقامها المستوطنون قبل أيام قليلة، آلية الاحتلال تعمل في تلك المنطقة وعلى عشرات الدرونات من أراضي المواطنين. حتى هذه اللحظة لا يعرف المواطنون وحتى المجلس القروي في تلك المنطقة حجم الدرونات التي تم السيطرة عليها نتيجة استمرار أعمال الحفريات والتجريف التي يقوم بها المستوطنون والاحتلال في تلك المنطقة. كذلك الحال أيضا بؤرة جديدة على أراضي كفر قدوم يتم العمل على توسيعها وتثبيتها وربطها بالمستوطنات المحيطة. إضافة إلى ذلك أيضا بؤرة في جيم صافوت أيضا يجري العمل على توسيعها وربطها بالمستوطنات المحيطة، وكل هذه الأعمال تجري على حساب أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية. حتى بات الشغل الشاغل للمواطنين في محافظة قلقيلية هو الاستيطان الذي يستشري شيئا فشيئا على حساب أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية. مخاوف كبيرة لدى المواطنين من استمرار هذا الحال والسيطرة على مزيد من الأراضي، ونحن على بعد أسابيع قليلة من موسم الزيتون، المخاوف تكبر ويعني هناك تحذيرات من أن يكون هذا الموسم أشد فتكا من المواسم السابقة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تجري وتتم بحماية ودعم جيش الاحتلال.
1: شكرا لك مراسلنا من قلقيلية أنال الجدع. الآن أيضا نذكر ونشير إلى ما قاله مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني السيد إبراهيم القاضي، الذي أكد بأن المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين آمن ويغطي كافة الاحتياجات. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا الحوار.
3: الهدف منها هو طمأنة المواطنين، لا سيما بعد انتشار بعض الإشاعات حول مادة القمح ومادة الطحين، وبالتالي حبينا نطمئن المواطنين انه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها ايضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لن يحدث عليها اي ارتفاع، وتم الاتفاق مع النقابة ومع كبار التجار على الكميات القادمة بتم احتساب اسعار جديدة اذا كان هناك في اي تغيير، لكن حتى الان لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني.
1: إذا لا تغيير على أسعار القمح ويعني الطحين بشكل عام، لكن يعني المواطن يشتكي في هذه الفترة من مسألة ارتفاع أسعار السلع الأخرى، السلع التموينية. يعني متابعتكم في دائرة حماية المستهلك لهذا الموضوع، متابعة يعني هذه الشكاوي التي تصل ورصد فعليا مخالفات من قبل بعض التجار في استغلال هذه الأزمة والقيام برفع أسعار المنتوجات.
3: هي جميع تخوفات لدى المواطنين لا سيما بعد ارتفاع المحروقات انه ينعكس ذلك على اسعار السلع الاساسيه. تواصلنا مع نقابه تجاره المواد الغذائيه ومع كبار المستوردين ان يتم بيع الكميات الموجوده بالاسعار المعتاده بالاسعار الحاليه، وعدم عكس ارتفاع اسعار المحروقات والنقل على اسعار السلع الاساسيه بالفتره الحاليه. إن شاء الله من هون لآخر الشهر بيكون في هناك تغييرات لكل حادث حديث.
1: نعم، يعني نأمل أن لا يتأثر هذا الموضوع بالأزمة المتواصلة المتعلقة في المحروقات، لكن يعني إذا يعني لا قدر الله يعني تفاقمت أو تصاعدت أزمة المحروقات والأزمات الموجودة حاليا، هل من الممكن أن نشهد أيضا ارتفاع أسعار على السلع مثلا في الفترة القادمة القريبة؟
3: يعني احنا رسالتنا كانت للتجار أنه يتم احتساب أسعار النقل، الفرق الذي حدث في أسعار النقل على السلع الغير أساسية، أن لا يتم احتسابها على السلع الرز، الزيت، الطحين، السكر، هذه السلع الأساسية ما يتم احتساب فرق ارتفاع تكلفة النقل عليها، وأن يتم احتسابها على سلع أخرى، سلع غير أساسية.
1: نعم، سريعا قبل أن ننتقل إلى موجز الأخبار سيد إبراهيم، بالطبع بإمكان أي مواطن التقدم بأي شكوى لديكم في حال يعني رصده لأي مخالفات، تعرضه لأي حالة من الاستغلال من قبل التجار، وهذا بالطبع وارد، بالتالي ما هي الخطوط التي يمكن أن يتقدم بها للتقدم بهذه الشكوى؟
3: هي أسهل الخطوط إما من خلال منصة بهمنا أطلقتها وزارة الاقتصاد، أو من خلال اتصال على خط الشكاوى المباشر 129.
1: إذن بهذا الحوار وبهذا الملف متابعينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم، دمتم بأمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاماً. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لموجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادا الرماوي. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة حيث أصيب مواطنان اليوم بنيران الاحتلال في مواصي خان يونس. الناطق الرسمي باسم الرئاسة يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلام عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق الكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. ومستوطنون يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية شرطة الاحتلال. مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وقوات الاحتلال وزعت اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال. مجدلاني يؤكد أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يؤكد أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين. رئيس أركان جيش الاحتلال يرفض إعلان وزير الجيش إقالة قائد القيادة الوسطى من منصبه وتعيين خليفة له. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. ووزير الخارجية الإيراني يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. روسيا تقول أن 4 أشخاص بينهم طفل قتل وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. في حالة الطقس يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله

النهاية وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامج أرض وزرع. برنامج أرض وزرع نافذتكم إلى المعلومة الزراعية الموثوقة والإرشاد الزراعي الذي يواكب احتياجات المزارعين والمزارعات في كل موسم. نرافقكم كما اعتدتم وبناء على رغبة متابعي البرنامج مع بداية كل شهر في جولة عبر الرزنامة الزراعية لنستعرض أبرز الأعمال والممارسات الزراعية والتوصيات الفنية التي تساعد مزارعينا على تنفيذ الأعمال الزراعية في موعدها المناسب بما يساهم في تحسين الإنتاج والارتقاء بجودته وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. في جولتنا الزراعية لهذا اليوم، الرزنامة الزراعية للبستنة الشجرية، أهم الأعمال وتوصيات الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة خلال شهر آب. العنب غسل وجهه، ما علاقة هذه المقولة الشعبية بالمثل القائل في آب أقطب في العنب ولتها؟ وسنكون مع توصيات فنية لمزارعي الخضار لضمان إنتاج وفير وجودة أفضل. وكيف نحافظ على جودة ثمار التين ونحد من الأفات التي تهاجمها مع ارتفاع درجات الحرارة؟ وكذلك أهم الأعمال الزراعية في أشجار نخيل التمور قبل انطلاق موسم القطاف. وسنكون مع أبرز الأعمال الزراعية في بساتين الزيتون خلال شهر آب وأثناء مرحلة تكوين الزيت في الثمار. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، لنواصل فقرات برنامج أرض وزرع ولكن بعد فاصل قصير.

عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، لنبدأ جولتنا من البسات. نتعرف على أهم الأعمال الزراعية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لمزارعي البستنة الشجرية خلال

0: وننصح باستخدامه بالحشري للأصناف المتأخرة. بالنسبة للوزيات التي تم حصادها، لابد من استخدام ري تكميلية، وهدفها المحافظة على الأشجار في ظل الحرارة العالية، وكذلك زيادة البراعم الثمرية للموسم القادم. ننصح باستخدام مبيد فطري نحاسي وكذلك حشري للوقاية من الآفات والحشرات التي ستصيب الثمار أو الأشجار في الفترة القادمة. أما أشجار اللوزيات المتأخرة النضج، فأنصح باستخدام مبيد حشري للحماية من ذبابة الفاكهة وعثة القطوف في العنب. أشجار التفاحيات المتأخرة، ننصح باستخدام مبيد حشري للوقاية من دودة التفاح. الأشجار المروية باستمرار وبانتظام، يجب الانتظام في الري بشكل مستمر ومعتدل وبنفس الكمية. كما أنصح باستخدام الأسمدة التي تحتوي على عنصر البوتاس لتقليل من الإجهاد الحراري والمحافظة على الأشجار. ودمتم مزارعين بخير.
1: ولأن الزراعة تحمل في طياتها تراثا غنيا، نتوقف مع مقولة يرددها أجدادنا: العنب غسل وجهه، وعلاقتها بالمثل القائل: فئاب اقطف العنب ولا تاب. لنستمع وإياكم.
2: هو العنب غسل وجهه. موجود عندنا بفلسطين من 15 ل17 صنف من أصناف العنب: حمداني، بيروتي، بيتوني، دابوقي، شامي، رومي، بيتوني، بلدي، جندلي، حلواني، شيوخي، وغير الأصناف كمان. جدادنا كانوا يقولوا العنب غسل وجهه. طبعاً العنب بغسل وجهه، وهي بتدل على علامات النضج الأولى في العنب لما بتحول لونه من الأخضر للون الذهبي الفاتح، وهي العلامة الأولى من النضج، لأنه النضج الكامل بيكون لما بتحول من الذهب الفاتح للون الذهبي الغامق. عشان هيك بقول لك المثل: فئاب اقطف العنب ولا تهاب، وهذا بدل على موعد نضوج العنب.
1: إذن فئاب اقطف العنب ولا تهاب، ولكن يبقى اختلاف موعد القطاف مرتبطاً بالصنف والمنطقة والظروف المناخية. لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. ننتقل إلى محاصيل الخضار التي تحتاج خلال هذه الفترة إلى عناية خاصة لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق أفضل جودة للمحصول. سنكون مع المهندس محمد أبو صالح المختص في محاصيل الخضار. لنستمع وإياكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المزارعين، تحية طيبة لكم. طبعا من المعروف أن شهر آب هو بداية العروة الزراعية، وهو من الأشهر الصيف الحارة أو الحارة جدا أحيانا، والذي ترتفع فيه أيضا نسبة الرطوبة الجوية. لذلك على المزارعين العمل على تخفيف هذه الحرارة والرطوبة داخل البيوت المحمية عن طريق استخدام التظليل أو التشييد لأسطح البيوت المحمية لحماية المزروعات من الحرارة وأشعة الشمس. ولتخفيف الرطوبة يجب فتح الجوانب بشكل جيد، وأيضا القيام بغسل الشبك من الداخل إلى الخارج بالماء أو المضخات المائية لإزالة الغبار والأتربة العالقة عليه والتي تعيق التهوية، وأيضا فتح طاقات التهوية أو الفتحات العلوية من كل رأس جمل للبيوت المحمية لزيادة التهوية والمساعدة على خروج الهواء الساخن من داخل الدفئة، وأيضا التركيز على عملية الري والتسميد بحيث تكون عمليات الري على فترات متقاربة ولكن بكميات قليلة، خاصة في فترات الحر الشديد، من أجل المحافظة على رطوبة التربة المحاطة بمنطقة الجذور سواء كان ذلك للزراعات المحمية والمكشوفة. ويفضل أن تكون عمليات الري خلال فترات الصباح الباكر وتفقد شبكات الري باستمرار، والعمل على فتح العيون المغلقة من أجل توفير الماء للنباتات. أما بالنسبة لعمليات التسميد فينصح بتجنب التسميد الصلب والتركيز على التسميد السائل، وأيضا إضافة الأسمدة العضوية الضرورية لمراحل نمو النبات المختلفة، وأيضا

0: من الإرشادات أن هناك بعض المزارعين والذين يقومون بعملية التعقيم الشمسي خلال هذه الفترة ينصح بالقيام بعمليات الري خلال ذروة الحر من أجل إيصال الحرارة إلى أعماق التربة والقضاء على فطريات التربة الضارة والحشرات الضارة التي تكون متحوصلة داخل التربة، وأيضا القضاء على بذور الأعشاب الضارة ما أمكن، وتنشيط الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تعمل على تحليل المواد العضوية. وينصح أيضا أن تمتد عملية التعقيم الشمسي من 50 إلى 60 يوم. وأيضا من العمليات الإرشادية الضرورية للمزارعين أن خلال هذه الفترة تنتشر الأمراض الفطرية بأنواعها، سواء كانت على النباتات وخاصة النمو الخضري منها، وأيضا على المنطقة السفلية ومنطقة الجذور. أما ما يصيب النمو الخضري من أمراض فطرية فهي على سبيل المثال للحصر، فهي كالبياض الدقيقي والصدأ والبياض الزغبي. فيجب على المزارع تفقد النباتات باستمرار ورصد هذه الأمراض والقيام بعمليات الرش بالمبيد المناسب والكمية المناسبة مع مراعاة فترة الأمان لكل مبيد. أما ما يصيب المنطقة الجذرية من فطريات فهي على سبيل المثال للحصر مثل البيثيوم والفيوزاريوم والبيرتسيليوم، وهذه تؤدي إلى ذبول النباتات وموتها. لذلك يجب اختيار المبيدات المناسبة للتخلص منها، سواء كان ذلك عن طريق الرش أو التجريع عن طريق شبكات الري. لذلك ينصح بتخفيف الرطوبة الداخلية للبيوت المحمية، لأن الرطوبة هي عامل أساسي لانتشار هذه الأمراض من خلال الطرق التي تم ذكرها آنفا. وأيضا من الإرشادات خلال هذا الشهر أنها تنتشر الحشرات الضارة على النباتات مثل العناكب الحمراء وحشرة التوت أبسليوتا، وأيضا حشرة التريبس والفراش البيضاء. لذلك على المزارعين إحكام إغلاق الدفيئات جيدا ومنع دخول هذه الحشرات إلى داخل الدفيئة، وأيضا استخدام الفيرمونات الجاذبة والمانع لتزاوج الحشرات، وأيضا استخدام الأعداء الطبيعية للقضاء على هذه الحشرات. وأيضا هناك استخدام المصائد الحشرية واللواسق المختلفة باختلاف ألوانها التي تجذب الحشرات وتقضي عليها طبعا، والتقليل قدر المستطاع من رش المبيدات الحشرية. ولكن إذا كان هناك حاجة لرش المبيدات فيفضل أن يكون الرش في وقت المساء بالمبيدات المناسبة والكميات المناسبة مع مراعاة فترة الأمان لكل مبيد، وأيضا عدم خلط المبيدات مع بعضها ما أمكن. وللمزارعين الذين قاموا بتجهيز البيوت المحمية من أجل زراعتها في أواخر هذا الشهر يجب عليهم اختيار الأصناف المناسبة للزراعة، وأيضا اختيار المشاتل الموثوقة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة من أجل عملية تشتيل وإنبات البذور عندهم، والحصول على فاتورة من المشتل بالصنف الموصى عليه وعدد الأشتال، وأن تكون الأشتال سليمة وجيدة، وأن يتم ختم الفاتورة من قبل المشتل.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. يشهد محصول التين توسعا ملحوظا في الزراعة، مما يجعل الاهتمام بجودة الإنتاج أكثر أهمية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد انتشار بعض الآفات الزراعية. نتعرف على أبرز التوصيات الفنية مع المهندس عرفات شتية المختص في التين.
2: بداية قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين. يعني هاي الآية أجت من عدة أسباب، إحنا بنحللها من ناحية علمية. أول إشي يعني التين له فوائد كثيرة، وهاي ميزة رباني حطها فيها، شجرة مباركة في أرض مباركة. كما أنه شجرة التين لو بحثنا علميا هي تصلح زراعتها في جميع المناطق، في المناطق الجبلية والغورية والسهلية، ولكن كل منطقة لها معاملات الخاصة. ولكن هي أشجار التين أشجار ممتدة وأشجار مزروعة منذ القدم. بنحكي عن التوسع في هاي الثمرة، لا شك أنه بعد الهجم الشرس، خصوصا بعد 7 أكتوبر والاحتلال تضييقه على الناس وتوقف عمال إسرائيل من التوجه للعمل في الداخل، أصبح إنه المزارع أصبح يدور على مزروع اقتصادي، مزروع مشروع مثمر، مشروع إنتاجي. يعني إذا لاحظنا وتتبعنا

0: أسعار الطين خلال الفترة السابقة ظلت مرتفعة بسبب زود الطلب عليه وبسبب إنه الناس بلشت توعى يعني شو إنتاج وطني وشو كيف نستهلكه. طبعا إحنا الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت فإن ما يقارب 2000-3000 دونم موجودات في كافة المحافظات الوطن وموزعات يعني تقريبا نابلس ورام الله لها الحصة الأسد. حاليا الناس بلشت توعى ونحكي عن زي ما أنت طلبت بنحكي عن الأغوار اللي شهدت توسع في هذه الزراعة.
1: نعم.
0: في عنا أصناف دخلت جديدة أو دخلت جديدة وتم العمل عليها مثل صنف الحماضي جزء كلكم تشاهدتوه في الأسواق. فإحنا إذا بدنا نزرع أصناف أو كيف ما نزرع الصنف بيكون عندنا دراية إنه هل هو مناسب للمنطقة هاي وهل أنا إذا أنا حطيت مصاري للاستثمار إحنا عارفين الوضع إذا أنا حطيت مبلغ الاستثمار إني أنا أحصل إنتاج. ففي عنا أصناف موجودة بس أصناف مثلًا زي ما نحكي عنها العناكي هذا المشهور عليها تلفي إذا أنا بزرع في الغور ما بزبط أول شيء الصنف متأخر عنا شغلات كثيرة كل ما تأخر الصنف في مناطق حامية بتكون عرضة للآفات عرضة للظروف الجوية الصعبة فإحنا ندور على أصناف مبكرة وتتحمل الشوب ودرجة من الوحيدة علما إنه شجرة التين تتحمل حرارة ولكن اختيار الصنف المناسب في البيئة المناسبة بعطي نتيجة وفعالية أكثر وإحنا دورنا كوزارة زراعة وكمرشدين زراعيين نطلع الناس شو بناسب المنطقة هاي شو بناسب شو الأشياء الاقتصادية وهون واجبنا أساسا نعزز صمود المزارعين زي ما حكينا فإحنا الحمد لله في عنا مثلا في عنا عدة مزارع انتشرت اللي هو صنف طين الحماضي في عنا في النصارية في عنا في الفارعة في عنا شوف إشي برضه في جنين فقوعة وفي كركيلي في كافة المحافظات وأنا أشخاص بتطلع عليه كمان من سلفيت يعني بلش تنشر الناس وتوعى هالزراعة. طبعا إحنا إذا ننتج إشي بنكون عارفين على تتبع المعاملات زي ما إحنا بنحكي بالمعاملات الزراعية بالإشي الزراعي الزراعة المكثفة بدها معاملات مكثفة ومعاملات استثنائية ومعاملات على علم وعلى توسع زي ما نحكي من لغة العلم إحنا لازم نوضع برنامج عشان نعرف لوين رايحين ونعرف شو استخدمنا ونعرف شو الأشياء اللي بتلزم والأشياء اللي بتلزمش. إذا كان عندنا إدارة ناجحة لأي مزرعة بكون عندي نتيجة ناجحة يعني إحنا عندنا في التقليم العادي اللي هو الطبيعي اللي زي عندنا التقليم التقليدي في مزارع مثلا تلوش زي هيك بيختلف عن مزارع الغوار مسافات الزراعة كمان بتختلف لازم كان مسافات زراعة ولازم كان تقليم جائر دائما أنا بحكيها من ناحية علمية الحب الناصحة على الغصن الناصح أو على يعني الطلق الناصح اللي نسميها باللغة العامية فإحنا لازم نعرف إنه إذا إحنا بنعامل جودي نهتم في الشجر زائد إنه زي ما حكيت إن الأصناف اللي بتزرع في المناطق الحامية بتتعرض للعناكب بتتعرض للسوالي اللي حكيت عنها هاي أصناف بدها رش بدها معاملات باستمرار إحنا بنبلش نكافح في شهر 4 اللي هن الأفعات والصدى وفي شهر 5 بترتفع الحرارة بنبلش نكافح اللي هن العناكب والحلم اللي حكيت عنه. طبعا في أشياء كثيرة إحنا دائما يا أخت ضحى أنت عارفة إن إحنا دائما مكاتبنا مفتوحة وعلى اتصال مستمر مع المزارعين وإحنا بنزور على المزرعة وننصحهم زائد إنه زمان قلت إن التقليم دور أساسي إنك تحصل على جودة كويسة مش بس تقليم بدك تعمل برنامج ري برنامج تسميد في عنا أيضا تقليم صيفي يعني هذا خلال الصيف الطلق داخل الشجرة إشي زي هيك فإحنا دائما عشان نحصل على محصول جيد لازم يكون عنا دراية وين بنحمل محصول التين اللي هو بيحمل أساسي على النموات العام الماضي النموات القديمة بيحمل أصناف زي الديفور بشوف فيها أيام استثمار تين مبكرة هاي بتحمل على النموات اللي عمر سنة ثم فوق وقليل إنتاجها بس الحمل الرئيسي بيكون على النموات الحديثة اللي هي نموات العام الماضي هذا التقليم بيكون يعني كيف متتابع كيف نمو الشجرة طول ما أنا بسكي الشجرة وبهتم فيها بقدر أشيل الطلوق الزائد الغضة كيف إحنا الطلوق غضة بيكون داخل الشجرة عامل كثافة ما عليهاش حمل وبكلمها وبنظفها فأنت من ناحية علمية أنت ما شاء الله عنك كل ما دخلت الشجرة على الشجرة الإضاءة والتهوية بتحمل أحسن طبعا عامل انه نوعيه الثمار بده تكون شجره عليها طلوق قويه زائد انها الشمس والهواء يدخلها فانا كل ما خففت عدد الاغصان اللي مش لازمه واللي مش عليها حمل بوجه نمو الشجره على الاغصان الحامله وبالتالي بكون عندي نوعيه جيده واللي لازم الكل انا بندى بسرعه حتى انا بتل بندى الكل يشتغل على العامل النوعيه عشان ما شاء الله في عندنا مساحات قاعده تنزرع وفيها في شغل قوي واحنا كمرشدين يعني متابعين المزارع هاي وقلت لك يعني هاي زراعة واعدة من الزراعات المجدية اقتصاديا عشان تكون دراية هو بشجع فرز هرمون الإيثيلين عامل النضج يعني الثمرة اللي مش كامل نضجها لا لو حطيت عليها زيت ما بصير فيها تفاعل هرمون الاثيلين. فاحنا انت اذا حطيت زيت نبات طبيعي على مقدمه الثمره نفسها ما بالتالي ما بغير من مكوناتها الكيماويه بالمره، وبالتالي ما له اثار سلبيه على الشجره، بالعكس هو بقلل من نسبه الاصابه في ذبابه الفاكهه. فانت بتسكر العين تاعها بس تحط عليها نقطه الزيت وبتقلل من نسبه يعني، وحتى انه لا سمح الله يكون فيها دود وما دود بكون فرصه انه اكل، خصوصا ذبابه الفاكهه الزيت بيعمل عامل مانع.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. مزارعي نخيل التمور هم على موعد مع مرحلة مهمة تسبق موسم القطاف، وهنا مجموعة من الأعمال الزراعية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لتنفيذها لضمان محصول عالي الجودة. يحدثنا عن هذا الموضوع المهندس ثائر بشارات المختص في محصول النخيل.
2: بداية أهلا وسهلا فيكم وتحية لكل مزارعين في الأوار الفلسطينية. يعد قطاع النخيل الطمور وبخاصة صنف المجول من أهم القطاعات الزراعية في الأوار الفلسطينية، واليوم نحكي عن حوالي 300 ألف شجرة نخيل في الأوار وأريحة، وبإنتاج سنوي يقارب 25 ألف طن من الطمور، ويصدر منها حوالي 20 ألف طن للأسواق الخارجية، وهذا بيعكس جودة المنتج الفلسطيني وقدرته على المنافسة. احنا حاليا في مرحلة مفصلية من الموسم، ونجاح موسم القطاف بيعتمد بشكل كبير على الإجراءات التي نتبعها خلال هاي الفترة. لذلك في مجموعة من التوصيات اللي بنأكد عليها باستمرار. أولا بنوصي المزارعين باستمرار بمتابعة أشجار النخيل وبشكل يومي، والتأكد من سلامة أكياس الحماية واستبدال أي كيس تالف. طبعا هذا الأكياس اللي بيكون على القطوف، لأنها بتحمي الثمار من الغبار والحشرات والعوامل الجوية وبتحافظ على جودة الطمور. ثانيا من الضروري إزالة أي ثمار مصابة أو متضررة أول بأول، حتى ما تكون مصدر لانتشار الأعفان أو الإصابات داخل القطوف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة. أما بالنسبة للري فلازم يكون مدروس ومتوازن وبعيدا عن الإفراط أو التعطيش، لأن الإدارة السليمة للري لها دور كبير في المحافظة على جودة الثمار ورفع نسبة السكريات والحد من المشاكل التي ممكن تظهر قبل الحصاد. كمان بنشدد على أهمية المحافظة على نظافة المزرعة وإزالة الحشائش والمخلفات الزراعية، والاستمرار في مراقبة أي إصابات حشرية أو مرضية، مع الالتزام بتوصيات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمكافحة، وبشكل خاص الالتزام بفترات الأمان قبل القطاف. ومع اقتراب موعد الحصاد ننصح المزارعين بتجهيز أدوات القطاف والصناديق والتأكد من نظافتها واختيار عمال لديهم خبرة الكفاية في التعامل مع القطوف قطوف النخيل، لأن أي ضرر ميكانيكي للثمار ممكن ينعكس على جودتها وقيمتها التسويقية. ومن المهم جدا بعد القطاف عدم ترك الثمار معرضة لأشعة الشمس، وإنما نقلها مباشرة إلى أماكن مظللة أو مبردة تمهيدا لعمليات الفرز والتدريج والتعبئة، لأن المحافظة على سلسلة التبريد وجودتها هي أساس الحفاظ على جودة المنتج حتى يصل إلى المستهلك. وفي الختام رسالتنا لمزارعينا في الأغوار هي أن جودة الطمور تبدأ من الحقل، وكلما التزمنا بالتوصيات الفنية والإرشادية حافظنا على السمعة المميزة لطمور المجول الفلسطينية في الأسواق المحلية والعالمية، وحققنا أفضل عائد للمزارع. نتمنى لجميع مزارعين موسما ناجحا وقطافا آمنا وإنتاجا وفيرا يتميز بالجودة العالية.
1: لازلنا وإياكم متواصلين في برنامج أرض وزرع وفقرة الزيتون. نختتم جولتنا بالزيتون شجرة الخير والعطاء، حيث يشهد شهر آب ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وانخفاضا في الرطوبة الجوية، مما يزيد من معدلات التبخر واحتياجات أشجار الزيتون للمياه. نذكر بأبرز الأعمال الزراعية الموصى بها خلال شهر آب، ولا سيما خلال مرحلة تكوين الزيت في الثمار، وذلك لضمان جودة الثمار. ونذكر بأن هذه المادة أعدت بالشراكة مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ومجلس الزيتون الفلسطيني ودائرة الزيتون في

وزارة الزراعة والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. أخي المزارع، ضرورة الاهتمام بري أشجار الزيتون، خاصة المروية أو التي تعتمد على الري التكميلي لتعويض الفاقد من المياه وفق احتياجات الأشجار وظروف المنطقة. يوصى بري شجرة الزيتون المثمرة بنحو 200 لتر من الماء عند توفر الري التكميلي مع مراعاة ظروف التربة والعمر والإنتاج. أخي المزارع، تزداد خلال هذا الشهر عملية تكوين الزيت داخل ثمار الزيتون، وهي مرحلة مهمة تتطلب توفير الاحتياجات المائية والغذائية للأشجار. أخي المزارع، للمساعدة في زيادة حجم الثمار يمكن رش أسمدة البوتاسيوم على الأشجار المروية أو التي تتلقى ريا تكميليا. أخي المزارع، يزداد نشاط ذبابة ثمار الزيتون خلال شهر آب نتيجة زيادة أعداد الأجيال مما يرفع نسبة إصابة الثمار، لذا من المفضل أو يوصى بالاستمرار في استخدام المصائد اللونية أو الجاذبة لمراقبة ذبابة ثمار الزيتون والمساهمة في الحد من انتشارها. أخي المزارع، يوصى بتجديد محلول المصائد أو القنان المخصصة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وفق التوصيات الفنية. أخي المزارع، ضرورة إزالة السرطانات أسفل منطقة التطحين في الأصناف المطعمة وإزالة النموات الخضرية أو ما يسمى بالمصات التي تنمو حول ساق الشجرة لأنها تنافسها على الماء والعناصر الغذائية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. نتمنى أن تكون هذه التوصيات والإرشادات التي استعرضناها قد أسهمت في تقديم الفائدة لكل مزارع ونحال، وأن تكون عونا في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. هذه تحيات سلام قرقطي من الهندسة الإذاعية والمونتاج من المكتبة الموسيقية هدي العبد المنعم. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. كل الشكر لضيوف الحلقة ولكل من ساهم في إعدادها. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 18 شهيدا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. الاحتلال يخلي المواطنين من شرق مخيم نور جمس في طولكرم بذريعة أعمال عسكرية. وترامب يعلن بدء مفاوضات مع طهران، وإيران تقول إن مباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، حيث أصيب مواطنان اليوم بنيران الاحتلال في مواصي خان يونس، وكان 18 مواطنا بينهم 4 أطفال استشهدوا، وأصيب العشرات إثر غارات للاحتلال على مناطق عدة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك، أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال.
1: سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل. أيضا يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا في خدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا المستشفيات. وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردان أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق لم يفضي إلى وقف شامل للعدوان، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل الساعة 5 مساء. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية بأنهم نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل. هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة، كما هدمت بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك، وزعت قوات الاحتلال اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال، وشملت الاخطارات محل تجارية قيد الإنشاء وبركسا.

0: ذات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. وشدد مجدلاني على أن أي ترتيبات أو جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن تنجح ما لم تكن القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية سياسية شاملة. أكد وزير الحكم المحلي سامح الجاوي أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية احتياجات أبناء شعبنا كافة التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية في قرى محافظة نابلس.
1: لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيول دون أن تتم مصادرتها وصعوبة وصولها إلى المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي.
0: أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين.
2: انه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها ايضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لن يحدث عليها اي ارتفاع، وتم الاتفاق مع المقاضي ومع كبار التجار على الكميات القادمة بتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني. هي جميع تخوفات لدى المواطنين لسيما بعد ارتفاع المحروقات أنه ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية. تواصلنا مع نقابة تجار المواد الغذائية ومع كبار المستوردين أن يتم بيع الكميات الموجودة بالأسعار المعتادة بالأسعار الحالية، عدم عكس ارتفاع أسعار المحروقات النقل على أسعار السلع الأساسية بالفترة الحالية.
0: رفض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس إقالة قائد القيادة الوسطى آفي بلوت من منصبه وتعيين خليفة له. وأبلغ زمير هيئة الأركان العامة أنه لم يكن على علم مسبق بإقالة بلوت ولم يوافق عليها، ويأتي ذلك على خلفية اعتراض بلوت أمام المحكمة على قرار كاتس إطلاق سراح مستوطن متطرف عذب مواطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية إنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. قالت روسيا إن 4 أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا التي تقول مثل روسيا إنها لا تستهدف المدنيين عمدا. في حالة الطقس يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في الختام هذا تذكيرا بأبرز العناوين. 18 شهيدا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. والاحتلال يخلي المواطنين من شرق مخيم نور شمس بطول كرم بذريعة أعمال عسكرية. ترامب يعلن بدء مفاوضات مع طهران، وإيران تقول إن مباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادن الرماوي. إلى اللقاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: لأن التاريخ والطقوس والحجارة والأكلات الشعبية هي صدق ملكية عصي.

0: على الطمس والنسيان. نبدأ معكم من أول السطر لنحمي الجذور ونضحض كل الروايات الزائفة. تعالوا نعرف سويا القصة وما فيها مع أسماء الوادية.
1: في أولى حلقات القصة وما فيها نغوص معكم بين صفحات التاريخ المعجون برائحة الأرض وبساطة الحياة. في كل مدن العالم ينظر إلى الأطباق الشعبية كوجبات لسد الجوع أو لمجرد التلذذ بالطعم، إلا في فلسطين وتحديدا في غزة. هنا الطعام ليس مجرد مقادير تخلط في إناء، بل هو وثيقة طابو وشهادة ميلاد وحكاية صمود تروى من جيل إلى جيل. حين نفتح أبواب غزة القديمة ونتجول بين حارات حي الزيتون والدرج والشجاعية، نكتشف أن مطبخ هذه المدينة العريقة لم يكن يوما وليد المصادفة، بل كان انعكاسا لجغرافيتها الفريدة، حيث يلتقي الساحل بالصحراء، وحيث تعانق بيارات البرتقال والزيتون حقول السلق والسماق. اليوم حكايتنا عن أطباق لم تسلم هي الأخرى من محاولات السرقة والتهويد. حكايتنا عن السماقية والدقة الغزاوية، أطباق حملت اسم غزة وصاغت هويتها. تعالوا لنرجع بالزمن إلى الوراء لنعرف القصة وما فيها. هل سألتم أنفسكم يوماً من أين جاءت السماقية؟ تخبرنا أمهاتنا وجداتنا وتؤكد كتب التراث أن السماقية ليست مجرد طبق فاخر يقدم في الأعياد والأعراس والمناسبات الكبرى، بل هي هندسة غذائية ابتكرها أهالي غزة منذ مئات السنين ليجمعوا فيها كل ما تجود به أرضهم في موسم واحد. المكون الأساسي هو السلق، ذاك النبات الأخضر الذي يخرج من طين غزة المعطاء بدون استئذان. يضاف إليه السماق البلدي الحامض الذي يمنح الطبق لونه الأرجواني الملكي وطعمه الفريد، ومعهما البصل واللحم وحبات الحمص الشامي، ثم اللمسة الغزاوية الخالصة التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، الطحينة الحمراء. هنا نسأل، ما سر هذه الطحينة الحمراء؟ إنها نتاج معاصر السمسم القديمة التي كانت تملأ أزقة غزة التاريخية، حيث يحمص السمسم بطريقة خاصة قبل عصره. هذا السر الغزاوي الخالص هو الذي يعطي السماقية قوامها وطعمها الذي يستحيل تقليده. لكن السماقية ليست وحدها في الميدان. ماذا عن الدقة الغزاوية؟ ذاك المزيج السحري من القمح المحمص وعين الجرادة أو الشومر والسماق والجرجير المجفف والفلفل الحار. هذا الطبق البسيط الذي تزين به العائلة الغزاوية مائدتها كل صباح مع قطرات زيت الزيتون الصافي، ليس مجرد زاد لليوم، بل هو رمز للاكتفاء الذاتي والارتباط بالتراب. في السنوات الأخيرة حاول الاحتلال ورواة التزوير أن ينسوا

المطبخ الكنعانية والمشرقية لأنفسهم. رأيناهم يعرضون الفلافل والحمص وحتى السماقية والفلفل الأحمر المهروس في المحافل الدولية كأطباق تنتمي لتراثهم المزعوم. ولكن كيف لسراق الأرض أن يسرقوا سر الطعام؟ كيف لمن لا يعرف كيف يزرع السلق تحت شمس غزة؟ ولا كيف تعصر حبة السمسم في معاصر غزة القديمة أن يدعي ملكية هذا التراث؟ إن الطعم في غزة مرتبط بأصابع الجدات اللواتي يخلطن التوابل بالحب ويدقن الفلفل في الجرن الفخاري المصنوع من طين غزة نفسه. الطين يعرف يدي صاحبه والأرض لا تطعم سراقها. إن القيمة الحقيقية لهذه الأكلات لا تكمن فقط في مكوناتها بل في طقوسها الاجتماعية. السماقية مثلا لم تكن تطبخ أبدا لبيت واحد، كانت تطبخ في كدور وطناجر نحاسية ضخمة تشترك في إعدادها نساء الحارة كلهن، واحدة تفرم السلق وأخرى تعصر السماق وثالثة تحرك القدرة على نار الحطب، وفي نهاية اليوم توزع المئات من أطباق الفخار على الجيران والأقارب والفقراء. لقد كانت السماقية إعلاناً عن التكافل والكرامة والبهجة الجماعية، وحتى في أعتى أوقات الشدة والنزوح والحرب وفي أوقات شح الموارد والمياه كانت الأم الغزاوية من قلب خيمتها أو منزلها المتواضع تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تجمع قليلا من الحمص وحفنة من السماق لتصنع لأطفالها طعم الوطن والأيام الخالية. كانت تصر على أن تشم رائحة السماقية في العيد لأن رائحتها تعني شيئا واحدا فقط، نحن هنا ما زلنا أحياء وما زلنا متمسكين بأصلنا. إن مجرد إصرار المرأة الفلسطينية على إعداد هذه الوجبة في الظروف الاستثنائية هو فعل مقاومة ونضال لحماية الهوية من الاندثار. إن حجارة غزة التي شهدت على مر العصور انتحار الغزاة تشهد اليوم أن مطبخها وطقوسها وأكلاتها الشعبية هي صكوك ملكية غير قابلة للتزوير أو الشط. حين نعلم أبناءنا كيف يزرع السلق وكيف تدق الدقة وكيف تطبخ السماقية بذاك الشغف، فنحن لا نعلمهم وصفة طعام بل نغرس في أرواحهم وثيقة ملكية لهذه الأرض. نخبرهم أن هذه الأرض لنا بحصاها بحديثها وبتوابلها التي تعبق برائحة الأجداد. ستبقى الرواية الزائفة سحابة صيف عابرة، وستبقى الحقيقة راسخة كجذور الزيتون وواضحة كحمرة السماق الغزوي. كانت هذه القصة وما فيها لليوم حكاية أرض تحكى عبر أطباقها وتاريخ يرفض النسيان. نلتقي بكم في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وحجر جديد وطقس آخر نكتب به جميعا صك ملكيتنا الأبدية لهذه الأرض. دمتم بخير ودامت جذورنا ممتدة وعصية على الكسر. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم أسماء ودية، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل بسام محسن. إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي. لموجز الخامسة تقرأه شادا الرموي. استشهاد الشاب سعيد البطشة متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف شنته قوات الاحتلال على مدينة غزة. الناطق الرسمي باسم الرئاسة يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من الشهر القادم باعتبارها استحقاقا أو 28 من شهر 11 القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. قوات الاحتلال لا تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية شرطة الاحتلال. ومستوطنون مسلحون يهاجمون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وفي نابلس جرفت الاحتلال تهدم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة، كما هدمت بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك. رئيس أركان جيش الاحتلال يرفض إعلان وزير الجيش إقالة قائد القيادة الوسطى من منصبه وتعيين خليفة له. وترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. وزير الخارجية الإيراني يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وروسيا تقول إن 4 أشخاص بينهم طفل قتل وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. في حالة الطقس يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. نهاية الموجز إلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني.

أعبده وأنا عائد، عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي.

صوت فلسطين يقدم برنامج دقائق مع القانون. إعداد وتقديم دعاء سلفيتي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا الأولى من برنامج دقائق مع القانون، برنامج الذي يهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بلغة واضحة وسهلة. في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح

0: العالم الرقمي جزءاً من حياتنا اليومية، فتح المجال أمام جرائم جديدة ومن أخطرها الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له أي شخص، سواء من خلال اختراق الحسابات أو سرقة الصور والبيانات أو التهديد بنشر معلومات خاصة مقابل المال أو تنفيذ مطالب معينة. في حلقتنا اليوم سنحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة: ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ وكيف ينظر إليه القانون الفلسطيني؟ وما هي الخطوات التي يجب على الضحية اتخاذها لحماية نفسها ومحاسبة الجاني؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا مباشرة المحامي الأستاذ تامر قمحية، عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين الفلسطينيين في محافظة نابلس. يسعد أوقاتك أستاذ تامر.
1: تحياتي أستاذ دعاء، الله يسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
0: أهلا بك. في البداية أستاذ تامر، يعني دعنا نوضح ما المقصود قانونيا بالابتزاز الإلكتروني.
1: الابتزاز الإلكتروني هو استخدام أي شخص وسيلة إلكترونية من هاتف لمواقع التواصل الاجتماعي عشان يهدد أي شخص، تمام، أو حتى يضغط عليه أو حتى يجبره على فعل شيء، تمام، أو منعه عن فعل شيء حتى لو كان مشروعا. يعني عندنا احنا المشرع الفلسطيني منظم قانون قرار بقانون خصوص الجرائم الإلكترونية 2018 رقم 10، يعني ما قصرش بهذا الموضوع صراحة. يعني القانون منظم جدا جدا جدا وصارم جدا في أي فعل بخصوص الابتزاز. عشان هيك الابتزاز يعني جريمة يعني قوية وعقوبتها صارمة جدا وخطرة على المجتمع، خطرة على الناس، خطرة على القسطر، فهي موضوع الابتزاز.
0: نعم، يعني أستاذ تامر، بعد ما تعرفنا على مفهوم الابتزاز الإلكتروني كظاهرة من الناحية القانونية، هذا سؤال يقودنا للتعرف إلى أكثر أشكال الابتزاز الإلكتروني انتشارا.
1: هلا في عندك أنت الابتزاز عن طريق الهواتف، الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد دخول مثلا الاي اي حاليا. الاي اي دمر الدنيا صدقا. يعني هلا صورة شخص معين نقدر هلا يصيروا يولدوا عليها صور مخلة يهددوهم فيها، هذا داخل في الابتزاز الإلكتروني باللعب على النفسية. يعني الإنسان فعليا داخل الدائرة بيكون متدمر نفسيا. هاي يعني من أقوى الأشياء الممكن حاليا في العصر الحالي. هلا الناس بتلاقي زمان كان الابتزاز مجرد رسالة شغالة، لكن هلا تجرأ الموضوع وكبر وصل حتى للحياة الخاصة بتاعت الإنسان.
0: نعم، يعني من منطلق عملك أستاذ تامر ولتوضيح الصورة بشكل أكثر إيضاحا، هل يعتبر مجرد التهديد جريمي؟
1: احنا نفرق احنا بين التهديد وبين الابتزاز. هلا التهديد شيء والابتزاز شيء.
0: خلينا نوضح الفرق بين التهديد والابتزاز.
1: هلا عندك انت التهديد انه والله بدي اعمل فيك كذا، بدي اسوي فيك كذا، بدي اقتل، بدي احرق، هذا بتروح وين على التهديد، تمام. اما الابتزاز لا، انا بهددك بصور، بهددك بالفضح، بهددك في نشر شيء معين مقابل شيء مادي، مقابل مصاري، مقابل امتناع عن فعل، مقابل والله انك تحكي لفلان او ما تعملش شيء او ما توقعش عقد. فهذا هو من داخل اطار الابتزاز الالكتروني. اما التهديد هو معروف شو التهديد. احنا عندنا والله انا بدي اعمل فيك كذا، بدي اعمل كذا، بدي اعمل كذا، هذا من نوع من التهديد. ابتزاز زي ما انا حكيت لك، يعني واضح جدا انه انا بدي اضغط عليك لشيء معين لغايه في نفسي.
0: نعم استاذ تامر، يعني خلال مسيرتك المهنيه واحنا عمالنا بنلاحظ انه هالظاهره، ظاهره الابتزاز الالكتروني، عمالها بتزداد في السنوات الاخيره، ايش السبب وراء ازدياد هاي الظاهره؟ وبنفس الوقت مين هم الاشخاص الاكثر عرضه للابتزاز؟
1: هلا حاليا بخصوص زياده الابتزاز الالكتروني حاليا اللي هو الانتشار الواسع خلص للانترنت، للتليفونات، تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، الابليكيشنات، الناس المستهدفه صدقا انا بنظري كبار السن والقصر. كبار السن والقصر هذول هن اكثر ناس فعليا اللي مستهدفين في هذا الموضوع.
0: ليش هم مستهدفين يعني اكثر من باقي الفئات؟
1: الكبار بالسن ما بيعرفوا يتعاملوا في التكنولوجيا. الكبار بالسن ممكن يوصلوا رابط معين، اوكي احنا ما نخوف من موضوع الرابط، تدخل على رابط انت خلاص راح يصير في عندك شغله، او يدخل عندك الهاكينج خلاص يدخل على جهازك يبدا يبتزك في صورك. لا مش بهاي البساطه، لكن في اساليب يعني احتياليه بتبيعوها الناس هذول عشان يوصلوا لمرحله الابتزاز. فالكبار بالسن ما بيعرفوا يتعاملوا في التكنولوجيا، خلاص بيرسل الصوره ومع السلامه مثلا.

0: بيفتح الابلكيشن، بيفتح الفيسبوك وبيعرف يتعامل مع جزئيه معينه. والقسطر لانه صدقا يعني عشان احنا ما نروح على محور ثاني، هي عدم التوعيه. فهي الفكره، القسطر ما بيعرفوا يتعاملوا باشياء معينه، خصوصا هلا في عندنا جيل للالعاب.
1: صحيح.
0: مليون ابلكيشن بينزل على التليفون، سواء عن طريق المتاجر الخاصه في الهواتف او خارجها. ممكن طفل صغير اللي عمره 16 سنه 15 سنه بده يطمع انه يشتري والله رصيد زياده، فروح بفتش على جوجل، بنزل ابلكيشن مهكر مثلا بدور بجهازه، وبلش هلا وين مرحله الابتزاز.
1: نعم، يعني بعد أن تحدثنا أستاذ تامر عن هذا المحور، دعنا ننتقل إلى محور آخر، وهو يعني سؤال أكيد الجميع يعني يريد معرفة ما هي أكثر الطرق التي يستخدمها المبتزون للإيقاع بضحاياهم.
0: شوف والله الطرق كثيرة، الطرق كثيرة جدا يعني لا حصر لها صراحة يعني. بس حاليا التركيز هو فيش مبتز. شوف عشان احنا نحكي شغلة، اغلب المبتزين بيكونوا بيستهدفين الاشخاص معينة، يعني مو يجي واحد يبتز حدا اكيد رح يكون عنده معرفة فيه او عارف شو خلفيته الاجتماعية فبيبتزه فهو شخصيا. هلا في ناس شغلها انها هي تبتز العامة، ومين اي ضحية والله تسلط معه بلش ياخذ منها، مثلا يجي نحكي على مستوى مثلا تهديده بابتزازه عفوا بشغلة معينة، تمام، عشان يحصل والله مصاري.
1: نعم، نتجه للجانب العملي. اذا تعرض شخص للابتزاز، ايش هي اول خطوة لازم يقوم فيها كشخص؟
0: شوفي والله صدق انا يعني بشعر مع الناس هذول بشكل رهيب. اللي بيكون داخل دائرة الابتزاز بيكون جدا متوتر، ما بيعرف يتصرف. حسب هلا قديش عمر هذا الشخص، سواء كبير سواء صغير، شاب صبية، بيكون عندهم كمية الضغط النفسي رهيبة جدا. الله يعينهم صدقا يعني. هلا اوكي احنا نيجي نحكي والله ما نتعامل مع المبتز، طب اذا ما تعاملت معه راح يفضحني، طب اذا ما حولت له مثلا راح يفضحني، اذا ما عملت كذا مثلا راح يصير كذا، طب انا شو اعمل؟ يعني هي الطريقة الأسلم هي مماطلة، مجرد مماطلة للموضوع، بالإضافة أنك تقدم شكوى أنت مباشرة، تقدم شكوى للنيابة، تقدم شكوى للشرطة، للجهات المختصة، ما تلجأ لأشخاص آخرين غير موثوقين لعلاج مشكلتك، تمام. وعندك أنت موضوع الرهاب، والله الناس بتخاف تحكي لأقرب الناس، لا أنت الأفضل لشخص بيواجه الابتزاز أنه يحكي لأقرب الناس له حتى يساعده، أنه عقل الإنسان في مرحلة اللي يكون تحت ضغط الابتزاز ما بيكون مركز، بيكون بيفكر بدائرة مغلقة. فالأفضل إنه يحكي ما يستحي، خلص اللي صار أصلا. فإحنا الواحد لازم يتدارك الموقف بغض النظر المبتز على حق، المبتز والله فعلا عمل كذا ولا بيفترى عليه بالابتزاز.
1: صحيح.
0: فلازم الواحد هو يقدم الشكوى صحيح لجهات الاختصاص ويحكي لأقرب الناس له حتى يتساعدوا في هذا الموضوع، ويماطلوا المبتز حتى توصل الموضوع للشرطة والنيابة ويبلش الإجراءات القانونية.
1: صحيح. يعني من الناحية القانونية أستاذ تامر، لو الشخص اللي تعرض للابتزاز قام بحذف الحساب أو استجاب لطلبات المبتز، هل هذا الإشي بحل المشكلة؟
0: قصدك إنه يحذف الحساب؟ لا، هو شوف
1: بطل مع دليل بهاي الحالة.
0: لا عفوا، اللي تعرض لابتزاز يحذف الحساب خوفا، صح؟ قصدك.
1: نعم بالضبط.
0: لا بالعكس، المبتز اصلا قبل ما يبدا في مرحله الابتزاز هو اصلا ماخذ باك اب، نحكيها يعني ماخذ كل معلوماته، ماخذ كل قرائبه، ماخذ كل تفاصيل حياته. فانت حذف الحساب ممكن اصلا يسبب لك، اذا انت والله حذفت المحادثه كليا، فانت حذفت دليل الكتروني كامل يعني يدين هذا الشخص. بالعكس انت هيك بتدمر اي دليل او وسيله رقميه انك انت تساعد المباحث، تساعد النيابه، تساعد الشرطه، الجهات المختصه انها تتبع هذا الشخص وتحل المشكله، تشوف شو الاشكاليه اصلا الاساسيه عشان يبدا يحلوا فيها. فحذف الحساب لا مش حل، هو بالعكس هو مشكله انت بتساعد المبتز فيها صراحه. حل مش للشخص المتعرض للابتزاز، بالعكس حل للمبتز فقط.
1: صحيح. يعني كثير من الأشخاص بتسأل أستاذ تامر، كيف بتم الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وهل فعلا تبقى بيانات الضحية سرية؟
0: أنا طريقة التقديم واضحة جدا صدقا، يعني أقرب مركز شرطة، تمام، يروح يقدم شكوى في النيابة، في عندنا نيابة جرائم إلكترونية من المعلومات. هذا إشي أساسي محمي 100%. أصلاً لازم الإنسان يلجأ لجهات الاختصاص. ليش موجودة هي جهات الاختصاص في هذا الموضوع؟ عشان تعالج هذه المشكلة، تساعد هذا الشخص إنه يخرج من هاي الدائرة اللي هو فيها، تنقذه من المشكلة اللي هو فيها.
1: صحيح. يعني من الناحية القانونية أستاذ تامر، إيش أبرز العقوبات القانونية اللي تنتظر مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني؟

0: الإلكتروني؟
1: نيجي احنا مثلا عندنا الابتزاز الالكتروني شرح المشرع في هنا في الماده 15 من قرار القانون رقم 10 لسنه 2018 بتوصل لعند حبس من سنه لسنتين وغرامه من 1000 دينار ل 3000 دينار. يعني هذا وبتختلف الموضوع اذا كان التهديد اصلا بجنايه او بامور خادشه للشرف او الاعتبار او بتهديد بصور مخله وكذا كذا، ممكن توصل من يعني من سنتين لثلاث سنوات وغرامه ماليه بحدود 10000 دينار. يعني مشرع يعني متشدد جدا بموضوع الجرائم الالكترونيه كامله بغض النظر ايش هي، ابتزاز، اختراق، خير وغيراته. فهو فعلا يعني انصف الناس في هذا الموضوع.
0: نعم، هل استاذ تامر يعني العقوبه ممكن تختلف اذا كانت الضحيه طفل او امراه؟
1: الطفل له معاملة خاصة أكيد، والمرأة هي نفس الرجل نفس المعاملة صدقا، يعني ما راح تكون الاختلاف العظيم. لا، خلال اطلاعي على القانون هذا ما تطرق لموضوع التفرقة بالعقوبة اللي إذا كان المستهدف فيها بالجرائم الإلكترونية وقرار القانون أنا بحكي، ما تطرق لموضوع الطفل أو المرأة.
0: يعني العقوبة واحدة لكافة الضحايا.
1: صحيح، هو تطرق للموضوع الجرمي اللي عماله بيصير بغض النظر مين هو الشخص المبتز أو المهدد.
0: نعم، يعني من منطلق عملك أستاذ تامر، يعني خلينا نحكي من زاوية أخرى وخلال عملك، إيش هي أبرز الأخطاء اللي يقع فيها الضحايا وعمال بتزيد من استغلالهم؟
1: هلا شوفي، في الناس اللي تتواصل مع مجهول، العلاقات اللي تأخذينيش فيها اللي هي العلاقات الغير شرعية، الناس تبحث عنها مثلا لنشوة معينة، هاي من أكبر الأخطاء اللي ممكن تصير، لأنه في أصلا ناس شغلها موضوع هذا، في ناس شغلها هاي التصيد هاي الناس. زي ما أنا حكيت لك، البحث عن أي برامج خارج إطار المواقع الرسمية، التعامل مع أشخاص مجهولين أساسا من الأساس، أنك تفتح قلبك لشخص معين أنت تعرف عليه من يومين ثلاثة، تبعث صورك لناس مثلا أنت مش واثق فيهم من الأساس أصلا. فهذه أكبر كارثة إذا نيجي نحكي إحنا على أكثر الأشياء اللي من الناس اللي تبتز فيها حاليا، هي موضوع الصور وغيره وغيراته. فهاي هي يعني الناس اللي توقع فيها بالمختلف الأعمار.
0: نعم، بهالسياق أستاذ تامر، يعني بدنا من حضرتك توجه نصائح قانونية بتقدمها للمواطنين لحتى يحموا أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني.
1: والله صدقا هي رسالة للجميع، سواء للجهات المختصة أو رسالة للمواطنين، إنه يعني أول شيء نحكي على المواطنين إنهم يتعاملوا بحذر، يتعاملوا بحذر شديد. مش إنه الواحد أوكي يسكر حاله، لا، أنت بعد معلوماتك الشخصية أصلا بالأساس ما تشاركها، ما تشارك حياتك اليومية، أنت مش مشهور وشغلك اللي هي زي ما نحكي الإنفلونسر دول شغلهم هاي المقاطع، لا أنت إنسان عادي طبيعي بني آدم، بس ما تشارك موضوعك الشخصي وحياتك الشخصية وصورك الشخصية على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تفكر إنك أنت سواء الصبية أو الولد أو الشاب إنه برامج تاني مثلا زي سناب شات هي مواقع آمنة ما فيها سكرين شوت، لا، كل هاي كل أبليكيشن إله خيار تاني إنك أنت تقدر تتحايل عليه. يعني ما في عندنا أي أبليكيشن إحنا فعليا على الإنترنت إحنا عبارة عن كل بياناتنا مكشوفة، فيتعامل بحذر، يعرف مع مين بيحكي، يعرف مع مين بتواصل، ما يروح لموضوع مثلا في ناس تبتز في المال فعليا، في ناس تسرق منها مال مصاري وصارت هيك قضايا كثير، انه والله مقابل جائزة معينة مقابل خصم معين انه تروح انت لهذا الشخص. فهذا من انواع الابتزاز فعليا، يعني الوسائل اللي يستخدمها الاشخاص هذول للايقاع بالضحايا. الحذر واجب، التوعية واجبة، التوعية بخصوص الجهات الرسمية، التوعية للشباب، التوعية للقصر، لأنه هلا احنا الشباب والأطفال عفوا الصغار حتى 16-17 سنة وأصغر، الأهل ما بيكونوا منتبهين شو اللي بيشتغلوا فيه، شو اللي بيلعبوا، شو اللي بيعملوه على الإنترنت. الجهات الرسمية في المدارس برضو تتعاون في هذا الموضوع. وعندي جزئية صغيرة بعد إذنك، اللي هي موضوع الشرطة، لو تخصص رقم معين أو أي وسيلة بتشوفها مناسبة للصبايا للبنات القصر للصبية، يعني الصبايا أكثر ناس مهددين في موضوع الابتزاز، وإحنا يعني بمجتمع شايفين كل هاي التفاصيل.
0: صحيح،
1: موضوع الصبية إنها بتخاف تشكي، صدقا الصبية بتيجي بعتوا مثلا القضايا كذا بقولها خيتي أنت بدك تشكي، تقولي لا ما بدي أشكي، طب أنا كمحامي ما بقدر أساعد، صدقا ما بقدر أساعد،
0: بالتالي القضية تتطور.
1: الصبية ما بتعرف شو تعمل. طب الصبية تروح على مثلا من القرى، ما في عندهم مركز أمني، ما في شرطة شغلة معينة، طب هاي كيف توصل للشرطة؟ طب المجتمع اللي هي عايشة فيه ما بتقدر هي تطلع من البيت مثلا. طب ايش في حل انه الشرطة تكون يعني مباشرة، خط اتصال مباشر مع هدول الاشخاص لتعالج هذا الموضوع؟
0: نعم
1: هذا شيء اساسي لازم نفكر فيه صدقا، يعني في كثير ناس بتعاني من هذا الموضوع.
0: أكيد أستاذ. أخيرا أستاذ تامر، يعني إحنا في مجتمع عربي من المعروف إنه الأسرة هي نقطة الانطلاق لكل أفرادها سواء ذكر أو أنثى، من
1: صحيح
0: المعروف إنه الأسرة أيضا دورها تعزز ثقافة الأمان لدى أفرادها. أهم النصائح اللي بتحب تقدمها للأسر لكل أم وأب لحتى تعزز ثقافة الأمان الرقمي داخل منازلهم؟
1: نيجي احنا على موضوع الامان الرقمي، هي الرقابه الاساسيه للاطفال، الرقابه الاساسيه الرقابه مش انه والله تقعد في راسه، لا، على الاقل انت اعطي للطفل مساحه امنه انه يحكي لك شو عمل، يحدثك شو صار، تعطيه مساحه امنه. حاليا احنا الضرب، الضغط النفسي على الطفل، الصياح، العقاب، هذا مش حل. لا، انت في ظروف ممكن الطفل يعاني منها مع مبتز، تمام، توصل معه لحالات يعني خلاص انهاء حياته، لانه هو خايف شو يعمل، هو خايف من المجتمع ولا خايف من اهله ولا خايف من المبتز صراحه. فالاهل هي عندهم مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا كيف يتعاملوا مع الاطفال. شيء اساسي انه انت الطفل تفهمه، انت ابنك هذا، يعني ابنك انت بتخاف عليه اكثر الناس، لازم تفهمه كيف يتواصل معك. الام إذا هي مقربة من الأطفال أكثر تتواصل مع الطفل، يحكيها شو فيه شو صاير عشان يحلوا هن المشكلة. فإحنا في بداية الحديث أنا حكيت إنه المتعرض للابتزاز الإلكتروني إنه يحكي لأقرب الناس إله مش من فراغ، لا، عشان هو يحل، يبلشوا يحلوا هذه المشكلة اللي هن واقعين فيها. الأهل هم يعني حجر أساسي في موضوع التوعية والرقابة، وكذلك يعني بدناش نحكي احنا على شركات الاتصالات انه هي، لا، هي اساس برضه بطلب من الاهل في منع بعض المواقع وبعض الابليكيشنات الالعاب، تقدر انت تطلب هاي يعني الخدمه من الشركات المزوده في الانترنت لحمايه اطفالك حسب العمر اللي انت شايفه مناسب.
0: نعم، في الختام جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على كل هذه المعلومات القيمة والإضاءات التي أسهمت في توعية مستمعينا. كل الشكر والتقدير لك المحامي الأستاذ تامر قمحية، عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين الفلسطينيين. شكرا لك، ونتمنى لكم
1: شكرا.
0: كل التوفيق.
1: تحياتي في أمان الله.
0: بعد أن تعرفنا أعزائي المستمعين على الجوانب القانونية لجريمة الابتزاز الإلكتروني في ظل تجريم القانون لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيه، دعونا نتوقف عند مجموعة من الإرشادات المهمة التي قد تساعد على حماية أنفسنا وأبنائنا في العالم الرقمي. عزيزي المستمع، لأن الوقاية خير من العلاج، نقدم لكم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على الحماية من الابتزاز الإلكتروني. لا تشاركوا صوركم أو بياناتكم الشخصية مع أي شخص غير موثوق، واحرصوا على استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وإذا تعرضتم لأي محاولة ابتزاز فلا تستجيبوا لطلبات المبتز واحتفظوا بالرسائل والأدلة وبادروا بالإبلاغ لدى الجهات المختصة. فالوعي وسرعة الإبلاغ هما الخطوة الأولى للحماية والحد من هذه الجريمة. تذكروا دائماً أن القانون وجد لحماية الحقوق، وأن الإبلاغ عن الجرائم هو الخطوة الأولى نحو حماية المجتمع ومنع تكرارها، وأن الصمت ليس حلاً في ظل الاستجابة للمبتز والتي لا تنهي المشكلة بل تزيدها تعقيداً. تحياتي لكم، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا دعاء سلفيتي في برنامج دقائق مع القانون. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع قانون جديد، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة. إذا ما استطعنا إليها السبيل.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 18 شهيدا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. والاحتلال يخلي المواطنين من شرق مخيم نور شمس في طولكرم بذريعة أعمال عسكرية. ترامب يعلن بدء مفاوضات مع طهران، وإيران تقول إن مباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد الشاب سعيد

0: إذا البطش متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف شنته قوات الاحتلال على مدينة غزة. واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 19 شهيدا إضافة إلى 35 مصابا. إلى ذلك أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال.
1: سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل. أيضا يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا في خدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا المستشفيات. وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق لم يفضي إلى وقف شامل للعدوان، محذرا من أن استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا أمر خطير. أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وشدد خلال لقائه رئيس اللجنة على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل الساعة 5 مساء. اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأنهم نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع شرق أو جنوب الخليلة. هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة، كما هدمت بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيت فوريك. إلى ذلك وزعت قوات الاحتلال اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال. وشملت الاخطارات محال تجارية قيد الإنشاء وبركسات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. وشدد مجدلاني على أن أي ترتيبات أو جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن تنجح ما لم تكن القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية سياسية شاملة. أكد وزير الحكم المحلي سامح الجاوي أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية احتياجات أبناء شعبنا كافة التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية في قرى محافظة نابلس.
2: الاستجابة لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيول دون أن تتم مصادرتها وصعوبة وصولها إلى المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي.
0: أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين.
3: من المواطنين أنه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها أيضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لن يحدث عليها أي ارتفاع، وتم الاتفاق مع النقابة ومع كبار التجار على الكميات القادمة بتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني. هي جميعها تخوفات لدى المواطنين لا سيما بعد ارتفاع المحروقات إنه ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية. تواصلنا مع نقابة تجار المواد الغذائية ومع كبار المستوردين أن يتم بيع الكميات الموجودة بالأسعار المعتادة بالأسعار الحالية، عدم عكس ارتفاع أسعار المحروقات النقل على أسعار السلع الأساسية بالفترة الحالية.
0: رفض رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس إقالة قائد القيادة الوسطى بلوت من منصبه وتعيين خليفة له. وأبلغ زمير هيئة الأركان العامة أنه لم يكن على علم مسبق بإقالة بلوت ولم يوافق عليها، ويأتي ذلك على خلفية اعتراض بلوت أمام المحكمة على قرار كاتس إطلاق سراح مستوطن متطرف عذب مواطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية إنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. قالت روسيا إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا التي تقول مثل روسيا إنها لا تستهدف المدنيين عمدا. في حالة الطقس يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز بأهم الأنباء. 18 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة في استمرار تنصل الاحتلال من الالتزامات المتعلقة. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 28 من تشرين الثاني القادم. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية. في القدس المحتلة مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وينفذون جولات استفزازية. المستوطنون في الخليل يهاجمون منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموعة. في رام الله جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق المدينة. وفي نابلس جرافات الاحتلال تهدم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق المدينة وتهدم بركسا وغرفة زراعية في بيت فوريك. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يؤكد أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يؤكد أن مخزون القمح والطحين في السوق كافية لتلبية احتياجات المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى قيوب الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.
1: نروي الحكاية كما عاشها أهلها لتبقى الذاكرة حية ولتبقى الرواية أمينة على المكان والإنسان. صوت فلسطين يقدم برنامج من الذاكرة، إعداد وتقديم رجاء صالحة.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والأولى بعنوان من الذاكرة. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة والحلقات القادمة عن واقع المدن والمخيمات الذي كانت تعيشها قطاع غزة قبل الحرب. نبدأ الحديث في هذه الحلقة عن مدينة غزة. في هذه الحلقة نفتح صفحات مدينة غزة قبل الحرب، المدينة التي كانت تضج بالحياة وبالأسواق القديمة وبشوارعها المزدحمة ومينائها ومقاهيها وجامعاتها ومدارسها وحدائقها، وأيضا شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي كان متنفسا للعائلات. ونستذكر تفاصيل الحياة اليومية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لنؤكد أن غزة لم تكن مجرد عنوان للأزمات، بل مدينة نابضة بالحياة والإبداع والأمل. للحديث أكثر عن مدينة غزة يسعدنا أن نلتقي مع الدكتورة رنا جودة. مرحبا دكتورة رنا، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
3: سعيدة جدا إن أنا أكون يعني ضيفتك في أول حلقاتك، إن شاء الله بإذن الله كده نوصل الصورة الممتعة عن غزة.
2: نعم بالتأكيد، يعني غزة يعني لم تكن يعني للأزمات، بل كانت نبض الحياة ونبض العمل ونبض النشاط. دكتورة رنا، يعني كيف تصفي مدينة غزة قبل الحرب لمن لم يراها ولمن لم يسمع عنها؟
3: غزة كانت جميلة جدا، يعني بيكفي ان احنا نحكي ايش احكي على العمران تبعها، نحكي على العمارات اللي كانت يعني هيك عاملة زي اشي متلألئ في مدينة غزة، نحكي عن بحرها، نحكي عن شوارعها، نحكي عن عبق الزمان والتاريخ في كل شجرة من شجرات غزة.
2: أكيد دكتورة، يعني مدينة غزة كانت يعني في قلب وعقل من سكنها بالتأكيد، وهناك الكثير من المعالم والكثير من الأماكن الأثرية. حدثينا دكتورة يعني ما أبرز المعالم التاريخية والثقافية التي كانت تشكل هوية مدينة غزة؟
3: في معالم كتير، في عندك سوق الزاوية. سوق الزاوية كان له هيك يعني له شكل.

0: مكان نروح فيه. أحيانا ما نروحش بس عشان نتسوق، إحنا كنا نروح بس عشان نشم ريحة الزمان كاملا مكملا فيها. يعني سوق الزاوية، في عندك المسجد العمري لما كنا نقضي فيه صلاة التراويح، سوق إفراس، في عندك سوق الشجاعية البسطاط، في عندك الرمال، شارع الرمال كان شارع مميز تلاقي فيه كل طلباتك، في عندك شارع فهمي بيك العمران تبعه، شكل المباني القديمة، شكل البيوت، كل إشي كان في مميز، في عندك الجندي المجهول، في عندك حمام السمرة. غزة كان فيها كل إشي، كل إشي كان فيها، يعني كانت حاضرة سواء يعني من الزمن القديم من الزمن الحديث كانت حاضرة، يعني لها ريحة خاصة يا دكتور رجاء.
1: يعني كيف كانت الحياة اليومية في الأسواق والشوارع والأحياء في مدينة غزة دكتورة رنا؟
0: كانت رقم واحد، يعني بدك تحكي على المواصلات، كانت سهلة كتير، كانت متوفرة. غزة هي مدينة صغيرة لكن يعني كل إشي فيها كان متوفر. الأسواق كانت جميلة جدا، كان كل إشي متوفر في الأسواق. الحياة التعليمية كانت متوفرة، كنا نودي أولادنا على المدارس، كنا نودي أولادنا على الجامعات. كان عندك جامعة الأزهر، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين. كمان خلال السنوات الأخيرة غزة، يعني دايما كنا نحكي أنه أي مناطق في الحروب دايما هي مراحل إغاثية. إحنا في السنوات الأخيرة في غزة حسينا أن إحنا في، يعني لا ما كناش في مرحلة إغاثية، إحنا دخلنا في مراحل التنمية. كان لما يجي حد عنا من برا، صحباتي لما يجوا من برا أو الأهل يقولون إيش هذا، إيش هالمدينة الجميلة هذه، إيش المكان هذا. يعني حتى لما كانوا حد مثلا يكلمني يقول لي إيش نجيب لك معنا رنا، أقول لهم ولا إشي، كل إشي متوفر معنا. يقولنا بهارات، أقول لهم ادوني اسم نوع البهار اللي عندكم، أقول له موجود. يقولوا لي مثلا ملابس، أقول لهم كل إشي موجود، بالعكس اللي موجود كمان أحسن من اللي موجود عندكم في بلادكم. ما كانش ناقصنا إشي، بالعكس كان مكان جميل جدا.
1: يعني كل هذه الأماكن التي يعني ذكرتيها دكتورة رنا أماكن قديمة وأماكن يعني تؤكد هوية مدينة غزة البلدة القديمة بأسواقها وجامعاتها، بالإضافة إلى عاداتها وتقاليدها. ما هي أهم العادات الاجتماعية دكتورة رنا الذي يعني تستذكرينها الآن وأنت يعني تتحدثين عن مدينة غزة؟
0: والله هو أنا هستذكرها لأنه أنا افتقدتها كتير، إن أنا أعمل الكعك في العيد، نحن نعمل السمائية في الأفراح ونتلم لمة السمائية والستات كلهم نسمع صوت الزغاريت، مفتقدها كتير. إن احنا نحضر الأفراح والمناسبات والحنة وحنة العرايس وسهرة الشباب، كان في تجهيزات شهر رمضان لما كل واحد فينا ينزل ويشتري أغراض شهر رمضان، لازم يكون في لمسة للبيت مميزة لشهر رمضان، أنت تشتري مفرش، تشتري تعليقة، تشتري إشي. فلا كنا كل مناسبة كان لازم نحن نستغلها، كأننا كنا عارفين أنه في يوم من الأيام يمكن نحرم من هذه الأشياء. كتير في عادات، يعني مهما أذكر لك إيش ما نذكر، يعني كل العادات حتى في عادات الحزن، كل إشي كان مميز في غزة.
1: يعني ستبقى غزة ومدينة غزة في الذاكرة مهما طال الزمن أو قصر دكتورة رنا. يعني بالتأكيد يعني هناك عادات وتقاليد وممارسات يستطيع الإنسان أن يستذكرها، ومواقف وأحداث. من المواقف والأحداث دكتورة ماذا يعني تتحدثين لنا في هذه الأوقات؟
0: والله يعني أنا كتير بتيجي في بالي رحلة قمنا فيها مع مركز اسمه مركز مسار. كانت الهدف الرحلة نحن نزور البلدة القديمة. بدأنا الرحلة من الساعة 7، يعني انتهت الساعة 2. زرنا كل معلم من معالم البلدة القديمة، يعني كتير بقول الحمد لله أنه أنا عملتها قبل الحرب. زرنا المسجد العماري، زرنا سوق الزاوية، زرنا حمام السمرة، زرنا المسجد الشافعي، زرنا كمان يعني أماكن مدفون فيها أولياء صالحين موجودين. كانت رحلة مميزة جدا، وفي الآخر أنهيناها في مكان في بيت ستي، طلبنا وجبة أكل وقعدنا، وكانت إشي ممتع. يعني كتير بقول ياريت بس يرجع فيها الزمان، ياريت أغمض عيني ويرجع فيها الوقت مرة تانية، أن أنا ألف فيها، ألف شوارعها، أشبع منها.
1: بالتأكيد هذه يعني مدينة غزة وهذه المدن والأحياء في المدينة والمناطق الشرقية منها، هذه المنطقة الصناعية، منطقة سوق الزاوية وسوق البسطاط في حي السجاعية.
0: طبعا هذه الأماكن كانت بتمد غزة، بتمدها بالحياة، كان الوضع الاقتصادي فيها جيد، لأنه يعني ما فيش مكان بدون الاقتصاد تبعه إلا بيكون هو قوي. فغزة لا، الغزة كان فعلا كان في إلها داعم شديد جدا، فخلى حتى الناحية الاقتصادية تبعتها قوية، اللي هو المناطق الشرقية والمصانع اللي كانت هناك، سواء مصانع الأنسجة أو اللي هو الجينز زي ما بيقولوا اللي احنا مميزين فيه في القطاع. في كان كمان مصانع اللي هو التعليب، تعليب المواد الغذائية. ما تنساش أنه غزة أصلا صدرت كل إشي للعالم، احنا كنا نصدر الورود للعالم، نصدر الفراولة للعالم، نصدر الخضرة للعالم. اليوم لما بشوف نحن يعني غزة جاعت بستغرب جدا كيف الكرم هذا كله ممكن يجوع.
2: نعم.
0: لا كانت غزة بكل جهاتها شرقية غربية كانت مميزة.
1: نعم، يعني في هذه الظروف يعني تستذكري الكثير من المواقف والذكريات لمدينة غزة والحي الذي كنت تعيشي فيه في هذه المدينة. ماذا تقولي دكتورة رنا؟
0: والله أنا بقول حاجات كثير، بقول إن أنا اشتقت لتل الهوى، اشتقت لبيتي كثير، اشتقت لبلكونتي، اشتقت لأهل الشارع، اشتقت أمشي الساعة 11 بالليل أنزل أروح أجيب أغراضي، أنزل على كيرفور، أنزل على ستيبس أخذ جولة، اشتقت حتى يعني للناس اللي هو كنت أقابلهم دائما. كل إشي كل إشي اشتقت لهواها، اشتقت لنفسها، اشتقت لبحرها. والله اشتقنا لكل إشي في غزة. الله يسهل عليها. تل الهوى اليوم أنت بتدخلها هي عبارة عن لونين، اللون الأسود والأبيض، صار لون غزة رمادي ما فيهاش ألوان. يعني الجيش الإسرائيلي خلى بلدنا كلها باللون الرمادي من كتر الرماد، ضيع ألوانها.
1: دكتورة رنا، يعني كيف أثرت الحرب في ذاكرة المكان والانتماء لمدينة غزة؟
0: لا أثرت كتير الحرب، كتير أثرت. لما بتمشي اليوم في شوارع غزة بتعرفهاش، لا بتعرف الاتجاهات ولا الأماكن، لأنها مدمرة، ولأنه اليوم كمان الخيم أخذت مواقع كبيرة جدا بطلت تعرفها. يعني بتروح شارع الناصر بتقول وين هذا، بتوه زي كأنك ماشي في صحراء، بدك واحد دليل يرشدك وين هذا المكان، وين تروح وين تيجي. غزة في الذاكرة، لا هتفضل في الذاكرة. كل إنسان بيفقد إشي يعني الذاكرة بتصير تستحضره بزيادة. فاليوم لا، ما ظنتش أنه ذاكرتنا لغت غزة، بالعكس هي خلتها أكثر وجودة. بنفضل قاعدين بنقول وين أيام غزة، أنا مشتاقة لغزة، أنا عايزة أغمض عيني بس وأرجع خطوة لورا. سواء إحنا اللي موجودين حاليا في غزة أو اللي برا، كلنا مشتاقين لغزة. كيف الواحد ممكن يلغي الزمان، يلغي الوقت، يلغي العمر؟ كيف ممكن نلغي مكان مربانا ونشأتنا؟ كيف نلغي صحابنا وقعداتنا وسهراتنا؟ لو إحنا بنكرهها من زمان ممكن إن أنت تلغيها من الذاكرة، بس غزة هي الوجود، هي الامتداد. فيعني غزة مكان، وغزة بالأهل، وغزة بالمعارف، غزة بالإنسان. بتعرف إنه في ناس كتير، شوف قديش في ناس بيقعدوا بيقولوا هجرة، وناس كتير بتقول لك لا هذا مكاننا، هنرجع نعمر.
2: نعم.
0: إن شاء الله على سنتيمتر، إن شاء الله على شبر. اليوم اللي باقي من غزة 30%، 30 فقط في المية بس من غزة. فيعني غزة أكتر من 3/4 مش موجود مدام 30%. ومع ذلك بتلاقي الناس متمسكين لآخر نفس. بستغرب وأنا بشوف الناس لسه بتفتح كافيهات، والناس لسه قاعدة بتنشئ حياة وبتشتري بيوت وبتشتري عفش. فهم لليوم عندهم نفس أخير أنه أنا عايز أقعد في غزة، عايز أكمل الحياة في غزة.
2: نعم.
0: وأنا عايز أرجع لغزة
1: إن شاء الله. يعني لاحظنا في الأونة الأخيرة عودة الكثير من سكان غزة إلى منطقة تل الهوى والسجاعية أحيانا، ومنطقة الرمال والجندي المجهول، حتى رغم الدمار الذي طال بمدينة غزة، وأصبحوا يسكنون هناك ويعدون إنشاء الكثير من المنشآت التجارية.
0: صحيح، السمك بيعرفش يعيش إلا في المية، وأهل غزة بيعرفوش يعيشوا إلا إيش في أماكنهم.
2: نعم.
0: ما بيعرفوش يعيشوا إلا يعني اللي ساكن في تل الهوى بيحب يرجع مكانه، اللي ساكن في غزة بيحب يرجع مكانه. وإن شاء الله يا رب نشوف أهل الشجاعية راجعين لمكانهم، وأهل جباليا راجعين لمكانهم، وكل واحد فينا يرجع لمكانه، ونرجع من مكان مبادينا نرجع نعمر.
2: نعم.
0: حتى يعني أكبر دليل إن احنا بنعمر إنه رغم عدم وجود الأسمنت، اليوم الناس قاعدة بتبني بيوت بدون أسمنت.
2: نعم.
0: اليوم الناس قاعدة بتتفنن في كيف يعملوا خيمة، صاروا يعملوها بالحديد، صاروا يعملوها، بيتفننوا يعني ما وقفوش ما ماتوش، بيتكيفوا مع كل وضع، بيتكيفوا مع كل حياة. فطبيعي طبيعي نرجع، كل واحد فينا لازم يرجع.
1: يعني طيب دكتورة، يعني بالتأكيد يعني رغم هذه السرد التاريخي للحديث لمدينة غزة وضواحيها، يعني ما هي الرسالة التي يعني توجهيها للأجيال الحديثة حول مدينة غزة العظيمة؟
0: هو أنا لازم أوجه رسالة لاثنين، رسالة لمؤسساتنا الوطنية إنه لازم توثقوا كل إشي في غزة من خلال التصوير، من خلال التوثيق، عمل برامج المرئية والمسموعة، إن أنتوا تستخدموا يعني كل أشكال الإعلام الحديث في إن أنتوا تفضلوا تحيوا غزة، تحيوها في الذاكرة. يعني حتى لو المكان اليوم مش موجود لازم تفضل إيش نحييها في الذاكرة. لازم يكون وزارة الثقافة لها دور في توثيق الأماكن، حتى الأماكن المهدمة لازم برضو يكون لها دور، حتى في تصليحها، في إعمارها، في عمل شراكات مع المؤسسات الخارجية في إعادة بنائها وترميمها، لازم يكون لها دور. هذا على الصعيد الوطني. أما على الصعيد يعني السكاني، على صعيد الناس، إنه إحنا نفضل نرددها دائما، نرددها لأولادنا، نعلم أولادنا، نعلم الأجيال الحديثة، نفضل نبث فيهم إنه المكان هذا كان فيه مكان، كان فيه حياة، كان فيه سكان، نفضل نقولهم الحاجات الجميلة اللي كانت إيش في غزة، لأنه اليوم الحرب أفرزت حاجات كتير صعبة، ممكن في لحظة من اللحظات اتنسينا اللي كان موجود، فلازم نعمل إحياء دائم للذاكرة. أنا سعيدة جدا أصلا في برنامجك، لأنه اليوم برنامجك هينقل كل ذكرى لحد فينا باللي كان موجود، زي ما إحنا كنا في يوم من الأيام ناخد أجدادنا في 48 ونقعد معهم نسمع كيف كانوا بلادنا، فإحنا عشان هيك فضلت بلادنا عايشة فينا، وإحنا اليوم هنعمل نفس الإشي مع غزة. إذا ما أحييناهاش على أرض الواقع بدنا نحييها وين؟ في الذاكرة.
1: أكيد دكتور، يعني يجب علينا أن نحافظ على الذاكرة الوطنية لمدينة غزة رغم كل الدمار والانهيار في جميع أنحاء القطاع.
0: نعم نعم نعم، لازم. يعني برنامجك صراحة يعني خطوة مميزة بأن احنا نفضل يعني على قدم وساق أنه احنا نعيد إن شاء الله ربي يكون كل يعني كل اللي انت هتستضيفهم يعني يفضلوا زي كده، يعني تعدلهم الذاكرة، تعدلهم الحياة، تعيد حياة المكان من خلال إيش البرنامج اللي حضرتك عامله. كتير سعيدة معك يا دكتور رجاء، كان لقاء ممتع وشيق جدا، مع أنك رجعتني شوية هيك يعني للحنين، عملت لي حنين للماضي.
1: يعني طبعا لازم نحن للوطن والمدن والمخيمات والأحياء التي يعني عشنا فيها وتجذرت في عقولنا وقلوبنا.
0: والله عملت لنا حنين، عملت لي حنين شديد يعني كتير يعني، حتى في عندي ابتسامة هيك لأني زي كأني قاعدة في غزة، زي كأني السنتين ما شفتهم مش، فلا عملت لي حنين شديد.

أعزائي المستمعين، قد تتغير معالم المدن ولكن الذاكرة تبقى حية في وجدان أهلها وشاهدة على تاريخهم وهويتهم رغم كل الظروف ورغم كل المحن. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من الذاكرة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز بأهم الأنباء. 18 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة. الناطق الرسمي باسم رئاسة نبيل أبوردينا يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية. في القدس المحتلة المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية. في الخليل المستوطنون يهاجمون منازل المواطنين من عائلة الدغامين جنوب شرق بلدة السموحة. في رام الله جرافات الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك. وفي نابلس هذه الجرافات تهدم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجان. مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يؤكد أن مخزون القمح والطحين في السوق كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. روسيا تقول إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

الصخرة الشريفة الحرم المنداس يا خير أمة أخرجت للناس.

0: جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على واقع الخدمات البلدية في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع. فقد فرضت الحرب تحديات كبيرة على عمل البلديات، وزادت من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا في مجالات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين. حديث عن واقع هذه الخدمات وأبرز التحديات والصعوبات والخطط المستقبلية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سالم أبو حسنين، عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح المنتخبة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا كل المستمعين، حياكم الله.
1: يعني دكتور، بداية، كيف تقيمون واقع الخدمات البلدية أولا في دير البلح ومن ثم في قطاع غزة؟ نحن نعلم أن الوضع كارثي في قطاع غزة، حرب أكثر من سنتين ونصف السنة مستمرة ولا زالت مستمرة.
2: أخي العزيز، البلديات تعمل ضمن واقع خدمي وإنساني بالغ التعقيد، وذلك في الحرب الإسرائيلية التي فرضت تحديات متراكمة ومتداخلة على مختلف القطاعات. البلديات والبلدية تعمل اليوم ضمن بيئة تشغيلية غير مستقرة، وتواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة للدمار الكبير و النزوح الواسع، إضافة إلى شح الإمكانيات. ورغم ذلك نحاول أن نواصل العمل للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية باعتبارها شريان الحياة للمواطنين والنازحين، وخصوصا في مدينة دير البلح التي شهدت لعدد كبير من النزوح في هذه الحرب. في أحد الأوقات وصل عدد النازحين في مدينة دير البلح ما يقارب 1,000,000 نسمة، واليوم الذي نعيش فيه ما يقارب العدد حوالي من 350 إلى 400,000 نسمة داخل المدينة، وهذا شكل عبء كبير على الخدمات المقدمة في المدينة للنازحين والمواطنين الأصليين لمدينة دير البلح.
1: يعني نحن نعلم أن البلدية هي بلدية للخدمات ولتقديم الخدمات للمواطن، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة والأليمة، من المؤكد أن البلدية حريصة على استمرار بعض الخدمات. أكيد المواطن لا يستغني عن الكثير من الخدمات. ما هي الخدمات التي تحرص أو حرصت البلدية على استمرارية تقديمها للمواطن؟
2: في ظل الوقت الراهن الذي نعيش فيه، ركزنا على الأولويات الإنسانية العاجلة، وفي مقدمتها جمع وترحيل النفايات، إضافة إلى تشغيل الأبار، أبار المياه التي خرج الكثير منها عن العمل، إضافة إلى صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وحتى لو بشكل جزئي، و كلما أمكن أيضا فتح الطرقات، وأيضا مكافحة القوارض والحشرات، إضافة إلى الاستجابة للحالات الطارئة. هدفنا كان هو ضمان استدامة الحد الأدنى من الخدمات رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لدينا في الواقع البلدي وفي بلدية دير البلح تحديدا.
1: دكتور، نحن في خضم حرب لأكثر من سنتين ونصف السنة، كيف أثرت هذه الحرب الطويلة يعني المواطن الفلسطيني تحت هذه الضربات وتحت هذا القصف وتحت هذا القتل وتحت هذا التجويع والحصار؟ أكيد استطول هذه الحرب. كيف أثرت هذه الحرب على البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق؟
2: صراحة تعرضت البنية التحتية للبلدية وللمدينة لاستنزاف وأضرار واسعة النطاق، ما انعكس على شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، وكثير من الشبكات التي تعرضت للتلف نتيجة

0: قصف الاحتلال، إضافة لهذا الأمر الذي جعل أعمال الصيانة أكثر تعقيدا خاصا في ظل نقص المواد وقطع الغيار، حتى السولار والزيوت الخاصة بالآليات التي ممكن أن تعمل على جمع المفايات الصلبة وجمع الردم التي تم قصفه، فبالتالي كان الأمر صعب جدا وأثر على كافة مناحي الحياة في مدينة دير البلح.
1: من المؤكد أن هناك تحديات، صعوبات، معوقات دكتور تواجه طواقم البلدية أثناء أداء المهام اليومية، ما أبرز هذه التحديات والصعوبات؟
0: يعني صراحة أبرز التحديات تتمثل في المخاطر الميدانية للعمال وللكوادر، إضافة إلى نقص الوقود وهو موضوع هام جدا ويؤرق البلديات في قطاع غزة ومنها بلدية دير البلح، إضافة إلى نقص الزيوت. يعني الزيوت صراحة أزمة كبيرة جدا في قطاع غزة وفي العمل البلدي، لا تتوفر الزيوت لل المواتير التي تعمل على ضخ المياه، أيضا لا تتوفر هذه الزيوت للعربات التي تعمل على جمع وترحيل النفايات من داخل المدينة إلى الأماكن المخصصة لها، أيضا شح المعدات والآليات وعدم توفر قطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي استمر حوالي 3 سنوات منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، أيضا الضغط الهائل الناتج عن الزيادة الكبيرة كما تحدثنا في عدد السكان بسبب النزوح. يعني كان عدد سكان مدينة دير البلح ما يقارب 100,000، ولكن اليوم نتحدث حوالي من 350,000 إلى 400,000 نسمة، وهذا سبب ضغط هائل على الشبكات هي مصممة لهذا العدد 100,000، ولكن اليوم هذه الشبكات تعرضت لضغط كبير مما أدى إلى يعني تضررها بشكل كبير، ومع ذلك يواصل موظفو البلدية وفرسان البلدية في مدينة دير البلح يعني أداء واجبهم بإخلاص ومسؤولية وإيصال كل ما يحتاجه المواطنين على الأرض.
1: النفايات تكدست على طول قطاع غزة في هذه الحرب نظرا لعدم وجود المحروقات والمعدات كما ذكرت أنت، كيف تتعامل البلدية مع تراكم أزمة النفايات؟
0: نعمل في بلدية دير البلح وفق خطة الطوارئ، هي الخطة الطوارئ التي أتينا منذ الانتخابات ولازلنا ضمن خطة الطوارئ، وتعتمد على ترتيب هذه الأولويات، ونوجه الإمكانيات المحدودة والإمكانيات القليلة إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية، أيضا إلى المناطق التي يوجد فيها إيواءات أكثر، حفاظا على الصحة العامة لأهل الخيام، من أهلنا النازحين، من أهلنا الضيوف، إضافة إلى الأمن البيئي، لكن حجم النفايات يفوق كثيرا قدرتنا التشغيلية الحالية في مدينة دير البلح، وهناك قصور كبير بسبب كما تحدثت نقص الزيوت، نقص الآليات التي تعمل على ترحيل هذه النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.
1: المياه، أنت تعلم هذا الملف أو هذا المقوم من مقومات الحياة، هو يعني مقوم شائك وصعب، ونحن نسمع كثير من المناشدات والإشارات من الناس ومن المواطن للبلدية، أبرز الصعوبات في إيصالها للمواطن.
0: يعني يعتبر ملف المياه اليوم هو من أصعب الملفات في العمل البلدي، وذلك بسبب حرارة الجو وفصل الصيف، أنتم تعرف وكافة المستمعين يعرفون أن الإنسان والمواطنين يحتاجون إلى المياه بشكل كبير وبشكل أكثر في فصل الصيف. المياه تمثل اليوم أحد أكبر التحديات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الأبار، الكثير من المضخات خرجت عن الخدمة، إضافة إلى أعطال كبيرة في مضخات التحلية التي تضخ المياه داخل مدينة دير البلح، إضافة إلى المخيمات النزوح، بالتالي هذا سبب مشكلات كبيرة. أيضا ارتفاع الطلب نتيجة النزوح كان له دور كبير، ورغم يعني ذلك نحاول أن نبذل كل جهد ممكن لضمان وصول المياه بشكل عادل وفق برنامج توزيع يراعي الأولويات الإنسانية أولا.
1: على ذكر النزوح دكتور، هل أثر على قدرة البلدية في تقديم الخدمات؟
0: أنا في بداية اللقاء

0: تحدثنا أن دير البلح استقبلت عدد كبير من إخواننا وأهلنا الضيوف النازحين. هذا الأمر أدى إلى تضاعف الضغط على المياه، أيضا على شبكات الصرف الصحي، النفايات، الطرق، الخدمات العامة والخدمات كلها. الفجوة بين الاحتياجات والموارد أصبحت تتسع يوما بعد يوم، وهذا يتطلب دعما استثنائيا للبلدية، سواء دعم محلي أو أيضا دعم عربي ودعم دولي. ونحن نناشد من عبر صوت فلسطين كافة المعنيين بمحاولة مساعدة بلدية دير البلح ومساعدة هذا المجلس البلدي الجديد المنتخب حتى يقوم بكافة الاحتياجات ممكن يقدمها للجمهور.
1: طيب، هل تمتلك البلدية دكتور الإمكانات الكافية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات؟ وما هو حجم الأضرار التي لحقت بمرافق وآليات البلدية نتيجة هذه الحرب؟
0: بكل وضوح الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم الأزمة. حرب مستمرة وحرب ضروس استمرت، وهذا عدوان استمر حوالي 3 سنوات حتى يومنا هذا، فبالتالي الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم هذه الأزمة. البلدية تحاول أن تدير مواردها بأعلى درجات من الكفاءة، لكن الاستجابة الشاملة تحتاج إلى معدات، أيضا تحتاج إلى أهليات، تحتاج إلى وقود، إلى مواد تشغيلية بشكل عاجل وبشكل مستدام.
1: يتم التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطن؟
0: صراحة يعني يعمل المجلس البلدي منذ الانتخابات ومنذ توليه منصب في المجلس البلدي في بلدية دير البلح محاولة التنسيق والتواصل والتراسل مع كافة الوزارات المختصة، إضافة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية المعنية، بهدف توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات المياه، النظافة، الإيواء والصحة العامة.
1: طيب، لو تطرقنا دكتور عن الأولويات الحالية للبلدية في هذه المرحلة، وهل هناك مشاريع طارئة يجري تنفيذها لتحسين الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة؟
0: الأولويات في بلدية دير البلح هي الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية وحماية الصحة العامة، أيضا إضافة إلى تعزيز الأمن المائي وهو مهم جدا، إضافة إلى الأمن البيئي والاستجابة السريعة لأي طارئ داخل المدينة، إضافة إلى جانب دعم صمود المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.
1: طيب، احتياجات عاجلة بالتأكيد تريدها البلدية للاستمرار في أداء عملها، ما أبرز هذه الاحتياجات؟
0: تعمل البلدية أو تنفذ تدخلات إسعافية سريعة ومشاريع طارئة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، تشمل صيانة بعض المرافق، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات كلما توفرت الإمكانات، إضافة إلى بعض الدورات التشغيلية المؤقتة لبعض العمال داخل المدينة.
1: طيب دكتور، في ظل هذا القصف وهذه المخاطر، كيف تضمن البلدية سلامة العاملين أثناء تنفيذ المهام الميدانية؟
0: نحرص في بلدية دير البلح على تطبيق إجراءات السلامة قدر الإمكان، ومع أنه هذا الأمر صعب ولكن قدر المستطاع وقدر الإمكان، وأيضا تقييم المخاطر قبل تنفيذ أي مهمة، لكن الواقع الميداني شديد الحساسية والعاملون يواصلون أداء واجبهم في ظروف عالية وخطرة جدا، وذلك خدمة لأبناء مدينتهم دير البلح الطيب.
1: طيب دكتور، أخيرا يعني رسائل توجهونها للمؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم البلدية، ورسالة أيضا للمواطنين بشأن التعاون مع البلدية في ظل الظروف الحالية، كيف يمكن للمواطن المساهمة في الحفاظ على النظافة العامة وترشيد استخدام الخدمات خلال هذه المرحلة، وكيف يمكن للبلدية أن تستفيد من هذا المواطن؟
0: يعني صراحة رسالتنا للمؤسسات الدولية أن دعم البلديات ليس دعما لمؤسسة فقط، بل هو دعم لصمود المجتمع بأكمله. المطلوب اليوم تدخلات عاجلة، تدخلات مستدامة لتعزيز قدرة هذه البلديات وبلدية دير البلح بالتحديد، وضمان استمرار استمرار الخدمات الإنسانية وتمهيد الطريق لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. أما رسالتنا للمواطنين أهلنا في مدينة دير البلح، نتوجه لهم بالشكر لكل مواطنين الذين يتعاونون مع بلدية دير البلح، ندعوهم إلى ترشيد استهلاك المياه قدر المستطاع. أيضا نقطة مهمة، عدم التعدي على خطوط المياه، لأن المياه هي حق للجميع بالانتفاع بها والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات، لأن الشراكة بين البلدية والمواطنين هي أساس تجاوز هذه المرحلة. يعني صراحة نحن لا ندير بلدية في ظروف اعتيادية، بل نقود منظومة خدمية تعمل في قلب أزمة إنسانية معقدة ومركبة رغم الضغوط التشغيلية غير المسبوقة. ويبقى هدفنا واضح، هو الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وصون كرامة المواطنين والنازحين أهلنا في دير البلح، إلى حين إن شاء الله إلى الانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور سالم أبو حسنين، عضو المجلس البلدي لبلدية دير البلح. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم وشكرا لكل مستمعين صوت فلسطين، صوت الكل الفلسطيني.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن، ونافذة الوعي. صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

قبور القدس، لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس، وحق القدس أن تصطفى. لأنها ذات عربية فينا فضائلها.

ساعتها انظر فأرض القدس مأساة وسيسأل الباغون عن دمها هل لم تهوا أم بالعمى باتوا لم سميت

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 19 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. الاحتلال يخلي المواطنين من شرق مخيم نور شمس في طول كرم بذريعة أعمال عسكرية. ترامب يعلن بدء مفاوضات مع طهران، وإيران تقول إن مباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. استشهد الشاب سعيد البطش متأثرا بإصابته خلال قصف الاحتلال على مدينة غزة قبل نحو شهر. واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 19 شهيدا إضافة إلى 35 مصابا. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال.
1: سيارات الأسعاف منذ بداية الحرب لم يتم إدخال قطع غيار إلى سيارات الأسعاف، وللأسف أصبحت سيارات الأسعاف أيضا تشكل خطر على المرضى بسبب عدم إدخال الإطارات، بسبب عدم إدخال البطاريات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالبريكات. أيضا درجات الحرارة المرتفعة في غزة، وهناك معظم سيارات الأسعاف مكيف الهواء لا يعمل. أيضا يعني أصبح الوضع صعب جدا جدا لخدمة الأسعاف وتقديم هذه الخدمة في قطاع غزة. أما بالنسبة للمستشفيات، كما تعلمون أن المستشفيات أصبحت لا تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث بالأمس كان العدد الإصابات والشهداء بالعشرات وصلوا المستشفيات. وطبعا المسلسل مستمر في ظل شح المواد الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتعامل مع هذه الإصابات.

0: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق لم يفضي إلى وقف شامل للعدوان، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا. أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من تشرين الثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وشدد خلال لقائه رئيس اللجنة رامي الحمد الله على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل الساعة 5 مساء. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. في الخليل هجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين من عائلة الدغامينة في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع. في رام الله هاجم مستوطنون أطراف قرية المغير شمال المدينة من الجهة الغربية وتصدى المواطنون لهم. وكانت جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله. في نابلس هدمت جرافات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة بيدجن، كما هدمت بركسا وغرفة زراعية في بلدة بيتفوريك. في جنين وزعت قوات الاحتلال اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال. وشملت الاخطارات محل تجارية قيد الإنشاء وبركسات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر ذلك. وشدد مجدلاني على أن أي ترتيبات أو جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن تنجح ما لم تكن القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية سياسية شاملة. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك. في النشرة أيضا أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية احتياجات أبناء شعبنا التي تم رصدها خلال الجولة الميدانية في قرى محافظة نابلس.
1: الاستجابة لحاجات المزارعين من سواء كان خطوط المياه التي تم تدميرها في منطقة بيت دجن، هناك خزان مياه أيضا لابد من التدخل السريع لإنجازه من أجل ري المزروعات. أيضا كان هناك موضوع ترخيص الجرارات الزراعية، كان معالي وزير النقل والمواصلات موجود وإن شاء الله وعد بأن يتم تسهيل إجراءات ترخيص هذه التراكتورات للخيلولة دون أن تتم مصادرتها وصعوبة وصولها إلى المناطق الزراعية. أيضا كان هناك طلب من معظم الهيئات اللي زرناها لوزارة الحكم المحلي بتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية المحاذية للنقاط الاستيطانية، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لذلك من خلال منح تسهيلات من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي.
0: أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أن مخزون القمح والطحين

0: في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين.
1: من المواطنين انه كميات الطحين كافية كالمعتاد موجودة، وسلاسل التوريد لها ايضا ما زالت مستمرة. الكميات الموجودة بالسوق لن يحدث عليها اي ارتفاع، وتم الاتفاق مع النقابة ومع كبار التجار على الكميات القادمة، يتم احتساب أسعار جديدة إذا كان هناك في أي تغيير، لكن حتى الآن لا يوجد تغيير على سعر الطحين في السوق الفلسطيني. هي جميع تخوفات لدى المواطنين، لا سيما بعد ارتفاع المحروقات، إنه ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية. تواصلنا مع نقابة تجار المواد الغذائية ومع كبار المستوردين أن يتم بيع الكميات الموجودة بالأسعار المعتادة بالأسعار الحالية، عدم عكس ارتفاع أسعار المحروقات النقل على أسعار السلع الأساسية بالفترة الحالية.
0: رفض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس إقالة قائد القيادة الوسطى أفي بالوت من منصبه وتعيين خليفة له. وأبلغ زامير هيئة الأركان العامة أنه لم يكن على علم مسبق بإقالة بالوت ولم يوافق عليه، ويأتي ذلك على خلفية اعتراضه أمام المحكمة على قرار كاتس إطلاق سراح مستوطن متطرف عذب مواطنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات ستبدأ اليوم بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. قالت روسيا أن 6 أشخاص بينهم أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون في منتجع مطل على البحر الأسود إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة. ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا التي تقول مثل روسيا أنها لا تستهدف المدنيين عمدا. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. يوم غد الثلاثاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. وهذا تذكير بالعناوين. 19 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. الاحتلال يخلي المواطنين من شرق مخيم نور شمس في طول كرم بذريعة أعمال عسكرية. ترامب يعلن بدء مفاوضات مع طهران، وإيران تقول إن مباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: لأن التاريخ والطقوس والحجارة والأكلات الشعبية هي ست ملكية عصي على الطمس والنسيان، نبدأ معكم من أول السطر لنحمي الجذور ونضحض كل الروايات الزائفة. تعالوا نعرف سويا القصة وما فيها مع أسماء الوادية.
2: في أولى حلقات القصة وما فيها نغوص معكم بين صفحات التاريخ المعجون برائحة الأرض وبساطة الحياة. في كل مدن العالم ينظر إلى الأطباق الشعبية كوجبات لسد الجوع أو لمجرد التلذذ بالطعم، إلا في فلسطين وتحديداً في غزة. هنا الطعام ليس مجرد مقادير تخلط في إناء، بل هو وثيقة طابق وشهادة ميلاد وحكاية صمود تروى من جيل إلى جيل. حين نفتح أبواب غزة القديمة ونتجول بين حارات حي الزيتون والدرج والشجاعية، نكتشف أن مطبخ هذه المدينة العريقة لم يكن يوماً وليد المصادفة، بل كان انعكاساً لجغرافيتها الفريدة، حيث يلتقي الساحل بالصحراء وحيث تعانق بيارات البرتقال والزيتون حقول السلق والسماق. اليوم حكايتنا عن أطباق لم تسلم هي الأخرى من محاولات السرقة والتهويد، حكايتنا عن السماقية والدقة الغزاوية، أطباق حملت اسم غزة وصاغت هويتها. تعالوا لنرجع بالزمن إلى الوراء لنعرف القصة وما فيها. هل سألتم أنفسكم يوماً من أين جاءت السماقية؟ تخبرنا أمهاتنا وجداتنا وتؤكد كتب التراث أن السماقية ليست مجرد طبق فاخر يقدم في الأعياد والأعراس والمناسبات الكبرى، بل هي هندسة غذائية ابتكرها أهالي غزة منذ مئات السنين ليجمعوا فيها كل ما تجود به أرضهم في موسم واحد. المكون الأساسي هو السلق، ذاك النبات الأخضر الذي يخرج من طين غزة المعطاء بدون استئذان له. يضاف إليه السماق البلدي الحامض الذي يمنح الطبق لونه الأرجواني الملكي وطعمه الفريد، ومعهما البصل واللحم وحبات الحمص الشامي، ثم اللمسة الغزاوية الخالصة التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، الطحين.

الحمراء. هنا نسأل، ما سر هذه الطحينة الحمراء؟ إنها نتاج معاصر السمسم القديمة التي كانت تملأ أزقة غزة التاريخية، حيث يحمص السمسم بطريقة خاصة قبل عصره. هذا السر الغزاوي الخالص هو الذي يعطي السماقية قوامها وطعمها الذي يستحيل تقليده. لكن السماقية ليست وحدها في الميدان. ماذا عن الدقة الغزاوية؟ ذاك المزيج السحري من القمح المحمص وعين الجرادة أو الشومر والسماق والجرجير المجفف والفلفل الحار. هذا الطبق البسيط الذي تزين به العائلة الغزاوية مائدتها كل صباح مع قطرات زيت الزيتون الصافي، ليس مجرد زاد لليوم، بل هو رمز للاكتفاء الذاتي والارتباط بالتراب. في السنوات الأخيرة حاول الاحتلال ورواة التزوير أن ينسبوا المطبخ الكنعاني والمشرقي لأنفسهم. رأيناهم يعرضون الفلافل والحمص وحتى السماقية والفلفل الأحمر المهروس في المحافل الدولية كأطباق تنتمي لتراثهم المزعوم. ولكن كيف لسراق الأرض أن يسرقوا سر الطعم؟ كيف لمن لا يعرف كيف يزرع السلق تحت شمس غزة؟ ولا كيف تعصر حبة السمسم في معاصر غزة القديمة أن يدعي ملكية هذا التراث؟ إن الطعم في غزة مرتبط بأصابع الجدات اللواتي يخلطن التوابل بالحب ويدقن الفلفل في الجرن الفخاري المصنوع من طين غزة نفسه. الطين يعرف يدي صاحبه والأرض لا تطعم سراقها. إن القيمة الحقيقية لهذه الأكلات لا تكمن فقط في مكوناتها، بل في طقوسها الاجتماعية. السماقية مثلاً لم تكن تطبخ أبداً لبيت واحد، كانت تطبخ في كدور وطناجر نحاسية ضخمة تشترك في إعدادها نساء الحارة كلهن، واحدة تفرم السلق وأخرى تعصر السماق وثالثة تحرك القدرة على نار الحطب، وفي نهاية اليوم توزع المئات من أطباق الفخار على الجيران والأقارب والفقراء. لقد كانت السماقية إعلاناً عن التكافل والكرامة والبهجة الجماعية، وحتى في أعتى أوقات الشدة والنزوح والحرب وفي أوقات شح الموارد والمياه، كانت الأم الغزاوية من قلب خيمتها أو منزلها المتواضع تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تجمع قليلاً من الحمص وحفنة من السماق لتصنع لأطفالها طعم الوطن والأيام الخالية. كانت تصر على أن تشم رائحة السماقية في العيد، لأن رائحتها تعني شيئاً واحداً فقط: نحن هنا، ما زلنا أحياء وما زلنا متمسكين بأصلنا. إن مجرد إصرار المرأة الفلسطينية على إعداد هذه الوجبة في الظروف الاستثنائية هو فعل مقاومة ونضال لحماية الهوية من الاندثار. إن حجارة غزة التي شهدت على مر العصور انتحار الغزاة تشهد اليوم أن مطبخها وطقوسها وأكلاتها الشعبية هي صكوك ملكية غير قابلة للتزوير أو الشطب. حين نعلم أبناءنا كيف يزرع السلق وكيف تدق الدقة وكيف تطبخ السماقية بذاك الشغف،

نحن لا نعلمهم وصفة طعام، بل نغرس في أرواحهم وثيقة ملكية لهذه الأرض. نخبرهم أن هذه الأرض لنا بحصاها، بحديثها، وبتوابلها التي تعبق برائحة الأجداد. ستبقى الرواية الزائفة سحابة صيف عابرة، وستبقى الحقيقة راسخة كجذور الزيتون وواضحة كحمرة السماق الغزوي. كانت هذه القصة وما فيها لليوم حكاية أرض تحكى عبر أطباقها، وتاريخ يرفض النسيان. نلتقي بكم في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وحجر جديد وطقس آخر نكتب به جميعا صك ملكيتنا الأبدية لهذه الأرض. دمتم بخير، ودامت جذورنا ممتدة وعصية على الكسر. هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم أسماء ودية، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل بسام محاسن. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة شهداء القدس وأبطال زفوا بالزعتر والحنة.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين موجز بأهم الأنباء. 19 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة في استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته. الناطق الرسمي باسم رئاسة نبيل بوردينا يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، ويشدد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد. قوات الاحتلال تجبر المواطنين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية. في القدس المحتلة مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية. الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة حزمة شمال شرق القدس. المستوطنون في الخليل يهاجمون منازل المواطنين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي. وزير الخارجية الإيراني يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، موجز بأهم الأنباء. 19 شهيدا خلال الساعات الماضية في غزة في استمرار لتنصل الاحتلال من التزاماته. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يحذر من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من أبناء شعبنا في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا يؤكد أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، ويشدد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد. قوات الاحتلال تجبر المواطنين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وينفذ جولات استفزازية في باحاته. في الخليل مستوطنون يهاجمون عائلة في خربة الخراب جنوب شرق بلدة السموعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات ستبدأ اليوم مع طهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

عرض إخباري مفصل لأهم الأنباء وهذه العناوين. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة. 3 إصابات خلال اقتحام المنطقة الشرقية من نابلس. السيد الرئيس يؤكد أن الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير جنوب غرب مدينة غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 73,375 شهيدا. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من أبناء شعبنا في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. وأوضح أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي أبناء شعبنا في غزة يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية. وأشار التقرير الأممي إلى أن 10% من أبناء شعبنا وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق لم يفضي إلى وقف شامل للعدوان، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة. أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من تشرين ثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وأشدد خلال لقائه رئيس اللجنة رامي الحمد الله على أهمية تضافر الجهود لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. أصيب 3 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. وأفاد مراسلنا بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر عميد أحمد إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم ومواطن من سكان بلاطة أصيب بردود وكدمات جراء الاعتداء عليه، إضافة لسيدة أصيبت إثر سقوطها من مرتفع خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية. إلى ذلك أضرم مستوطنون النيران في أراض زراعية ببلدة بيتا جنوب نابلس ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بورين. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة حزمة شمال شرق القدس. في الخليل هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع.

في رام الله هاجم مستوطنون أطراف قرية المغير من الجهة الغربية وتصدى المواطنون لهم. هذا وهدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله. في جنين وزعت قوات الاحتلال اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق المدينة بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري. وشملت الاخطارات محل تجارية قيد الإنشاء وبركسات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية. أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى تعمل على تلبية احتياجات أبناء شعبنا وذلك في قرى محافظة نابلس. رفض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس قالة قائد القيادة الوسطى من منصبه والتعيين خليفة له. وأبلغ زامير هيئة الأركان العامة أنه لم يكن على علم مسبق بإقالة قائد القيادة الوسطى ولم يوافق عليها، ويأتي ذلك على خلفية اعتراضه أمام المحكمة على قرار كاتس إطلاق سراح مستوطن متطرف قام بتعذيب مواطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات تجري بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في حالة الطقس اليوم الثلاثاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم مستمعينا في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: حسين الشيخ اجتماعا مع محافظي المحافظات الشمالية بحضور مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر ومنسق شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة موفق دراغمة. وأطلع الشيخ المحافظين على كافة المستجدات السياسية والأمنية على المستويين الوطني والدولي ومساعي مؤسساتنا الوطنية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما استمع إلى تقارير قدمها المحافظون حول الأوضاع الميدانية في محافظاتهم وأبرز التحديات التي تواجه المواطنين، كما جرى بحث آليات تعزيز صمود المواطنين على أرضهم. وأكد الشيخ أهمية الدور الوطني الذي يطلع به المحافظون باعتبارهم ممثلين لمؤسسة الرئاسة في المحافظات ودورهم المحوري في تعزيز السلم الأهلي ومتابعة شؤون المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهات التحديات الراهنة. وشدد خلال اللقاء أيضا على ضرورة عقد الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المقررة، داعيا المحافظين للمساهمة الفاعلة في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم وتعزيز نهج الديمقراطية وترسيخ مبادئها. من جانبهم استعرض المحافظون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المحافظات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الرسمية بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري بحضور وزراء الداخلية زياد بالريح والحكم المحلي سامي حجاوي والأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو ورئيسي سلطتي الأراضي علاء التميمي والطاقة أيمن إسماعيل. وهنا رئيس الوزراء رئيس البلدية أعضاء المجلس البلدي الجديد بمناسبة انتخاباتهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، مؤكدا دعم الحكومة للمدينة وتعزيز صمودها ودراسة احتياجات البلدية وأولويتها والعمل في متابعتها وفق الإمكانيات المتاحة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المدينة جراء إجراءات الاحتلال. من جانبه استعرض رئيس البلدية والأعضاء أبرز إنجازات البلدية خلال الفترة الماضية إلى جانب التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها ما تتعرض له المدينة خاصة في مناطق H2 لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني.

0: والإغلاقات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أولويات البلدية والمشاريع التنموية والخدمية خاصة في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة والأراضي والخدمات الأساسية. وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار الحكومة في التنسيق مع بلدية الخليل والوزارات والجهات المختصة لمتابعة الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية بما يعزز صمود المدينة وسكانها ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال. عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين بارسين شاهين مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث اطلعت وسائل الإعلام على هجمات المستوطنين في عدد من مناطق الضفة الغربية وما يرافقها من انتهاكات متكررة بحق المدنيين وممتلكاتهم، وصدعوات فلسطينية متواصلة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية لأبناء شعبنا. هذا وعرضت شاهين خلال المؤتمر تداعيات اعتداءات المستوطنين المتواصلة وانعكاساتها على المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب الموقف الفلسطيني والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى حشد موقف دولي يضع حدا لهذه الاعتداءات ويضمن مساءلة مرتكبيها وفق أحكام القانون الدولية.
1: اليوم ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو سياسة دولة ممنهجة مدعومة من حكومة إسرائيلية وخطاب كراهية، ومحميين المستوطنين من الاحتلال والدول اللي بتساند هذا الاحتلال. الاحتلال وما يصاحبه من إجرام ليس فقط مسألة فلسطينية، إنما هو مسألة دولية واختبار للمجتمع الدولي، والتزام هذا المجتمع بالمواثيق الدولية والمبادئ الدولية اللي بتغنوا فيها واللي علمونا إياها على مدار سنوات.
0: اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وأفاد مراسلنا بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المنطقة الشرقية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل الدموع، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف. حول آخر التطورات الميدانية في نابلس ينضم معنا مباشرة من المنطقة الشرقية مراسلنا محمد الخطيب. أهلا بك معنا محمد، تضعنا في صورة الوضع لديك، وهذا الاقتحام منذ متى بدأ وهل من مواجهات في محيط المنطقة؟
2: نعم، مرحبا بك زميلي وبكافة السادة المشاهدين. نتواجد الآن على امتداد شارع عمان وصولا إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس التي تشهد اقتحاما واسعا تنفذ قوات الاحتلال. في هذه الأثناء سجلت إصابة برصاص جيش الاحتلال في منطقة القدم لأحد الشبان، جرى نقلها إلى أحد مشافي مدينة نابلس لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تسجيل إصابة أخرى جراء الاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في المنطقة وتفرض عليها طوقا عسكريا كاملا. نتحدث عن قوات راجلة، آليات عسكرية كبيرة يدفع بها الاحتلال إلى محيط المنطقة ويغلقها بشكل كامل. هذا ما نشاهده في عين الكاميرا من تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تغلق امتداد شارع عمان وصولا إلى منطقة بلاطة البلد ودوار الغاوي وسط انتشار مكثف للقناصة والآليات العسكرية، وتمنع حركة المواطنين بالإضافة إلى مركبات الإسعاف. هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال لتأمين دخول ميليشيات المستوطنين المتطرفين إلى مقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية التي عزلت عن محيطها بشكل كامل وسط إجراءات عسكرية مشددة يفرضها الاحتلال في هذه الأثناء. ونشاهد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من إغلاق الشارع والانتشار الكبير والمكثف لقوات الاحتلال، تخلل ذلك إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه جموع المواطنين والأهالي على طول امتداد الشارع. مئات المركبات التي تصطف هنا يمنعها الاحتلال من الوصول إلى المنطقة الشرقية، سواء منطقة المساكن الشعبية أو مخيمي عسكر القديم والجديد، بالإضافة إلى مخيم بلاطة ومحيط منطقة شارع عمان التي يفرض عليها الاحتلال طوقا عسكريا مشددا ويمنع حركة المواطنين. حتى نتحدث هنا عن الحالات الإنسانية أو المرضى الذين يودون الذهاب إلى المشافي، يمنعهم حتى الاحتلال من هذه الحركة في ظل هذه الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا في محافظة نابلس والمدينة على وجه الخصوص التي تشهد هذا الاقتحام الواسع. يعني حتى المركبات التي تتواجد على طول الشارع لا تستطيع المرور بفعل هذا التواجد العسكري الكبير والمكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض هذا الطوق العسكري الكامل على المنطقة الشرقية لتأمين دخول ميليشيات المستوطنين إلى مقام قبر يوسف.

0: هذا ما تدب عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل كسب أصوات هؤلاء المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية. ألاف المواطنين هم يتواجدون داخل منازلهم ويمنعون من الحركة في مقابل مئات المستوطنين الذين سيقتحمون مقام قبر يوسف لأداء الطقوس التلمودية في المنطقة، وكل ذلك على حساب الوجود الفلسطيني برمته في محافظة نابلس والمدينة على وجه الخصوص. ونتحدث هنا عن اقتحامات باتت تتصاعد في الآونة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين التي تأتي إلى المنطقة وتنفذ الرقصات الاستفزازية عندما يقومون بالانسحاب. يبدأوا بمهاجمة منازل المواطنين في محيط منطقة بلاطة البلد وامتداد شارع عمان، ونتحدث هنا عن سياسة بات الاحتلال يكثفها مؤخرا لكسب أصوات هؤلاء المتطرفين في الانتخابات المزمع عقدها في شهر أكتوبر من العام الحالي. نتحدث هنا عن فرض طوق عسكري كامل على المنطقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ابتداء منذ قرابة الساعتين لغاية الآن، وقوات الاحتلال ما زالت تتواجد وتنفذ هذا الطوق العسكري الكامل، إصابة بالرصاص الاحتلال بالإضافة إلى إصابة أخرى جراء الاعتداء عليها بالضرب سجلت خلال هذا الاقتحام المستمر والمتواصل للمنطقة الشرقية التي عزلت عن محيطها بشكل كامل لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى مقام قبر يوسف من خلال الحافلات التي تأتي من حاجز بيت فوريك أو حاجز عورتة الواقعين إلى الجنوب والجنوب الشرقي من محافظة نابلس.
1: نعم، كل الشكر لك مراسلنا محمد الخطيب، كنت معنا من المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وسنتابع معك أولا بأول آخر التطورات الميدانية، ونتابع إياكم مشاهدينا في النشرة، حيث قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي ما مجموعه 2256 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.
2: 2256 اعتداء خلال شهر واحد، حصيلة تعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ هجماتهم. وبحسب التقرير الشهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون هذه الاعتداءات خلال شهر تموز الماضي بواقع 1458 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و798 اعتداء نفذها المستوطنون. وتشير الهيئة إلى أن هذا التصاعد لا يأتي في سياق اعتداءات منفصلة، بل ضمن واقع تتكامل فيه الاعتداءات الميدانية مع الإجراءات العسكرية والاستيطانية في وقت لا تكتفي فيه قوات الاحتلال بعدم التدخل لوقف هجمات المستوطنين، وإنما توفر لهم الحماية والإسناد، ما يتيح استمرار الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع ثابتة على الأرض. وتوزعت الاعتداءات على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتركزت بصورة أكبر في رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل، والتي سجلت مجتمعة 1052 اعتداء، أي ما يقارب 47% من الحصيلة الشهرية. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بشكل خاص، إذ أسفرت خلال تموز عن استشهاد 7 مواطنين في محافظتي نابلس ورام الله، فيما طالت الهجمات الأراضي والممتلكات، وسجلت 440 عملية تخريب وتجريف، إضافة إلى 23 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية. كما أدت اعتداءات المستوطنين بمساندة جيش الاحتلال إلى اقتلاع وتخريب وتسميم 5027 شجرة، بينها 3241 شجرة زيتون في عدد من محافظات الضفة الغربية. وفي موازاة ذلك، حاول المستوطنون خلال الشهر الماضي إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة في 9 محافظات غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، في مسعى لفرض وقائع جديدة والسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي وتقطيع التواصل بين القرى والبلدات. ولم تتوقف إجراءات السيطرة عند الاعتداءات وإقامة البؤر، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 33 أمرا عسكريا استهدفت وضع اليد على نحو 831 دنما من أراضي المواطنين، خصص الجزء الأكبر منها لشق وتوسيع طرق عسكرية وأمنية وإنشاء مسارات وأحزمة أمنية تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وفي مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات، نفذت سلطات الاحتلال خلال تموز 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق، إلى جانب توزيع 34 إخطارا بالهدم. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور الشمس شرق الكرمة على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور الشمس الذي يرزح تحت عدوان وحصار مشدد لليوم 42 بعد 500 على التوالي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل العصور وهدمت منزلا قيد الإنشاء بمساحة 140 مترا مربعا، إضافة إلى مزرعة خيل بمساحة 460 مترا مربعا تعودان للمواطن خير بعيرات بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. وزعت قوات الاحتلال اختارت بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية مرج بن عامر شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات اختارات تقضي بهدمها خلال 7 أيام.

0: هذا وأبلغت قوات الاحتلال أصحاب 10 منازل في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم بهدمها خلال أسبوع، وذلك عقب رفض محكمة الاحتلال النظر في ملف الاعتراض على قرار الهدم النهائي الذي صدر قبل شهر.
1: يحدق بألم في منازل أبنائه التي طردتها تهديدات الاحتلال بالهدم، يتفقد ما حل بها من خراب بعد تفريغها قسرا من محتوياتها وتشرد من فيها. المواطن محمود عبد الحافظ شكارنا يتحدث بحرقة عن سنوات من التعب لبناء المنازل في منطقة بقوش في جنوب بلدة نحالين.
2: تفاجئ امبارح في بيجو بعطونا بلغونا يعني بدنا نهدم الدور. لفوا على الدور هذه، طبعا هاي دار ابني، هاي دار بنتي، وهاي الثالثة دار ابن عمي، في دارين عنده، في دار ابن أخوي ورانا هان، فإحنا يعني وفي دار ابن عمي كمان فوق، هاي
3: ست دور.
2: فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في النهاية إحنا نبنينا الدور وبنبني غيرهن، يعني إن شاء الله ربنا بيعيننا وبنبني غيرهن. موضوع صعب مش سهل، لكن الحمد لله.
1: وفي الجوار منزل أفرغ من عائلة جديدة سكنته قبل أسابيع عقب الزفاف، أجبرت تلك العائلة على التشرد والانتقال لمكان آخر، وهكذا الحال لست عائلات في البلدة.
4: تعب سنين، 5 سنين، إخوة 2 إلي، واحد منهم عريس إلى شهر، أولاد عمي، جيراني، انهدم الحلم وانهدمت الاستقرار وانهدمت الحياة بالنسبة لهم، فقدوا كل شيء، خلص 6 دور حارة واحدة انعدمت، انتهى، صفوا مشردين، عائلات مشردة بدون أدب بدون دور بالأجار.
1: عشرات العائلات تعيش حالة من الترقب بعد التهديدات بتنفيذ قرارات الهدم، رعب وترهيب وخوف على مصيرها جراء رفض الملفات القانونية لأصحاب المنازل في محاكم الاحتلال.
5: بالتأكيد العملية اللي بيكون فيها الاحتلال في اليومين الماضيين اللي هي عملية ترهيب الناس ووضعهم في موضع يعني هو أصعب من عملية الهدم، لأن الناس يعني أصبحت عندك 14 بيت بحوالي 70 فرد من 14 عائلة بحوالي 70 فرد أصبحوا مشردين من اللحظة اللي تصدر فيها قرار الهدم وقالوا لهم اخلوا البيوت.
1: قوات الاحتلال تواصل تهديداتها بهدم المنازل، حيث هدمت قبل أيام 4 منازل في شرقي البلدة، وأبلغت أصحاب منازل أخرى بإخلائها تمهيدا لهدمها.
6: هكذا يتم إفراغ المنازل من محتوياتها، وذلك بعد إجبار الاحتلال للمواطنين على ذلك، رغم أنهم خاضوا معارك قانونية في محاكم الاحتلال لوقف قرارات الهدم، إلا أن مقصلة الهدم الاحتلالي ستطال عشرات المنازل في البلدة. هانفة نون، تلفزيون فلسطين، نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
0: تصاعد متواصل في انتشار البؤر الاستيطانية بمحافظة الخليل، يقابله استمرار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاستيطان وتصاعد الانتهاكات اليومية.
7: هذه البؤرة الاستيطانية الرعوية تلتهم مئات الدنومات من أراضي المواطنين، وتقع على تخوم الأراضي المصنفة باء، وإلى الجوار من جدار الفصل العنصري الذي التهم هو الآخر آلاف الدنومات.
8: هاي البؤرة سببت إزعاج كبير للناس، وتجاوز وجود البؤرة إلى مناطق السكن اللي هي داخل حدود بي، وحرق الأحراش اللي موجودة في المنطقة من قبل المستوطن. أهل صريف أصبحوا محاصرين في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية من قبل البؤر الاستيطانية، ويتعرضوا لاعتداءات بشكل مستمر، أدت في الماضي إلى استشهاد أحد الشباب وإصابة عدد كبير من أبناء البلدة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
7: وفي الوقت الذي يمنع فيه المواطن من الوصول إلى أرضه والاستفادة منها، تطلق حكومة الاحتلال العنان للمستوطنين للاستيلاء على ملكيات المواطنين.
9: المتنفس الوحيد
3: لرعاة الأغنام من بلدة صريف ومن المنطقة هاي، فهي حصرتنا، حصرة المزارعين، لا بيقدروا يصلوا شجرهم ولا بيقدروا يصلوا بغنمهم يراعوا ولا بيقدروا يفلحوا ولا إشي، فحجمت البلد من الجهة الغربية بشكل كبير جدا، ويعني أثرت بشكل سيء جدا جدا على البلد وعلى المزارعين.
7: فيما لا تتوقف هجمات المستوطنين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم، إذ كانت قرية منيزل قرب مسافة ريطة ساحة لاعتداءاتهم بحماية جنود الاحتلال الذين اعتقلوا مواطنين اثنين تصديا للمستوطنين هذا اليوم.
9: تعرض محافظة الخليل بشكل عام ومناطق السيف في محافظة الخليل لاعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين يسندها قوات الاحتلال لتهجير أكبر قدر عدد ممكن من سكان المناطق القريبة من المستوطنات لإقامة بؤر استيطانية وتوسعة البؤر الاستيطانية الموجودة.
7: سباق مع الزمن يخوضه المستوطنون وحكومة الاحتلال المتطرفة لنصب أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية وشرعناتها قبيل الانتخابات القادمة خشية فشل مخططاتهم، وهو ما يسهم في تجديد التضييق على المواطنين والتنكيل بهم. حمد بصبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: تسعى دولة الاحتلال لترسيخ وقائع أمنية واستيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية عبر الدمج بين القوى العسكرية وتصاعد عنف المستوطنين وتجديد الإجراءات الميدانية.
10: تشير التطورات الأخيرة في الضفة الغربية إلى أن حكومة الاحتلال لم تعد تتعامل مع الأحداث الميدانية باعتبارها مواجهات موضعية أو مؤقتة، بل تسعى إلى تحويلها إلى مدخل لإعادة صياغة سياستها الأمنية والعسكرية في الضفة على نحو أكثر هجومية. وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى توسيع العمليات داخل القرى الفلسطينية وتنفيذ حملات دهم واعتقال، لتؤكد أن حكومته تتجه نحو منح الجيش حرية أوسع في العمل. ويعكس هذا الخطاب محاولة إسرائيلية لاستثمار العمليات الأخيرة من أجل تبرير تصعيد شامل يمتد إلى فرض عقوبات جماعية وتوسيع السيطرة الميدانية على مساحات أوسع من الضفة. وبالتوازي وصل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الدفع نحو نهج أكثر تشددا، إذ أعلن بصورة مفاجئة خلال مقابلة تلفزيونية عزمه إقالة قائد المنطقة الوسطى في الجيش اللواء أفبلوت المسؤول مباشرة عن إدارة العمليات العسكرية في الضفة الغربية وتعيين بديل له، متهما إياه بعدم تنفيذ سياسة الحكومة في التعامل مع المستوطنين والضفة. وأثارت الخطوة مواجهة غير مسبوقة مع رئيس الأركان إيال زمير الذي رفض الإعلان وأكد أن

0: جيدة استعمل المؤسسة السياسية على توفير غطاء يسمح بتوسيع النشاط الاستيطاني والعسكري في الوقت نفسه، وبذلك تتجه إسرائيل نحو ترسيخ نموذج يقوم على الدمج بين القوة العسكرية وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسياسي في الضفة وفرض واقع جديد يصعب التراجع عنه، بما ينذر بمرحلة أكثر اتساعا وخطورة من التصعيد. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاعتداء الذي نفذته مجموعة من المستوطنين على دير الأرمن في القدس الشرقية في استفزاز جديد يستهدف الوجود المسيحي ومقدساته في المدينة المقدسة. أكدت اللجنة في بيان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة متواصلة من اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الكنائس والمساجد ورجال الدين والأماكن المقدسة، وتعكس تصاعد السياسات الاستيطانية الرامية لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب استمرار العدوان على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية العبادة. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريرا تفصيليا يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال الشهر الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار مسار متصاعد يستهدف حرية العبادة والأماكن المقدسة. وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات طالت عددا من المساجد، حيث أحرقت 3 مساجد، هي مسجد التقوى في مسافة ريطة ومسجد الكور القديم في طول كرم ومسجد قصرة في نابلس، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، إضافة إلى اقتحام وتخريب مرافق مسجد عمر بن الخطاب في بيت أم مرة. إلى ذلك، أكد الأزهر أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تأتي في إطار انتهاكات تمس قدسية أحد أهم المقدسات الإسلامية، كما تشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري الطارئ لأعضاء لجنة القدس العربية والإسلامية في الأردن لبحث التطورات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة وحماية مقدساتها.
2: حين يصبح الاعتداء على المقدسات جزءا من مشهد متكرر، لا يعد الأمر مجرد واقعة عابرة وإنما محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، هذا ما أكده الأزهر الشريف الذي جدد إدانته الشديدة لما يجري في المقدسات الفلسطينية، واضعا هذه الانتهاكات في دائرة الخطر ومحذرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مؤكدا أن حماية المقدسات والحفاظ على هويتها مسؤولية لا تحتمل الصمت.
3: التحرك من الأزهر لا يقتصر على المواقف التي تكون يعني بين الفينة والفينة، ولكن هو أعد المؤتمرات، ينادي في كل مجلس. شيخ الأزهر كلما دخل عليه زائرا تحدث عن القضية الفلسطينية، كلما وجد فرصة لقاء على قناة على أي شيء على إعلام لا يتأخر الأزهر أبدا من بيانات، ودائما داعم للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وقف إسلامي وكل احتلال إلى زوال.
2: ولا تتوقف المواجهة عند حماية المكان، فالحفاظ على القدس يبدأ أيضا من حماية صورتها وحقيقتها في وعي الأجيال في مواجهة لمحاولات تغيير الواقع وفرض رواية جديدة.
4: الآن التعدي على الحرم الإبراهيمي والتعدي على المسجد الأقصى من الناحية القانونية، تغيير الوجه القانوني والوجه التاريخي للمسجد الأقصى، أعتقد أنها جريمة، وأعتقد أن العالم كله يتشارك على المستوى الشعبي في رفض هذه الجريمة. ما يحدث في الحقيقة تأتى من عدم وجود موقف رادع للكيان الصهيوني.
2: ومن المسؤولية الدينية إلى المسؤولية العربية يتسع نطاق المواجهة أمام محاولات تغيير واقع القدس لتصبح حماية هويتها ومقدساتها مسؤولية تتطلب تحركا يتجاوز حدود التحذير.
5: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعالي الأمين العام شخصيا يتابعون هذه التجاوزات وهذه الخرقات الإسرائيلية المتواصلة. معالي سوف يشارك في الأردن في مؤتمر خاص حول القدس بحضور دول عربية ودول إسلامية بهدف تدارس ما الذي يجري على أرض الواقع وما الذي تقوم به إسرائيل من خروقات وانتهاكات للقانون الدولي وللشرعية الدولية.

0: لو نطقت مقدسات فلسطين ربما لن تطلب أكثر من أن تبقى حاضرة في الذاكرة محفوظة المكانة والهوية، فحين يشتد الخطر الكلمات وحدها لن تكفي، بل يبقى الفعل هو الحماية الحقيقية. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.
1: أطلقت مؤسسات الأسرى حملة دولية نصرة لغزة والأسرى تزامنا مع اليوم العالمي لنصرة الأسرى خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مركز البير الثقافي بمشاركة العشرات من أبناء شعبنا.
2: تزامنا مع اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين المغيبين داخل أقبية الاحتلال، أطلقت مؤسسات الأسرى حملة عالمية نصرة لغزة والأسرى خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مركز البير الثقافي بمشاركة ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية وبحضور أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وذوي الأسرى.
3: أولا هم أوسمة على صدورنا وصدور كافة الأمة العربية والإسلامية، ولكن هذه الصرخة اللي أقولها أنا، صحيح أننا نصرخ هنا من أجل ذويهم ومن أجل الشعب الفلسطيني حتى يعرفوا أننا معهم دائما وأبدا، ولكن هذه يجب أن تنتقل إلى كل عواصم العالم حتى تكون قضية الأسرى هي قضية دولية عالمية لما يعانيه أسرانا في سجون الاحتلال.
2: المشاركون في الاعتصام رفعوا شعارات تطالب المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يعانيه الأسرى من اعتداءات وحشية من قبل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون التي تمارس أبشع صنوف العذاب والحرمان وطالت أبسط حقوقهم التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.
4: اليوم العالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذي سيتخلل في الأيام والأشهر القادمة عقد العديد من المؤتمرات الدولية والمؤتمرات الشعبية وورش العمل والمؤتمرات الصحفية، إذانا ببدء أوسع تحرك شعبي وجماهيري مع الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون لها والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية التي يتم تبنيها من أعلى مستوى سياسي وأمني في حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تمعن في استصدار قوانين الإعدام بحق الأسرى.
2: الحملة الدولية لنصرة غزة والأسرى ستشمل إقامة مؤتمرات واحتجاجات وفعاليات وأنشطة في أرجاء العالم بهدف وضعه ومؤسساته في صورة الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال والتي اشتدت مؤخرا عبر سنها قوانين عنصرية كقانون إعدام الأسرى، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي وصلت إلى حد الاغتصاب والضرب حتى الموت. صرخة مدوية أبرقها أبناء شعبنا نصرة لغزة وللأسرى الذين يكابدون قسوة الأيام داخل سجون الاحتلال وسط مطالبات بضرورة التدخل الفاعل لإنقاذ حياتهم ورفع الظلم عنهم. من مدينة البيرة، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
1: كما نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعالية إحياء اليوم العالمي لنصرة الأسرى للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للأسرى وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.
5: في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، تتواصل التحركات والفعاليات إحياء لليوم العالمي لنصرة الأسرى، وللتأكيد على استمرار دعمهم والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون.
6: لازم المفروض أنه يفرج عليه ب 29/7. كنا عاملين له استقبال ورحت أجيبهم من الظهرية، واللي هم معطينه كمان 6 أشهر إداري. هاي المرة الثانية يعني بنقصوا علينا فرحتنا، ويعني كنا مجهزين للأمور الإفراج والاحتفال. طبعا حرج علينا ما نعملش احتفال، ما ماشي برضه، غلط علينا انه أعطوا 6 أشهر إداري، ما بنعرف ليش. وهي طبعا أحكام جائرة بالنسبة للأسرى الموجودين جميعهم.
7: كل يوم عن الأسرى بنفكر، يعني كل يوم نتفائل انه راح نروح، يعني كل يوم نحكي انه بكرة نروح، بكرة راح يتحسن، يعني كل يوم راح نتفائل هيك. يعني الله يعين الأسرى. يعني في مرض الاسكابيوس الجلدي، انا اصبت في مع دمامل وضع صعب، يعني كان يعني نمش ولا ليل ولا نهار، يعني بكين نحكي للحفيظ مشان الله داوونا مشان الله ما احناش كارين نموت. بيحكوا لنا ممنوع ما فيش قرار انه نداويكم.
5: وشهدت الفعالية في نابلس مشاركة من مؤسسات وطنية وفعاليات شعبية إلى جانب رفع الشعارات واليافطات الداعمة للأسرى. في رسالة تؤكد استمرار الالتفاف الرسمي والشعبي حول قضيتهم ورفض كل ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال.
8: الأسير الشاب هلا كان طلع من قسم 8 إلنا، يعني إحنا أكتر من 3 سنين مش شايفين ابننا. فلما فرجيت الصورة للأسير اللي طالع أول امبارح طلع ما عرفه من الصورة بس الاسم عرف، يعني بحكي لي إنه ابنك متغير كتير ضعفان، يعني كان وزنه أكتر من 100 كيلو، بحكي لي ابنك صار زي وزني.
9: امبارح صار الحكي بده يروح، ردوا مددوا له كمان 6 شهور إدارة، أخذوه يعني ما عليه إشي، يعني ولا عليه إشي، نايم يعني أخذوه بالليل، هو فيش عليه إشي، بس بتمنى يطلع يا رب، الله يفرجها كل الأسرة، بتمنى يحكي تلفون بس يطمني عليه، كلبي محروق عليه، بتمنى أسمع صوته، بتمنى أشوفه، بتمنى أضمه. يا رب الله يفرجها عليه ويفرجها كل جميع الأسرة.
5: وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لنصرة الأسرى لتجديد المطالبة بحماية الأسرى والأسيرات وتعزيز حضور قضيتهم في مختلف المحافل باعتبارها قضية وطنية وإنسانية لا تغيب عن الوعي الفلسطيني. تتواصل الفعاليات الشعبية نصرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وتأكيدا على أن قضيتهم ستبقى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني حتى نيل الحرية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
1: أثار تراجع ترامب عن توجيه ضربة لإيران انتقادات إسرائيلية حادة بعدما عكس تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في القرارات الأمريكية المتعلقة بالملف الإيراني وفقدان استقلالية القرارات المتعلقة بأمنها.
10: أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران إشعال النقاش داخل إسرائيل حول حجم تبعيتها للقرار الأمريكي بعدما اضطر الجيش الإسرائيلي للمرة 8 منذ فبراير الماضي إلى رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها استعدادا لاحتمال اندلاع مواجهة مع إيران قبل أن تتبدد هذه الاستعدادات بقرار أمريكي مفاجئ أعلنه ترامب. وتأتي التطورات بعد أيام قليلة فقط من واقعة مشابهة لتصبح المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي يستنفر فيها الجيش الإسرائيلي قواته ومنظوماته الدفاعية والهجومية من دون أن ينتهي الأمر إلى تنفيذ الهجوم في مشهد وصفته تحليلات إسرائيلية بأنه يفرض أثمانا عملياتية باهظة ويستنزف جاهزية الجيش وموارده. وبحسب تقارير إسرائيلية فإن الإشكالية لا تقتصر على استنزاف القدرات العسكرية بل تمتد إلى تراجع مكانة إسرائيل في عملية صنع القرار، فقد أشارت التقارير إلى أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية لم تتلقى إخطارا مباشرا بقرار تأجيل الضربة بل علم عدد من كبار المسؤولين بإلغاء الهجوم عبر منشور للرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن إسرائيل كانت قد أكملت استعداداتها الميدانية استنادا إلى تقديرات أمريكية أوحت بقرب تنفيذ العملية. واعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن هذا المشهد يعكس تقلص قدرة تل أبيب على التأثير في القرارات المتعلقة بالملف الإيراني حتى عندما تكون في صلب تداعياتها الأمنية. وتحذر تحليلات إسرائيلية من أن تكرار هذا النمط يضع إسرائيل خارج دائرة اتخاذ القرار في أكثر الملفات حساسية بالنسبة لها ويجعل المؤسسة العسكرية رهينة لتقلبات الموقف الأمريكي بين التهديد والتهدئة. وترى هذه التحليلات أن الانتقال المتكرر من الاستعداد لحرب واسعة إلى إلغائها بقرار يصدر عن واشنطن من دون مشاركة إسرائيل في بلورته لا يقتصر أثره على إرباك الخطط العملياتية، بل يضعف الردع الإسرائيلي ويكشف حدود استقلالية تل أبيب في إدارة المواجهة مع إيران، في وقت باتت فيه القرارات الحاسمة تصاغ في البيت الأبيض، بينما يقتصر الدور الإسرائيلي على التكيف مع نتائجها. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهدان ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة، وأوتشا تحذر بأن 10% من سكان القطاع على حافة المجاعة. السيد الرئيس خلال استقباله الحمد لله الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28 من تشرين الثاني المقبل. أبو ردين الاحتلال يحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض. تصاعد عنف المستوطنين والاحتلال يسعى لفرض وقائع أمنية واستيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية. وانتقادات إسرائيلية حادة تراجع ترامب عن توجيه ضربة إلى إيران. وفي الختام نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: فيش، يلا خد شوي. بسم الله بسم الله.
1: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير، يعني كل المستوطن، والمستوطن بجيب فيش ثواني بجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

0: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. هذه الحلقة الأولى من برنامج فلسطين والقرارات الأممية، محاولين من خلاله تسليط الضوء على الحق الفلسطيني ونظرة المجتمع الدولي لهذا الحق، مفصلين ومدققين في القرارات الأممية بمجالسها وهيئاتها المختلفة، توثيقيا مرجعيته مخزون هذه المؤسسات من وثائق وإصدارات غير مغفلين لآراء المختصين والقانونيين والعارفين والكتاب وأصحاب السياسة الدولية. وقبل أن نسفر غور هذه الوثائق والقرارات ونرفع عنها غبار الاستكانة واللامبالاة، دعونا نبحث وإياكم ونلقي نظرة فاحصة على تاريخ هذا الكيان ونشأته ومرجعياته وميثاقه. نعم، أقصد الأمم المتحدة، ومن قبلها عصبة الأمم المتحدة التي كان لها دورا هاما على صعيد قراراتها وإجراءاتها بخصوص المسألة الفلسطينية، حيث أصدرت صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1921، متضمنا التزام بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور الصادر عام 1917، وبذلك تحول إلى التزام دولي بإقامة دولة لليهود في فلسطين. قبلها قراراتها وما هو تاريخ نشأتها وكيف أصبحت ككيان دولي متفق عليه، نتابعه مع الزميلة مي عيسى.
1: كان اندلاع الحرب العالمية الثانية بمثابة إعلان الفشل الكبير الذي منيت به عصبة الأمم في تأدية رسالتها بصيانة السلم والأمن الدوليين ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تأسست عصبة الأمم بناء على معاهدة فرساي التي كانت بعد استسلام دول المحور عام 1919، وتمثلت أهدافها في حفظ السلام العالمي بعد سنوات الحرب العالمية الأولى والتي نتج عنها ظهور مراكز قوى دولية جديدة وانهيار أخرى، وتفكك الإمبراطورية العثمانية ليرثها الاستعمار البريطاني والفرنسي، كما فقدت ألمانيا مكانتها وتربعت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية وعسكرية عملاقة بموازاة بناء الاتحاد السوفيتي كقطب مناهض للرأسمالية والاستعمار. ولم تنجح معاهدة فرساي في منع النهوض الألماني من جديد، وخاصة بعد صعود الحزب الاشتراكي الوطني للحكم وإعادة تسلح ألمانيا وتنافسها مع أقطاب الاستعمار الأوروبيين والتخلي عن المعاهدات السابقة، لتبادر عام 1939 باجتياح جيوشها فرنسا والدول المجاورة وتحالفها مع حكومتي اليابان وإيطاليا، والتي تطورت إلى غزو الاتحاد السوفيتي وقصف لندن ومهاجمة اليابان لدول جنوب شرق آسيا. ومع دخول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين للحرب، تشكل تحالف الأمم المتحدة الذي ضم

0: كافة الدول المشاركة في القتال بجيوشها وحكومات المنفى للشعوب المحتلة التي نظمت مقاومتها، والجنرال ديغول ممثلاً لفرنسا المحتلة، حيث ناقش قادة هذه الدول ضرورة بناء منظمة أممية قادرة بأدواتها وبنيتها ونظامها الخاص على صيانة الأمن والسلام العالميين وحل النزاعات بالتفاوض والتعاون من أجل التنمية وتعزيز حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد توجت جهود قادة الدول المنتصرة بتأسيس منظمة الأمم المتحدة في نهاية الحرب عام 1945 كوريث لعصبة الأمم والتزاماتها بميثاق حدد الغايات والأهداف والآليات والمؤسسات الفرعية اللازمة لتمكينها من العمل على تحقيق رسالتها.
1: ميثاق؟ نعم بميثاق. فما هو ميثاق الأمم المتحدة الذي حرص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق استقلال الكثير من الدول منذ تأسيس المنظمة وحتى الآن؟ إلا أن هذه المنظمة لم تنصف الشعب الفلسطيني بتنفيذ عشرات القرارات الصادرة عنها لتحقيق استقلاله الناجز، ولم تتخذ أي إجراء عقابي على سلوك دولة الاحتلال التي ترمي بقرارات المنظمة وراء ظهرها بدعم أمريكي وأوروبي واضح. يتناقض والتزامات الدول الموقعة على ميثاق المنظمة والاتفاقات والعهود والمعاهدات الدولية المعتمدة. أما ديباجة الميثاق فتقول: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الديباجة نظمت الأمم المتحدة أعمالها من خلال هيكل تنظيمي نتعرف على تفاصيله من داود الطراوي.
2: حدد ميثاق هيئة الأمم المتحدة مجموعة من الأهداف الرئيسية تمثلت في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية والروابط الإخوانية بين دول العالم، وتعزيز المبادئ الإنسانية والمساواة في الحقوق بين أفراد المجتمعات المختلفة، ومنح الشعوب الحق في تقرير المصير واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الأمن والسلام، وعدم التفريق بين الرجال والنساء، واعتبار هيئة الأمم المتحدة المركز الأساسي والضروري لتنسيق الأعمال بين الأمم، كما كان للحد من انتشار الأسلحة ونزع السلاح من الأفراد هدفا مهما، حيث وضع أعضاء المنظمة مجموعة من الاقتراحات لإزالة الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى المرتبطة بالدمار. ويعمل ميثاق هيئة الأمم المتحدة على تحقيق هذه الأهداف من خلال هيكل تنظيمي لهيئة الأمم المتحدة يتشكل من الجمعية العامة المكونة من الدول الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في التصويت، ومن وظائفها صيانة الأمن والسلام الدوليين وتنمية التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على إدارة الأمم المتحدة وميزانيتها. أما مجلس الأمن فيعتبر أهم أجهزة هيئة الأمم المتحدة، ويتألف من 15 عضواً 5 منهم دائمي العضوية وهم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا.

0: ولهذه الدول حق الاعتراض الفيتو على قرارات المجلس. أما العشرة غير الدائمين فتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، نصفهم لمدة سنة ونصفهم الآخر لمدة سنتين. ومن أهم مهامه المحافظة على الأمن والسلم والتوصية بقبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة، والتوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة الجمعية العامة بانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية. كما أن هناك أربع هيئات أخرى هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويضم 54 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، ومجلس الوصاية الذي يتولى إدارة الأقاليم غير المستقلة وإعدادها لمرحلة الاستقلال، وذلك بالعمل على تطوير أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على الاستقلال، إضافة لمحكمة العدل الدولية، وأخيرا الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري للمنظمة، حيث تنفذ البرامج والسياسات المختلفة وتنظم المؤتمرات.
1: وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة من أدوات العمل والمنظمات المتخصصة لتمكنها من القيام برسالتها وتحقيق الأهداف الرئيسية.
2: هيئة الأمم المتحدة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك امتدادا لعصبة الأمم التي تشكلت في الحرب بعد الحرب العالمية الأولى. وبالتالي هذه المنظمة الدولية التي تضم حاليا 193 دولة من دول العالم لها أجهزة رئيسية وأجهزة فرعية. الأجهزة الرئيسية هي 6 أجهزة، وهي الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة أو السكرتارية العامة. هذه هي 6 أجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. والأمم المتحدة لها أجهزة فرعية أو وكالات متخصصة، ومن ضمنها يعني حوالي أكثر من 16 وكالة أو منظمة فرعية متخصصة في الأمم المتحدة، وأهمها منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية، الاتصالات الدولية، العديد من المنظمات الدولية. وبالتالي دولة فلسطين كشخص من أشخاص القانون الدولي تم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي في عام 1974 عندما ألقى المرحوم القائد أبو عمار خطابه في الأمم المتحدة، وترتب عليها أثار قانونية، بمعنى أنها كحركة تحرر وطني وتعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي، تم الاعتراف بها من قبل العديد من دول العالم والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وعندما أقول منظمات الإقليمية، على رأسها أولا جامعة الدول العربية، اعتراف كامل وعضوية كاملة العضوية. ثانيا منظمة التحرير هي عضو كامل في منظمة التعاون الإسلامي، عضو كامل في عدم الانحياز، وبالتالي لها كذلك عضوية مراقب في العديد من المنظمات. ولكن منظمة التحرير ودولة فلسطين بعد قبول دولة فلسطين بتاريخ 29/11/2012 في الأمم المتحدة كعضو مراقب في الأمم المتحدة، ما قبل هذا التاريخ كذلك في عام 2011 تقدمت بطلب إلى عضوية منظمة اليونسكو وحازت على هذه العضوية كعضو كامل العضوية، ورتب لها أثارا قانونية بأنها انضمت إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة التربية والعلوم والثقافة في هذا الجانب. إذن الفكرة الأساسية العضوية المنظمات الدولية أو المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، وبالتالي في خطاب سيادة الرئيس الأخير في الدورة 77 في الأمم المتحدة أكد وركز على أحقية دولة فلسطين بالانضمام إلى بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني والعديد من المنظمات الدولية.
1: ونجحت فلسطين بالانضمام إلى عديد من هذه المنظمات، كما أنها تسعى للانضمام إلى المزيد منها بعد أن أصبحنا عضوا في الأمم المتحدة بصفة مراقب.
2: نحن انضمينا إلى أكثر من 115 معاهدة دولية، وانضمينا إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. وعندما أقول المنظمات ليس فقط التابعة للأمم المتحدة، ولكن نحن كدولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا شيء مهم جدا. نحن عضو في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، منظمة الانتربول الدولي، أهم منظمة في من منظمات الأمم المتحدة أو الوكالات المخصصة هي منظمة اليونسكو، منظمة التربية والعلوم والثقافة. وهذه المنظمة الدولية انضمينا إلها في عام 2011، مقرها في باريس، ولنا ممثل دائم في منظمة اليونسكو. من أهم الإنجازات التي حصلنا عليها أننا انضمينا إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بهذه المنظمة، وهي اتفاقية لاهاي لعام 1954 حول حماية الممتلكات الثقافية، انضمينا إلى حماية التراث العالمي، تقدمنا العديد من الطلبات وسجلنا كبتير والحرم الإبراهيمي وبعض المناطق الأثرية في سجل التراث العالمي. وهذا يعزز، يعني هذا التسجيل يعزز الحماية ويصون الحماية لهذه الممتلكات والأثار القانونية، ومن أهمها كذلك تسجيل التراث العالمي. عام 1983 تم تسجيل مدينة القدس والحرم القدسي الشريف الأقصى في سجل التراث العالمي، وهذا يلقي على عاتق الاحتلال والسلطة القائمة بالاحتلال التزامات دولية بأن تقوم بحماية وصون هذه الممتلكات انطلاقا من الاتفاقيات الدولية. نحن ترأسنا مجموعة 77 زائد الصين، والتي تضم حوالي 135 دولة، وهذه لها أهمية قانونية جدا، ونجحنا في رئاسة هذه المجموعة الدولية. نحن أعضاء مراقبين في العديد من المنظمات كمنظمة الاتحاد الأفريقي. كل هذه المنظمات لها قيمة قانونية في دعم وكذلك في إيجاد اللي هي الدعم والمساندة الكاملة في التصويت في عضوية الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو في المنظمات الإقليمية والدولية، وهذا له وزن جدا في دعم القضية الفلسطينية. وإن شاء الله نأمل من هذه الدول وهذه العضوية الكاملة في المنظمات الإقليمية والفرعية والوكالات المتخصصة أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في ميثاق الأمم المتحدة. القيمة القانونية والنتائج المترتبة على هذا الانضمام، نعم أنا أؤكد أن دولة فلسطين بحصولها على هذه المكانة القانونية في الأمم المتحدة بعضو مراقب، ونأمل أن تكون عضو كامل عضوية، يرتب لها أثارا قانونية بأحقيتها بالانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أو غيرها، وهذا يحسن من القيمة القانونية لالتزامات دولة فلسطين في مطالبتنا أمام الاحتلال في القانون الدولي، وكذلك يعطي العالم صورة عن دولة فلسطين أنها متجهة نحو الدولة الديمقراطية، الدولة الدستورية، الدولة القانونية. وبالتالي إذا نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الدولية. نحن نؤكد باسم سيادة الرئيس محمود عباس وحكومة فلسطين بأننا ملتزمون ونحترم ونؤكد على احترامنا والتزامنا بكافة الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ونؤكد التزامنا بموائمة كافة تشريعاتنا الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات الدولية. لكن بالمقابل المطلوب من المجتمع الدولي، كما أن دولة فلسطين ملتزمة بهذه الالتزامات بالمعاهدات والمنظمات الدولية والإقليمية، على المجتمع الدولي أن لا يكيل بمكيالين وإزدواجية في التعامل اتجاه القضية الفلسطينية، وخاصة اتجاه السلطة القائمة بالاحتلال التي لا تحترم ولا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وبالتالي هذه يعني مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية الأمم المتحدة، مسؤولية مجلس الأمن أن يلزم السلطة القائمة بالاحتلال باحترامها وتطبيقها لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويلزم السلطة القائمة بالاحتلال باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات صلة، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي حتى الآن إسرائيل لا تعترف بانطباقها على الأرض الفلسطينية المحتلة. فهذه مسؤولية المجتمع الدولي. ولكن أؤكد يعني من هذا اللقاء أن عضويتنا في هيئة الأمم المتحدة أو عضويتنا في المنظمات الإقليمية والدولية أو القارية هي مهمة جدا، وتتمتع بقيمة قانونية لصالح حصولنا على حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمة القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
1: بعد أن عشنا وإياكم في رحلة تاريخية سياسية وحقوقية، تعرفنا فيها على الأمم المتحدة، هذه المؤسسة الدولية التي اتخذت

0: ذات القرارات التي تخص القضية الفلسطينية لم يطبق أي منها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. فما هي القرارات التي صدرت وكيف انعكست على القضية الفلسطينية؟ انتظرونا في الحلقة القادمة بجعبتنا المزيد. إلى اللقاء.
1: قد أصدرت الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة مئات القرارات الخاصة بفلسطين، ولم ينفذ قرار واحد. معقول؟ ولا قرار. أتحدى لم ينفذ قرار. 754 قرار صدرت منكم من جميع العامل، 97 قرار صدروا من مجلس الأمن، 96 قرار صدر من مجلس حقوق الإنسان، ولم ينفذ واحد. طب كيف؟ لماذا؟ لماذا عندما يصدر قرار هنا وهناك الكل يقوم الله أكبر فازعا فارعا دارعا تنفيذ الشرعية الدولية، وإحنا هذا كله ولا واحد يسأل عن قرار؟ قرار واحد، نفذوا قرار واحد، اقلعوا عيننا وقولوا لنا هالقرار نفذناه. طب احنا بدنا تنفيذ قرار واحد ولا بدنا اياه؟ القرار 181 اللي صدر عنكم، 181 اللي قسم فلسطين رغم انه ظلما وعدوانا، بس قابلينه. 181 بدنا تنفذوا لنا اياه، ومعه قرار ثاني. ليش؟ اللي هو 194، لان هذول القرارين اثنين هما الشرطان لقبول اسرائيل عضوا في الأمم المتحدة، وتقدم موشي شريط في ذلك الوقت وزير خارجية إسرائيل وقال أتعهد بتنفيذهما، فقبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. الآن للآن لم ينفذ لا هذا ولا ذاك.

كانت هجمة طبعا على القرية كاملة، على من قبل المستوطنين عبات معون هاي المنطقة، كانوا فايتين قرابة 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

Ευχαριστώ.

أسس مخيم الفارعة عام 1949 ويقع إلى الجنوب من مدينة طوباس في التلال السفلية لوادي الأردن بالقرب من عين الفارعة. يبعد المخيم 17 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من نابلس. ينحدر أصل سكان المخيم من 30 قرية تابعة للمناطق الشمالية الشرقية من يافا. يعود أصل تسمية المخيم بالفارعة نسبة إلى عين الفارعة المحاذية للمخيم، وهناك قصتان متعلقتان بتسمية هذه العين. الأولى نسبت للفارعة أم الحجاج بن يوسف الثقفي التي شربت من العين، أما الثانية فهي منسوبة إلى الشيء الفارع أي الطويل، بحيث تكون قد أخذت التسمية من طول مسافة جريانها، فهي عين جارية ذات مياه عذبة دائمة الجريان. كما يطل المخيم على أطلال حصن أثري مبني على تلة يرجح بأنه يعود لحقبة الدولة الأيوبية في فلسطين. يعاني مخيم الفارعة من العديد من المشاكل، أبرزها مشكلة نقص المياه وخصوصا في فصل الصيف، وأيضا مشكلة البطالة المرتفعة، حيث تبلغ نسبة البطالة في المخيم 22%.

أقام أهالي المخيم الاحتلالي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، وقدم العشرات من الشهداء والجرحى. وفي منتصف العام الجاري اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، وبدأ عملية عسكرية بمشاركة قوات وآليات كثيرة في محافظتي طول كرم وجنين ومخيم الفارعة. حاصر الاحتلال المخيم وانتشر القناصة على أسطح المباني، حيث يقول الفلسطينيون في المخيم إنهم عاشوا حربا حقيقية وساعات من الرعب جراء أصوات الانفجارات والرصاص الحي لمدة 30 ساعة متواصلة. دمر الاحتلال خلالها منازل المواطنين وفجرها وخلف دمارا في البنية التحتية، كما اعتقل عددا كبيرا من سكان المخيم وحولهم للتحقيق الميداني.

0: فيش، يلا خرجوني بسم الله.
1: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير، يعني كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز،

تحيتي. احنا اليوم موجودين في قرية علمة. قرية علمة قرية من قرى قضاء صفد اللي كان عدد سكانها في العام 48 2000 نسمة، ما يقرب 2000 نسمة، من القرى المركزية في قضاء صفد. بدنا نتحدث اليوم عن هاي البلد، عن علمة.

0: تحياتي استاذ خالد سليمان من سكان عكا، ولكن انت بالاصل من هاي البلد، من علمة اللي القريه الجميله اللي هي من قضاء صفد، وموقعها جنه. عندك ذكريات هون، انت من مواليد عكا ولكن الاهل من مواليد البلد. احكي لنا عن البلد، ذكرياتها.
1: اولا ببدا بحياه ابوي
0: الله يرحمه،
1: اللي هو كان طبعا ابن البلد، ولكن كان ابوي طالب علم، كان عند المدرسه بس للصف الرابع.
0: اي نعم.
1: واذا بده يكمل تعليم بده يطلع على صفد. فحياتي
0: كان في مدارس ثانويه هناك.
1: طبعا يعني صف رابع، احنا بنحكي صف رابع كان ابوي عمره 15 سنه بصف رابع. يعني كان رابع بالنسبه لنا لليوم يمكن صف ثامن تاسع.
0: صحيح، كان يبلشوا متاخرين.
1: يبلشوا متاخرين. ف جدي ما وافق ابوي،
0: يعني
1: بما انه ملكين اراضي، وطبعا علمه كانت مشهوره بالزراعه والفلاحه والرعيه.

0: قبل ال 48 يعني بأوائل بأواخر ال 47.
1: نعم.
0: فبشكل من الأشكال أخوه الكبير سليمان أبو العبد بيعرف إنه أخوه محمد بحيفا. فبنزل لأنه كان في حكم عسكري ما قدرش أبوه يوصل لهون.
1: العلمة.
0: إلا. فبنزل أخوه الكبير لعنده على حيفا. بلتقي وياه بلاقيه بيعرف وين هو بلاقي عنوانه بلتقي وياه وبحاول يقنعه انه يجي على البلد ويتركه ويهاجره. فابوي برفض وبقول له غلط الدول العربية ما بتنفع ولا دول عربية رح تنفع وجيش الانقاذ كله حبر على ورق. هاي ليه بأكد عليها انه بعد سنوات سبجي بالحديث لقينا عمي وابوي وتذكروا هاي الشغله.

0: سنه ال 95 96 عن طريق صدفه من الصدف اللي هو اخوي احمد طبيب اسنان بالجيش بيجي عنده زلمة كتيار مغترب بامريكا المهم اسنانه مش اسنانه بيطل عند اخوي عشان يعالجه فمن خلال اللقاء بيناتين بيسالوا المغترب بيسال اخوي احمد بيسالوا بقول له بدي اسالك على العيله العربيه بنهريه قال له فيش بنهريه عرب بس بعكا مين مش مين بقول له محمد احمد مصطفى سليمان قال له بس هذا ابوي
1: يا الله
0: هيك صدفه صارت
1: طيب
0: مين حضرتك قال له انا جيران ناس فلسطينيه بامريكا اللي البنت المره يعني هي من دار سليمان طوالي بيرفعوا لها تليفون بتطلع بنت عمي شوف الصدفه
1: عالم صغير
0: عالم صغير صغير خلال تليفون بين الجيش وبين امريكا بتواصل معها خلال شهر بتيجي هي لعنا وبنعرف عمومتي وين
1: وين كانوا؟
0: كانوا مع انه سنين ابوي داعى بيعرف وين اخوته ما قدرش لاقيهن كانوا في سوريا في دمشق بركن الدين بركن الدين عايشين
1: عمليا طلعوا من هون على
0: شيء جزء راح على لبنان وجزء راح على سوريا
1: اي نعم
0: مع انه اليوم بكل العالم في فلسطينيين وفي اولاد عمي وبنات عمي عايشين بكل اوروبا
1: اي نعم
0: ف بتواصل معهن طوالي مندخل الصليب الاحمر
1: اي نعم
0: وبجيب لنا عمي وعمتي وابن عمي بيجي معهن على قبرص بس عمي كان بوقت عمره حوالي 90 سنه يعني الكبير
1: ايوه
0: واحنا طلعنا انا واخوتي وابوي وامي ورحنا قبرص التقوا بعد 50 سنه بالضبط التقوا عندنا فيلم موثق
1: ايوه
0: احنا صورنا فيلم فيديو موثق
1: اللقاء العائلي
0: بتشوف ابوك وعمك اللي هو اكبر من ابوك ب 15 سنه
1: الاخوه
0: كيف بيبكوا زي اولاد الزار
1: يا
0: هذا لقاء جدا جدا يعني بتقدرش تمسك حالك
1: طبعا
0: شيء غريب كان اللقاء هذا واحنا فيش حدا من عيلتنا
1: مليان بالاحاسيس والمحبه والالم
0: كله احنا فيش لنا حدا غير ابوي هون دار سليمان
1: اي نعم
0: كل دار سليمان برا
1: كل العائلة
0: كل عائلتنا برا الا محمد ابوي
1: على لبنان وعلى سوريا
0: هاجروا تهجروا مش هاجروا
1: ايوه
0: فالمهم من خلال لقاءين وقعدوا يحكوا وصلنا لقصة لما اجى عمي سليمان لابوي لحيفا انه يقنعه يجي يطلع معهن
1: ايوه
0: فابوي اقنعه تقريبا هذا لحديث حياة عمي بس ولكن هو بيتبع بيت البلد وهيك بيرجع لهون اسا هناك بقولنا كان بشهر خمسة مجزرة عين الزيتون
1: عين الزيتون
0: هي هون
1: على المفرق
0: هي على المفرق فوق
1: صحيح
0: 10 كيلو متر
1: ضل هناك في بعض البيوت اي نعم
0: وب 29 اكتوبر صارت مجزرة صفصاف
1: اي نعم
0: الصفصاف اياه هون فوق
1: الصفصاف طبعا
0: اياه

0: هون جنب الجيش.
1: صح.
0: فبنفس اليوم صار بالصفصاف المذبحة اجوا لهون.
1: اهل الصفصاف؟
0: الجيش لقناه ولا اتباعه اجوا لهون جمعوهم، بما انه هاي اكبر قرية بالشمال فمجبورين يهجروها. على مخطط صهيوني يعني.
1: ايوه.
0: بجمعوهم بعطوهم مهلة انه يتركوا البلد ويطلعوا.
1: لا كم بلد؟ اجوا لهون.
0: اجوا على علمة.
1: عين الزيتون؟
0: عين الزيتون صار فيها المجزرة وراحوا.
1: عين الزيتون تهجرت.
0: تهجرت.
1: والصفصاف
0: تهجرت.
1: تهجرت.
0: ساعة ساعة تهجرت. ما هي ساعة ساعة جنب صفصاف.
1: اي نعم.
0: هذول هربوا أول ناس.
1: خوفا من الموت.
0: بزرعوا الرعب بأكبر قرية على أساس بقية القرى تحمل إجريها وتهرب.
1: أكبر قرية قديش كان عدد سكان البلد؟
0: عدد سكان البلد بالموجود إسا اللي بعرفه أنا يعني، وقلنا كان حياة أبو يحكي بالخمسة وأربعين كان 950 شخص بني آدم.
1: واو.
0: شو اسمه بيحكوا على حوالي 2000 بال48
1: 2000 نسمة بال48
0: يعني اليوم هي عبارة عن 60-70 ألف
1: يعني كانت ممكن تكون من أكبر المدن بالجليل
0: بالضبط.

0: يعني ابوي استطاع يضحك على جزء على شي شخص، لان ابوي تابع عده مرات تطلع على مكتب ايش بسموه مثال بالكركاية اسرائيل،
1: دارت اراضي اسرائيل،
0: دارت الاراضي، يحاول يطلع اوراق يقولوا له انزل على الارشيف دور، كيف بده يتخلصوا منه ابوي؟ ينزل شو الارشيف ملان كتب قديمه، شو بده يدور؟ وين بده يعرف يدور؟
1: نعم.
0: فما قدرناش نحصل على اوراق، ابوي ما قدرش يحصل على اوراق، فشي مرحله بيجي واحد اللي كان هو ضابط كبير بالشباك، بديش اذكر اسمه، كان ضل متواجد معك، يوم اجى لابوي كان عنده دكان خضره ابوي.
1: اي نعم.
0: وكنا حاضرين احنا مع انا واخويا حياه طويله قاسم عند ابوي كنا بالدكان. فاجى قال له ابو قاسم لبناني ويهودي لبناني. وبيشتلوني بير بالسن. قال له والله خلصت انا من المخابرات، اسه عم بشتغل تحرير الاراضي. بالحرف. قال له بشتغل
1: ممكن اساعد بتحرير ارضك.
0: بالضبط. بما انه كانوا من اول بعتوا عده اشخاص وشخصيات وناس من العرب اللي بعت اراضيها اجوا يقنوا حياه ابوي انه بيع الارض. وابوي رفض.
1: أيوة.
0: رفض دائما كان يرفض. مع انه لليوم بعدين بلاحقونا.
1: أيوة.
0: انا قبل سنتين ثلاثه مع الاسف انه اجوا محامي عربي قال الدين قدرنا.
1: ايوه.
0: انه بيع الارض قبل ثلاث سنين يمكن.
1: ايوه.
0: طبعا اخوتي ولا واحد ولا انا ولا اخوتي.
1: الطابو موجود؟
0: جزء من الطابو موجود معي. هسا قال له لهذا الشخص اللي اجى لعنده لابوي، قال له ايش يعني بدك اجار يعني تطلع الاوراق؟ قال له ولا شيء بعدين بنحكي. ابوي فهم الدق، قال له جيب لي. راح هذاك جاب له ورق قال لي 160 170 دولار اللي انت بين لدار سليمان. قال سليمان جاب له اياهن ولا بقول له بدك تمضي لي على الارض؟ قال له لا ابوي باي باي، خبى الاوراق. لليوم بعد معنا الاوراق.

0: احنا كيف مرتبطين بالارض؟ ابوي كان يجيبنا وحلولا صغار احنا بنوعاش سنه وسنتين، يجيبنا لعند شخص هون من بلدنا، وضل ثلاث عائلات هون من بلدنا.
1: اي نعم.
0: يعني بين الشرافس
1: في الريحانية.
0: في
1: احنا عمليا
0: لا
1: هاي
0: لا لحظة
1: فارس
0: الكريم الله يرحمه ابو طيش. سعيد هون ساكن، هذا كان اخر بيت بعلمة.
1: اي نعم.
0: هي بعد 50 متر من هون.
1: اي وين ال
0: وين الصحن هذا يم تحت هناك
1: صحن الالتقاط.
0: اي نعم. صحن الالتقاط كان هناك بيته. هذا اخر بيت بعلمة، وفي بيتين بعد دار المي ودار علي الاسعد، دار الاسعد دار المي. بعدين موجودون هذول العلموية اصلي، هذول بقيوا هون بس كانوا بين شرخس الشيخين تركوهن. تركوهن.
1: ايوه اللي كانوا ساكنين عمليا يعني هاي علمة، انا قصدي الريحانية جنبكم.
0: طبعا الريحانية مهني، الريحانية هذول من القوقاز.
1: بلد طبعا. اللي اجوا ساكنين
0: من القوقاز
1: عندنا بلدين. كفر كما وريحانية.
0: ايوه. هاي لانهم في البلاد.
1: وناس اخلاق واداب. بلا حدود.
0: ايوه طبعا. احتموا في اهل علمة وعطوهم شافت ارض مشاع.

0: هوني بالهاي وسكنوا، كانوا كل الوقت معصور على الداير.
1: اي نعم
0: معصور على الداير كانوا كل الوقت. ف بالجيل بالسنه 57 58 هيك شيء بده يكون عمري 7 8 سنين، انا صار ابوي بعت يجيبنا انا واخوي قاسم نبيت عند ابو السعيد شهرين الفرصه.
1: ليه؟
0: المدرسه ليصير عندنا ارتباط اكثر ببلدنا ونعرف شو هي البلد وشو قيمة البلد. من حينه
1: وتترك البحر
0: كنا نترك كل شيء واحنا كنا مكيفين. فأبوي كان يحطنا شهرين رعينا معهن رعي كان ابو السعيد عنده 300-350 راس معزه.
1: طراش كبير.
0: طراش كبير كان. كان طراش كبير. بيتنا عندن رعينا معهن صرنا نعرف ايش ننقي ايش ناكل من الخضار نعرف. وكانت حياة
1: العكاوي بيعرف السمك.
0: ايوه
1: هون صرتوا تعرفوا السنيره والخبيزه. أيوة. والعلد.
0: فحياة ابن السعيد بتذكر لما كناش نطلع بالرعيه، احنا كناش كنا مره ياخذونا على الرعيه لانه صعبه. واحنا ولا اطفال 7 8 سنين 10 سنين.
1: بس كنت تشرب حليب طازج كل يوم.
0: كل يوم.
1: واو
0: طلع التين اللي لا كله
1: جنه كله البلد محلاها.
0: بس كان كل يوم من السعيد تيجي من البيت صبح بعد ما يطلع اولادها وتظبط البيت كان تيجي هون على البلد. انا بتذكرها هاي اسا بخ اسا بتذكرها.
1: اي نعم
0: تيجي تقرمز وتصير تبكي وتعتب.
1: يا الله.
0: هاي بنساهاش لعم سعيد الله يرحمها بهي الشغله. وتصير تقول لي يا ستي لعمتي ونحن نقول لعمتي.
1: اي نعم
0: تقول لي يا عمتي الو لاخوي قاسم هذا بيت ال سليمان هذا بيت آل شحرور هذا بيت أهل المي هذا بيت هيك تهدلنا بالبيت. بس مش متذكر أنه بيوت يعني
1: طبعا بس بتذكر أسماء العائلات اللي كانت هون.
0: كل ما نيجي تقراها علينا.
1: أي نعم
0: كل ما نيجي تقراها علينا.

0: سني ضل بالبيت مع انه رموه مرتين على لبنان.
1: اي نعم.
0: لابو السعيد ويرجع.
1: ويرجع.
0: يرموهن الصبح بالليل يجلقوه تاني يوم الصبح يجلقوهن بالبيت. مع اولاده ومع اقراضه كل يوم.
1: اللي بده يصير يصير انا بدي ارجع على لبنان.
0: يصير. وضل
1: هذا زلمه جدع.
0: هذا بيته من طين يعني احنا نبات فيه سنين.
1: ايوه.
0: اشهر يعني كل سنين يجي نبات فيه. بيت طين وتصير جنبه. سيرة الغنم.
1: نعم.
0: والمعزة جنبه. نيجي بقول لك لهون للبلد اللي هي البلد التربة هي هناك
1: فوق. أيوة.
0: هناك فوق
1: وين النخلات.
0: وهاي هون هي هاي
1: مركز البلد.
0: أطلال أطلال أطلال البلد.
1: هدموها عن بكرة أبيها.
0: عن بكرة أبيها. لا أنا قبل 5-6 سنين
1: أين
0: إجا واحد من بلدنا والله ناسي من منهن وجينا لهون كان بعد مبين أساسات البيوت.
1: في حدا من البلد من أهل البلد بيخف في البلاد؟
0: في ست إيه الأول
1: العائلات اللي هم بعرف صحيح اللي مسكين في الرحمي
0: دار الكريم
1: الكريم
0: حاج ودار الأسعد.
1: أيوة
0: هدول ثلاث بيوت غير أبوي.
1: هذا
0: اللي هون
1: من 2000 نسمة.
0: من 2000 نسمة
1: واللي موجودين في مخيمات لبنان ومخيمات سوريا وصار في نزوح واليوم موجودين في كل أنحاء
0: كل الموجودين بكل
1: العالم.
0: العالم فيه كل العالم تواصل معي كل انت
1: عم تتواصل في تواصل معي
0: دائما دائما دائما في تواصل مع بنات عمي مع أولاد عمي في أجزاء من الكبيرة عايشة من أمريكا لأوروبا لوين بدك للدنمارك أنا كنت عندي بالدنمارك.
1: أي نعم
0: في بكل أوروبا في إلنا عائلي كل أوروبا مش عم بحكي بس على أولاد بنات بحكي على عائلي على عائلي واحدة
1: عائلة واحدة. أيوه

0: هسه سؤال، كيف علاقة يعني عمليا انت بتيجي بتقول لي انه علمة كانت 2000 نسمة، فاذا كانت مركز تجاري؟
1: لا، زراعة كانوا،
0: وكانوا
1: بدون شك كانوا يصدروا
0: بطبيعة الحال
1: منتوج الحليب، اللحم،
0: لصفد، لحكة، لكل المناطق.
1: يعني انا بحكيك لحياة واحد اللي كانوا 300 راس.

0: فتخيل بقى قد كان عندنا، فكانوا يصدروه. انا بتذكر ام السعيد كانت حتى تبيع الحليب
1: منتجات الحليب
0: منتجات الهاي للجيش. انا بتذكر طالعين على حمار مع خبيتين كبار يطلعها
1: بسحارتين وتطلع مع الدابه
0: على السرج تحطين وتاخذها لفوق. انا هاي بتذكرها تمام، كنت ولد صغير. هاي بتذكرها تمام.
1: حان الزيتون اللي بعيده هون ما ضلش حدا منها هون في البلد؟
0: لا الزيتون زمان قبل.
1: انا فاهم، انا قصدي انه في البلاد انت تبحث احيانا عن اشخاص من عن الزيتون ما بتلاقيش حدا من عن الزيتون. ساعة بعض الاشخاص
0: هدول بيكونوا تهجروا كل طلعوا على سوريا
1: على سوريا على لبنان.
0: بس هون كانت الحدود هاي القريبه. هاي الحدود القريبه
1: على الاقل يعني
0: ابوي كان مش احنا مش احسن الناس. بس ابوي كان واعي سياسيا وهو صغير. كان كثير واعي سياسيا.
1: اذا طلع
0: يعني ابوي بال 48 بال 50 بال 50 51 52 لو بقول لك انسى مع مين كانت علاقته مع حياه امي التوما. مع امي الحبيبي كانت علاقته طيبه.
1: اي نعم اي نعم اي نعم
0: يقعد معها يعني يطلع سمعاته وشوف قد كان واعي. طيب هذيك الاوقات كان
1: والاولاد كملوا المسيره.
0: كملنا المسيره
1: هي عمليه الارتباط بالارض والارتباط بالقضايا الوطنيه.
0: كملنا المسير. يعني انا بتذكر قد ما لحقوا لأبوي على بيع الأرض، وأبوي عامل وعنده 13 ولد
1: الله يبارك.
0: كنا ليش أقول لك شحادين أما جوعانين زينا زي بقية شعبنا.
1: مستورة الحالة
0: بالقوة أكل اليوم لليوم.
1: أي نعم.
0: وحاولوا يقنوا عدة مرات بالآخر بعد ما زهق نداء. قاسم كان عمره يمكن 17 أنا 14 15. ندانا إحنا التنين الكبار قال يابا انتوا شباب وتشوفوا حياتكم بدكم بتوعد يعني تسمد لنا الطريق. فقدامنا مجال انه نصير غنية او بنكمل حياتنا. يابا ايش نصير غنية ولا بقول هيك ما صاروا مضايقين خلاقهم يجوا لعندي على الارض ابيع بعطونا مصاري وبعطونا شقفة ارض. ما هو شقفة ارض اعطوك اياها من المتروكي.
1: اي نعم.
0: قلنا له يابا احنا راضيين بحياتنا بنكمل حياتنا هاي واحنا هيك مكيفين
1: الحمد لله.
0: الا احنا شربناها من ابوي طبعا ومن الشبيبي. انا كنت تابع بالشبيب شوي يعني وعينه شوي سياسي.
1: ايوه
0: وعينه
1: كثير. والحزب كان طبعا قوي وعمليا هو اللي ورث الموروث الادبي طبعاً الموروث طبعاً السياسي لجماهيرنا.
0: له حق وفضل
1: طبعا استاذ خالد
0: تفضل.
1: لا يمل. يعني طلع عندك بعد تضيف شيء؟
0: بيطلع مليان شيء
1: مليان قصص ممكن يتحدث ساعات وساعات عن البلد.
0: ساعات تتحدث. طلع انا الطفوله هاي اللي ربيتها هون والله من غير مبالغه يمكن انبسطت فيها اكثر من عكا.
1: يا الله
0: الشهرين اللي كنت قاعد في السنين والله
1: حلو
0: بشرفي. انا كثير انبسطت انه حياه كنت كيف بس يجي لهون تعرف ما كانش لنا هاي يعني بكفي كنا نركب الحمار ونطارد نطلع نرى الغنم. كان حياة سعيد الله يعطي الأم
1: بالصحة. أبو السعيد
0: سعيد لا ابنه سعيد الراعي كان هو حياة ناجي أخوه ناجي توفى.
1: أيوه
0: كان عنده كلب هذا لنيوس طلع النيس من بيته
1: في الوكر تبعه
0: شرفي. هاي شوفت عيني
1: جميل.
0: يفوت
1: حياة الطبيعة
0: يطلع مشلخ ما يطلعوا
1: حياة الطبيعة الجميلة الحلوة.
0: فقربينا بقول لك على الطبيعة وعرفنا شو هي بلادنا بالاساس عرفنا شو هي
1: بلادنا. وعشان هيك اليوم انا جاي عشان كمان اتعرف على هاي البلد. بلد جميلة جدا.
0: انا تابعت برنامجك عدة حلقات
1: اي نعم فتول.
0: وانا هذا اللي شدني اليوم اجي وجبرت استناك بديش اترك.
1: الله يخليك
0: والله سعيد. انا بشرفي عندي التزام بعكا.
1: اي نعم.
0: قلت لا بدي استناك
1: الله يخليك
0: لانه خلي شبابنا تتوعى
1: ويعرفوا
0: ايش احنا ايش ماضينا ايش حضرنا وايش مستقبلنا.
1: الله يسعدك.
0: لازم يوعوا شبابنا يعرفوا ايش وين احنا
1: صحيح
0: في الكره الارضيه عايشين.
1: طبعا
0: احنا اليوم مملين العالم كله كل اللي طلع وين ما تروح
1: بتروح بتلاقي اهل البلاد.
0: بتلاقي ملام من بلاد.
1: الله يسعدك استاذ خالد.
0: ابوي سعيد
1: ألف شكر لك.
0: الله يخليك
1: يعطيك الصحة.
0: الله يخليك
1: ونضل إن شاء الله نيجي هيك كمان إيش يوم كمان تعملنا قاعدة مع تبولة بينفع هون
0: بيتأهل وبنقعد عادي منيحة منيحة.
1: وهيك ننهي اليوم حديثنا من أمام بلدة علم الهجرة في العام 48 وإلى اللقاء في مكان آخر في البلاد.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيدب الغنم في الزيتون، ما عم بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعي فينا ضرب. وبعتقلنا النسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البنت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

تاريخ العاشر من تشرين الأول أكتوبر من العام 1956 كان شاهداً على يوم ارتكبت فيه قوات الاحتلال مذبحة دموية.

رصد أحد ضباط الجيش الأردني تحركات وحشودات لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أعلى سطح مركز شرطة قلقيلية ووراء خط الهدنة من الجهة الشمالية والغربية للمدينة. حشد جيش الاحتلال قواته للهجوم. قبل الهجوم الفعلي، قامت قوات الاحتلال بقطع أسلاك الاتصالات عن المدينة، خاصة الاتصالات العسكرية بين مركز الشرطة ومقر الحرس الوطني، وكذلك لغمت بعض الطرق. هجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات، الشمالية والغربية والشرقية، وقصفت بالمدفعية قبل تنفيذ عملية الاقتحام.

تسللت إلى المدينة قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بكتيبة مشاة وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ونحو 10 طائرات مقاتلة. بعد معارك كر وفر بين قوات الاحتلال والجيش الأردني وسكان المدينة، تمكن جيش الاحتلال من الوصول إلى مركز شرطة المدينة الذي كان الهدف الرئيسي من الهجوم. نصف مركز الشرطة على من فيه من المدافعين وأفراد الحرس الوطني وعدد من الأسرى. استشهد في هذه المجزرة قرابة 70 من سكان المدينة ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة ومن قوات الحرس الوطني الأردني، فضلا على الخسائر المادية الكبيرة. قاد الهجوم على قلقيليا المجرم رايل شارون صاحب التاريخ الدموي في المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه. مجزرة قلقيليا شاهد حي ضمن آلاف الشواهد على دموية وإجرام دولة الاحتلال. تاريخهم حافل بالدم.

الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر نقلوا إلى مستشفى الشفاء. كما استشهد الشاب سعيد أحمد البطش متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الألاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. أوضح أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية. وأشار التقرير الأممي الصادر إلى أن 10% من سكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي. أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية بصفتها الدول الوسيطة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط عدد من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت الدول الثلاث في بيان مشترك على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزام

التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعوتها لضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. أصيب 3 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وأفاد مراسلنا بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين الإرهابيين لمقام يوسف. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما بالرصاص الحي في قدمه، ومواطن 54 عاما من سكان بلاطة أصيب بردود وكدمات جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه، إضافة لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما أصيبت إثر سقوطها من مرتفع، وذلك خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية وجرى نقلهم إلى المستشفى. هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين من عائلة الدغامين في حي في خربة الخرابة جنوب شرقي بلدة السموع جنوب الخليل، ورعوا ماشيتهم في أراضيهم وعبثوا بممتلكاته المواطنين في الخربة. كما اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص جنوب يطا وسلمت المواطن خليل عزمي بحيث اختار وقف عمل في منزله المكون من طابق واحد ويبلغ مساحته 270 مترا مربعا ويؤوي 14 فردا. كما سلمت اختار وقف عمل في كرفان مكون من 3 غرف ويؤوي 10 أفراد تعود ملكيته للمعتقل محمد موسى العيس. كما سلمت اختار وقف عمل في منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن فيصل محمد أبو تحفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

طابت اوقاتكم اطلاله جديده من ملف اليوم. وزير جيش الاحتلال اسرائيل كاتس قبل ايام قليله هدد ولوح بان لديه خطه لمزيد من العدوان على ابناء شعبنا في المحافظات الشماليه، واصدر جيشه بيانا يقول فيه انه سيتم احتلال مخيم جديد في المحافظات الشماليه، ذلك على غرار ما شهده مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس، سواء كان ذلك تهديدا فقط أو كان خطة استراتيجية فعلية ينتظر الحصول على ضوء أخضر من مكان ما لتنفيذها، أو كانت في سياق انتخابي، فكلها تندرج في إطار سلوك هذه الحكومة الإسرائيلية وائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يستهدف وجود شعبنا بالكامل. سابقا كانت الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة تتبع سياسة إدارة الصراع وتروج للعالم بأن ما بينهم وبين أبناء شعبنا هي قضية أرض متنازع عليها حد زعمهم، لكنهم الآن يطبقون سياسة

0: إنهاء هذا الصراع بل وحسم هذا الصراع. لذلك السيد الرئيس محمود عباس قبل أيام أرسل برسائل واتصالات عاجلة لعديد من قادة دول العالم يحثهم فيها على التدخل لوقف هذا العدوان ولجمه وحذر من نتائجه الكارثية. بعد ذلك كما أشرنا في البداية خرج كاتس ليتحدث عن هذه الخطة الجديدة في إطار العدوان المستمر. قرئت تهديدات كاتس بسياقات ثلاث: سياق انتخابي، وآخر استراتيجي، وثالث عدواني فعلي على الأرض يرافقه أيضا انتهاكات المستوطنين التي رفض كاتس وصفها بأنها هجمات إرهابية رغم أنها إرهابية فعلا. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا السيد عمر حلمي الغول الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا عبر زوم من رام الله. أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. سيد عمر، الناطق باسم الرئاسة حذر من خطورة استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية، وهو ما هدد به كاتس، وكأنه أصلا لم تكن هذه البلدات والقرى مستهدفة، ليأتي كاتس ويطلق تهديدات جديدة. في أي سياق تقرأ تهديدات كاتس؟
1: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. مؤكد كما ورد في سياق ما قدمت، هناك ثلاث ركائز للهجوم الإسرائيلي المتواصل والشرس والذي يزداد شراسة وتغولا على الشعب العربي الفلسطيني ومصائره. الهدف الاستراتيجي، الهدف التكتيكي المرتبط بالعملية الانتخابية وبالأعياد، والهدف العملياتي اليومي التنفيذ على الأرض، والذي يسير بخطى متوازي في كافة المحافظات، ليس في محافظة واحدة ولا في قرية واحدة أو مدينة واحدة ولا في جناح الشمال، محافظات الشمال، بل في محافظات الشمال والجنوب، أي في غزة، كذلك في الضفة، بما في ذلك القدس العاصمة الأردن. من هون هذه الهجمات، وما جاء من تصريح لكاتس بعد يوم الجمعة 24 يوليو تموز الماضي، عندما وعد بأن يحول تل إلى مخيم جنين، بمعنى على شاكلة مخيم جنين أو مخيم نور شمس أو مخيم طول كرب، وكذلك على القرى الأخرى والصرة وغيرها من القرى التي كان أول أمس هناك اقتحام وهجوم من قبل قطعان المستوطنين، أكثر من 400 مستوطن من عصابات المستوطنين تقتحم المنطقة. وبالتالي نحن أمام هجمة شرسة منظمة معدة مسبقا ووفق تكامل بين الجيش وأدواته، وحسب تقرير هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في شهر يوليو تموز الماضي، قام الجيش وقطعان المستوطنين باعتداء ب 2256 هجوما واعتداء وحشيا على المدن والقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية والخرب الفلسطيني. وبالتالي هذا الأمر ليس عفويا ولا اعتباطيا، بل هو ينسجم ويندرج ضمن المخطط الاستراتيجي الأساسي. ولكن في سياق هذا المخطط الاستراتيجي، في لحظة لها علاقة بالحملة الانتخابية، وأنت تعلم والجميع يعلم أن الحملة الانتخابية دائما وأبدا تكون على حساب الدم الفلسطيني، على حساب المصالح الفلسطينية، على حساب انتهاك القانون الدولي والمصالح، مصالح التعايش وعملية السلام، حيث لم يعد كما أشرت في سياق حديثك، لم يعد الأمر الآن الحديث عن خلاف الأرض متنازع عليها أو غير متنازع. الآن يقولون بشكل واضح: هذه الأرض لنا ونحن أصحابها، وعلى الفلسطيني كما قال بسيلش

0: في العام 22 على الفلسطيني أن يقبل الرواية الإسرائيلية كما هي بشكل كامل. من لم يعجبه ذلك فليرحل، ومن لم يرحل سنتعامل معه بالجيش وقطعان المستوطنين. وبالمناسبة إذا دققت في تقرير هيئة مكافحة الجدار والاستيطان من 2256 هناك أكثر من 1400 اعتداء من الجيش، ونحو 800 اعتداء وهجوم قذر من عصابات المستوطنين. معنى آخر أن التكامل قائم بين المستويين، بين الجيش ومؤسسته وأجهزة الأمن الإسرائيلي وذراعهم قطعان المستوطنين. ومن هون نحن أمام لوحة قاتمة وصعبة، وعلينا أن ندير الأمر بشكل أكثر وضوحا، أكثر حكمة، وأكثر قوة.
1: طيب.
0: نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب أمور البيت الفلسطيني وعملية وتنظيم المقاومة الشعبية بما يتناسب بالتلازم مع النضال السياسي، مع النضال الدبلوماسي، ومع كافة القوى، مع الأشقاء، مع الأصدقاء، مع كل المنظومة العالمية بما في ذلك حتى الولايات المتحدة، رغم إدراكنا العميق أن الإدارة الأمريكية متواطئة حتى النخاع، رغم الخلافات البينية بين ترامب وبنيامين نتنياهو، لكن الأساس الناظم للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية هو علاقة استراتيجية بين السيد والأداة الوظيفية، السيد الأمريكي في البيت الأبيض وأداته في تل أبيب. من هون علينا أن نتعامل بحكم، لأن الأمر لن يقتصر، بالمناسبة حتى نكون على بينة، لن يقتصر عند حدود الحملة الانتخابية، لن تنتهي الهجمات الإسرائيلية الاستعمارية الوحشية عند 27 أكتوبر وما يليها مع تشكل حكومة جديدة، بل سيستمر، لأن المشروع الاستعماري الصهيوني كما ذكرت في أكثر من مرة وصل إلى الذرة. بالتالي آن الأوان، هو يرى أنه آن الأوان لحسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية الكيانية الفلسطينية وكل مقومات.
1: طيب سيد عمر، ناطق باسم الرئاسة طالب بإلزام الاحتلال بوقف العدوان على غزة والضفة وتوفير الحماية من خلال إجراءات فعلية وليس فقط بيانات الشجب والتنديد والاستنكار. ألا يرى هذا العالم ما يجري، أم أنه عينه انتقائية طارة على الإقليم هنا وعلى الإقليم هناك ويتضرع بحرب إيران وانشغاله بحرب إيران؟
0: ليس الأمر بهذه الصورة، وإن كان لها أولوية لما يتعلق، ولكن من يقرأ اللوحة جيدا يرى أن نقطة وبؤرة الانفجار هنا في فلسطين، هنا بدأت في غزة في 7 أكتوبر 2023 وما قبلها وما بعدها وحتى اللحظة. بالتالي فلسطين هي نقطة الارتكاز لدورة العنف والإرهاب والفوضى الاستعمارية الإسرائيلية. ولكن السؤال، العالم يرى وهناك سلسلة من القرارات الأممية وهناك قرار استشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز يوليو 2024، وهناك قرار إصدار مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت وزير حربه السابق. لم يطبق أي قرار، أي قانون حتى اللحظة، أي أمر تنفيذي، لأن السيد الأمريكي القابض على رأس القرار الدولي حتى اللحظة يغطي عار إسرائيل وجرائمها ونازيتها على الملأ، ويطارد المحاكم الدولية، ويطارد هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، ويطارد الشعب العربي الفلسطيني. الأسبوع الماضي أو قبل 10 أيام ماذا كتب على تروث سوشيال الرئيس دونالد ترامب على تشاك شومر رئيس الأغلبية الديمقراطية؟ قال إنه فلسطيني وسأرسل له زيا فلسطينيا بعنصرية وعن جهية فاجرة غير مسبوقة. هل بات الفلسطيني عارا على البشرية ورقما زائدا؟ لا، الفلسطيني هو صاحب الأرض، هو صاحب التاريخ، وصاحب الهوية، وصاحب الموروث الحضاري هنا في فلسطين. هنا كان وهنا سيبقى وهنا سيخلد هو والشعب الفلسطيني.
1: طيب، من حيث انتهيت أبدأ معك بالسؤال الآخر. نحن لن نذوب في البحر كالملح ولن تبتلعنا الأرض، وبالتالي على الإقليم أن ينتبه بأنه تفجر الأوضاع في فلسطين سينعكس سلبا على الإقليم. ألا ينتبه الإقليم إلى خطورة تصاعد إرهاب المستوطنين من ناحية، وتصاعد الاستيطان بالطبع، وأيضا إجرام جيش الاحتلال من ناحية أخرى؟
0: يا سيدي العزيز، يا سلام. الإقليم، دول الإقليم كما تعلم وأعلم، يعني هي تحاول لملمة أوضاعها وظروفها ومعاناتها، وهي لا تملك، مع كل احترام للدول، لا تملك السيادة على القرار الوطني هنا أو هناك. مشكلة في هذا الأمر، وهناك العلاقة التبادلية أو التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وللصوف الغربي الرأسمالي، بالتالي هناك مشكلة. مع ذلك نحن نتعامل مع الأشقاء ومع الدول الإسلامية في الإقليم باحترام وبتقدير لمواقفها وظروفها، ولكن مطلوب منهم أكثر مما يعلنوا. وإذا كان الأشقاء الذين يدركوا، ويفترض أن يدركوا ما شرح إليه، أن أي انفجار للوضع في فلسطين سيرتد على كل دولة في الإقليم وعلى كل قوة سياسية، ولن يكونوا في مأمن من تداعيات هذا الأمر، لا سيما وأن إسرائيل كما أعلن بنيامين نتنياهو عرض خارطته في الأمم المتحدة، وعرضها قبله سموتريش في باريس، خارطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، أي بمعنى الاستهداف للمملكة الأردنية، للبنان، لسوريا، لمصر، للمملكة العربية السعودية، للعراق وغيرها من الدول. وقد يتسع، وبالضرورة سيتسع المدى والجشع الاستعماري الإسرائيلي ليشمل كل الأرض العربية من المحيط إلى الخليج. وبالتالي على الأشقاء العرب إن كانوا معنيين بحماية مصالحهم الوطنية الخاصة، مصالح الأنظمة السياسية، عليهم أن يراجعوا حسابات. هناك مواقف ما زالت محل احترام وتقدير وتثمين، ونحن نتكامل معها، كموقف العربية السعودية فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر نيويورك مع فرنسا، وكذلك الدور المصري الذي يقوم والدور الأردني بمنع التهجير والعمل مع الوسطاء لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولكن هذه المواقف على أهميتها تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى دفع بأوراق القوة الموجودة في اليد العربية إلى العلن، إلى التأثير على صانع القرار في واشنطن وصانع القرار في تل أبيب. هذا مطلوب من الأشقاء ومن الدول الإسلامية في دول الإقليم.
1: طيب سيد عمر، هناك نظرية تقول بأنه لن يختلف شيء وسيبقى اللجام مرفوعا عن حكومة الاحتلال حتى موعد الانتخابات القادمة وانتهاء أو الوصول إلى اتفاق ما ينهي الحرب على الأمريكية أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هل هذا قدر بالنسبة لنا؟ لأنه نحن أمام أشهر توصف بأنها أكثر صعوبة من الأشهر التي مضت. لا أدري ماذا يعني من يطلق هذه النظرية، ما الذي أسوأ يمكن أن يحدث برأيك؟
0: الله يا سلام أيها الشاب العزيز، هذا القدر نعم هو مكتوب علينا كشعب عربي فلسطيني، وقيادته قيادة منظمة التحرير.

0: الصينيين مطلوب علينا منا أن نتحمل الجزء الأكبر. ونحن تاريخيا منذ ما قبل النكبة، منذ بداية القرن العشرين، ونحن نتحمل أعباء الحمل الصهيوني والانتداب البريطاني ثم قيام إسرائيل وحروبها وجرائمها واحتلالاتها ووصولها إلى ذروة النازي في الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. بالتالي علينا أن نتحمل ذلك وأن نواجه هذا التحدي، ولكن أيضا مطلوب منا، وإحنا لدينا نحن لدينا الإمكانيات من أن نواجه هذا التحدي إذا ما عدنا ترتيب أمورنا وعززنا روح المقاومة الشعبية السلمية بشكل منهجي وفق خطة وفق آلية ووفق قيادة مركزية وقيادة فرعية، نستطيع أن نواجه التحدي وأن نلجم عصابات المستوطنين وأيضا قطعان الجيش الإسرائيلي النازي الذي يرتكب جرائم على مرأى ومسمع من العالم كله. وبالتالي على العالم علينا أن ندافع أولا، ذات الوطنية الفلسطينية هي رافعة النضال، هي رافعة المواقف الأخرى، والإجبارها على تعديل وتغيير مواقفها بما يستجيب لمصالحهم ويحمي الشعب العربي الفلسطيني. حتى الآن أنت تعلم ويعلم الجميع أكثر من 1000 قرار في هيئة الأمم المتحدة، بالجمعية العامة، من مجلس الأمن، بالمنظمة اليونسكو، بغير اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، كلها أخذت هذه القرارات. وكان دائما الأخ الرئيس أبو مازن يقول نفذونا قرار واحد، يقول نفذونا يا عالم، يا أيها العالم المتمدن، أيها العالم الحضاري، نفذونا قرار الاتحاد الأوروبي الذي اعترفت منه 10 دول 11 دولة في العام الماضي. طيب هذه الدول التي اعترفت حتى الآن لم تتمكن من رفع سوية إجراءاتها ومواجهتها للاستيطان الاستعماري، هي تراوح في ذات المكان، مرة ضد المستوطنات ورجل قدام ورجل وراء، مرة بدنا نوقف اتفاقية التجارة والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، ولم يحدث ذلك. أنا أحتاج إلى الإجماع. هناك دول أوروبية تقدمت، إسبانيا مثال نموذج، بإيرلندا وغيرها من الدول التي أخذت مواقف، وحتى دول الغرب ولها مواقف إيجابية وأهم، ونحن نثمن هذه المواقف ولا يمكن إلا أن نراها ونقدرها حق تقديرها. ولكن مطلوب من هذا العالم الأوروبي الذي صنع إسرائيل وساهم في صناعة إسرائيل ووجودها على حساب الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه وحقوقه السياسية والقانونية واللوجستية، على العالم هذا أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية. من الذي فرع عن إسرائيل؟ لأنها لم تجد من يردعها، من يسائلها، لا يوجد. هذه الدولة المنبوذة من الرأي العام العالمي الآن تعيش عزلة كبيرة وهائلة، لكن على المستوى الرسمي حتى الآن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا الغربية ولا غيرها من الدول اتخذ القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية العسكرية والتجارية حتى الأشقاء العرب.
1: فقط هنا لابد أن نشير إلى أن كايا كالاس مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت مؤخرا بأن الاتحاد يدرس اتخاذ إجراءات تمنع جزئيا أو كليا استيراد السلع والبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، وأن الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيطان ويرى فقط بحلا وحيدا هو حل الدولتين، فقط حتى يعني نذكر الأشياء بمسمياتها. طيب سيد عمر، إذا ما تحدثنا الآن عن سياق أوسع يتعلق بأهمية القانون الدولي ونظرة العالم إليه، هل أفرغت إسرائيل القانون الدولي من مضمونه، أو أريد لهذا القانون الدولي أن يكون فارغا من مضمونه إذا ما تطرقنا لدولة الاحتلال؟
0: قبل أيام، قبل يومين ثلاثة، كتبت عن

0: قانون الدولي من زمن حمورابي وشريك، ثم تطور القانون في مراحل عصر النهضة وما تلا ذلك وصولا إلى اللحظة التي لم يحترم القانون الدولي كما يجب، ولم تلتزم الدول بمعظمها الكبيرة والوسطى والصغيرة. كل دولة تضع الأولوية لمصالحها وحسابها، وإذا تعارض هذه المصالح تنكفئ وترتد على القانون الدولي. الولايات المتحدة، ما الذي يدفعها لملاحقة كريم خان وقضاة محكمة الجنائية الدولية وملاحقة قضاة محكمة العدل الدولي والأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين؟ ما الذي؟ طب إسرائيل، فاهمين إسرائيل تريد أن تصفي حسابا، تريد أن تصفي القضية الفلسطينية، ولكن الولايات المتحدة التي احتضنت الأمم المتحدة في عقر دارها في نيويورك، أين هي من مسؤولياتها تجاه القانون؟ مش القانون أبيد هناك الآن في هذا العالم وفي عصر الانزياع والتحولات الجيوسياسية، لم يعد
1: لا
0: للقانون كلمة فصل، بل هو مستباح من قبل القوى والأقطاب الدولية المختلفة.
1: نعم، شكرا لك
0: وعلى
1: سيد.
0: العالم أن يعيد
1: نعم
0: الاعتبار لهذا القانون، لأن القانون هو عنوان لإنسانية الإنسان وللعدالة، ولكن هيهات بين الحديث وبين المنطق وبين الدباجات والدساتير
1: وبين تطبيق
0: والقوانين
1: هذا القانون بالطبع.
0: وبين
1: نشكرك
0: الواقع
1: جزيلا.
0: القائم على الأرض.
1: نعم، شكرا السيد عمر الغول الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر زوم من رام الله، ونكمل وإياكم في ذات السياق، ولكن هذه المرة في الإطار الدبلوماسي، اللقاءات والاتصالات والرسائل التي تبعثها دولة فلسطين إلى دول العالم فيما يتعلق باستمرار إرهاب المستوطنين. الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت هذه الوزارة في وقت سابق إن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا فرديا، وإنما بات منظما بل ومدعوما من قبل حكومة الاحتلال. الخارجية قالت إن إرهاب المستوطنين جزء من استراتيجية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وأيضا هناك إشارة واضحة بأن كل ذلك يهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني لترحيله وتهجيره وتقييد وجوده أصلا في أرضه. قالت الخارجية الفلسطينية أيضا إن الحكومة الإسرائيلية ترى نفسها أنها فوق القانون. ما هي طبيعة الاتصالات الفلسطينية مع الأطراف الدولية في هذا الإطار؟ الإجابة هنا بصحبة ضيفنا دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية المغتربين للشؤون السياسية. أهلا بك معنا.
2: أهلا، تحياتي لكم وللسيدات والسادة المشاهدين.
1: دكتور عمر، آخر اتصالاتكم فيما يتعلق بإرهاب المستوطنين اليوم فقط، يمكننا الحديث عن ما لا يقل عن 6 أو 7 اعتداءات إرهابية في يطا، في شمال الضفة وفي غيرها، اعتداء على المركبات، على الممتلكات، على الضرب، محاولة اقتحام منازل، ومستوطنون مسلحون وبرفقة جيش الاحتلال.
2: يعني في واقع الأمر بداية من الهام إعادة وضع الأمور في نصابها الطبيعي، بمعنى أن هناك بعض اللاعبين الدوليين، بعضهم عن معرفة وبعضهم عن عدم معرفة، ينظر إلى المستوطنين باعتبارهم مجموعة من المدنيين المتواجدين في الأرض الفلسطينية المحتلة ويسكنوا في مستوطنات. الآخر كذلك يعلم بأن هؤلاء مجموعة من الإرهابيين الذين تم إعدادهم وصقلهم بشكل كبير لهذا اليوم لكي يكونوا العامل الأكبر في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم الاستيطان وإرهاب المستوطنين يبتلع الدولة الإسرائيلية ويتحول هو إلى الفاعل في هذه المعادلة. كان زمان الدولة بين قوسين لديها جيش احتلال، أدوات واضحة، الآن لديها أدوات تتعزز وتصقل بشكل كبير من خلال تغيير

0: الفلسطيني لتقويض حقوقه ووجوده على هذه الأرض. هذا ما نحاول إصلاحه في الأول كي لا تذهب الدول لتعاقب مستوطن هنا أو مستوطن هناك. كل المستوطنين كما قالت محكمة العدل الدولية يجب أن يخرجوا من الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبار أنهم جميعهم يمارسون أعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني. وكلمة عدائية بالمناسبة كلمة مخففة 20,000 مرة، ليست أعمال عدائية، هم يرتكبوا إرهاب منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذه هي الرسالة الأولى التي نتجه بها إلى العالم. الحراك متعدد الأطراف ومتعدد الأشكال على المستوى الدولي، وخاصة في ظل ما نراه في هذه الأيام، استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نقل هذه الإبادة الجماعية بمعيارها الكبير إلى الضفة الغربية وإلى القدس بشكل كبير، محاولة استفزاز الشعب الفلسطيني من أجل أن يقوم في ردات فعل إسرائيل معد نفسها مسبقا في
1: على غرار ما شهدته تل. روجوا في البداية بأنه عملية نفذت، أثبت التصوير بأنه المواطن كان يدافع عن نفسه، وأيضا فيما بعد هناك تحقيقات يعني داخل جيش الاحتلال تقول أنه قد يكون قتل بنيران صديقة الجندي الثاني في حادثة تل. فهم تراجعوا أصلا عن روايتهم بعدما كشفت الفيديوهات حقيقة ما جرى. ما الردود التي تتلقونها؟ صحيح بأن هذه الدولة أو تلك فرضت عددا من العقوبات على عدد محدود من المستوطنين، وأيضا هناك كان عقوبات على منظمات استيطانية تتعلق بحساباتها البنكية في أوروبا، ولكن ماذا عن باقي الردود؟
0: يعني الآن نحن نحاول أن نخرج عن ما يسمى بالدبلوماسية الكلاسيكية، التنديد والإدانة، وأنه
1: ونعرب عن خلقنا.
0: لا هذا انتهى، وأصبحت حتى طريقة التعامل نتعامل بطريقة unconventional diplomacy، الطريقة غير الكلاسيكية في التعاطي مع الدبلوماسية، لكي نكون واضحين أكثر وضوحا مع أصدقائنا قبل تلك الدول التي يعني لا نملك علاقة معها، بمعنى أنها علاقة دولة إلى دولة أو علاقة وثيقة بهذه الدول. نقول لهم لم يعد مقبول أن يستمر ما نرى اليوم، لأنه الأشهر القادمة هي أشهر ستكون أكثر إجراما، ليس بمعنى أنه في انتظار الانتخابات الإسرائيلية قد يأتي من هم أفضل من هم الآن، ولكن هذه الأشهر التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية ستكون أشهر دموية بشكل كبير ضد الشعب الفلسطيني. لذلك الإعراب عن القلق وعن الإدانة وعن كل هذا الكلام دون أخذ خطوات عملية، القيادة الفلسطينية طلبت مرارا وتكرارا الحماية للشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية بما فيها القدس. إلى اليوم القوات التي أطلق عليها قوات الاستقرار في غزة لم تدخل، رغم أن أكبر رئيس دولة في العالم وضعها في ضمن خطة من 20 بلدا رحبنا بها من أجل أن يتم حماية أبناء شعبنا في غزة، ولكن للأسف ما زلنا نرى القتل والموت والدمار. نريد لتفعيل هذه الأداة الأولى حقيقة من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، لأنه الجميع يعلم، والغريب عندما تتحدث مع الدول تجد أنها تفهم وتعلم بأن هذه الأشهر ستكون دموية، وأنه نحن نعلم أنه هناك بعض المرشحين سوف يستخدموا تذكرة الدم الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية كي يضمنوا كرسي لهم في الكنيسة أو في الحكومة الإسرائيلية القادمة. إذن ما العمل؟ العمل تراكمي، ليس فقط مع الدول حقيقة، لكن نحن نعمل مع الحركات الفاعلة في هذه الدول، مع صناع القرار، مع مراكز التفكير، مع المجتمع المدني، مع حركات التضامن، من أجل أن تتحرك هذه الدول بأسرع وقت ممكن وتفرض مجموعة من العواقب والعقوبات، وتعلم إسرائيل أن الردع ضروري في هذه المرحلة. المجتمع الدولي ينظر إلى إسرائيل باعتبار أنها دولة مارقة وأنها خارج عن القانون الدولي، ومهما فعلنا ربما تقوم بابتزازهم وبلطجة أكبر عليهم في ظل الآن استعراض العضلات الإسرائيلي على المجتمع الدولي من أجل أن يظهروا أنهم أبطال في أمام شعبهم من أجل انتخابات يفوز فيها هذا أو ذاك.
1: بعض الأطراف الدولية تتذرع بأنه الآن هناك قضية أكبر حسب تعبيرهم، سواء بحديثهم معكم فوق الطاولة أو من تحت الطاولة، بأنه نحن مشغولون بالملف الإيراني، بسلاسل إمدادات الطاقة، مضيق هرمز، وريثما ينتهي.

0: ننتهي هذا الملف يمكن أن نعود ونتحدث عن الملف الفلسطيني. لكن الإقليم قد يتحمل نتيجة انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إذا مثلا ما نفذ كاتس تهديداته، إذا ما استمر إرهاب المستوطنين، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر في المواقف الدولية.
1: جيد، النقاش مهم، لأنه قلت أن نحن نحاول أن نضبط الرواية، نعيد وضعها بشكلها الصحيح وصقلها وتجذيبها بشكل جيد لهذه الرواية، لأنه غير مقبول نقاش أنه العالم منشغل في، طبعا انشغل قبل ذلك في في في حرب في أوروبا، انشغل في ذلك وادعى انشغاله، هو يدعي العمى والطرش عندما يصبح الموضوع مرتبط بفلسطين، وهو يربط بأنه فلسطين كانت السبب الأساسي بسبب تجاهل هذه المعاناة التي وهذه القضية على مدار السنوات الطويلة والتعامل معها بمعايير مزدوجة، أصبحت الاستهانة بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان وبحياة الإنسان أصبحت شيء سخيف. لذلك نحن نعود نقول أنه لا يوجد في الشرق الأوسط تهديد أكبر من التهديد الإسرائيلي، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار وأمن حتى وإن كانوا مركزين الآن على الحرب مع إيران. أن هذه القضية الأساس هي هنا، عندما تحل هذه القضية كل القضايا الثانية سوف يتم التعامل معها كقضايا ثانوية بشكل عام. صحيح أن العالم منشغل في قضايا ربما أكبر، بعضهم بيقول لك أنا أوروبي، أنا ملتهي في أوروبا في أوكرانيا، بعضهم الآخر سيقول لك امدادات الطاقة وأسعار النفط وأسعار العملات وأسعار الذهب، وهذا أنا ملتهي. ولكن الجميع يعلم بأنه إذا سقطت هذه المنظومة التي بنيت عليها المجتمع الدولي مع بدايات القرن الماضي، إذا سقطت هذه المنظومة يعني أن العالم ذهب إلى عالم مبني على البلطجة وعلى القرار من فينا الأقوى. وهذا عديد الدول، ونحن كنا منذ فترة ببروكسل وسمعنا من الدول التي جاءت لتقدم الدعم لفلسطين أنه غير مقبول القضية الفلسطينية، يجب أن تحل. الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية هي الشريك الحقيقي لنا في هذه المعادلة. صحيح أننا ملتهين في مكان هنا أو هناك، ولكن هم يعلموا تماما وزن وثقل ومعادلة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ووجود الدولة الفلسطينية ووقف ما تقوم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. جزء يأخذها من هذا الباب، جزء يأخذها لأنه صديق كثيرا لإسرائيل، لأنه يعلم بأن إسرائيل تذهب بنفسها إلى التهلكة بما تقوم فيه.
0: طيب، ولكن على أرض الواقع لم يستطع أحد على الأقل من هذه الأطراف الدولية أن يضغط على الاحتلال، على سبيل المثال بإعادة أموال المحتجزة، هذا واحد من الأمثلة، بنجم المستوطنين، بمناقشة ملف السلاح الذي وزع بالآلاف على المستوطنين في مختلف مستوطنات الضفة، على تشكيل ما يسمى ميليشيات أمنية تحمي المستوطنين والمستوطنات، وغيرها الأمثلة الكثير.
1: صحيح، لذلك هذه ما تفضلت بها تماما هي المطالبات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الفلسطينية للمجتمع الدولي من أجل لجم هذا الإجرام. الحراك السياسي والحراك الدبلوماسي والحراك القانوني للأسف هو حراك بطيء، لأنه استجابة الدول بطيئة، ليس لأنه هو مسار غير ناجع وغير ناجح. المشكلة في بطء المجتمع الدولي في التعاطي مع هذه القضايا. بقول لك أنا حتى عندي مشكلتي اللي جنبي ما قدرتش إلى حل، ما زالت يعني مشتعلة المنطقة في أوروبا وفي إيران وفي غيره. لذلك ما نحاول أن نثبته على الأرض هو قوة الردع الدولية. منذ أيام كان هناك اجتماع في روما للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وراجعنا مع الدول التي كانت جزءا من مؤتمر نيويورك والدول التي ترأست المجموعات في مؤتمر نيويورك والدول التي أدارت التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. أين نحن اليوم؟ هناك خارطة طريق هامة تم اعتمادها العام الماضي، أين نحن منها؟ لماذا ماذا نريد أن نفعل إلى الأمام؟ كيف بالإمكان تنفيذ الملحق الخاص في هذا الإعلان والإعلان ذاته الذي تحدث عن منع إرسال السلاح إلى إسرائيل، معاقبة إسرائيل، معاقبة كل من يقوم بخطاب الكراهية والعنصرية والشيطنة الشعب الفلسطيني، تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومحاولة الإفراج عن أموال المقاصة لفلسطين،
0: والتعهد الأمريكي بعدم الضم، وفعليا الضم يتم ولكن دون إعلان صريح.
1: يعني حقيقة الأمر هذا الشق الآخر اللي كنا نقول كيف بالإمكان أن نربط التحالف الدولي وإعلان نيويورك مع خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة الذي تحدث بوضوح. هناك أشياء تجمعها قضيتين، أولا رفض الضم، رفض الاحتلال، رفض الاستيطان، رفض التهجير القسري، وجود الأفق السياسي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذه القضايا كلها لا ترضي نتنياهو. حتى ملادينوف أمس قال بأنه نحن نتوقع أن تزيد إسرائيل من جرائمها، بين قوسين جرائمها، ولا يستخدم جرائمها، أن تزيد من تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة لتخريب أي اتفاق يمكن أن يجلب تهدئة في قطاع غزة. ونحن نقول أن نتنياهو جاهز لأن يخرب أي تهدئة في منطقة الشرق الأوسط لأسباب عديدة، واحدة منها انتخابية والآخر أيديولوجية للفكر الإجرامي الذي يحمله هو والحكومة الفاشية الحالية.
0: طيب على ذكرك من لدنياهو، هنا لابد أن نتوقف لأنك أنت ذكرت هذه النقطة. وثيقة كشفتها قناة كان الإسرائيلية تقول إن مجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف قدم تعهدا لإسرائيل بأنه سيقوم بتهجير عدد كبير من الفلسطينيين الذين بحاجة لعلاج ومن الطلبة تحت حجة هذين المسميين، إرضاء لإسرائيل وتعويضا لها عن مساعيها في التهجير القسري كي يبدو وكأنها هجرة طوعية، وأن مجلس السلام سيسهل بالتعاون مع عديد الدول هذا الموضوع. ما قولكم في الخارجية حول هذا هذه الوثيقة التي تم تسريبها؟
1: يعني في واقع الأمر أولا احنا منذ اليوم الأول ونحن نعلم النوايا الأساسية لإسرائيل بشأن التهجير القسري، وواجهنا تلك الصيحات التي جاءت قبل تشكيل مجلس السلام أن تهجير الشعب الفلسطيني يجب، وأن يجب أن يخرج الفلسطينيين من قطاع غزة وأن لا يرجعوا يعودوا إلا بقرار من أولئك الذين يديرون هذا المجلس. هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا ولن يحصل. أولا ليس فقط لأننا نعول على شعبنا الفلسطيني، وليس فقط لأننا نعول على أشقائنا المصريين الذين وقفوا منذ اليوم الأول معنا ضد التهجير القسري لقطاع غزة، وإلا كانت إسرائيل ستقوم بكل الخزعبلات من أجل أن تصل إلى هذه المرحلة. لا يمكن أن يحصل هذا التهجير القسري. والدول بالمناسبة، عديد الدول التي حاولت إسرائيل أن تمرر هذا المشروع معها لم تنجح، ولم تقبل ولا دولة حتى اليوم أن تستقبل أي فلسطيني خرج من قطاع غزة بالشكل التهجير القسري الذي تنوي أن تقومه. ثانيا هذا مخالف لخطة الرئيس ترامب بين قوسين. لذلك إذا كان مجلس السلام يخالف الرؤية التي جاء بها الرئيس ترامب، فإذا يعني بيكون أسقط القرار 2803، بيكون أسقطت خطة الرئيس ترامب. بذلك نحن كأننا عدنا إلى المربع الأول لهذا الصراع ولهذا النزاع ولهذه الإبادة التي بدأت منذ قرابة 3 سنوات.
0: طيب دكتور، دعني أعود إلى المحافظات الشمالية، وبحديثك عن ما سمعتموه من الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، هم يقولون نحن نرى بأن السلطة الوطنية الفلسطينية وجودها أساسي ونتعامل معها واعترافهم بالدولة الفلسطينية، لكن في المقابل هم يرون كل يوم محاولة تفكيك هذه السلطة الوطنية الفلسطينية، إضعافها، يعني العمل على إنهائها بطريقة أو بأخرى من خلال إجراءات المستوطنين، الاستيطان، ابتلاع الأراضي، أموال المقاصة وغيرها الكثير، وكأن هناك تعمد أو يعني كأن هناك رضا من قبل كثير من الأطراف على إبقاء الأمور والوصول إلى هذه النتيجة أيضا.
1: يعني من ينظر إلى الصورة يراها بهذا الشكل. عندما تتحدث مع الدول تجد بأنه لديك أصدقاء في أوروبا كثيرة أخذت خطوات عملية من معاقبة منظومة الاستيطان، معاقبة المستوطنين، أخذت قرارات بسحب السفراء وكذلك اتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل. بعض الدول أخذت قوانين في بلدانها باتجاه منع دخول بضائع المستوطنات إليها، وهي تعمل على تطوير هذه القوانين باتجاه الخدمات وغيره. دول أخرى أخذت نفس المسار. الاتحاد الأوروبي الآن يعمل على مجموعة كبيرة من العقوبات، ونحن ندفع بهذا الاتجاه مع أصدقائنا. العدد قليل من الدول التي تتعامل يعني بعدم اكتراث باتجاه هذا الموضوع. عندما تشعر الدول بأن الأمور تسوء تجد أن الدول تقف معنا. يعني نحن كنا في مؤتمر للمانحين منذ فترة قريبة، وهذه الدول قدمت $1 مليار لإعادة التعافي للتعافي في قطاع غزة، وفي نفس الوقت قدمت ما يقارب $38 مليون للموازنة ولحكومة دولة فلسطين أجل دعمها. لا أحد يستطيع أن يكون بديلا عن أموال المقاصة الفلسطينية. الجميع بنفس الوقت يعلم بأنه هناك صعوبة في إيصال الضغط إلى مرحلة كبيرة على نتنياهو كي يفرج عن هذه الأموال في هذا الوقت. الجميع يقول لك أنت عندك انتخابات، إسرائيل عندها انتخابات، الولايات المتحدة الأمريكية عندها انتخابات نصفية، الجميع الآن الحرب التي تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من القضايا التي تستخدم كغطاء، ولكن لا أحد معني في سقوط السلطة. ونحن قلنا لهم السلطة لا يمكن أن تسقط، دولة فلسطين ستبقى موجودة، ولكن هناك صحيح محاولات لتقويض وجودها من خلال تجفيف منابع.
0: إذا كنت غير معني كمجتمع دولي بالوصول إلى هذه النتيجة، وغير قادر في نفس الوقت على أن تلزم نتنياهو بالإفراج عن أموالنا، تفضل ادعمني، تفضل ادفع.
1: هذا هو الخطاب الذي يتم النقاش معهم. وهناك كان محاولات إذا تابعتم من خلال ما يطلق عليها بالـ HLC اللي هي الدول المانحة، وكذلك مجموعة المانحين والأشقاء في السعودية عندما شكلوا صندوق الطوارئ من أجل فلسطين. العمل الآن من أجل أن يتم تعزيز هذه الصناديق بما يخدم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، لأنه الأولوية الأولى لدى الحكومة الفلسطينية ولدى القيادة الفلسطينية اليوم هو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، لأنه هو العامل الأكثر نجاعة، وهو المربع الذي نواجه فيه كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب كل الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي الذي تقود القيادة الفلسطينية بشكل عام. نعم، هذا مطلوب من الدول، وهذا موضوع دوما على الأجندة. لا يوجد نقاش مع الدول إلا حول موضوع كيف بالإمكان تأمين رفع هذا الحصار الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني وتغيير كل هذه المعادلة. لذلك العمل اليوم هو جاري باتجاه تعزيز موارد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
0: طيب دكتور عمر، فقط في الوقت المتبقي بقي أن نشير، هل أبلغتم المجتمع الدولي بخطورة التهديدات الإسرائيلية ووقف التعامل مع البنوك الفلسطينية وتحذيرات وزير المالية التي نشرت عبر وسائل الإعلام وعبر شاشتنا في هذا الإطار والنتائج التي قد تترتب على ذلك؟
1: نعم، في واقع الأمر هذا النقاش مفتوح منذ فترة طويلة، وكذلك كان هناك جولات حقيقة مع عديد الدول بما فيها إيصال تعميمات لحراك سفرائنا في عديد من الدول من أجل أن يطلعوا الدول بالضبط ماذا يعني وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، وليس فقط معالي وزير المالية وما تحدث به، بل كذلك معالي رئيس سلطة النقد. أرسلنا رسائل من رئيس سلطة النقد إلى كل دول العالم لتحذيرهم وتوجيه أن ما تحاول أن تقوم في إسرائيل هو خطير جدا، هو عبارة عن محاولة لخلق انهيار داخلي للسلطة الفلسطينية، ونحن نريد دعم دولي من أجل منع حصول ذلك. الآن الترتيب الدولي الآن من أجل إيجاد الآليات البديلة لوقف ذلك، وإيجاد آليات بديلة من أجل الاستعاضة عن هذا العمل الإسرائيلي. نحن نقول أن إسرائيل ليس فقط تنصرت من كل الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطيني بوجود دولي كاتفاق أوسلو واتفاق باريس وغيرها من هذه الاتفاقات التي جلبت هذه المنظومة بشكل عام، ولكن نطالب من المجتمع الدولي الذي كان شاهدا على كل هذه الاتفاقات أن يفرض معادلته على هذه الثلة المجرمة في إسرائيل. لذلك نحن نقول أنه لا يمكن أن يمر شيء دون أن يكون هناك عواقب وعقوبات على هذه المجموعة المجرمة التي تدير إسرائيل الآن.
0: بين إدارة الصراع وحسم الصراع تتخذ الحكومة الحالية في إسرائيل سياسة حسم الصراع، ويجب أن يقبلها أيضا سياسة حسم من المجتمع الدولي.
1: تماما، هذا هو الكلام الصحيح. هم لا يخفوا قضية حسم الصراع. هذه الحكومة أصلا جاءت على فكر حسم الصراع، إن كان خطة سموتريتش أو برنامج الحكومة الذي جاءت به منذ اليوم الأول بأنها تريد أن تحسم هذا الصراع لصالح المستوطنات، هذه المستوطنات التي بدأت في أن أن أن أن تبتلع الدولة الإسرائيلية وتصبح مكانها، لتصبح هي الدولة الأساسية لهذا الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا للدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمقتربين للشؤون السياسية، لوجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات.
1: أهلا بكم.
0: بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة.

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد يعني تنتف شقف شقف يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات،

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

الثالثة فجرا من توقيت القدس المحتلة، وهذه نشرة الأخبار من تلفزيون فلسطين. أستهلا وإياكم بأبرز العناوين. شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة، وأوتشا تحذر بأن 10% من سكان القطاع على حافة المجاعة. السيد الرئيس خلال استقباله الحمد لله الانتخابات التشريعية في موعدها المحددة في 28 من تشرين الثاني المقبل. أبو ردين، الاحتلال يحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض. تصاعد في المستوطنين، والاحتلال يسعى لفرض وقائع أمنية واستيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية. أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة. أفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مستشفى الشفاء. كما استشهد الشاب سعيد أحمد البطش متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. أوضح أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية. وأشار تقرير أممي الصادر إلى أن 10% من السكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة، المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وأطلع الحمد الله سيادته على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تقوم بها اللجنة لإجراء الانتخابات، بما يشمل تحديث سجل الناخبين وتجهيز مراكز الاقتراع والترتيبات الخاصة بإجرائها، مؤكدا أن اللجنة ماضية في عملها وفق الجدول الزمني المقرر.